0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا. هو الليل يأوي إلينا، تعود إلينا الذكريات القريبة والبعيدة، ذكريات من الحياة الخارجة من نزوة عابرة داخل في رؤية حائرة. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا على إيقاع الليل وهدوء الليل في الدهر الخالد.

من فسر الحزن في وجهي وأوله؟ من فسر الحزن في وجهي وأوله؟ ملامحي ربما أزرى بها الوله. ما عدت أذكر شكلي حين تعكسني هذه المرايا، متى وجهي تبدله؟ ما عدت أعبأ كيف الجرح لونني، القمح يصفر لو يشتاق من جله. حتى ما أمضي وهذا العمر يلحقني، لم يلتفت نحوه ظلي ليسأله هل الدروب متاهات تمررني نحوي لأعبر إحساسي وأدخله.

0: النهر الخالد،
1: النهر الخالد،
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: مسائي هذه القصائد التي أستطيع أن أتهجاها من أعينكم واحدة واحدة

عن امرأة من نجد لاح سوادها، فقلت ورب الشعر بانت سعادها. عن امرأة من نجد لاح سوادها، فقلت ورب الشعر بانت سعادها. عن امرأة من نجد شدت عصابة، ومن رأسها المكشوف بان ضمادها. تلوح لي لا الظل فسر مشية، ولا نفسي الحيرة أصاب اعتقادها. تفرستها الكثبان تشرب خطوها، أكاد أراها أو ظنوني تكادها. لعينين ذابت في التماع سرابها، فأرقني من نظرتين سهادها. ربابتها نعي الصحارى، حداؤها حقول حنين والخزام امتدادها. عن امرأة محزونة في انكسارها شموخ جبال لم تطأها وهادها. لها سحنة الآتين من قعر موتهم، كأن زهور الروح حان حصادها. سهرنا معا والنار تلفح نظرة، تفيض بعطف ليس يخفى ودادها. أسائلها من أنت، تذرف صمتها. أحاول لكن مستفز عنادها. تصر على الأحزان، يا قلبها الذي تجرح فرط الصبر منه حدادها. عن امرأة نجدية في قبيلة تباهي، ولن يخشى عليها شدادها. بعكازها المحني خطت قصائدا، لأن خيام العمر مال سنادها. تقول إذا نشتوا سيوقد قلبه لنا صخر، مولى قبلتي وعمادها. عن الظبية الخنساء أطلقت فكرة، تطارد أحلاما يعز اصطيادها. تماضر في الأحزان تفهم لوعتي، وفي كل فقد لي يزيد افتقادها. وأسمعها ترثي فتسري ارتعاشة، كأن فؤادي في الضياع فؤادها. إذا تمتمت يا صخر سالت مشاعري، وكم صخرة ما لان منها جمادها. أودعها صبحا تحمل ناقتي رسائلها الثكلى، وفيها مدادها. مكحلة جفني بكحل أنوثتي، ويعجب عيني أن يبين سوادها. ترحلت عنها والمجاهيل وجهتي، إلى قرية ما زارها سندبادها. على سرج معناي الصهيل ركبته محمحمة، والروح تعدو جيادها. سأحمل تابوتي إلى حيث موئلي، ولن أسأل الأرواح أين معادها. أين أجساد ألفت جمالها، وفي الأرض وسط القبر صار مهادها. متى انسلخت ذاتي تكورت حولها، إلى حد أن يفني الفراغ اتحادها. ولا شأن يعنيني هنالك طالما ستوحي لروحي شعرها فرخزادها. إذا قيل من يا أنت، قلت غريبة وما لفظتها في الحروب بلادها. تناسخت منها هدأتي وقيامتي، وسيان عندي وحدتي واحتشادها. فضضت جماهير الدموع ببسمة، وقلت لأحلامي التصبر زادها. خلعت ثياب الحزن، قلبي محرر، ويعجبني جدا بنفس اعتدادها. خلعت ثياب الحزن، قلبي محرر، ويعجبني جدا بنفس اعتدادها. قبست نجوم الظهر في عز قيضها، فسألني عن سر شمس اتقادها. أحب من الأشعار
فكرة أنها حرون ولكن بين كف قيادها. أحب من الأيام فكرة أنها خيوط إلى بكرات روح شدادها. غرست جذوري في تراب حقيقتي وما خالط الطين الغوي سمادها. غرست جذوري لم أفكر بنشأتي، بنطفة شعري كيف تم انعقادها، وكيف تنامت في الظلال فسيلة ولا منتهى يعزى إليه امتدادها. تخلقت من ضوء وطين وفكرة على موقد ما ثار منه رمادها، وعلمت أن الطين سر تواضعي وأن اقترابي من أناي ابتعادها. وعلمت أن الضوء توقي لجنة هنالك في الأعلى يزف عبادها. وعلمت أن الفكرة حرية التي يغالب أصنام العقول اضطهادها. فأعجبت بالإنسان سرا معقدا، رسائله تبيانها ومفادها، بأن فمن يكفي ليطلق قبلة مدججة والمفردات زنادها. فأعجبت بالإنسان سرا معقدا، رسائله تبيانها ومفادها، بأن فمن يكفي ليطلق قبلة مدججة والمفردات زنادها، وأن دما يكفي ليغرق أمة على صفحة بيضاء يطفو سودادها، وأن رئات اليتم أنفاس صرخة على سقف بيت القلب كان ارتدادها، وأن حجور الأمهات منامنا فكيف معد في التراب وسادها. على ظهر دنيانا حملنا بضاعة، وفي الجعبة الأحلام يخشى كسادها. سلام على الدنيا إذا ضاع عقلها، وأهلا بها إن عاد يوما رشادها. أنا غيمة لم تخدش الريح كفها، وما راعها يوم البروق ارتعادها. أشد على خصر اللغات وأنسني، وأعذرها لو هام بالحب.

0: نهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: يروى عن النخل أن الله كلمها وأنزل الوحي في هجر وألهمها، ومنذ ميقاته مدت سواعدها نحو السماوات كي تصطاد أنجمها، تصطاد من غيمة فضية قمرا، وتنتقي من بقاع الأرض أعظمها. من ألهم الرملة أن النخل سيدة عطشة فأجرى لها باللطف زمزمها؟ هل هاجر ألبستها روحها ظمأ فهرول الماء للأعلى ليخدمها؟ من سأل الضوء عن أسرار عفتها وهي التي شابهت في الطهر مريمها؟ لهفي عليها إلى صحرائها انتبذت خوفا فأمنها الباري وأطعمها. هزت جذوعا وما هزت كرامتها، فالله منذ برى الأكوان أكرمها. هل أعوزتها جهات في مسيرتها فصاعدت تطلب الغيمات سلمها، حتى الربيع تمشى في مزارعها مسائلا أي فصل كان موسمها؟ دلت عذوقا على أكتافها غنجا، شدت على خصرها البني محزمها، قوامها لم يبن من تحت ملفعها، لكن ظل شعاع الشمس جسمها. مشت دلالا فشف النور مشيتها، ولف طوق من السعفات معصمها. هذا الوقار غريب لست أفهمه، من قال نحتاج تفسيرا لنفهمها؟ مهما اجتهدنا وأولنا صبابتنا معشار ما يبلغ القاموس معجمها، لا، ليس تدركها الأشعار، متفق أن القصائد لا تكفي لتنظيمها. الله، يا شأنها أكبرته بدمي كبذرة تحمل الأغصان برعمها، شبت عروسا وتحدوها أنوثتها، وأنجبت من بنات النخل أوسمها. في بيتنا نخلة كانت تقاسمني طفولتي، كم أسرت لي لأفهمها. في الصحو كنت أسليها ولاطفها، في النوم أحسب وجداني مكلمها. أبصرت أمي تربينا سواسية، فقلت في خاطري هل كنت توأمها؟ أبصرت أمي تربينا سواسية، فقلت في خاطري هل كنت توأمها؟ هل كنت سابحة في رحم طينتها أشمها كلما عطر توحمها؟ أمي التي قاسمتنا طيب مرضعها، لن تفطم الخير من ذاتي وتفطمها، كانت تمشط صبحي في جدائلها بماء روحي شاءت أن تحممها. في العصر ترسل للجيران نقصتنا تمرية، ذقت أشهاها وأطعمها. ما خفت من عارض نبضي توهمه، فالله سلم قلبي حين سلمها. حرست قلبي لما أن نقشت على عباءتي وشمها حتى أهندمها. متى نمت شوكة في كف أسئلتي؟ أخرجت مبرد ظفري كي أقلمها. وهمت في غابة الوجدان مبصرة غزالة ضيعت في النهر ضيغمها، فقلت إن ضعت فالأحساء بوصلتي، وإن عطشت روائي كان زمزمها. لها شددت رحالي طفتها ولها، وما تعجلت أشوفها.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: في قلبه ندبتان، الجوع والفزع، فعبر إلي لطيفا أيها الوجع. في قلبه ندبتان، الجوع والفزع، فعبر إلي لطيفا أيها الوجع، واسلك سبيل شراييني، لعل بها من سرة الشعر حبلا ليس ينقطع. أبكي فهل وطن إلاك يسمعني، وصرختي في بواد الروح تتسع. أبكي سنابلك الخضراء كيف مضت مثل الذين مضوا. للآن ما رجعوا، أنا الجنوبية السمراء، يوجعني هذا السواد به لو كان ينقشع.

فكلهن سواء فيك من دوني. ولادة السحر غابت يا ابن زيدوني، فكلهن سواء فيك من دوني. وكلهن على مرمى رؤايا دما مجنونة أفلتت من كف مجنون. إلا أنا، هل لمحت الآن بارقتي؟ أنا المحال وغيري شبه مضموني، بي التماع مجازات مؤجلة لم ينجو منها قبيل الشعر. ظنوني أنا القصيدة والأنثى، أرى بهما كيف المسافة تغدو قيد مسجون. البحر، البحر عيناي يتلو صفو ذاكرتي، فأستعيد من اللاوعي مكنوني. قالوا، قالوا القصائد أصداء مواتية للأقدمين، لمن يا شعر تشكوني؟ تلقفتني يد المعنى مغازلة وقالها الورد يا سمراء بتموني، أسيل من رحم الغيمات صافية فالشعر

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.

لأن الحسن للفقراء بشر. ورثنا القهر عن فرح مؤجل لأن الحسن للفقراء أجمل. وجوعنا لم نجد للخبز ماء فوجه رغيفنا دمعا تبلل. بحثنا عن ظلال تحتوينا وفي أسمائنا شجر وجدول تعاتبنا المسافة حين ننأى ونعلم شوقها والدرب يجهل. ترابيون لكن لا نبالي إذا ما الشمس ترمقنا وترحل. ترابيون لكن لا نبالي إذا ما الشمس ترمقنا وترحل. فضحكتنا غلال الأرض تبقى وأعيننا لليل العمر مشعل. بلى فقراء عفتنا حقول ومن أضلاعنا نستل منجل. بلى فقراء عفتنا حقول ومن أضلاعنا نستل منجل. تعرت روحنا للماء حتى تسلل في معانينا تسلل. فتلك سماؤنا من دون سقف تجلى بدرها والقلب هلل. ألا يا أيها الضوء احتملنا لنفطم طفل عتمتنا المدلل. ولا تترك غبار الوقت يعلو فمن أعمارنا يا ضوء نخجل. ولا تترك غبار الوقت يعلو فمن أعمارنا يا ضوء نخجل.

يأنو ونبض قلبي أخرس إني بغير الشعر لا أتنفس صمتي يأنو ونبض قلبي أخرس إني بغير الشعر لا أتنفس أمشي على قلق القصيدة همزة من خطوها ألف الهوى تتأسى.

قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا

أنا وأنا في عز الهنا يا ما قلت لك أنا وأحنا في عز الهنا يا ما

من الاول. لا من الاول صعب.

Thank you.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل

الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: فين يا شيخ إبراهيم؟
1: يعني هكون رايح على فين؟ عالجامع طبعا، لازم ألحق أداني العيشة.
0: أصلي خلفات ما تعبانة قوي.
1: ربنا معاها.
0: الحقوني الحقوني.
1: الله أكبر الله أكبر. ربي أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، حينا ربنا بالسلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
0: يا شيخ إبراهيم يا شيخ إبراهيم.
1: ايه خير؟ ايه اللي حصل؟ إيه الفجر وجب او ما توضى؟
0: انت نمت ولا ايه؟
1: ايوه عسلت والله شويه وكنت بحلم.
0: خير اللهم اجعله خير.
1: خير باذن الله خير. زي فاطمه دلوقتي.
0: خلاص فاطمه ولدت يا شيخ ابراهيم.
1: صحيح صحيح
0: صحيح يا بشير.
1: خير الحمد لله خير. جابت ايه ان شاء الله؟
0: ربنا رزقك الحمد لله.
1: ايوه يعني
0: كل اللي يجيبه ربنا كويس.
1: ايوه نعم بالله. بس يعني جابت ايه؟
0: بنت يا شيخ ابراهيم.
1: بنت يعني الرؤية اتحققت.
0: رؤيتي يا بشير؟
1: مفيش، لا مفيش حاجة. عن إذنك علشان الحق الفجر.
0: طب مش هتتسحر؟
1: معايا تمرتين في جيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: إيه يا شيخ إبراهيم، مش هتروح؟
0: ايوه هروح.
1: طب يلا بينا. الوالده من دول تحب يكون جوزها جنبه ويشوف المولود.
0: يلا بينا يا عبد النبي.
2: سمي يا شيخ ابراهيم.
0: بسم الله بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وانت خير الرازقين.
2: وشها وشي سعد باذن الله. نزله بتضحك.
0: نزله بتضحك زي بقى ده عيطها كان جاي لأخذ الدنيا.
2: والنبي كانت بتضحك.
0: سلامتك يا فاطمة، حاسة بحاجة؟
3: لا.
0: أمال مالك، مش ولدت بالسلامة وخلاص؟
3: شيخ إبراهيم.
0: نعم.
3: أنت زعلان
0: من إيه؟ كفى الله الشر.
3: عشان ما خلفت لكش ولد.
2: يزعل من إيه؟ دي عطية ربنا.
3: سيبيه يتكلم يا رمزية. هاني عارفة انك زعلان يا شيخ إبراهيم، انما اني بإيدي ايه؟
0: بصراحة كده يا فاطمة، انا كنت حزعل قوي. كان نفسي في ولد يشد عود اخوه خالد، وكمان في نفسي انه يبقى معايا في شيخ اختي، وكفاية هو عندنا من صنف بنات سيدي. إنما بقى يعني دي أنا شفت الليلة رؤية مستبشر بها خير إن شاء الله.
3: خير يا شيخ إبراهيم؟
0: أهي رؤية طيبة وخلاص.
2: ما تقول يا عم الشيخ، فرحني.
0: إيه قلت لكم رؤية طيبة. بس
3: يعني ما أنت زعلان يا شيخ إبراهيم؟
0: مش زعلان يا فاطمة، مش زعلان يا أم خالد. وكفاية إنها تولدت في ليلة القدر.
2: قولي لي بقى يا خلافات، هنسمي اسم النبي حريصها إيه؟
3: اسأل أبوها الشيخ إبراهيم.
0: إن شاء الله نسميها أم كلثوم.
2: إيه؟
3: إيه الاسم ده يا شيخ إبراهيم؟
0: ماله، عيبه إيه؟
3: ما عيبوش حاجة، بس ليه ما نسميهاش نصر على اسم أمك؟
2: أنا عارفة، أقول لكو شي، سموها ست أبوهي.
0: الرؤية قالت لي أسميها أم كلثوم. خلاص.
2: أم كلثوم بقى من يوم ما تتولد تبقى أم. ده اسمي تقيل قوي يا بشي.
0: عيب يا بنت عيب. أم كلثوم ده اسم بنت رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: والنبي صحيح. اللهم صل عليك يا نبي.

0: الحكاية؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟
1: خير يابا؟ جايين فول وعدس وقمح على وش اخت ام كلثوم يابا. ابا
0: ايه عايزة ايه يا سيدي؟
1: اخد حتة سكر من امي السكر دي.
0: خدي يا سيدة خدي.
1: ابا.
0: نعم يا سيدي.
1: اخد حتة كمان اديها للعيال برا.
0: خدي يا سيدي.
1: يا حلاوي دختي دي حلوة قوي، على وشها بقينا بناكل السكر وقمع كمان.
0: اخوك خالد فين؟
1: نايم جنب امه يابا.
0: وستك ناصرة؟
1: قاعدة في اوضة الفرن يابا. ابا.
0: نعم.
1: النبي يابا اخدش حتة سكر كمان.
0: خدي اللي انت عايزاه يا سيدة خدي. ايه ده يا فاطمة؟ ايه ده؟ ليه كده بس؟ ايه اللي خلاك تقعدي قدام الفرن وانت لسه ما سبعتيش؟
2: امال هعمل ايه بس يا شيخ ابراهيم؟
3: كلمتها يا ابني ما سمعتش كلامي.
2: تعيشي يا خالة نصرة، امك ست كبيرة يا شيخ ابراهيم، هنشغلها كمان.
3: وماله يا بنتي؟
0: هي طيب يا بنتي، يعني حد من الجيران مثلا يساعد ولا حاجة؟ ما هو الجيراننا كتير والحمد لله.
2: أنا عايزة أكلكم من إيدي، ما تهنوش عليّ.

0: طماي الزهايرة كلها من ورا حضرة المفتش.
1: الله يكرمك يا عمدة.
0: يا ولا اللي جوه حضر العشاء المفتخر لحضرة مفتش الرأي يا ولا.
2: حاضر يا ابا العمدة.
1: وان شاء الله عشاء عمد ولا عشاء بجد؟
0: ده انا هعمل لك ليلة تحلب بحياتها وتقول عمدة طماي الزهايرة من اعمال مركز السنبلاوين مديرية الدقهلية ما فيش بعد كده.
1: يا سيدي الف شكر.
0: يلا يا شيخ ابراهيم يا سيد بلتاج انشد لنا التواشيح الدينية علشان حضرة المفتش ينبسط ويبقى عاد الليلة دي متقامة على حسه.
3: حاضر يا حضرة العمدة. وإن كان والله الليلة دي كان عندي ليلة في السنبلاوين ربنا حكم فتح علي يعني من يوم ما جتنا بنتنا أم كلثوم.
0: إحنا أهل يا شيخ إبراهيم تنشد لنا وتمتعنا. إلا قول لي يا حضرة المفتش.
1: نعم يا عمدة.
0: إلا صحيح الأيام هتقوم؟
1: طبعا يا عمدة.
0: مش قصدي، قصدي أقول يعني هتقوم الأيام دي؟
1: والله دي حاجات بتاعت ربنا يا عمدة.
3: ونعم بالله
0: بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ما قلناش حاجة، إنما في كلام ماشي وبيتقال. البلد كلتها بتقول إن في نهاية القرن اللي بيقولوا عليه 19 الأيام هتقوم. بيقولوا عندكم في مصر كده برضو؟
1: دي خرافات يا عمدة، ومحدش يعرف الحاجات دي خالص غير ربنا سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى.

0: روحي يا سيدة شوف أختك سومة فين.
1: حاضر يا أم. أم كلثوم، أم كلثوم الحقوني الحقوني
2: الحق يا أختي. يا أم
0: غدا سومة

0: على جسمي عليل يا نبي ومن غيرك
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع السرائر، الله طرا واطلق في المديح لسان.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر، وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم شعرا وجمالا وطربا وموسيقى. العيون السود عرفت أيضا باسم عملة إيه فينا السنين، وصفت قصة الحب بين وردة وبليغ حمدي. هي أغنية من تأليف الشاعر محمد حمزة وتلحين الموسيقار بليغ حمدي. غنتها المطربة وردة الجزائرية لأول مرة في حفل أضواء المدينة سنة 1972.

هذه الأغنية أين ومتى شدت بها وردة الجزائرية؟ سافرت وردة إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر للانضمام إلى أوبريت الوطن الأكبر، وهي نشيد للوطن العربي ألفه أحمد شفيق كامل ولحنه محمد عبد الوهاب، وتم غناء الأوبريت خلال الاحتفالات القومية التي أقيمت في دار الأوبرا الخديوية. وغنت وردة فقرة مخصصة لنضال الجزائر من أجل الاستقلال، وشارك في النشيد العديد من المطربين الشهيرين في ذلك الوقت كنجاة الصغيرة، صباح، شادية، عبد الحليم حافظ ومحمد قنديل. ومن هنا انطلقت قصة نجاح وردة الفني وسط أشهر الفنانين العرب، وهناك لاحقتها الشائعات في أوائل الستينات من القرن العشرين الماضي، فبعد لقاء جمعها ببعض كبار المسؤولين في الدولة، ومن ثم صدر قرار بترحيلها خارج البلاد ومنعها من دخول مصر، ونفت وردة تلك الاتهامات.

وخلال فترة الابتعاد عن مصر تزوجت وردة المناظر الجزائري جمال قصري، واعتزلت الفن لمدة طويلة من أجل زوجها، وأنجبت منه رياض وداود، ولكنها لم تستطع الصمود بعيدا عن الفن، وعادت بعد أن طلبها الرئيس الجزائري هواري بومدين للمشاركة في الاحتفال الكبير لكي تغني في عيد الاستقلال 10 للجزائر، لكنها أخبرته بعدم استطاعتها لرفض زوجها الغناء، لكنها قررت العودة إلى الفن والغناء بقصيدة عدنا إليك يا جزائرنا الحبيبة من كلمات صالح خرفي وألحان بليغ حمدي.

0: المناسبة التقت بالموسيقار بليغ حمدي الذي جاءته فكرة أغنية العيون السود التي كتب عددا من أبياتها لنجاة الصغيرة. أمسك بليغ أنذاك بورقة وقلم وكتب: وعملت إيه فينا السنين؟ فرقتنا؟ لا. غربتنا؟ لا. ولا دوبت فينا الحنين السنين؟ وبحبك، والله بحبك، قد العيون السود بحبك. ثم قام بدندنة المقطع على العود فأدمعت عيون وردة وقالت له: حلو قوي يا بليغ، كمل. فقال: أنا كنت كاتب دول بس. فردت: لو كملتها حسمع كلامك وارجع مصر أغنيها. فأدمعت عيون بليغ حمدي من الفرحة.
1: وعملت

بعد انفصالها عن زوجها بسبب إصرارها على عودتها للغناء، عادت إلى مصر وتزوجت بليغ حمدي الذي طلب يدها في منزل نجوى فؤاد، وأقيم حفل الزفاف بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم العندليب عبد الحليم حافظ الذي قدم لهما أغنية مبروك عليك.

0: ذاكرة أغنية.
1: العيون السود لوردة الجزائرية، كتب مطلعها الراحل بليغ حمدي يوم الاحتفال باستقلال الجزائر، وأكملها الشاعر محمد حمزة. يؤكد الناقد الموسيقي شريف حسن أن وردة تعتبر أغنية العيون السود أهم أغانيها، لأنها ترمز إلى علاقة الحب العميقة التي تربطها ببليغ. ومن خلال كلمات وألحان بليغ تشبعت وردة بعاطفته الشديدة التي لخصت جوهره الفني وفلسفته، والتي نقلتها وردة بصوتها

28 جويلية 2009 كانت آخر إطلالة للفنانة وردة الجزائرية في مهرجان قرطاج بعد غياب 18 سنة. كانت سهرة استثنائية، فقد جاءت وردة بكل ثقلها الفني وروائعها الخالدة. بودعك في يوم وليلة، خليك هنا لولا الملامة والعيون السود. غنت وردة الجزائرية وكأنها تودع الجمهور التونسي الوداع الأخير، ورحلت عن الدنيا بعد 3 سنوات. ومن دفتر الذاكرة نشير أن وردة الجزائرية غنت من كلمات وألحان تونسية دما ولحما، إذ غنت إيش نقول في بدايتها وعمرها 15 سنة. وهذه الأغنية من كلمات وألحان الراحل الكبير محمد الجموسي.

انفصلت وردة عن الفنان بليغ حمدي سنة 1979. تعاونت مع العديد من الملحنين، منهم محمد عبد الوهاب، سيد مكاوي، محمد الموجي وغيرهم. ورحلت أميرة الطرب العربي في القاهرة عن عمر ناهز 73 سنة، وقدمت خلال مسيرتها الفنية الحافلة أكثر من 300 أغنية، وباعت أكثر من 100 مليون ألبوم في العالم العربي وخارجه.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: سرائري
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني
1: الله.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول موعدنا الإخبارية لهذا اليوم. الحرارة تصل اليوم إلى 48 درجة، والشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم عن انقطاعات في توزيع الكهرباء خلال فترات الذروة. فتح باب التسجيل بخدمة الإطعام الجامعي بداية من اليوم بمطعم علي الشرفي بصفاقس لفائدة طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية. في العالم، وزير الخارجية الأمريكية يستبعد شن هجمات جديدة على إيران في الوقت الراهن. قطر تؤكد استمرار اتصالاتها مع الأطراف المعنية بهدف إعادة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. حريق في مستشفى بباكستان يودي بحياة 15 رضيعا على الأقل. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لفاطمة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: ستة وثلاثة دقائق. بسم الله وعلى بركة الله نفتحوا شبابيك. أحلى صباح معاكم عبر موجات إذاعة صفاق. صباح الخير من إذاعتنا صوت القلب وصوت البلاد. صوت الخير يا صفاقس يا مدينة الزيتون والخدمة والنية الصافية وريحة الباب بحر وصباح الضحكة متاع الناس مزينة كل وجوه. إن شاء الله ديما تكون مزينة وجوهنا اللي تقوم بكري واللي تتوكل على ربي. صباح الخير ليكم أنتم الكل من عقارب للعامرة من قرقنا لجبنيانة من قلب المدينة العتيقة لطريق تونس للناس اللي تسمع فينا في الكراهب في المعامل في المرشي ولا على البحر من توا حتى للتسعة. اليوم الأربعاء 26 أوت 2026 موافق لي 13 ربيع الأول 1448 هجري. مرحبا بكم الناس الكل في اليوم عدد 89 من فصل الصيف والصيف اللي مازال يورينا في برشا وجوه وتفاصيلها أكيد باش نكتشفوها بعضنا بعد بشوية مع 47 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله هدايا النهار اللي ربي يجعله لنا فاتحة خير علينا الناس الكل. واليوم كما قلنا باش يكون فيه برشا سخانة فيه برشا هرجة لكن اللي يخلينا ديما نعديه وليمت هدية أنه ونقول إن شاء الله ربي ديما يعطينا على قد ما نقدره. إن شاء الله ربي يعطينا يعني خير الليمات هدية ويكفينا شرها. والأكيد أنه ربي ما أخلق الشيء هدية إلا لحكمة معينة. إن شاء الله ربي يجيرنا وربي يقوينا الناس الكل. صباح هدية صباح موش عادي صباح صفاقسي بامتياز في ريحة القهوة العربي وخبز الشعير وخبز السميد وكلمة يا فتح يا رزاق اللي تخرج من القلب قبل ما تخرج من الفم ومن خلالها نبدأ نهارنا ونقوله قوم اختم قوم حب قوم عطي وراه الرزق على ربي والنية هي اللي تفتح البيبان وما يحلى النهار كان بدعية الخير يا فتاح يا رزاق
1: يا فتاح يا رزاق.
0: صباح الخير سيدي.
2: صباح الخير أخت فاطمة وصباح الخير لكافة مستمعي إذاعة صفاقس داخل وخارج الوطن ومرحبا بكم الناس الكليك. وإن شاء الله مولدكم مبارك مجددا ولأنه هو شهر ربيع الأول هو شهر ربيع الأنور كله معناتها كما يقولوا جزء فيه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر ربي كيف كيف
0: كله خير وبركة إن شاء الله
2: كله خير وبركة.
0: نتوكل على الله نعطيه دعوة الخير نبدأ بها نهارنا ونفتح بيبان الخير لكل المستمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم في ذكرى مولد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك أن تملأ قلوبنا محبة له وأن ترزقنا الاقتداء به والاتباع لسنته والتخلق بأخلاقه. اللهم ارزقنا من رحمته رحمة ومن حلمه حلمة ومن كرمه كرمة ومن صدقه صدقة ومن وفائه وفاء واجعلنا رحماء متواضعين صادقين عفوين طيب القلوب والأخلاق. اللهم اجعل ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم سببا لتجديد إيماننا وتطهير قلوبنا وإصلاح أحوالنا واجعل الصلاة عليه نورا لقلوبنا وفرجا لهمومنا وسببا لمغفرتنا. اللهم أصلح أهلنا وأولادنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفرج همومنا واقض حوائجنا وبارك في أعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا واحفظنا من كل سوء. اللهم اجمعنا يوم القيامة تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا مرافقته في جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته آمين يا رب العالمين. وكل عام وقلوبنا أقرب إلى سنته وهديه ومحبته صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. هذه أولى نغماتنا 6 و7 دقائق ربي يعطيكم ما تتمنوا الناس لكم.

0: عشرة ديما.
1: أحلى صباح علينا وعليكم، إن شاء الله ديما العشرة ديما. تحية كبيرة برشا لكل الفريق اللي واصل معكم المشوار إلى التاسعة صباحا في منوعة أحلى صباح. حمدي الأحول اليوم معنا في إخراج المنوعة. حمدي اللي نقوله إن شاء الله كل عام بخير. تقريبا هذه آخر حصة باش تكون في أحلى صباح معايا ومعاه، لأنه باش يكون مع زملائنا في إذاعة المنستير انطلاقا من الأسبوع المقبل. تمشيش تاخذ كونجي عادي حمدي، مباشرة الغديكة إن شاء الله ربي متعك بالصحة ويقويك خويا وين ما تكون، أكيد تنور. وشكرا دائما على كل الإبداعات في نعمل الإخراج الإذاعي الإذاعة والإخراج المرئي مع الزميلة يسرى الغربي. نهارك ورد ياسمين يسرى، وأجمل وأحلى باقات الورود ليك دائما، لأنك تتفانى ولأنك تعطي ولأنك تتقن ولأنك تحاول تخرج كل ما فيك، وهذاك هو الصحيح، وأنه نحاول نخرج الحاجات والنسخة الجميلة اللي فينا احنا كيف كيف. معاكم فاطمة مقني القادري، نحاول أن نخرج لكم من قلبي لقلبكم الناس الكل كان النغمات والنبضات الجميلة. كيف كيف سيدي فايز مرة اللي يعطيكم من قلبه ومن نبضاته ومن أنامله وكذلك من عقله، نحاول نهديكم أحلى الكلمات ونحاول نخليه لكم في سلوككم أجمل الإيجابيات. ونمشي مباشرة الحكمة اليوم وغدوة.
0: حكمة اليوم وغدوة.
1: أي سيدي، توا باش نقفوا وقفة صغيرة مع رواحنا. الناس كل واحد فينا قدام المراية باش يقف ويقول في حياتنا نقابلوا برشا قلوب، ثم قلوب نعطيوها من وقتنا وطيبتنا وكل ما عندنا، مع ذلك ما عمرها ما حست بينا، وثم قلوب العكس تماما تحبنا تسامحنا حتى كي نوجوها على خاطر حبها صادق ومش مبني على مصلحة معينة، يعني مهما كان الموضوع. حكمة اليوم باش تخلينا نفهموا وين نحطوا عطائنا وشكون يستاهل قلبنا. حكمة اليوم وغدوة معاك شيخنا، ونسمعوا معاك كل النبضات وكل الإيقاعات وكل الهمسات ما بين الكلام والكلام، ثم برشا كلام ومعاني.
2: صباح الخير مجددا ليك أخت فاطمة، لكل متابعي ذات صفاقس، كما قلنا اللي في المنازل واللي في مقرات العمل واللي في الطريق، ربي وصلهم سالمين إن شاء الله. صحيح، حكمة اليوم وغدوة تقول هناك قلوب لن تحبك مهما أكرمتها، وهناك قلوب تحبك مهما أوجعتها. هذه حين مباشرة الكلمة إذا حبوك ارتاح.
1: شو اسمها بعد إن شاء الله؟
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جي، ممكن هي مقابلة مع الحكمة.
1: مواتية مواتية
2: حكمة هذه على كل حال. وخيل المستمعين أختي فاطمة عميقة، لأنها تحطنا قدام حقيقة مؤلمة في العلاقات، أنه مش كل قلب يقابل إحسان بالإحسان، ومش كل محبة تتأثر بالأذى بالطريقة نفسها. ثم قلوب ما تحبكش مهما أكرمتها، لأن المحبة الحقيقية لا تشترى بكثرة العطاء.
1: صحيح.
2: قد تمنح إنسانا من وقتك واهتمامك وصدقك وتغفر له وتخليه في مكانة كبيرة، مع ذلك ما تلقاش في قلبه نفس المكانة ليك. وهذا مش بالضرورة لأنك سيء، وإنما لأن القلوب لا تجبر على الميل، وأحيانا يكون الإنسان قد تحسم موقفه منك، فلا تغيره كثرة التضحيات، بل قد تتحول طيبتك في عينيه إلى شيء يعتاده.
1: صحيح.
2: أي. وفي المقابل هناك قلوب تحبك مهما أوجعتها، ثم قلوب باللي تعمل وباللي توجهها تقعد مع القلوب هذيك دي
1: محبك،
2: وهذه هي القلوب اللي ما تخليش الخطأ الواحد يمسح تاريخ كامل من المحبة.
1: صحيح.
2: قد تتألم منك طبعا قلوب، هذا هنا المقصود، وقد تغضب وقد تبتعد قليلا، لكنها لا تتخلى بسهولة. علاش؟ لأن محبتها ما كانتش مبنية على المصلحة أو الكمل أو الكمال، بل على المعنى الذي تمثله أنت في وجدانها. لكن الحكمة لا تعني أن نقبل الأذى بلا حدود، فهناك فرق بين قلب يسامح لأنه يحب، وقلب يقبل الإهانة لأنه ضعيف. الحب الحقيقي يمكن يسامح ويغفر، لكنه ما يلغيش الكرامة وما يجعلش الإنسان يستمر في إيذاء من يحب. والأعمق من ذلك أن الحكمة تعلمنا باش ما نقيسوش قيمة أنفسنا بمقدار حب الآخرين لنا. قد تعطي شخصا كل ما تستطيع ولا يحبك، بينما يحبك آخر لمجرد أنك كنت صادقا معه. لذلك ما تجعلش مهمتك أن تقنع كل القلوب بيك، فبعض القلوب أبوابها مغلقة مهما طرقت، وبعضها يفتح الباب لك من أول صدق.
1: صحيح.
2: وفي الحياة ربما أهم درس هو ألا تكثر العطاء حيث لا يوجد تقدير، ولا تفرط في اختبار القلوب التي تحبك. أعطي بكرامة وأحبب بصدق واغفر ما استطعت، لكن تعلم أيضا متى تتوقف. فليست الحكمة أن تجد قلبا لا تؤلمه أبدا، فهذا مستحيل، بل أن تجد قلبا إذا ألمته بقي فيه من الحب ما يجعله يبحث عن عذرك، وإذا أخطأت بحقه بقي فيه من الوفاء ما يجعله يتذكر كل جميل بينكما. وفي النهاية ليست المشكلة في مقدار ما أعطينا، بل في المكان الذي وضعنا فيه عطاءنا. فبعض القلوب تسقى فلا تنبت، وبعضها يكفيه قليل من الماء ليزهر عمرا كاملا. وليك الكلمة خطفاتنا.
1: بارك الله فيك شيخنا، كلام القلب ومشى للقلب مباشرة
2: إن شاء الله،
1: يعني معنى القلب يمشي للقلب مباشرة. فعلا هي حقيقة توجع أما تفيقنا. قديش مرة عطينا برشا وين ما كانش لازم نعطيه، هذه زادة كيفية لازمنا نتعلموها من دروس الحياة. وقديش مرة جربنا قلوب تحبنا بصدق وإحنا ما حسيناش بقيمتها ماشية بحذينا.
2: سامحني مرتي قلت كلمة في أحد الفقرات وأنا بحذيك هنا، ثم مثال إحنا نعتمدوه برشا في تونس وخاصة في صفاقس، تقول اللي يحبك يسقط لك،
1: سقط لك،
2: واللي يكرهك
1: يلقط لك.
2: هذه تقريبا هذه هي معناتها، اذا كان انسان كما يقولوا يحبك راهو حتى ولو يصير خطا وحتى اكثر من خطا راهو ديما يعدي.
1: بون
2: مش لدرجه انك معناتها مش تضره، لا، ما خاطر ما يرضى حتى حد الضرر مش يولي معناتها ضعف في الشخصيه وكل شيء.
1: ثم
2: ليميت، ثم
1: ليميت معين.
2: واذا كان انسان راهو ما يحبكش راهو باللي تجري له، ولو كانت شعل صوابكش معك كما تقول انت قبل في سباق الخيل، لو كانت شعل صوابكش معك راهو زايد، معناه اذا حبوك ارتاح لا تتعب ولا تشقى.
1: هذيك هي الدرس نتاع اليوم، بسيط وعميق في نفس الوقت. ما نقيسوش قيمتنا بمحبه الناس ليك، قيسها بصدقك انت، سواء كان في عطائك سواء كان في صدقك مع نفسك.
2: صحيح.
1: بالأساس، لأنك
2: صحيح.
1: لو كنت قد ما تكون أنت متصالح مع نفسك، قد ما تكون في درس متحين ومحين مع نفسك، وهذا هو اللي حثنا عليه الدين الإسلامي، يعني أنك دايما تحاول تكون في مراجعة مع نفسك مع ذاتك، تحاول تصلح منها، ما تقولش أنا راني كامل وأنا كذا وأنا الناس الأخرين هم الغالطين أو مش أنا.
2: كامل لله وحده
1: ونعم بالله، نعطيه بكرامة ونسامحه بقدر، أما عمرك ما ترخص روحك باش تكسب قلب مسكر بابه من الأول.
2: والتمس لأخيك 70 عذرا،
1: وهو كذلك رب يرزقنا إن شاء الله القلوب اللي يكفيها شوية ماء باش تظهر عمر كامل، ويبعد علينا القلوب اللي مهما سقيناها ما تنبتش زيت. وما تنساوش القلوب الباهية هي اللي تحبكم رغم كل شيء، حافظوا عليها اليوم قبل غدوة.
2: صحيح.
1: وهذه حتمت اليوم غدوة، وهذه هي أنا بيها كرام لتقولكم إذا حبوك
2: ارتاح
1: ارتاح. هذه هي

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تشهد الحرارة اليوم ارتفاعا نسبيا لتتراوح القصوى بين 42 و49 درجة مع ظهور سحب كثيفة تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال وخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. وتزامنا مع موجة الحر هذه تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة التي تمتد من 1 ظهرا إلى 5 مساء ومن 10 ليلا إلى 1 بعد منتصف الليل، داعية الجميع إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات. وبالنسبة لصفاقس سينقطع التيار الكهربائي اليوم بكل من جبنيانة وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة والمحرس ومنزل شاكر وصفاقس الجنوبية وسقيت الزيت وسقيت الداير وبير علي وعقارب والعامرة وطينة والحنشة. تعلم الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. في العالم أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن بشن هجمات جديدة على إيران ولا تخطط للعودة إلى عملية قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية حال بادرت طهران بالهجوم أولا. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة دائمة.

0: 6:37 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في متابعة أحلى صباح تمنية جمال الشابي. تحية كبيرة لجمال الفنان ولد صفاقس وولد المنطقة والتونس بالأساس. وهذه تمنيات اللي فيها برشا كلام حلو إيجابي إن شاء الله يوصل من القلب. من القلب اليوم برشا رسائل من قلوبنا الجميلة اللي تحب الخير واللي تحب المحبة واللي تحب الإبداع واللي تحب الإتقان، لأن نحب الإتقان في كل شيء حتى في الكوجينة زادة كيف كيف، وخاصة في ماكلة الصباح. أعطينا حل باش تولي حمدي الأحول وناخذ أحلى بسومة.
1: حلي باش تولي
0: حلي باش تولي مع الشيف بسمة الجميلة صاحبة البسمة الدايمة، خلينا نقول إن شاء الله ربي يداوم عليك الضحكة والفرحة. بسمة وكل عام وانت بخير.
2: عايشة كل عام بخير إن شاء الله. مولد مبارك مستمعي إذاعة صفاقس وكل الأمة الإسلامية والعائلة والأصدقاء وكل من يعرفنا.
0: الله يخليك. أنا البارح بالعادي راني هبطت هكا تقريبا سونداج صغير على الباج متاعي شنية نوع العصيدة اللي عملتوها. نلقى برشا من الناس ما عملتش عصيدة زقوق لظروف أو لأخرى، سواء كان على مستوى السعر متاع الزقوق ولا على زادة كيف كيف الظروف اللي نعيشوا فيها الفترة هذية. قال لك كيفاش باش نطيبها على الضوء مقصوص، معناتها ما نجمش نطيبها في الظلام ولا الماء المقصوص زادة كيف كيف. حاصلوا لمعطيات أو لأخرى ماهيش العصيدة متاع الزقوق اللي كانت حاضرة، الأكثر العصيدة العربي، ورجعوا برشا من الناس العصيدة العربي وإلا البازين والأقلية زادة كيف كيف اللي هي تقريبا من العادات اللي موجودة بالنسبة لمائدة يعني الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ربي يعيدوا علينا وعليكم بكل الخير والمحبة. أما احنا مشينا الحاجة تجمع بين هذا وذاك، ليه غالية برشا على مستوى الماتير بريمير اللي هي القلوب، وليه زادة كيف كيف بعيدة برشا في البنة متاحة على عصيد تزقوق، يعني اللي يكلها ما نجم تقول ما يشلقش، معناتها اللي هي مايش عصيد تزقوق، اللي هي عصيدة القلوب الكحلة. احنا قلوب نبيضة
2: الحمد لله.
0: أما القلوب الكحلة الناس الكل لازم تكون حاضرة في كاسة شيت ويزوها معهم للبحر وتك تك تك كده هدي وتك تكون حاجة أخرى. يلا
2: عملنا عصيدة القلوب وعملنا عصيدة قلوب القرع كذلك.
0: أي.
2: بالنسبة للعصايد راه فما برشا أنواع تاع عصايد، راه كل واحدة عندها القوم متاعها والتكستير متاعها ولا وطريقة التحضير
0: طريقة التعامل معها.
2: احنا اليوم الباز متاعنا هي عصيدة القلوب. أول حاجة راهي صحية وراهي بالحق كي تصب عصيدة الزقوق وعصيدة القلوب وتحيرانيه، يعني تبدا زعما هذه وسيختو كي تعمل الكريمة تولي ما عادش تفيق بالكل. حتى في الطعمة فما نوع من الزقوق وفما القوم تاع الزقوق موجودة. أول حاجة نعطيكم المقادير. عملنا رطل القلوب، عملنا عليه 350 غرام فرينة، عملنا عليه 2 لتر ماء أكثر من عصيدة الزقوق، خاطر التكستير متاع القلوب ماهيش نفس التكستير متاع الزقوق. معناها المخروج كي خرجنا العصيدة حسيتها يبسك، علاش كملت لها 4 لتر متاعها. وعملنا عليها 200 غرام سكر. بون بالنسبة للسكر راه حسب كل حد يحب
0: حسب المذاق،
2: تنجم تعمل 300، تنجم تعمل 250 غرام، تنجم تعمل 350 غرام.
0: هي تحمل أكثر يظهر لي،
2: انت تحط 300 غرام راه سي بون، معناها حلاوتها مزيانه مزيانه. ليه الماسطه الناقصه وليه اللي تعصفر على القلب كما قلنا احنا، خاطر ساعتك العصيده بالحق تلمع حطوا برشا سكر. دونك باش تفقد الرونق نتاعها والقوم نتاعها
0: تولي بيكون،
2: تولي تاكل في حاجه حلوه. هو راه كل عائله عندها ملحها وعندها سكرها، دونك ما تنجمش تعمل حاجه ترضي الناس الكل.
0: صحيح هذيك علاش احنا ديما نقولوا بالنسبه للسكر كل واحد شنو
2: يحب. اول حاجه في القلوب القرع فيه ديزاستوس ياسر هكا. اول حاجه القلوب راهم تجيكم بالقلوب بالقشره، ما يجيش هكا القلوب المقشر، خاطر جربناها قبل وما عطاتش نفس الجو وما عطاتش نفس الكحوليه.
0: صحيح.
2: اول حاجه تغسل القلوب نتاعك تشمسه قبل ما تقليه باش ما يسيبش المراره.
0: هو بقلوب القرع ولا بالقلوب نتاع عبيد الشمس؟
2: قلوب عبيد الشمس.
0: عبيد الشمس هذا هو.
2: كيف كيف نفس نفس الطريقه،
0: نفس الطريقه من بقلوب القرع،
2: لكن قلوب القرع مش ما غير قشره.
0: اي
2: يتغسلوا القليبات كي سواء قلوب قرع ولا قلوب عبيد الشمس يتشمسوا بالبيه وقت تشيح وحنا ندخلوه من الفور. نتاع القلوب القرع راهو من با درجي من با على نار على 140 درجه،
0: خاطر بطبيعته ما يتحملش
2: حتى القلوب راهو ما نعملوش تمبيراتور عاليه. دونك نقليوه نار هفته
0: نعرجوه تعليش،
2: نعرجوه حتى لين تحس القشره تكتك وفما القلب نتاع القلوب بريسك مقلي مش مقلي برشا، يعني خاطر كي تقليه برشا مش يولي لو مش يعطينا نوع من المراره.
0: فهمتك.
2: مقلي قد
0: واضح.
2: كما نقولوا حاجه معدله.
0: أي.
2: هذاك الوقت نرحيوه بون فما اللي يرحي بال بال الى هذيك ست البيتا بون تجم تزول الرحاي يجيبوا لك مرحي يعمل 66 كيف. اول حاجه دوب بيجي تصب على ايد رما وتخليه يعلق وتغطيه تخليه على الاقل ساعه باش يسيبك الزيوت نتاعو هيك الكل. بعديك اللي عنده هيك البلندر يضرب ضريبتي تاك صدقني هي تسهل
0: عرفت التيك تاك تجيك في الساك
2: تيك تاك تجيك في الساك
0: هذيا شويه
2: وصفيه كمل على زوز لتر ماء. احنا على الاول عملنا ايترا 5.75 قيتها يبسة شويه بون كملت لها 4 لتر نتاعها. نطيبوها بالقدا بالقدا بالقدا بالقدا نطيبوها لازمها طيب عصيدة وبعديك نحطوا لها في الاخر السكر. هي ديجا كي تفركس هيك الوقت باش يزيد السكر والعصيدة كان جيتك يبسة راك تجم بجنبك شويه مسكون وتصلحها
0: وزيد الفرينه والكل
2: بيان سور. عملنا لها الفرينه بعد ما خرجناها عملنا لها الفرينه نتاعها 300 غرام 350 غرام فرينه وصفيناها بعدك بالصفية وطيبنا على روحنا كي نجيو نطفيو نعملو مغارفة برك
0: عطرشية.
2: هذا بالنسبة كل نتاع القلوب قلوب العباد الشمس. انا مثلا عصير زقوق ولا نحبها طبيعية لا نحب نسلي
0: اي نتذكرها
2: ولا نحب زقوق ولا نحب العطرشية نحب نتمتع
0: خاطر الجو سبيسيال نتاع
2: يعطيك الصحة. هي الكل مبني اللي راهي تفقد الرونق نتاعها فما جو سبيسيال في العصيدة كي تحط معناها عطورات اخرى
0: اي ضيع كل شيء. اللهم اذا كان يعملون على طوال روح الزقوقو نوليو حتى كي نعملوا العصيده نتاع عباد الشمس لا لا كوم يمكن انا مثلا نحب نعمل عصيده نتاع عباد الشمس ما عنديش يعني امكانيات اما نحب نعطيها
2: هي مش غاليه تعرف ب 7 لي فرانك
0: لا لا لا
2: قلوب تحرب الدنيا
0: نتاع عباد الشمس
2: ما شاء الله شطيع اكثر من عصيده الزقوقو.
0: اي صحيت انا حبيت نقول لك انه انا نجم نعملها بقلوب عباد الشمس ونحب نعطيها الجو نتاع عصيده الزقوقو نولي نجم نعملها روح نتاع زقوقو تولي كان عصيده الزقوقو
2: كي تخدم عصيده كي تخدم

0: فيرينت الشوفان، فيرينت الروز، والا فيرينت القطانية. بوم يا حبذا يعمل ميلونج بين ثلاثه فيرينات. فما ناس ما تاكلش فيرينه، ما نحرموش بعضنا، وتجم تحط السكر
1: فيرينت القمح تمشي معها زاده
0: تجم، معليش لا هو تكستير باش تتحكم فيه، نقصوا شويه في الماء
1: أي.
0: كي تبدا حاجه فيرينه مش متعودين بها خاطر هو الجلوتين فيها اقل، دونك نوليو نقصوا في الماء ونتبعوا التكستير نحبوا عليها حسب وقت بعد ما نحط السكر
1: واضح.
0: باش ما تضيعنيش.
1: وهذا نفس الشيء حتى في زقوقو، دونك نجم نبدلوا الفرينه.
0: لاحظت حاجه في عصيده زقوقو اللي هذا عصيده تجاريه، كيفاش نصلحها؟ راهو العصيده اذا حطيت لها نشا راهي تفقد القوم تاعها، خاطر النشا راهو يحط طعمه.
1: كيفاش يصلحوها
0: هذوك؟ هي غلطه تصير، غلطة انك تطيبها برشا، راكي تطيبها برشا راهي مش تحل وتميس وتحل وسيفيني. العصيده راهي بعد ما تطيبس طيبتها تحب تفردها، فردها قبل ما تحط لها السكر. طيبتها عقدة سي حطيت لها السكر سيبها زيدها من با درجين من با غليوتين
1: سيبها خاطر بعد
0: بعدك ما عادش تحل ما سي. انت قلت لها يحيق تحل.
1: انت عطيتها
0: قد ما تولي فيها طعمه المراره وطعمه حتى ساعه طابت طعمه الشياط اذا كان المعون نتاعك مش ديفلوب
1: بيان سور لازم كل حاجه عندها كارها وعندها اعتبارها.
0: أكيد. الكريمه كيف راهو الكريمه اذا كان نحطوا العصيده سخونه والكريمه سخونه راهي مش تميز
1: مش تشقق
0: ومش تدخل بعضها. ديما لازمنا اقل حاجه نص ساعه بعد ما صبينا العصيده بقى عامله تيك الكوش بردت.
1: هو نذكر انا قبل كنا في الليل نحطوها في الصحافي نتاعها تاخذ راحتها في عقلها وتنجم بيت حتى ليله كامله كيما هكاكه. الكريمه الغدوه حي الصباح نحطوها على العصيده ونزينوا عاد
0: ماذا بيك ما نخليوش برشا خاطر العصيده راهي تجبد شويه دونك تولي كي تقص الكريمه تهبط لك فيك 1 مليمتر هي الحكايه الكل. لكن العصيده كي تبدا سخونه تهبط في وسطها. مثلا بينا سويعة من زمان تبرد عصيدتنا نحطوا لها الكريمة نتاعنا. الكريمة هو يا حبذا نعملوا الكريمة الزمنية في الصيف انا ما نحبذهاش
1: ما خاطر العظم خاطر
0: يطرح لي نعمل لها 50 60 غرام نشا دو جون دوف ونحلو في شويه ما ورد
1: صحيح.
0: هي راهي بنينه برشا العصيده العربي هذيك، لكن احنا عملنا المره هذه بالبودره كريم نظرا للفريجيديرات اللي قاعده اسكت
1: اسكت
0: خاطر عظم دونك راهو باللي تعمل موش مش يطيب مش كيما في الشتاء.
1: طبعا
0: انا نحبذ العصيدة العربي في الشتاء في طقس بارد صحية اكثر.
1: اي لا هي ديجا تمشي لبرشا حاجات العصيدة العربي. تو مرة اخرى زدنا نعملها من الفوي العربي اللي تحضر في الداء
0: يا حسرة.
1: برشا من الناس قالوا لي بالله يقول بي جمعة جاية بسمة كان الضوما خصش
0: كان الضوما خصش
1: كان الضوما خصش نعملها من الفوي العربي في الداء كل شي حدا.
0: بالنسبة للعصيدة هي راهي عادات راهي فما يقول لك بدعه ويقول لك راهي احنا ندخلوا في الفرحه بحسب امكانياتنا.
1: وهو كذلك
0: راهو اللي ما عملش عصيده اللي ما عملش عصيده برشا عبيد ما عملتش عصيده
1: راهي
0: ما فيها بسكن نذوق اللي ما عملش
1: والله
0: ومش معناها حتى تعمل رطل راهو مش بشرط تعمل برشا حتى نص رطل.
1: نرجع للعادات نتاع قبل انه الجيران
0: عصيده تسقوق كنا زينوها كان بالماندروج
1: اي صحيح
0: عيبت بندق ولا عيبت فستق اللي عنده.
1: وعلى فكره
0: ما نصعبوهاش على روحنا
1: لا. وعلى فكره التوندونس راهي رجعت من جديد تما برشا من الناس حتى عامله
0: عز عصيده بالماندروج
1: يا اما تلقاها عامله 3 كوش نتاع العصايد فريوة وكذا نحاو حكاية الكوش متاع الكريمة ولاو يزينوها ديركتوما كما قلت انت تلقاها كوش ايباس متاع البلوز يعني المرحي والباقي تتزين كلها
0: كما تروكوش تو تروكوش لازمك تطيب لولينية بين
1: تخليها
0: ربع ساعة انت ديجا ما طيب لولا وصبيتها مش طيبة من الكل وبعدك انت تصبها وهي تختص وكل شيء وديما نحافظ على التكستير.
1: وهو كذلك باش نعاود نذكرك باش ما ننساش وانت تذكر معايا زاد كيف دونك قالوا لي بربي قول لها البسمة ميلفوي العربي تحضر هنا في في في ريسيت وتحضر لنا
0: في بالظروف نتاع الحالية
1: وقت ما نلقاو
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله باذن الله
0: حتى ان شاء الله البرمجة الجاية باش نحاولوا نعملوا اوكليت توا صغيرات باش يرجعوا للروضة
1: خلي حتى نرجع ما توا اعطيني هلايمت هذيا
0: هلايمت قبل ما ندخلوا المدرسه
1: صحيت ميلفوي العربي وقالوا لي قل لها زاده كيف حكايه عصيده الحلبه برشا من الناس سوا الحلبه ما هي ادواء في الفتره هذيا
0: لكن كيفاش نعملوا عصيده الحلبه راهو احنا قبل كنا العصيده العربي هذيك بالسميد الارطب وتتبل سواعه من زمان تعمل
1: تتخمر شويه
0: تتخمر شويه في الصيف حتى نصف ساعه تكفيها سينو تقراص
1: بالضبط.
0: هي راهي الحلبه ملحه راهي بس حلبه
1: هذيك هي
0: وهيك البنا
1: صحيت
0: راك اذا تحطها من الاول بالحق تعطي قوه تعطي مراره فما الناس اللي تحب الحلبه تجم تحطها بكري
1: صحيح.
0: اما اذا كانك تحبيها مش تحط مش نحطوا بانس ملح انا بطبيعتنا مع العصيده
1: وقتها نعملوا بانس
0: الحلبه وزيت الزيتونه قبل ما نعملوا زيت الزيتونه نعملوا بو اللي ما يحبش برشا ربع مغرفه قهوه تجم حتى بانسي هي تعطي قوه
1: وبعد
0: ما تطعم راهي لا

0: ريحه حلبة ولا طعمه الحلبة، اما تحس حاجه بنينه
1: هكا
0: تذكرك في عاداتنا وتقاليدنا، هما هذوما المنسيات نتاعنا. احنا ديما نحبوا نرجعوا للمنسيات،
1: نرجعوا
0: لتراثنا، نرجعوا لعاداتنا وتقاليدنا الموروث الغذائي نتاعنا.
1: دونك ويعملوا لها الزبده العربيه.
0: اذا احنا ما نعلموهوش لصغارنا، لا
1: العصيده اللي بالزبده العربي شنو
0: هي؟ العصيده اللي بالزبده هي عصيده الفرينة
1: ولا سمن؟
0: لا سمن عاد
1: سيد سبا الاخير تولي. لا بالزبده العربي
0: فما شكون ما ياكلوش، فما شكون يحط شويه زبده تقول لك ترطبها.
1: هي
0: راهو العصايد نتاعنا احنا معروفين على زيت الزيتونه.
1: صحيح.
0: في صفاقس راهو قليل جدا اذا كلينا زبده، راهو ناكلوها
1: خاصه للشمال وما نعملوش
0: زبده زبده في صفاقس ناكلوها في الشتاء مع ساندويتشات قبل المعجون والشامية والحكايات هذوما. الزبدة رانا ما كنيشنا حتى حلويتنا راهو قليلا جدا ونعملو زبدة.
1: واضح جدا تعرف احنا زبدة
0: قلبنا شنية زيت الزيتونة. معناها احنا اكثر الكوجينة التوسفقسية دوك مربوطة بزيت الزيتونة. السمن فما بعض الأكلات اللي نحطوها في الاخر ما نطيبوش به.
1: اي لا خاصه في الحاجه النكوز الكسكسي
0: وفي المقروض
1: فما مقروض نتاع الاسمر
0: مقروض لا مقروض هذيا مشخشخ بسمن
1: يمشي تاع الكوشه
0: يمشي كوشه وحاجه اخرى في عود القرنفل معني اللي عود الشركه
1: بالضبط
0: جو اخر بعيد على المقروض الاخر.
1: واضح جدا هذه هي فقرتنا حلي باش تولي ان شاء الله ديما حلوه
0: يعيشك
1: يا جميله الجميلات. انت كل عام بخير عايشه
0: حينا بخير مع تحيه شيف بسمه متيبه. ان شاء الله ديما عندنا حضور لعاداتنا وتقاليدنا. توا مش نخلي فاطمه تذوق العصيد القلوب القرع قبل العصيد
1: وبعد
0: تعطي وراي خاطر باش نعملوا واحد واثنين وثلاثه شني ابن عصيده.
1: الله
0: فعلا جربوا عصيده القلوب راهي ياسر بنينه.
1: انا باش نهديك بلسم للقلب وبلسم للروح سلاطين الطرب الوردي جميل الوردي منه من القلب الى القلب. حمدي ليك الميكروفون من القلب والوردي جميل
2: من القلب.

0: صباحكم سعيد. الحرارة تصل اليوم إلى 48 درجة، والشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم عن امتلاء انقطاعات في توزيع الكهرباء خلال فترة الذروة. فتح باب التسجيل بخدمة الأطعام الجمعي بداية من اليوم بمطعم علي الشرفي بصفاقس لفائدة طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. اليوم آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. وفي العالم، وزير الخارجية الأمريكي يستبعد شن هجمات جديدة على إيران في الوقت الراهن، وحريق في مستشفى بباكستان يودي بحياة 15 رضيعا على الأقل. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: نشرة ديمة رسالة محبة. صباحكم ضحكة ترد الروح وتداوي القلب المجروح. صباحكم بلاش ألم وضحكة ما تفارق الفم.
1: صباح الخير وكل الخير.
2: صباح الورد، صباحكم تفاؤل وإيجابية.
0: الفخامة والوهرة راهي مش كان في اللبسة، فما الوهرة والريشة في التربية وفي الحديث وفي تصرفات العبد وفي تعامله مع الناس. فما فخامة في المواقف، خاصة وإنك تكون قد كلمتك وتخلي الناس يثقوا فيك. الوهرة والفيانة متاع العبد يبانوا زادة في نهاية العلاقات، كي تكون كيما في بدايتها، وإنك تحترم الحاجات اللي كانت بيناتكم وتستحفظ على أسرار الآخر. الفخامة زادة في طريقة حديثك وكلامك، وإنك تعرف شنو تحكي وشنو تقول وتتفهم وتاخو بالخاطر وتعرف شنو معناها جبر الخواطر. الريشة متاعك زادة في احترامك للإنسان اللي اختار يعيش كيما يحب هو، رغم اللي يختلف معاك لكن تحترم قراراته. وهرتك يتخلي انطباع باهي عليك، وكل عبيد يتفكروك بالخير وتكون ديما محضر خير مش شر. الحاجات هذم يزينوا العبد ويحبوا الناس فيه أكثر من كل شيء آخر. الوهرة هذه صعيبة على برش عباد، لأنها تجي في العبد حسب قلبه الباهي، وبفلوس الدنيا ما تتشرش.
2: صباحكم تفاؤل وإيجابية.
0: هذه غنية لكم.

مرحبا بكم الناس الكل، وصباحكم مبروك ان شاء الله. هذه اغنيه ليكم اليوم في حومتنا، عنا حكايه جديده. بعد ما خرج واحد من الحومه وقال قلبي اختار بنت عمي، يظهر لي الكلام شجع واحد اخر وقال حتى انا نفس الشيء، وقال انا بصراحه مغرومه بسلمى، اما تو شجعتوني وانتقتوا يزيني مسكت. ظهر صاحبنا عنده مده وهو داهم خبي في قلبه، سالوه يا اخي شنو عملت لك سلمى؟ قال ما عملت لي شيء، هي برك طلت اليوم في هاللمة وانا يا خويا تفرعست وكواب القلبي الكل دخلت بعضها. قالوا له يا اخي وصلت بك للحالة هذه؟ قال اي نعم، وما يحس ده كان مولاه، وانا اخوكم علي تاجر الغنم وجمال ليا مدة والنار لهبة في جيشي، ونقول زعمة سلمى بيا ترضاشي، خاطرني فلاح وتاجر مواشي. والحالة هذه ما تتفسرش كان بغنيت عامل معروف يا سلمى، عامل معروف أو حني وروف يا سلمى وحني وروف، دردعت جبال بعيونك وقتلت رجال بشفونك وجرحت لوف يا سلمى، عامل معروف يا سلمى. وهذا إيش طالب أنا من سلمى؟ يظهر لي سلمى عملت في صاحبنا عمايل أكثر من لازم. أما خلينا نسألوها، يا سلمى يا سليمة يا سلموشة، الغنية وصلتك وإلا ما وصلتكش؟ زعما باش تعمل المعروف ولا تخلي صاحبنا يستنى ويتعذب شوية؟ لكن بما أنه قلنا في حومتنا اللي في قلبه كلمة يخرجها واللي ناوي على الحلال يظهر ويبان، خلينا نشوف شكون باش يكون رد سلمى الجمعة الجاية، ولا ربما الغنية جاية تكشف لنا جديد. وتوا نخليكم تعيشوا قصة علي وسلمى مع شحرور الخضرة يوسف تميمي رحمه الله. هذه غنية لكم منكم وليكم، وأحلى سلامي لكم الناس الكل.

0: نعرف اللي توا الناس الكل باش تزيد في الراديون على خاطر التوقيت نتاع حالة الطقس مع دوبترز الجوي. ناخذ جانجل وبعد نستقبلوا بلال يحيوي.
1: ميتيو
0: 7:12 بليل صباح النور. اهلا وسهلا بك, كل عام وانت بألف خير.
2: مش على سين دايما مولد مبرور ليك فاطمه, مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسمعي اذاعه التصفيق.
0: يلا يخليك. حسب توقعاتي نتابعوا فيها خاصه على الصفحات الاجتماعيه, المفروض اليوم اسخن النهار, لكن بقيه المعطيات عندك انت بلال.
2: صحيح الحقيقه اليوم وغدوه الاربعاء والخميس ان شاء الله ربي معناتها باللطف علينا الناس الكل, درجه حراره معناتها مرتفعه الحقيقه بالنسبه خلال هذا اليوم, معناتها ذروه موجه الحر تكون هذا اليوم الاربعاء وخلال يوم غد الخميس ان شاء الله في اغلب مناطق البلاد تقريبا اللي في بتجاوز فيها معناتها درجة الحرارة المعدلات العادية معناتها لهذه العشرية لشهر أوت بين 7 و11 درجة على المعدلات العادية, تكون القصوى عموما في أغلب المناطق بين 42 و48 درجة, تنجم توصل حتى معناتها في بعض الجهات بما في ذلك حتى تنجم تكون معناتها في الشمال 48 درجة, وكذلك معناتها في أقصى الجنوب الغربي وكذلك معناتها في أقصى الجنوب. في صفاقس اليوم متوقعين تقريبا درجة الحرارة معناتها بتكون في حدود 45-46 درجة خلال هذا اليوم, وكذلك خلال اليوم الغد بتكون معناتها أكثر أو في معدل في المساوي. وإن شاء الله معناتها ابتداء من نهار الجمعة, نهار الجمعة الحقيقة معناتها ثم بعض التيارات الهوائية فقط معناتها في أقصى الشمال ساهم في تراجع طفيف في درجة الحرارة معناتها بالشمال, لكن تبقى ديما تتواصل مرتفعة درجة الحرارة, وإن شاء الله بداية من يوم السبت نبدأ ونحس معناتها اللي درجة الحرارة تراجعت نسبيا على أغلب مناطق البلاد. بالنسبة لبقية العوامل الجوية لهذا اليوم, الريح متوسطة من القطاع الجنوبي على أغلب المناطق اللي بتكون ضعيفة لمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة قرب السواحل الشمالية وكذلك بالمرتفعات. حالة البحر اليوم سيكون متموج بالشمال وقل الاضطراب بالسواحل الشرقية, درجة الحرارة كما قلنا مع تفرت في عنسب اليوم مقارنة بيوم أمس بشكون بين 42-48 درجة في أغلب مناطق البلاد مع ظهور أشهيلي كذلك. يوم غد إن شاء الله بتتواصل طقس حار وعامة قليلة سحب إلى مغيم جزئيا, الحرارة تبقى في نفس المستويات أو أكثر بدرجة أو أقل بدرجة مقارنة مع هذا اليوم اللي هي مع استثنائية خلال هذا اليوم يوم الغد. نهار الجمعة إن شاء الله مع ثم انخفاض طفيف في درجة الحرارة كما قلنا بأقصى الشمال وتبقى في استقرار لبقية المناطق وتبدأ في درجة نسبة إن شاء الله ابتداء من يوم السبت.
0: نعم إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر. تقريبا خرجنا يعني من التقويم الفلاحي, خرجنا من وسو أمس 25 أكيد بليل تعرف الشيء هذية, وإن شاء الله من اليوم كاو شوي شوي بدأ يحزم في حقائبه الصيف وش يعطي المكان بتاعه للخريف ومع صفرية عاد ونعرفه مازالت الأمور ربي يعطينا على قد ما نقدر وربي قوينا إن شاء الله خاصة.
2: جست صارت مبركة معناتها أوسو ينتهي معناتها بالتقويم الفلاحي يوم 2 سبتمبر وإن شاء الله انتهاء الخريف يكون معناتها في انتهاء الصيف عفوا يكون في 30 أوت وبداية فصل الخريف إن شاء الله.
0: إن شاء الله, لكن ناوكا اللي عنده كونجي مازال يكمل أيام هذه, ولأنه كما نقولوا راهو كيبدا حالة الطقس كما هكا ودرجة الحرارة مرتفعة ما تساعدش برشا حتى باش واحد يعمل هكا تحويسة ولا دوليجة ولا
2: خيرو. أيام هذه وديما أوقات الذروة خاصة بين 11 و 14 هذيك الأوقات اللي تكون فيها درجة الحرارة معناتها في البيك نتاعها وفي القصوى نتاعها.
0: خاصة وتويكا ما عادش نخافوا كان من ضربات الشمس, ولا ضربات الشمس وضربات حرارة ولا الاثنين متزامنين, نقولوا ربي يعطينا قد ما نقدر وربي ان شاء الله زادة كيف كيف يهدينا باش نجم ستيك تعطينا الطاقة اللي نجمو بها, هي كناخذوا شوية نسميتك مريحة خلينا نقول مع المكيفات. شكرا ليك بلال, نهارك طيب يا سيدي. شكرا. 7:15 انغام نمزات متواصلة في احلى صباح حبا موجتي تعطس فاقس, مرحبا بكم الناس الكل, خطوة خطوة, ثنية حلوة طويلة وزينة.

0: خطوة خطوة حلوة طويلة وزينة إن شاء الله توصلنا بالخير والنجاح. هذا اللي يهمنا، لأنه طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، لكن تكون خطوة على أساس وأساس صحيح. نمشي رقم الأسبوع، نصدق من خلاله الخبير الاقتصادي عبد الزاق حواس. أعطينا الجنجل حمدي.
1: رقم الأسبوع، رقم الأسبوع،
0: رقم الأسبوع مع عبد الرزاق حواس. صباح النور عبد الرزاق.
2: أهلا وسهلا مدام فاطمة، صباح النور وتحية لكل مستمعين راديو سويقة.
0: المهم كليت العصيدة ولا ما كليتش؟
2: العصيدة العربي القديمة.
0: القديمة كهو، كل عام وانتم بألف خير، وإذيك هو الرسمي والصندي والأصيل والأصل أصل.
2: ومولدكم مبروك لكل العاملين في راديو سويقة وكل المستمعين.
0: نعود نذكر أنه راهو الزقوق في وقت ما كان هو طريقة الإنقاذ متاع المجاعة في تونس، خاصة في فترة الثورة التعليب بن غداهم، وقت الناس الكل كثرت عليها الضغط الجبائي وغيره، ما عادش تلقى ما تاكل، نحات زقوق من الشجرة، وكانت هذيك هي الأكلة متاع الفقراء. من أكلة الفقراء أوصل للكيلو، شوفوا بقديش وبقديش تكلف الطل متاع عصير زقوق. إيش عنا فيه؟ مش هذا موضوعنا. نمشي رقم الأسبوع متاعنا. احنا قلنا وانه ثم الوجه الثاني اللي هو الوجه الصحيح من الحرب الدائرة في الشرق الاوسط، وخاصة اليوم الحرب الاقتصادية او الجيو اقتصادية حسب اخر المعطيات بالنسبة للبنك الدولي. الحديث اصبح اليوم على الصراع والحرب الجيو اقتصادية. برميل النفط عبد الرزاق في حدود 88.60 دولار البرميل النفط نتاع البراند، واللي عنده برشة تبعات على الصعيد الاقتصادي. ولكم التحليل.
2: نعم وكذلك مدى فاطمة، هذا هو الرقم اللي لازم نراقبوه الأسبوع هذايا. علاش؟ على خاطر اليوم البرانت موجود في سعر النفط وبدأ في عملية الارتفاع، وعنده مدة من اللي بدأت التوتر في الشرق الأوسط. هو رقم يعكس التضخم بتاع النقل، الغذاء، العملة، وزاد الاقتصاد التونسي مربوط به معناتها مباشرة.
0: نعم
2: نحكيه على 88.60 دولار. هو ضغط إضافي على فاتورة الطاقة للعالم والميزان التجاري التونسي.
0: نعم.
2: إذا استقر النفط فوق 85 دولار، قاعدين نحكيه على أنه العالم بيدخل إلى مرحلة ضغط كبيرة ياسر نتاع أسعار ونمو. وتونس تحديدا أنها حساسة جدا من ناحية هذية في ارتفاع النفط.
0: نعم.
2: وأن تونس تعتمد معناتها ياسر على توريد الطاقة. معناتها الروبير متاعنا باش ناخذوه 85، إذا كان طلعنا فوق 85 نعرفوا الوضعية ستتجه في العالم إلى ارتفاع الأسعار وكبح النمو، وهوني باش ندخلوا في الستاغفلاسيون اللي هو الركود التضخمي. وهذا قاعدين نشوفه فيه في ألمانيا اللي هي الدولة الوحيدة اللي عندها إنتاج واستهلاك مرتفع، واللي هي تعتبر أكثر وحدة نمو في أوروبا. قاعدين نشوفوا أنه هذا الكل قاعد يأثر على ألمانيا، وألمانيا قاعدة تتراجع من ناحية الاستهلاك ومن ناحية الإنتاج. وهذا الكل سبب ارتفاع النفط. وإذا كان نحكيه على أقل من 75 دولار، هذا يعطي نفس للأسعار العالمية وفاتورة الطاقة التونسية تنخفض. يعني اليوم لازمنا نثبت في حاجتين، كان طلعنا فوق 85 راهي الوضعية ستتجه إلى الأسوأ، إذا كان نحن تحت 75 راهي الوضعية ممكن تتنفس وممكن فما حلول اللي تخلي أنه الدول نجم ترجع لنسق النمو نتاعها العادي. اليوم نحكيه على معناتها البراند اللي هو زادة كيف كيف مربوط زادة بالتضخم، التضخم في أمريكا والدولار الأمريكي. حاجة أخرى مهمة ومهمة جدا لازم نركز معها، رأوا فما نقص في براميل البترول على مستوى البزوان العالمي. معناتها العالم عنده طلب معين، الطلب هذا رأوا مهوش قاعد يتوفر. وإذا كان باش نواصلوا في النقص هذا، حسب الخبراء في النفط يقولوا أنه 6 شهور العالم قدامه باش معناتها يدخل في أزمة معناتها الطاقه.
0: هو مش ازمه طاقه بركة اليوم، كي نحكيو على ازمه طاقه راه باش نحكيو اليوم زدك هي على ازمه نقل وتنقل. ما ننساوش وانه الازمه اللي بدات تطرح تقريبا من ماي الفرد كان تذكر عبد الرزاق، مساله توفير الكيروزين بالنسبه للطائرات وقداش طلعت التكلفه نتاع تنقل يعني الجوي. اليوم زاد حتى التنقل البحري باش يكون عنده تبعات كبيره برشا، واي يعني امباكت على مستوى النقل والتنقل راه اعرف مباشره انه المواد الغذائيه خاصه اللي يقع استيرادها او حتى انتاجها راهي مش تطلع برشا برشا. وبالتالي باش نرجعوا لمساله التضخم لامبورتي وغيرها من التبعات الاخرى على مستوى الاقتصاد.
2: بالضبط، هو المشكل الكبير هو انه النقص هذايا اذا كان تواثر على نفس الوتيره اللي تو قاعدين فيها. وما ننساوش انه اكثر دوله متضره من تصدير النفط هي العراق، وتوا بدينا ندخل في ازمه على مستوى السعوديه. ونحب نذكر انه البارح تم ضرب زوز نقلات نفط بريطانيه.
0: صحيح.
2: ونقلات النفط البريطانيه هذيا كانت محمله بالنفط وتم استهدافها من الحوثي. هذا كل باش معناتها باش يدخل ازمه كبيره على مستوى الطاقه. والنقطه هذيا باش يكمل يواصل، وكما قلت لك حسب الخبراء في الطاقه يقولوا انه العالم ينجم يصمد مدة 6 شهور، أكثر من 6 شهور يدخل العالم في أزمة كبيرة نتاع طاقة. اليوم ما فماش إنسان عاقل على مستوى الخليج ذهب إلى الحوار وخفض التوتر اللي موجود. لا، الكلهم قاعدين يزيدوا في التوتر، كلهم ماشيين إلى معناتها التحدي مع إيران ومع الحوثي ومع العديد من الدول. وزاد كيف كيف قاعدين نشوفوا في الصين اللي قاعدة تلوش على بديل باش تحافظ على سعر برميل النفط، وقاعدة تلقى في البديل.
0: نعم، لا، واليوم الأزمة راهي باش تبدأ أعمق، لأن المواجهة شوية شوية قاعدة باش تكون مواجهة مباشرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في بحر الصين. يعني الأمور قاعدة تسخن أكثر فأكثر، باش تكون عندها برشا تبعات كما قلنا.
2: بالضبط، وتايوان كانت نبت لذا وقالت أنه الصين قاعدة تستفز على مستوى البحر في تايوان، وقاعدة فما حصار كبير ياسر على مستوى السلع.
0: نعم.
2: دخول وخروج السلع. وزاد كيف كيف ما ننساوش أنه في البحر الأحمر الطريق الجديد اللي عملته أمريكا لدخول وخروج النفط.
0: أي.
2: الطريق هذايا زاد إيران تنبه ليه وتقول أنه كل إنسان بشي يستعمل الطريق هذايا يتحمل مسؤوليته، وتكون معناتها التنبيه هذايا الأخير اللي نبهته إيران على استعمال الطريق الجديد اللي حدثته أمريكا.
0: احنا البلاد فير اللي موجودة اليوم كما قلنا هي بلاد فير اقتصادية بالأساس، وبدأ العنوان هذا كان ذكره من وقت ما طلع ترامب بمسألة التعريفات الجمركية، وهذا هو العنوان اللي فرضه اليوم، وأنه هي حرب اقتصادية أو جيو اقتصادية بامتياز، وربي قدر الخير وين باش تمشي الأمور، لأنه إلى حد الآن ما تجم تحط حتى فرضيات في ظل الغموض المتواصل. لكن هي حرب كسر عظام على الصعيد الطاقي والاقتصادي بالأساس. شكرا لك عبد الرزاق، نهارك طيب وربي قدر الخير إن شاء الله. شكرا،
2: شكرا. شكرا.
0: إن شاء الله نرجع معكم للجزء الأخير بين 8 و9، نعطيكم بشارة الميكروفون حمدي الأحول. صدر أخيرا نشرة 7:30 أخبار الرياضة، ولن نعود من جديد. تحية فاطمة مقني القادري، حمدي الأحول، يسرى الغربي، نهاركم طيب.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا كتاب رحلة الشمس من قرطاج إلى أندونيسيا، وهو من أدب الرحلات للكاتبة اللبنانية روعة قاسم، ويقدمه السفير التونسي السابق لدى أندونيسيا زهير مصراوي. يأخذنا هذا الإصدار في رحلة تتجاوز حدود المكان ليقدم أندونيسيا بوصفها فضاء يلتقي فيه التاريخ بالحضارة وتمتزج فيه الذاكرة بالمستقبل، حيث تتحول الجغرافيا إلى لغة للحوار الإنساني والتواصل بين الشعوب. ويتناول الكتاب عدة محاور رئيسية، من بينها التعريف بمدن أندونيسيا وثقافتها وتنوعها الحضاري وإبراز الهوية الأندونيسية القائمة على التعدد والوحدة، إلى جانب استعراض ملامح التاريخ والدبلوماسية الثقافية وحضور الإسلام الأندونيسي والعلاقات التي جمعت تونس بأندونيسيا عبر العقود. كما يقدم وصفا أدبيا للمشاهد والأماكن، ويجعل من السفر نافذة لاكتشاف الإنسان قبل المكان. ويخلص الكتاب لأن المعرفة والثقافة والسفر تمثل جسورا حقيقية للتقارب بين الشعوب، وأن الحوار الإنساني أعمق أثرا من الحدود السياسية، في دعوة صريحة إلى اكتشاف أندونيسيا بعين منفتحة وروح تؤمن بأن الاختلاف مصدر ثراء، وأن الثقافة قادرة على بناء جسور التفاهم والمحبة. إلى اللقاء، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

إشهار. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: الحرارة تصل اليوم إلى 48 درجة، وشركة تونسية للكهرباء والغاز تعلم عن انقطاعات في توزيع الكهرباء خلال فترات الذروة. فتح باب التسجيل بخدمة الإطعام الجامعي بداية من اليوم بمطعم علي الشرفي بصفاقس لفائدة طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. اليوم آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. في العالم، وزير الخارجية الأمريكي يستبعد شن هجمات جديدة على إيران في الوقت الراهن، وحريق في مستشفى بباكستان يودي بحياة 15 رضيعا على الأقل. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، رشيد الغريبي،
2: صباح الخير.
1: ونزل ويتي. موجة حر غير مسبوقة تعيشها البلاد خلال هذه الصائفة، رافقتها انقطاعات متواصلة للكهرباء وفقدان غير مبرر للمياه المعدنية المعلبة. معادلة صيفية ثقيلة يعيشها التونسي اليوم، فبين البحث عن قارورة ماء ومواجهة ساعات دون كهرباء، يجد المواطن نفسه أمام تداعيات أزمة تتجاوز الطقس لتلامس تفاصيل حياته اليومية.
2: هذه الأزمة يبدو أنها ستتواصل إلى نهاية هذه الصائفة، خاصة بعد توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من اليوم، لتتراوح القصوى بين 42 و49 درجة.
1: وتزامنا مع هذه الموجة، أشارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب التي تمتد من 1 ظهرا إلى 5 مساء ومن 10 ليلا إلى 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء.
2: ووفق بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإن الانقطاع سيشمل في صفاقس كل من جمنيانا وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة والمحرس ومنزل شاكر وصفاقس الجنوبية وسقيت الزيت وسقيت الدير وبير علي وعقارب والعمرة وطينة والحنشة.
1: وعلاوة على هذه الانقطاعات اليومية، تعمقت أزمة نقص المياه المعدنية المعلبة في عموم ولايات الجمهورية، خاصة بصفاقس، بسبب ممارسات بعض المحتكرين وفق شكاوى المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بتكثيف عمليات المراقبة والتصدي للمضاربة والاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع وضمان انتظام تزويد السوق بالماء. في الشأن التربوي، نشرت وزارة التربية مساء أمس تفاصيل قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية للسنة الدراسية 2026-2027 وبمختلف المستويات الدراسية.
2: في الأثناء، تتواصل أشغال صيانة المؤسسات التربوية وإزالة المباني المهددة بالسقوط في عدد من المؤسسات بالمناطق الداخلية التابعة لولاية صفاقس على غرار بوجربوعة وبير الملولية.
1: وفيما يهم الطلبة، يفتح اليوم باب التسجيل بخدمة الإطعام الجامعي بمطعم علي الشرفي بصفاقس التابع لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بداية من منتصف نهار اليوم بالنسبة للطلبة المسجلين والمرسمين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس.
2: إدارة المطعم تدعو الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بخدمة الإطعام الجامعية إلى إيداع ملفاتهم التي تتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الترسيم بالمعهد أو نسخة من وثيقة الترسيم عن بعد للسنة الجامعية الجديدة. ومطلب التسجيل بالمنظومة يسحب من إدارة المطعم إلى جانب خلاص معلوم الترسيم المحدد ب2000 مليم وصورتين شمسيتين وظرف متنبر يحمل عنوان الولي.
1: وبالنسبة للطلبة الذين سبق لهم التسجيل بالمطعم، فيتعين عليهم تقديم البطاقة البطاقة الغذائية لإعادة شحنها وخلاص معلي الترسيم.
2: الإدارة حددت توقيت التسجيل بالمطعم من 8:30 صباحا إلى 11:00 صباحا، فيما تمتد عملية شحن البطاقات من 11:30 صباحا إلى 1:30 بعد الظهر.
1: نبقى في صفاقس. دعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال جميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد 2 الذي ستحتضنه صفاقس يوم 5 سبتمبر المقبل، ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل الأفكار مع أصحاب المشاريع والخبراء وتوضيح وتنقيح أفكارهم وتنظيم وبناء مشاريعهم خطوة بخطوة، إلى جانب إيجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة إلى فرصة حقيقية على أرض الواقع.
2: هذه التظاهرة تعد نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من ولايات الجنوب.
1: من أخبارنا الاقتصادية، كذلك نهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاع مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
2: ووفق هذه المؤشرات، سجلت المداخل السياحية والتحويلات التونسيين بالخارج نموا بنحو 5% لكل منهما، فيما بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حوالي 25 مليار دينار، بما يعادل نحو 98 يوما من التوريد.
1: وتعلم الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. في أخبار العالم، ارتفعت حصيلة الشهداء بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية إلى 8 شهداء فلسطينيين، كما أصيب مساء أمس عدد كبير بجروح في قصف استهدف مخيم جبالية شمالي القطاع، فيما أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال رفات 20 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون.
2: وبخصوص الحرب الإيرانية الأمريكية، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان التي بدأت أمس تهدف إلى استبدال خطة تنظيم حركة الملاحة البحرية المعمول بها سابقا وإنشاء ممر جديد لعبور السفن، وأضاف أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا وسيقتصر الأمر على السماح بمرور السفن التجارية وفقا لمذكرة التفاهم.
1: وفي خضم جهود الوساطة، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي عددا من نظرائه في دول حليفة خلال الأيام القليلة الماضية بأن الولايات المتحدة لا تتوقع في الوقت الراهن شن ضربات عسكرية جديدة على إيران، وأنها تعتزم التركيز بدلا من ذلك على استخدام وسائل ضغط أخرى على طهران في ظل استمرار التوترات بين الجانبين.
2: أفادت شبكة NBC نيوز الأمريكية بأن الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارا كبيرة بمواقع استخباراتية أمريكية ومعدات مراقبة في المنطقة، وأضافت بأن عمليات الإصلاح ستكلف مليارات الدولارات، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى البحث عن تمويل لإعادة تأهيل المنشآت المستهدفة.
1: وخارج دائرة الحرب على إيران، حل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاق التعاون المقترح مع المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية ليدخل مرحلة المراجعة التشريعية قبل سماح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى المملكة.
2: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن بلاده تعول على مزيد من التعاون مع الصين وعلى دور دبلوماسي قوي لبكين للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا، في وقت تواصل موسكو وكييف تبادل الضربات على منشآت ومواقع حيوية في البحر الأسود وداخل الأراضي الروسية.
1: لقي ما لا يقل عن 15 رضيعا حتفهم صباح اليوم اثر حريق اندلع في مستشفى بالعاصمة الباكستانية اسلام اباد بعد انفجار ضاغط لاحد اجهزة تكييف الهواء داخل حضانة للاطفال.
2: أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 أشخاص في هجوم استهدف سفينة في منطقة البحر الكاريبي في أحدث ضربة ضمن سلسلة من الهجمات التي تقول واشنطن أنها تستهدف ما تسميهم بإرهابي المخدرات دون تحديد هويات القتلى أو موقع الهجوم.
1: نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الحرارة تصل اليوم إلى 48 درجة، وشركة تونسية للكهرباء والغاز تعلم عن انقطاعات في توزيع الكهرباء خلال فترات الذروة. فتح باب التسجيل بخدمة الإطعام الجامعي بداية من اليوم بمطعم علي الشرفي بصفاقس لفائدة طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع فتح الصامت. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحية رشيد الغريبي ونزهة الويتي. يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة
4: ديمة.
0: سبور نيوز سبور نيوز.

0: 40 دقيقة بعد الساعة السابعة صراحة نحب هذا في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة القدم، باعتبار أنه صباح اليوم الناخب الوطني المدرب معين الشعباني يعقد ندوة صحفية بداية من الساعة 11 صباحا بأحد نزول بجمرت لتقديم برنامج عمله في الفترة القادمة. ذكروا على مستوى برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، المنتخب التونسي سيستضيف المنتخب الأوغندي يوم 24 سبتمبر انطلاقا من الساعة 8 ليلا بملعب حماد العقربي برادس، وسيتحول إلى جابورون في بوتسوانا نهار 29 سبتمبر، حيث سيلاقي منتخب بوتسوانا في 8 الليل بتوقيت تونس في جابورون تحديدا بالملعب الوطني بجابورون في بوتسوانا. ذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان عين تقييمين تحكيميين من موريتانيا وتنزانيا لإدارة مباراتي المنتخب التونسي ضد أوغندا وبوتسوانا. المنتخب التونسي يستضيف كما قلنا أوغندا على الخميس 24 سبتمبر بالملعب الأولمبي حماد العقربي برادس، بشقود المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح بمساعدة مواطني حمدين ديبا وإبراهيم سالم حمد، في حين بشيكون بابكار سار هو الحكم الرابع. في الجولة الموالية بشيحل المنتخب الوطني التونسي ضيف على بوتسوانا نهار 29 سبتمبر بالملعب الوطني في العاصمة جابورون. المباراة هذه سيديرها طاقم تحكيم تنزاني بقيادة أحمد علي أري جيجا بمساعدة حمداني سعيد علي وعلي رمضاني رجبو، فيما بشيكون ناصر سلوم السياح هو الحكم الرابع لهذه المباراة. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، واصلت تونس تألقها في منافسات الكرة الحديدية بحرازة تونسي أشرف الزواوي الميدالية الذهبية في مسابقة الرمي بالدقة بعد فوزه في النهائي على الإيطالي ماتيو مانا بنتيجة 11 مقابل 9. ذهبية أشرف الزواوي هي الثانية لتونس في الدورة بعد ذهبية فراس القطوسي في التايكواندو. نسمع شو قال البطل التونسي أشرف الزواوي بعد التتويج بالأمس بالميدالية الذهبية.
1: الحمد لله مقابلة سايبة، بدينا ضربة بضربة من الأول أنا وياه، الحمد لله خديت عليه الفارق، خليته هو امبريسيون، إن شاء الله نهدي الميداية ذي فهمتني لتونس الكل، ونهدي لعائلتي ولا أحبابي كل وصحابي كل. الحمد لله الحمد لله يا ربي يا ربي وفقني باش توجد الميدالية ذي.

الصغير بالميدالية البرونزية في المصارعة النسائية وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد الفوز أمام الكرواتية فيرونيكا فليك بنتيجة 7-1. بالأمس أيضا حقق منتخبنا الوطني الأواسط في كرة اليد انتصاره الأول في ألعاب المتوسطية ضد المنتخب القبرصي بنتيجة 34-27 في ثاني مباريات أبطالنا الشبان ضمن المنافسات. ذكر انتصار مهم للمنتخب بعد الهزيمة في المباراة الافتتاحية ضد اليونان بنتيجة 29-37. نبقى مع الألعاب المتوسطية في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لمسابقة الكرة الطائرة ضمن فعالية الألعاب المتوسطية. المنتخب الفرنسي كان فاز على نظيره المنتخب التونسي في الكرة الطائرة بنتيجة 3-0. تفاصيل 22-25 21-25 و20-25. المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة سيلاقي في الجولة الأخيرة المنتخب البرتغالي يوم الجمعة القادم انطلاقا من الساعة 1:00 ظهرا. بالنسبة لبرنامج اليوم الخاص بالمشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية، البداية بعد شوية 8 PM في رمي القوس والسهم محمد حماد ورؤى بن عبد القادر، في السباحة بالزعانة في 9 PM أمنة بن حسونة، كذلك تسنيم الجبالي سارة بن أحمد، تسنيم الجبالي محمد أمين العلوي، نذير المعلاوي، يوسف الحاج حسن. بالنسبة لكرة القدم 9:30 PM مباراة تونس مع تركيا، في الملاكمة في 1:30 ملكة بالمبروك مع نبيلة على الدين المصرية، موعد كبير لبطلتنا ملكة بالمبروك في نصف نهائي وزن أقل من 75 كيلوغرام لما تواجه الملاكمة المصرية نبيلة على الدين. وفي كرة اليد للسيدات في 4:30 مباراة تونس مع اليونان. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عين طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة شوتينغ ستارز النيجيري، وضيف النادي الصفاقسي لحساب ذهاب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الأفريقية. المباراة مش تكون نهار السبت 5 سبتمبر بملعب MKU أبيولا سبورتس أرينا بمدينة أبيكوتا النيجيرية على أرضية اصطناعية انطلاقا من الساعة 4 بتوقيت تونس. ذكروا أنه الطاقم التحكيمي يتكون من حكم الساحة ياني كانيس فودوب، المساعد الأول فينسان جيميدو كيمازيم، والمساعد الثاني ريك يانج جوفانج، الحكم الرابع عبدو عبد المافير، وأسندت مهمة مراقبة المباراة إلى السيراليوني محمد ألفا كونتي. باش يكون كذلك مونتيرو دوارتي من الرأس الأخضر قيم للحكام. نبقى مع مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي حيث يواجه الترجي الجرجيسي فريق دامبورس السنغالي نهار الجمعة 4 سبتمبر في 9:30 بملعب طيب هيري بصفاقس بإدارة الحكم الطوغولي محمد مصطفى أكاكبو. على مستوى دوري أبطال أفريقيا، النادي الأفريقي يلعب ضد جولي باماكو المالي ذهابا نهار 5 سبتمبر بملعب حماد العقبي برادس على الساعة 8 PM بإدارة الحكم الطوغولي بيير جون كين، ومباراة الإياب نهار 12 سبتمبر بباماكو في 4 بعد الزوال بإدارة الحكم الإيفواري ريتشارد كوكورا. ذكروا الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان عين كذلك 3 حكام تونسيين لإدارة عدد من المباريات الخاصة بالمسابقات الأفريقية. أمير لوسيف سيدير مباراة المريخ السوداني وباو ديناموس الزيمبابوي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بمساعدة خليل حساني يوسف الجامي، باش يكون هيثم الطرابلسي الحكم الرابع. في المسابقة ذاتها مهمة إدارة مباراة أسكوديكارا توغولي وأسيك بموزال إيفواري قالت للتونسي فرج عبد اللاوي بمساعدة أحمد ضوي وياسين السعداوي وباسم بالعيد والحكم الرابع. والاتحاد الأفريقي كذلك لكرة القدم اختار الحكم التونسي محرز المالكي لإدارة مواجهة ناميبيا الكونغو نهار 24 سبتمبر ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا بمساعدة خليل حسيني أيمن إسماعيل، ونضال طيف باش يكون هو الحكم الرابع. دائما مع كرة قدم لكن على الصعيد الوطني، رد النجم الساحلي على البلاغ الصادر من إدارة الترجي الرياضي التونسي بشأن القرارات التحكيمية خلال مباراة الكلاسيكو واللي طالبت فيها إدارة الترجي بفتح تحقيق لدى الإدارة الوطنية للتحكيم بخصوص أداء طاقم التحكيم. النجم الساحلي في البلاغ أكد أنه كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية خلال المباراة، وأوضح في بلاغه أنه يتعامل باحترام مع مختلف المؤسسات الرياضية ويتمسك بحقه في التظلم بالطرق القانونية، وشدد في المقابل على حرصه على المحافظة على الهدوء والروح الرياضية وعدم التأثير على عمل الإدارة الوطنية للتحكيم. وأشار النجم الساحلي أن طاقم التحكيم تغاضى وفق تقديره عن إشهار الإنذار الثاني اللي يعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الترجي لما احتسب ضربة الجزاء وتأكيده، واعتبر أن ذلك كان من شأنه أن يغير مجريات المباراة بشكل كلي، وانتقد النجم عدم احتساب الوقت بدل الضائع الناتج عن التوقفات المتكررة للعب، بالإضافة إلى ما وصفه بتعمد ملتقطي الكرة إخفاء الكرات بتصرف
الصربياني، وأكد أن ذلك حرمه من الاستفادة من نسق الهجومي خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، وأكد نجم الساحلي أنه بشي واصل الدفاع عن حقوقه بكل

الوسائل القانونية والرياضية حسب نص البلاغ. بدنا نحكي على كرة قدم. نذكر أن برنامج الجولة الثانية بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم باش يكون نهار السبت 29 ولا حل 30 أوت. نهار السبت جاي نادي الإفريقي مع عمل حمسوسة، مستقبل مرسى مع تقدم ساقية الدير، اتحاد منستيري مع الملعب التونسي، نادي الصفاقسي مع الترجي الجرجيسي، مقابلة الكل في الأربع ونص. نهار لحل 30 أوت كيف في الأربع ونص شبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي، نادي حمل أنف مع نادي البنزرتي، الأولمبي البيجي مع اتحاد بن قردين، والنجم الساحلي مع النجم المتلوي. المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة للسيدات استهل البطولة افريقيا لتستضيف العاصمة الكينية النيروبي بالانتصار البارح على النظير النيجيري 3 أشواط مقابل شوط. في اطار الدور الثمانية لبطولة العالم الكرة الطائرة للناشئين اقل من 17 سنة المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، سجلنا مساء امس هزيمة المنتخب الوطني التونسي ضد نظير الروماني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط، وبهذه النتيجة اختتم منتخبنا مشواره في الدور الثمانية رغم ما قدمه من مستويات فنية واعدة. على مستوى كرة القدم الأوروبية اليوم عديد المواعيد، أبرزها بالنسبة لليغا الإسبانية مباراة متأخرة من الجولة الأولى بريال مدريد وريال سوسيداد في 8 تاع الليل، منقول على بين سبور 1. بالنسبة لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم في 8 غير 4 براتفورد مع بيرلي، في نفس توقيت نيوكاسل مع ويست بروم شالبيون، توتنهام سبير مع تشالتون أتليتيك كيف في 8 غير 4، في 8 بريستون نورث أند مع إيفرتون. 51 دقيقة على الساعة 7 صباحا إشارة توقيت على مجهد عطفاق سقطة النهاية للسبور نيوز. جمال تحية حمدي الأحوال على مستوى الخارج التقني وصل الغربي الخارج الرقمي، فتح سامت على مستوى الأعداد والتقديم، فاطمة ترجع لكم بعد شوية في أحلى صباح. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: بشرة ديمة
1: إشهار. لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.

0: الثامنة صباحا. مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: الزعيم بورقيبة في جالطة. في فصل الشتاء القاسي بجزيرة جالطة لا جاليت، يعمد الرجال الذين يتعذر عليهم الخروج إلى البحر إلى صقل صخر الجرانيت الذي يستعمل في بناء المنازل وفي مد أرصفة الشوارع في بنزرت وفي تونس العاصمة. كانت جالطة المكان الوحيد في البلاد التونسية الذي يوجد فيه هذا النوع من الصخور. يتذكر أحد سكان جالطة الذي غادر الجزيرة وهو شاب صغير وكان يشتغل في باريس مغنيا ويعرف هناك بأنه بيير لاجاليت، يتذكر هذا الشاب جيدا رجلا كان يتعاطى معه لعبة الشكبة، وكان أهالي الجزيرة يسمونه السيد نسبا، مسيو نسبا. هذا الرجل من يكون؟ هذا الرجل هو الحبيب بورقيبة، ذلك الزعيم الوطني الذي قضى 743 يوما منفيا في جزيرة جالطة مجبرا على الإقامة بها تحت حراسة الجندرمة الفرنسية، وذلك بموجب قرار استعماري بتاريخ 21 ماي 1952. يتذكر بيير لاجاليت كذلك الكلب زورو الذي كان يرافق بورقيبة في جولاته بالجزيرة حيث كان رهن الاعتقال، لكنه هذا الكلب صار إلى هزال لما غادر بورقيبة جزيرة جالطة، ثم ساءت حال زورو ولفظ أنفاسه بعد مدة قصيرة. لما سئل بورقيبة ذات يوم عن طبيعة علاقته بكلبه الأنيس أجاب على الفور إنه زورو كلب جالطة.
0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: 8:06 دقائق. مرحبا بكم الناس الكل الغامنا، مازلت متواصله معاكم اضافه لكل الفقرات. هذا الجزء الثاني من احلى صباح 26 أوت 2026. حسب المعطيات نتاع حاله الطقس اليوم، اسخن يوم في هذه الموجه من الحراره، ان صح التعبير، خلينا نقولوا قبه حراريه ثانيه بعد اللي عشناه في جويليا نعيشوا فيها في تونس، مع كل التبعات والتداعيات اللي الناس الكل تعرفها في الفتره هذيه، سواء كان على مستوى الانقطاعات المتواصله في التيار الكهربائي، واللي اكيد عنده برشا تبعات على كل القطاعات الاخرى بما فيها حتى مساله انقطاعات الماء الصالح للشرب. مع هذا نقول ربي يعطينا على قد ما نقدروا، اعطينا كرونيك الصباح حمدي الاحول.
1: كرونيك الصباح،
0: كرونيك الصباح، فتحي الجاموسي، صباح الورد والياسمين.
2: صباح الخير فاطمه، صباح الخير السادة المجتمعات والمستمعين،
0: مرحبا بك.
2: ربي يلطف بينا في السخانة،
0: امين يا رب العالمين.
2: فريمون سخونه فوق الطاقه، مثلا امس نشوف معناها حمام ميت معناها بالحق، معناها حتى الحيوان
0: ما نجمش
2: ما صمتش قدام الحراره هذه. ان شاء الله تكون هذه اخر ايام في الصيف نتاع السنه نتاع الحراره هذه. واليوم البيك ابارامون، وغدوه زاده مازال
0: اليوم وغدوه،
2: وبعد تبدا تتراجع شويه في شويه، وان شاء الله ترضى علينا ستاك والسماد.
0: انا ديما ثم مثال نحكي عليه فتحي، نذكر في التسعينات وعام التسعينات متاعي تقريبا في بدايه التسعينات، وقت الحرارة نذكرها مصورينا في الخريطة متاع تونس يقولوا موجة حرارة كبيرة جدا. قديش وقتها كانت درجة الحرارة 32 32 في الصيف نقولوا موجة حرارة كبيرة. شوف 32 بالنسبة لنا احنا توا نولي نعيشوا فيها نقولوا
2: طقس بارد. لكن نشوف درجات اللي وصلنا لها سنارة وصلنا لها قبل، لكن امتداد على مدة ايام وش هو اللي غير طبيعي. قبل الحقنا عليها 40 و45 و43 و52 في الشمس الحقنا عليها، حتى في شهر ماي انا نتذكر عام 96 97 في شهر ماي، في اخر شهر ماي وصلت درجة الحرارة يقول لي 47 ولا 46 في سفاقس، فهمتني ولا؟ لكن نهار نهارين تمشي على روحها، أما تقعد
0: تواصل
2: متاعها بالعشر أيام وبالجمعة ومش كان احنا في أوروبا وغيره، فما حاجة غير طبيعية قاعدة تصير في الطبيعة.
0: صحيح،
2: السببها هو البشر، هو طبقة الأوزون، الاحتباس الحراري، فما حاجة أخرى، تداعيات الصيف هذية، تداعيات الصيف هذية على البحر الأبيض المتوسط وما يخفيه،
0: نعم،
2: السخانة متاع البحر والديجاجمون متاع البخار هذاك، شنو اللي باش يخبيهولنا للخريف؟ وربي يستر
0: ربي يستر. تفاصون هنا بدينا نشوفوا في اللمسات الأولى متاع يعني خلينا نقولوا نحن الطقس وتبعات الطقس اللي باش يكون اللي قاعد تعيش فيه الفترة هذية أوروبا، بعد ما عاشت كيفنا احنا يعني قبة حرارية، اليوم عاصفة كبيرة، اجتياح، وثم فيضانات وبداية فيضانات،
2: وفي قروان ليلة المولد زادة.
0: اي
2: اللي المولد معناها الخيم طارت، فما شكون تجرح، فما كذا، يعني فما بوادر تخلينا ننتبهوا
0: ولينا نعيشوا على
2: نتبهوا في ديارنا المناخي. الحاجة اللي نعرفوها تجم تطير بالريح، في حكاية التعامل مع الأمطار الغزيرة،
0: نعم،
2: تعلم يجم زاد السلط مش مشكل، بس قص الضوء قص الماء، ايه عم جاي شنو مش تعمل،
0: وهو كده
2: لازم تصلح الانفراستركتور.
0: كرونيك الصباح هذه كلان دوي ان صح التعبير، لكن باش نحكيوا على موضوع زاد كيف لا يقل اهميه، نحاولوا ديما نتابعوا الاكتواليتي اللي ما تنجمش تكون في متابعه حتى لاذاعات اخرى. القرار امر رئاسي عدد 206 لسنه 2026 فتح الجاموسي، تمديد اعلان منطقه حدوديه عازله لمده عام اضافي بدايه من 29 اوت الجاي. المنطقه هذه خلينا نقول الحدوديه كما قلنا، او الساتر الحدودي، بدأت عامل به، وكنت أتذكر أنت في حكومة حبيب السيد نذكرها في 2013، وكل عام يقع التمديد في العمل والتعامل بها. كيف كما قلنا القرار الرئيسي عدد 206 لتمديد العمل بالمنطقة العازلة الحدودية بداية من 29 أوت 2026.
2: هو شوف، هو القرار الأول متاع أحداث منطقة حدودية عازلة يعود سنة 2013، يتعلق بالثورة اللي صارت في ليبيا والأحداث متاع الإرهاب إسانسيالمون والكونترا وغيره وغيره، لكن راهو كي نرجع بيا الذاكرة، أنا بالنسبة للمناطق هذه كانت موجودة من قبل، حتى في أيمات بن علي وبرقيبة كانت موجودة، فما مناطق في الصحراء كانت ممنوعة على المواطنين إلا على المتساكنين متاعها، وكان الدخول ليها يخضع للترخيص، الترخيص هذا كان يعطيه الوالي نتاع الجهه.
0: نعم.
2: واسمها البطاقه اسمها بطاقه العبور عبر الصحراء. يعني فما مناطق حدوديه عازله ما تجم تدخل لها الا بترخيص، وكانوا يدخلوا لها كان الناس اللي تخدم في البترول او في بعثات سياحيه معينه مراقبه ايتوسا. بون 2013 دواعي كنا نعرفوها حكايه الارهاب اللي صار والاحداث اللي في ليبيا، وقع اصدار الامر هذا، والامر هذا قد يتمادى في التمديد فيه عام بعد عام. علاش؟ لانه الموجب متاعه لم يزل انه ليبيا اللي الى حد اليوم هي منطقة مضطربة، ما هيش ما فيهاش استقرار سياسي، ما فيهاش استقرار امني. الكلنا يعني يعرف انه المنطقة اللي تحد تونس مع ليبيا بالنسبة للجنوب التونسي
0: أي.
2: قريبة ياسر، فما مجموعة من الدواعش، فما مجموعات مسلحة حتى في قاعة الوطية العسكرية اللي هي تبعد علينا 27 كيلومتر. كان تتذكرش التصريح الأخير اللي صار، عمل شوية جدل متاع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون كي جبد على تونس وعبادو يعتبروها وصاية توسا، لكن كان فما إيحاء سياسي وإيحاء معلوماتي حقنا أدرسناه
0: ما بين السطور،
2: وأنه هناك ما يدبر سرا من طرف قوى دولية داخل التراب الليبي المستهدفة منه تونس والجزائر.
0: نعم.
2: بطبيعة الحال المنطقة هذه ضرورية، ضرورية لأول حاجة بسط الدولة نفوذ على أراضيها.
0: نعم.
2: ولبسط السلطة المسلحة اللي هي الأمن والجيش إسانسيالمون والديوانة، والسلطة المحلية المتمثلة في الوادي، أنه المنطقة هذه تكون مراقبة عملية التسلل اللي قاعدة تصير.
0: نعم.
2: سواء تسلل إرهابي أو تسلل متاع بضايا اللي هو متاع كناترية. فما شكون يثير مسألة دستورية الأمر الرئيسي هذي، هل دستوري ولا، لأنه فما يظل فصل 54 من دستور 2022 يقول لك لا يمكن وضع قيود على الحريات، منها حرية التنقل إلا بمقتضى قانون. وهذا موش قانون اللي صدر، هو أمر.
0: نعم.
2: أقل من رتبة قانون، لكن ثم يكون من شراح القانون الدستوري يقول لك لا، ما فما حتى مساس بقانون بالأمر ذا، ما يمسش من دستورية من دستورية، وما في حتى مساس بالدستورية.
0: هو في الفترة هذه عنده تمديد. الحق هو تمديد، هذا
2: هو تمديد، ما هوش قانون جديد وما أحدثش منطقة جديدة. بما أنه ما أحدثش منطقة جديدة فهو دستوري.
0: جس نعطيه كيفاش يقولوها قانونيا، راه هذا قرار ما هوش مرسوم، يعني قرار تمدي أمر رئيسي بتمديد.
2: ما هو في هرم كيلسون معناه في ترتيب القوانين
0: أي.
2: فما علوية
0: تراتبية،
2: يبدأ الدستور المعاهدات المصادقة عليها القوانين الأساسية، فالقوانين ثم تجي الأوامر والقرارات الوزارية حتى نوصل للمنشور وغيره. دونك هو الأمر أقل رتبة من القانون. ألورك الدستور يقول يزم قانون، لكن في الأمر هذا ما أحدث منطقة جديدة، ومدد
0: تمديد العمل
2: بقرار قديم كان دستوري ويخضع للتشريع في هيك الوقت هذاك، وبالتالي فما حتى مساس من دستورية. وهو في الاخر لمصلحتنا باعتبار فما دواعي امنية جدية تقتضي انه فما مناطق تقعد مراقبة يكون احسن، راه يجمو يدخلوا للعباد لكن بترخيص.
0: انا حاب نسألك على النقطة هذية، اللي ساكن في الجنوب وعايش من الحدود، ولا اللي ساكن في صفاقس البحر اللي عايش من البحر، خلينا نقوله نحن اليوم نحكيه على المناطق الحدودية ان صح التعبير والتعامل معها. اللي ساكن في الجنوب نعرفه نحن المنطقة الحدودية، واللي عندنا نواميس خاصة في التعامل سواء كان التجاري او التبادل او غيره، كما احنا زدك كيف في علاقتنا بمسألة التبعات والتحديات اللي موجودة يوميا مع البحر، وأخرها مسألة القارب متاع الهجرة اللي صار في بنقردان وغيره يطرح نفس الموضوع هذا. اليوم كيفاش نجمو نتعاملوا مع المواضيع متاع المناطق الحدودية وحساسية التعامل مع المناطق الحدودية على الصعيد الوطني فتحي الجاموسي؟
2: هو التعامل فما قوانين تضبطها تنطبق على الناس كل، لكن فما خصوصية للناس اللي عايشة في المناطق هذيك سواء كانت مناطق بحرية أو مناطق برية.
0: نعم.
2: يعني مثلا البحار
0: أي.
2: البحار ما يخضعش الواجب الأعلام. باركونتر كي فاطمة ولا فتحي يجي يخرج للبحر
0: يزمو يعلم
2: كسائح باش يعمل فرهيدة ولا عنده بليزانسي ولا غيره، يزمو يعلم.
0: صحيح.
2: البحار ما يعلمش، البحار عنده بطاقة مهنية فيها بحار، دونك يخرج يخرج يمشي يصطاد وكذا. اون بليس القوات الامنيه والعسكريه وغيره في المناطق هذيك راهي تعرف العباد، تعرف شكون اصيل المنطقه شكون ماهوش اصيل. صح. بالنسبه للسكان اللي يسكنوا في الصحراء فهمتني ولا واللي عندهم نواميس يدخلوا حتى بين الجزائر وتونس يدخلوا ويخرجوا يرعوا الإبل واحد وكل هذوكم عندهم استثناءات خاصة راهو سواء في القانون الجزائري أو في القانون التونسي سواء من طرف السلطات الجزائرية أو من طرف السلطات التونسية دونك هذوكم ناس ما ياخذوش التراخيص باعتبار مساكنين غادي
0: لكن اليوم
2: عايشين غادر هما رحل
0: صحيح
2: هي.
0: أما جوست حبيت نسألك على نقطة معينة جدا برشا من الناس يحكيوا خطر حتى في مسألة الأحداث اللي يعني في جرجيس أو نحكيوا خاصة لا اليوم نحكيوا على بنقردان بالأساس اللي هي أهم منطقة حدودية واللي كان فيها منطقة حيوية صح التعبير سواء كان في التعامل على مستوى سوق النقد اللي موجود غاديكا أو التعامل كسوق حرة اليوم عندنا برشا نطالب بمسألة الأسواق الحرة اللي تنجم تنمي المناطق الحدودية سواء كان في علاقة بحدودنا مع ليبيا أو حتى في حدودنا مع الجزائر واللي تنجم تعطي حركية أخرى حتى على الصعيد الداخلي في تونس
2: هي هذه
0: فكرة من الأسواق
2: هي هذه فكرة قديمة لكن باش تعمل منطقة حرة كما تحكي أنت ماهيش في القرار ماهيش في يد السلطة التونسية فقط
0: أي أي
2: يجب يكون فما تعاون بين مع الدولة اللي تحدك معك وفما تشاركية بيناتكم باش تدخلك البضاعة وبتبيعها وتمشي في الاتجاهين اتجاه تونس واتجاه ليبيا
0: أي.
2: في ليبيا للأسف اليوم فما مشكل سياسي شكون قاعد يحكم المنطقة هذيك تحت سيطرة شكون وشنو هي الإرادة في التعامل مع تونس نشوفوا أنه جماعة بنقردان مضرورين حقيقة مضرورين في أنه نهار نارين تسكر الحدود هما عايشين ما عندهم حتى منوال تنمية غير
0: بين دفرين
2: التجارة اللي بيننا وبين ليبيا
0: بين دفرين جوست حبيت نذكر أنه راهي ثم مرحلة تأسيس متاع منطقة حرة في بنقردان ديجا خدينا عليها فكرة تقريبا توا كالكموا قاعدة تقوم بها الغرفة التجارية في تونس بالتنسيق مع الطرف الليبي وقاعدة قيد الإنشاء معناتها قاعدة تطور الفكرة
2: مش
0: تولي واقع إن شاء
2: الله هذا الكل رهن إرادة حقيقية من طرف الحكومات الزوز
0: نعم.
2: ورهن استقرار سياسي من جانب الليبي فهمتني ولا اللي احنا ما عندناش دخل فيه اللي احنا ما نحكموش فيه واللي هو رهين بيد الشعب الليبي وما عندناش حق حتى باش نتدخلوا فيه نتمناه إن شاء الله اخواتنا الليبيين يعني يقعدوا موحدين ينتهي الدم ولا التقاتل بيناتهم انه يفيقوا على الدخلاء والقوى الاجنبيه اللي قاعده تحبهم يتقاتلوا كما قاعد صاير في العراق وانه يمسكوا بلادهم بيديهم ما يعطيوها حتى انسان يمسكها عوضهم هما وكو
0: وهو كذلك
2: ولا
0: هذا هو حبينا كما قلنا نحكيه على الأكتواليتي يعني حكينا قبل كما قلنا على مسألة التمديد العمل بحالة الطوارئ أو غيره لكن زادك كيف ثم كما قلنا أمر رئاسي عدد 206 لسنة 2026 تمديد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة عام إضافي بداية من 29 أوت الجاي دونك تقريبا 3 أيام أخرين المنطقة هذه موجودة في من 2013 تقريبا كما قلنا في أيام حكومة حبيب السيد شفنا ذكر وقتها دي دوكيومنتير كيفاش يحضروا فيها ستر الحدود وغيره ويقع تمديد العمل بها كل عام سنويا تقريبا في نفس الفترة إلى حين كما قلنا وأن الفترة هذه تلقى نوع من الاستقرار الأمني لأنه الأطراف والقوى الأجنبية تحب ويساعدها وأنه منطقة كاملة يكون فيها عدم استقرار
2: لوضع اليد عليها بتسهيل التسللات وإن شاء الله إن شاء الله تونس بخير وإن شاء الله حدودنا ديما محمية وكو
0: إن شاء الله بإذن الله حمدي الأحول هذا هي كرونيك صباح شكرا لك فتحي الجموسي نغم ونرجع بعد بشوية باش ناخذوا غمزة مع فاطمة خنفير باش تحكي لكم على تونسي وكليماتيزر خطرة هذية يا عيني يا عيني

0: نشرة دايمة غمزة.
1: الله، شو هذا؟ لازم منه راول كليماتيزر وعلى 16 زيدا. ايوه هذاك هو. صباح الخير. قالك في تونس ما عادش عنا اربع فصول، عنا زوز برك، فصل نخدموا فيه الكليماتيزر وفصل نخلصوا فيه فاتورة الكليماتيزر. ملا غمزتنا اليوم على أكثر علاقة معقدة في حياة التونسي، علاقته بالكليماتيزر، علاقة تحت عنوان لنحبك ولا نصبر عليك. التونسي ما يتعاملش مع الكليماتيزر كجهاز، يتعامل معاه كإنجاز شخصي. الواحد ما ينجمش حتى ينطقها، كي يشريه ما يركبوش ويسكت، لا لا لا لا، لازم الحومة الكل تعرف وتسمع، يتصور معاه، يهبط ستوري وهو معنقه. يا ولدي راك شريت كليماتيزور باش تبرد مش باش تعرس بيه. والمشكلة مش في تركيبه، المشكلة في الرقم السحري 16 في اللافيشور. اي علاش 16 يا رسول الله؟ شكون قال لك ما حطيتوش على 16 ما يبردش؟ الله غالب، التونسي عنده عقيدة الكليم على 26 خيانة، على 24 تضيع فلوس، وعلى 16 احتراف. يحطوا على 16 ويدخل تحت زوز بطانيات ويبدا يرعش ويقول لمرته بجاه ربي زيدني كوفيرتا اخرى، راني مش نموت بالبرد. انت بردت روحك بروحك، تياهو قاعد تعذب في روحك بروحك وبفلوسك زادة. والكليماتيزور في الدار التونسية ولا هو كبير العيلة عنده كلمته، والصراع الحقيقي في الدار مش على المصروف، على التليكوموند. التليكوموند في تونس أغلى مذهب، لما التونسية تخبيها فوق الفريجيدير باش نبد والسكر متاع حماتها، وين ما ينجم حتى حد يوصل لها. الراجل يحب الدار قطب شمالي، تقول باش يربي البطريق في بيت الصالة. أي المرأة تقول الصغار باش يمرضوا راهو، والصغار واحد عرقان وواحد متجمد. وانت كي تدخل الدار تلقى عائلة واحدة عايشة في أربعة مناخات مختلفة. وتعرفوا وين الكوميديا السوداء؟ وقت التونسي يشعل الكليماتيزور على 16 ويحل الباب، يحل الباب باش يدور الهواء. يا حنين راك انت قاعد تبرد في الشارع، احنا نقصوا في الشجر نقلعوا في النخل باش نعملوا بلاصة للكرهبة وبقعة متاع باركينج، نصبوا الدنيا كلها سيمان، وبعد نقولوا يا لطيف السخانة قتلتنا. احنا ما قتلتناش السخانة، اللي قاعد يخنق فينا بالحق قلة التفكير وقلة الاجتهاد. وفي الكرهبة عاد كارثة أخرى، التونسي يخلي الكرهبة تخدم نص ساعة قبل ما يطلع، الكليماتيزور يخدم، الموتور يخدم، وهو واقف البرة يحكي مع الجيران. كرهبته قاعدة تستهلك في إيسونس أكثر من طيارة، باش هو كي يطلع يلقاها باردة. احنا الشعب مستعد يفلس باش ما يعرقش دقيقتي. والنهار اللي توصل ورقة الضوء يتصدم، عينيه تخرج يقول شنية 840 دينار؟ علاش يا اخي عندي معمل انا ولا مغازة؟ وقت عاد يبدا يذم في الكليماتيزور اللي كان حاطه على 16 وهو مخليه يخدم ليل ونهار، ويقول هذا راهو ما يبردش، ويرجع الحكايه الكل في مرته، وينقد في الصغار واللي حالين البيبان والشبابك والكليماتيزور يخدم، وهو بيدو كان يقول لهم تحلوه خلينا نتبردوا، ولا تو يقول لهم الواش حالينه اخرجوا لهوا ربي خير. هكا التونسي مصدوم ولا يذم ويوعظ. من غدوة تشوفه في القهوة ولا واعظ كبير ينصح في صحابه وجيرانه، يا جماعة نقصوا من الكليماتيزور، اعملوا اقتصاد، حلوا الشبابك وغرسوا الشجر، وعملوا الياسمين والحبق. التونسي ما يوليش حكيم من السخانة، يولي حكيم من الوجيعة متاع جيبه. هكا هو. شوفوا راهي حكايتنا اليوم ما هيش حكاية ضحك، احنا بلاد الشمس، ربي اعطانا 300 يوم شمس. اي وكان جينا نخمو شوية رانا عملنا شجرة قدام كل دار، ودهنا حيوط ديارنا بالابيض كي جدودنا الله يرحمهم، وعملنا الشباك والباب القبلاوي هوي، وقتها تولي ديارنا تبرد وحدها. اما احنا لا، اخترنا الحل السهل، ونسخنوا الطبيعة باش نبردوا ديارنا، وكل كليم نحطوه على 16 هو ضوء مقصوص على حومة أخرى، هو سخانة أكثر إن شاء الله العام الجاي كان عشنا. بردوا رويحكم، أما مش على حساب رويحكم، حطوا الكليماتيزور على 26 سكروا الباب، نظموا الفلتر اللي عنده 4 سنين ما شافش الماء، وزرعوا شجرة تو تربحوا برشا برد وبرشا فلوس. كانت هذه هي غمزتنا التونسي والكليماتيزور، حكاية حب لازمنا فيها برشا عقل.
2: غمزة إشهار.
3: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.

0: هاي تعرفش كيفاش؟ شد عندك شد عندك شد عندك
1: شد عندك. 8:35 دقيقة تقريبا ديما في نفس التوقيت هذايا مع فريق أحلى صباح لنهار الأربعاء نلقاو نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة عبد الرحمن التريكي. عبد الرحمن مرحبا بك.
2: صباح الخير فاطمة. صباح الخير المستمعي ومستمعات مشاهدي ومشاهدات إذاعة صفاقس. مولد مبارك كل عام وانتم
1: بخير.
2: حيين بخير
1: امين يا ربي.
2: ان شاء الله ربي يحيينا لمثاله سنين دائما
1: سنين دائما ان شاء الله علينا وعليكم. بعيدا على مسألة انقطاعات الكهرباء الضوء وهيك الأخبار الكل, نمشي للجانب التفاؤلي. نحكي على تونس, مداخل السياحة اللي هي بغم الحاجات اللي معاملين عليها وديما العمال على ربي, وأنه تقوم بإثراء الكاسة امتعنا العمومية 4718 مليون دينار لحد 10 أوت مداخل السياحة بزيادة 217 مليون دينار أثناء في 2026.
2: صحيح فاطمة, مداخيل السياحة في تونس بلغت 4,718 مليون دينار كما قلت انت, بزيادة بحوالي 217 مليون دينار واللي هو تقريبا يوم توريد كي حسبناه المدة الفاتت.
1: بنهير
2: صحيح مقارنة بالفترة الماضية بسنة 2025 واللي هذا يمثل نمو في حدود 4.8% في المداخيل السياحية في تونس. المعطيات المتوفرة زادت تقول العدد السياح الوافدين إلى تونس إلى نهاية جويليا 2026 بلغ تقريبا 6,928 ألف سائح بزيادة في حدود 2.6%. يعني نجمو نفهموا من الأرقام هذه خصوصا يا فاطمة كي نقارنوا العدد السياح اللي زاد 2.6 والمداخيل السياحية اللي زادت 4.8% اللي المداخيل السياحية قاعدة تتزاد بوتيرة أسرع من عدد السياح.
1: صحيح.
2: اللي نجمو نفهم منه اللي قاعدين نحصنوا في نوعية السياح اللي قاعدة تجيل تونس. وهذا في رأي هذا شنو اللي تونس لازم تمشي فيه.
1: صحيح.
2: أكثر بلس دو فالور أجوتي, أكثر قيمة مضافة وأقل عدد سياح.
1: هذا هو.
2: يعني حاشتنا بالكيف بالكاليتي وليس بالكم.
1: هذا هو.
2: نحب السياح اللي يجي باش يجي لتونس يخرج يزور المدينة العتيقة, المعالم الأثرية, الصحراء, الواحات,
1: مش ياخذ دبوس جزوز بويترا يقسموها لأربع من بعضها مشط.
2: صحيح. مش يقعد في الموتيل كونسومي ولا انكلوزيف. ماذا بينا يمشي ياخذ تاكسي يستهلك تونسي, يمشي ياخذ الصناعة التقليدية نتاعنا. وزيادة هون يا فاطمة عندنا فرصة كبيرة باش ننوعوا العرض السياحي نتاعنا, خاطر ما نقعدوش ديما مربوطين بالسياحة الشاطئية ولا السياحة الصيفية اللي معروفة بها تونس. كيف تونس عندها امكانيات كبيرة في التوريزم كولتوريل, توريزم سهريا, توريزم سبورتيف, توريزم ميديكال,
1: اي يسمى بالسياحة البديلة.
2: السياحة البديلة وليما لا حتى السياحة تسمى هي توريزم دافير ولا توريزم سبورتيف,
1: سياحة رجال العمل.
2: كيما توا كي نشوفوا احنا مدن كيما السعودية ولا قطر ولا حتى المغرب في البروشين مو في التظاهرات متاع كاس العالم, لا حتى كاس العالم ولا التظاهرات الإفريقية حتى كاس إفريقيا, فما عدد كبير متى السياح يجيوا في التظاهرات هذه. وليما لا ترجع تونس كيما 2004 كي عملنا تظاهرة
1: الرالي زادا ذاك الوقت.
2: أي تظاهرة مهما كانت رياضية ولا بزنس ولا كذا يمشي تجيب وراها.
1: صحيح.
2: سياحه من سياحه اخرى يعني مش من المستنسين بها اللي هي التوريست اللي جينا للوتيل يقعد يكونسومي في اول انكلوزيف ومن الوتيل ما يخرجش.
1: قلت انت
2: دبست
1: الجزء هو وتتفاصون توا اللي باش يعمل دراسه لمساله السياحه او يعمل استراتيجيه يمشي للحاجه اللي فيها اكثر قيمه مضافه كما قلت انت. بمعنى اليوم مثلا كي نشوفوا على الصعيد الدولي عبد الرحمن التريكي نلقاو اكثر نوع سياحه اللي فيه القيمه المضافه هي السياحه الايكولوجيه او السياحة البيئية أو السياحة الجغرافية. وتشوف أنت حتى لتيك توكر ولا لليوتيوبر ولا صناع المحتوى حتى في الدول الأخرى قاعدين يمشوا للجانب هذية, وإحنا عنا ربي حبينا بتنوع جغرافي كبير برشا دو تلفاصون اللي بيجي بيصنع المحتوى ينجم يقعد حتى عام كامل وما ينجمش يغطي الحاجات اللي عندنا في في في تونس. احنا بنفسنا ما نعرفوش بلادنا مالوغوزمون.
2: اللي يلوج على الصحراء موجوده، واللي يلوج على الثلج موجود، واللي يلوج على الجبل موجود، الجبل موجود، واللي يلوج على البحر موجود، اللي يلوج على الجروت. احنا عندنا ثاني اكبر جروت في في العالم اللي هي مغاره عين الذهب،
1: بالضبط
2: موجوده في ولايه سليانة كما خدش الذاكره. فيها مناظر خلابه يعني، فيها ما يتشاف. احنا تونس كيف كيف الجروت من اجمل المناطق في العالم.
1: عندنا اكبر اطول شريط ساحلي، عندنا يعني تقريبا من ليزيكسيبسيون، وعندنا الساحل موجود من جهتين معناتها في, في في في تونس، وتقريبا كل شط وكل منطقه عندها مميزات. صحيح. يعني اليوم زدك كيف السياحه الغذائيه وشوفوا التنوع متاع المطبخ التونسي شنو فيه، وثم برشا أكيد من الشيفان خلينا نقولوا قاعدين ماشيين في الجانب هذي، وأنه يعرفوا بالمطبخ التونسي ولمسات المطبخ التونسي.
2: نجموا نعملوا حتى تظاهرات عالمية قاعدين تصير في برشا بلدان،
1: مسابقات،
2: في مسابقات متاع طبخ وغيره، اللي منها باش أنت تزيد تعرف بلادك. خاطر تونس راهي مالوروزمون ماهيش معروفة برشا في العالم. راهو حتى البرة كي تقول لهم تونيزيا يقول لك اندونيسيا، يمشي مخه ديريكت لاندونيسيا. اللي ما تربطها تقول له شمال افريقيا بحذا ايطاليا بحذا كذا باش تعرفها. صحيح هما بلدان كي يقولوا احنا جيران، على سواء كان مغاربين ولا جنوب البحر المتوسط يعرفوا تونس، لكن كي نمشيو البعيد لآسيا ولا الأمريكا اللاتينية راه تونس ما زالت تعتبر
1: ممكن البقعة الوحيدة اللي قاعد يعني ثم تركيز للترويج ليها، اللي هي جزيرة جربة. دونك علاش كيما التجربة متاع جزيرة جربة تكون في المناطق الكل في تونس كيما قلنا، لأنه كل منطقة رغم ما شاء الله التنوع اللي موجود في تونس ما تلقاه في حتى بقعة أخرى. يعني سواء كان على المستوى التاريخي، عندنا تاريخ كبير ياسر ياسر ياسر اللي عاطيها خلينا نقوله نحن إكسيبسيون، يعني نموذج خاص جدا. احنا يلزمنا اليوم اذا كان نحكيو على ايرادات كيما هكا السياحه، وكما قلت انت مع انه ما حناش قاعدين بالحق نحنش نخدموا باستراتيجيه كبيره وعميقه، فما بالك اذا كان نخلقوا استراتيجيه كبيره. شوفوا قديش نجموا نخلقوا قيمه مضافه، قاعده تخدم عليها برشا برشا مصر، تخدم عليها برشا برشا المغرب. صحيح. وهي اللي بدات منها هي القفزه نتاعها، وبعد مشات للقطاعات الاخرى.
2: جبدنا احنا على السياحه نسميها احنا الثقافيه والبديله. مصر قاعده تخدم برشا على السياحة متاع الأهرامات والواحد والتاريخية والمتاحف، والمتاحف هذا اللي تونس لازم تمشي فيه.
1: هذا هو
2: احنا عنا من أكبر المتاحف في العالم، على متحف
1: عنا عنا أكبر نسيج متاع فسيفساء
2: في العالم.
1: ما تخيل أنت النقطة هذه بركة شنو تجم تخدم عليها.
2: إن شاء الله نجمو نزيد ونختم عليهم. مش نجمو هو
1: لازمنا،
2: هو لازم خاطر ستان تران فيرج راه ما زال تونس مازال نمشيو بك الجمال اللي يشرف الجازوزة وما حناش قاعدين فريمون نخدموا على قطاع السياحه، قاعدين ماشيين بالموجود.
1: عاش خويا الجمال يشرف في ماسونات.
2: اي ماسونات اللي ما قاتوش ما قاش المواطن التونسي. خلينا نجازوها النقطة هذه فاطمه. وكيف كيف ريت القطاع هذا السياحي اللي مربوط برشا بالتحويلات التونسيين بالخارج، خاطر حتى هما كي يجيو باش يحاولوا فلوس. صحيح ما هما جايين باش زاد كيف كيف يتفرجوا في بلادهم. نشوف نلقاو فما 5.5 مليار دينار تونسي، مليار دينار جاي من تحويلات تونسي بالخارج.
1: أي.
2: اللي مع بعضهم كي نجمعوا مع المداخيل السياحيه نلقاو 10 مليار دينار يا فاطمه من هذا من الموردين فقط. اللي هما يمثلوا انتعاشه كبيره ولا نسبه كبيره من الاقتصاد التونسي ومن مدخولنا في العمله الصعبه.
1: نعم.
2: اللي نجموا اترافير هذيا القطعين هذو زيدون بيان سور الصادرات نتاعنا. هون نجمو نحكيو على زياده في ايام التوريد ولا انفراج في الازمه نتاع ايام التوريد اللي قاعدين نتعدوا بها.
1: واضح جدا. جوست نعاودوا نذكروا الناس الكل وانه مساله السياحه كما قلنا تتطلب اعاده تفكير، اعاده نظر خارج الصندوق. اذا كان بالحق قطاع هو بالحق قطاع كبير وقطاع واعد وقطاع هو توندونس على الصعيد الدولي. نعاود نذكر خاصه في السياحه الايكولوجيه، اليوم العمله الصعبه موجودة في السياحة الإيكولوجية والسياحة البيئية. علاش؟ لأنه ثم نوع متاع توريزم اللي موجود خاصة في دول جنوب شرق آسيا، اليابانيين والصينيين شناوة والكل

0: حاجه هذه ونعملوا ونقارنوا معنا نجم نستعينوا تجارب مقارنه معنا.
1: وانت حكيت على اندونيسيا وانتوكا احنا حكينا الفتره القليله الماضيه قلنا التجربه الاندونيسيه راه تنجم تكون تجربه تونسيه ناجحه دونك نمشيوا الحاجه الموديل اللي شبهنا ممكن بالعكس هما عندهم يعني موارد اقل منا برشا وصنعوا منها معجزه فما بالك احنا عندنا كل شيء فقط اليوم
0: الإرادة.
1: طريقه الاراده وطريقه التفكير وطريقة التفكير الاستراتيجي هذه هي المكلي لازمها تكون موجودة في تونس. شكرا لك عبد الرحمن.
0: شكرا فاطمة.
1: عمر الفتوي تفاعل معنا قبل شوي يقول لي فاطمة بربي همسة كلان دوي لكل المسؤولين على الصعيد الجهوي راه نحكي اليوم على انقطاعات في التيار الكهربائي باركونتر اليوم الإضاءة أو الإنارة العمومية تقريبا في كل
0: كياسات. أنا البارح فاطمة حضرت على تورش من التليفون.
1: لا نحكي على انقطاعات ما نحكي على الإضاءة العمومية اللي في نوضح النهار
0: لا حتى في الليل تشوف الإضاءة العمومية تخدم
1: خليني
0: وانت في الدار مخصوص تقول دي بجل المواطن وطفي الكياس
1: لحظة معناتها نحكيو على الإضاءة العمومية اليوم الجاسبياس دي انرجيك يبدأ في النهار في يخدم النهار. يعني بربي هذه الحكاية راهو عندنا تو 3 شهرين ونص وحنا نقولوا عليها كل نهار يا ناس راهو الإضاءة العمومية قاعدة تشعل في النهار بربي شوفوا الحكاية هذه خاطر من بعد نقولوا راهو المؤسسات العمومية موصلة للستيك برا شوفوا الأمور هذه يرحم بيكم برا شوفوا شنو هي الأنوج والكياسات اللي فيها الإنارة قاعدة تمشي وقاعدة تستهلك في برشا انرجي الكتريك ومنها هي نبداو مسألة الحوكمة واستراتيجية التحكم في الموارد
0: والطاقة المتجددة
1: هذا هو. شكرا لك عبد الرحمن التريكي نهاركم طيب الناس كلها بقدر الخير 48 دقيقة نغم ونرجع بعد شوية الهيت الصحيحة.

0: 50 دقيقة. كيفكم أنتم الناس الكل؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف ألف خير وربي يخليكم. ومرحبا بكم وشكرا لكم على التفاعل والمحبة الكبيرة. نمشي مباشرة لهذا الصحيح تينا تشانجل ونستقبله من خلال خبير الحوكمة والتنمية والموارد حسين الرحيلي. هذا الصحيح 58 دقيقة مش مشكلة. هذا نستقبله حسين وبعد تو ناخذوا الجانجل. صباح النور أستاذي، شنو أحوالك؟
1: صباح الخير، تحية ليك وإلى كل المستمعات والمستمعي إذاعة الجاوية بصفاقس.
0: يلا يخليك، برشا حديث بحديك مش مشكلة. نمشي ولي عندك السوتيتر، هات ناخذوا هات صحيح.
2: هات صحيح

0: الصحيح.
1: تقريبا سي حسين في 6 دقائق نعمل قراءة في هذا الرقم، 608 بلاغات عطش في شهر واحد، هل دخلت تونس رسميا في الطوارئ المائية سي حسين؟
2: هو المرصد التونسي للمياه يصدر كل شهر تقريبا منذ 2016 ما يسميه خريطة العطش، وهي متعلقة بالتبليغات على انقطاعات المياه الشرب خاصة. وتقريبا جويلية 2026 تقريبا لأول مرة نفوت عدد التبليغات على انقطاعات مياه الشرب 600 تبليغ، معناه منهم 594 متعلقة بانقطاعات الماء. معنى ذلك أنه هذايا ما بلغ عنه في التطبيق واتش واتر، وبالتالي نجم تكون عدد الانقطاعات في شهر جويلية تفوت حتى 700، لأنه ثم انقطاعات لا يقع التبليغ عليها. ومن هنا تقريبا إذا كان نقارنه معناها جويلية بجوان فأنه الفارق أكثر من 200 انقطاع، وإذا كان نقارنه ماي بجويلية فأنه تقريبا تضاعفت عدد الانقطاعات في ظرف شهرين تقريبا، إضافة لأنه ماي جوان جويلية كنجمعوهم تقريبا يفوتوا 1400 تبليغ عن انقطاعات الماء في 3 شهور، وهو رقم ما وصلنالوش أصلا على الأقل منذ 2016 تاريخ من انطلاق نشاط المرصد التونسي للمياه. هذا دليل واضح على أنه اليوم مياه الشرب معناها لم تعد مسائل ظرفية معناها أو إشكاليات مرتبطة بتدخلات هنا أو هناك. هذا كما قلنا عليه سابقا أنه إشكالية المياه في تونس، بعبارة أخرى أنه الفشل للسياسة العمومية بعد 60 عام، ثم فشل كبير. نحن لا نفعل إلا إنتاج نفس الأسباب اللي تؤدي إلى نفس النتائج كل صيف، معناها نعيش نفس الإشكاليات، يفوت الصيف معناها ننسى العملية. وهذا دليل واضح على أنه اليوم ما اقتنعناش بأنه الإشكال المرتبط بالمياه وخاصة مياه الشرب رأوا إشكال هيكلي يتجاوز الندرة، حتى لو الناس اللي برلوا بالندرة اليوم ما عادش مشكلة ندرة المياه، صبت الأمطار بشكل كبير. ورغم هذا قلت في جوان في جان في أنا قلت رأي المشكلة مش أن تصبنا المطر، رأي تم أن بروبلم دي جوفرنانس، تم مشكلة في الحوكمة، مشكلة في تخصيص التمويلات اللازمة، مشكلة في البنية التحتية المتعلقة بمياه الشرب، المشكلة في نوعية استثمار في نوعية مياه الشرب، الشيء اللي خلى التوانسة مربوطين في مياه الشرب المباشرة بمياه معلبة وهي ديدها دخلت إشكاليات هيكلية ونقص كبير. إذن دخلنا ما يسمى بحلقة دائرية تاع إشكاليات مرتبطة بالموارد المائية ما يمكنش حلها بتدخلات ظرفية أو بنكرانها، لأنه أخطر شيء هو أنه العقل السياسي المسك بالسلطة ينكر المشكل الأصلي أنه مشكل هيكلي ويربطها بتفسيرات تآمرية. اليوم عندنا إشكاليات حقيقية يجب أن نواجهها. اليوم مياه الشرب هذه معناه وكأننا نعيش تقريبا نفس الإشكاليات منذ سنوات عدة، وبالتالي آن الأوان باش تفتح الملف في حوار مجتمعي شامل. اليوم عندنا إشكاليات مرتبطة بالندرة نحلها، عندنا إشكاليات مرتبطة بالحوكمة الموارد المائية، عندنا إشكاليات مرتبطة بتحديد الأولويات، عندنا هدر كبير، عندنا نقص الاستثمار العمومي وهذا يعني تقريبا عنده أكثر من 30 عام. الدولة تخلت عن دورها في الخدمات الأساسية المباشرة نتاع الماء والكهرباء والتعليم والنقل والصحة وغيرها. اليوم أنا الأوان أن نكشف الموضوع ونقول رانا صيي ما أنجزته الدولة الوطنية في 56 إلى حدود 70s-80s لم يعد قادر على استيعاب التحولات الهيكلية للمجتمع لطلباته لنظام عيشه. وبالتالي اليوم مع العلم أنه رأوا السنة ما, ما, ما زاد من استفحال أزمة المياه هو انقطاعات الكهرباء، باعتبار أنه العديد من ذخائر مياه الشرب هي مرتبطة بالتيار الكهربائي. والسوناد ما عندهاش الإمكانيات المالية والبشرية باش تجهز بمولدات كهربائية مستقلة تضمن ديمومة الماء، وبالتالي اليوم معناها ثم كأنه دخلنا في دائرة نتاع إشكاليات مرتبطة ببعضها. الشيء اللي خلينا اليوم نقوله راهو هالأرقام هذية راهي نورمالمون هي مؤشرات على إزمة هيكلية، فالضرورة أن ننظر لها من هذا المنظور، ما ننظرهاش من منظور أنبا إشكاليات ظرفية أو بتفسيرات أخرى لا لا لا لا, لا, لا يسمح المجال للحديث عنها.
1: احنا نحكي دائما اليوم أن المسائل كل هذه المسائل الحيوية بالأساس هي مسائل استراتيجية، والنظر لها يجب يكون بجانب استراتيجي، جانب تنموي مستدام على الصعيد الظرف المتوسط وكذلك البعيد. وفعلا اليوم تونس تعيش تحت وطأة الطوارئ المائية، نربطوها بكل الظواهر والصور اللي قاعدين يعني نعاينوا فيها يوميا. آخرها مسألة الأزمة اللي موجودة موجودة على مستوى المياه المعدنية، وشوفوا الناس يعني كيفاش قاعدة تعيش في هذه الفترة. وعندنا سنوات وسنوات أستاذي نحكيه على مسألة الحوكمة في هذا القطاع، وتونس تنتمي إلى بلدان التي تعيش تحت خط الفقر المائي هذا من التسعينات. اليوم شوفوا قداش من عام التسعينات 35 سنة، فشوفوا النقطة.
2: عندنا رتار بثلاثين عام في اتخاذ إجراءات جديدة، وذاك علاش اليوم احنا كنقولوا راهو إعلان عن حالة الطوارئ المائية. راهو حالة الطوارئ المائية نحن نعيشوها، كنعلنوا عليها رانا باش ناخذوا إجراءات استثنائية باش نبدلوا المقاربة وطالمو باش ندعموا ونعوضوا للناس اللي بتضرر. راهو راهو الحق الكوني في الماء، راهو عندما الدولة مسؤولة على توفير الحد الأدنى من هذا الحق الكوني، عندما تكون هي مسؤولة مباشرة على الأوضاع هذه، فبالضرورة أن تتحمل مسؤولياتها ظرفيا باش تحل الإشكاليات، كذلك على مستوى الاستراتيجي أن تبدل المقاربة، وأنه الماء راهو مش شأن مكتب في وزارة الفلاحة، الماء راهو مورد حياتي يهم كل الفاعلين اللي هما كل الناس، كل الفاعلين الاقتصاديين الاجتماعيين والخدماتيين.
1: شكرا لك حسين الرحيلي خبير الحوكمة وتصرف الموارد على هذا الحوار. حكينا على تقريبا 6 و8 أعلام على ندرة المياه وانقطاع المياه، وتونس فعلا اليوم تعيش حالة من حالة الطوارئ المائية. شكرا لكم الناس الكل على قبول وحسن الاستماع لهذه الفقرة ولهذه الفقرات في أحلى صباح. بدينا 6 وتواصلنا حتى 9 متاع الصباح. دكتور بن جماعة المستشفى العسكري، وتحية لكل إدارات في المستشفى العسكري، حاب نقول له مبروك من زاد لك مريومة الجميلة، تربى في عزكم، تربى في عز والديها، وإن شاء الله الناس كل تكونوا بخير، وألف مبروك لكل مناسباتكم وأفراحكم إن شاء الله دايما دايما. فاطمة مقني القادري، حمدي الأحول، ويسرى الغريب، نقول لكم إن شاء الله نهاركم زيننا.
0: أتت أتت أتت من غير موعد، أتت وبين أحضان ارتمت، قالت عيوني ما غفت، تأسفت لما جفت، كونشيرتو حب عزفت، تألمت تعذبت من غير دمعة بكت، فلم أصدق قبلها، تضمر كيدا ويلها، لا فرصة أعطي لها مهما تباكت وادعت. الوجه ورد وشذا، والقلب كيد وأذى، فحسبنا الله إذا كل النساء هكذا. قالت وحاشاي أنا الأمان والمنى، أشر فدتك مهجتي، الحب كله هنا، لعوب أحرقت دمي، فمنك كيف أحتمي، عضت على جمر الفم، كلوحة لم ترسمي، كطفلة لم تغرمي، الويل في استوطنت، جمالها مدمر وعينها لا تكسر، والورد والشمع هنا، والقلب شوقا يمطر، فهل تراني أصبر؟ في جيبها صار الفتى، نادته كالطفل أتى، تبكي له يبكي لها، الحب هذا من متى؟ لعوب نالت ما اشتهت، ومن عذابي ما اكتفت، ضحكت علي واختفت. أتت أتت من غير موعد، أتت قلبت حياتي واختفت، ولوعة القلب ابتدت ومثلت.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم تحديثا لخريطة اليقظة الجوية، وضع بموجبه 23 ولاية تحت درجة انذار كبيرة، ما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطيرة متوقعة. وتزامنا مع موجة الحر، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة التي تمتد من 1 ظهرا إلى 5 مساء ومن 10 ليلا إلى 1 بعد منتصف الليل، داعية إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات. نشرت وزارة التربية مساء أمس تفاصيل قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية للسنة الدراسية 2026-2027. يفتح اليوم باب التسجيل بخدمة الإطعام الجامعي بمطعم علي الشرفي بصفاقس التابع لديوان الخدمات الجامعية للجنوب، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم بالنسبة للطلبة المسجلين والمرسمين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس. تعلم الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية. في العالم، أعلنت الحماية المدنية في الجزائر اليوم اشتعال 72 حريقا في 6 ولايات خلال الساعات 24 الماضية، تم إخماد 64 منها، في حين لا تزال النيران نشطة ومتواصلة في 8، وقد شملت الحرائق بالخصوص الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني اليوم وفاة 14 رضيعا على الأقل في حريق بمستشفى حكومية في العاصمة إسلام آباد، وأرجعت وسائل إعلام محلية سبب المأساة إلى عطل في نظام تكييف الهواء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

صباح الخير، نهاركم زين. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، مرحبا بكم وين ما كنتم تتابعوا في موجات إذاعة صفاق. صحنا ديما نكون رفيق ليكم وين ما كنتم، في المتابعة، في الدار، في السيارة، في مقرات العمل متاعكم. نرحبوا بكم وإن شاء الله نكونوا خير أنيس ليكم أنتم في خدمتكم بتاريخ 26 أوت 2026. اليوم وكما العادة هالأربعة بديتوا هكا تستنسوا شوية بالجو متاع الانجازات والنشاط البلدي، رهانات الفترات القادمة لمختلف بلدياتنا. على ذلك اليوم باش يكون معنا مشكور جدا سيد كاتب عام بلدية الشاحية سي عبد السلام التريكي، باش يكون معنا بالصوت والصورة عبر التقنية الإلكترونية، والتصوير الرقمي أكيد تضمنه لكم يسرى الغربي على صفحتنا الرسمية. حمدي لحول على الكونسوليت في الإخراج الرقمي، مشكور حمدي. هذا صوت صديقتكم ريم بوعصيدة ويلي في أعداد وتقديم اللقاء هذا. إذا كان أنتم من أهالي منطقة الشاحية وتابعين لبلدية الشاحية وعندكم مطالب ومشاغل تحبوا توصلوها لسيد كاتب عام بلدية الشاحية، هذه فرصتكم باش تتواصلوا معنا على 74 240 262 و 74 246 400 417. وما ننساش بلاغات الضياع أكيد في ختام اللقاء، وإذا كان عندنا متسع من الوقت أكيد باش نستقبل المكالمات مع سي عبد السلام إذا كان وصلت في البين. أسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية. نغني وقصيرة حمدي حتى زوج دقائق ونستقبل ضيفنا الكريم اللي باش يكون معنا حاضر بالصوت والصورة.

0: التسعة وحدش دقيقة على وجهتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة. نرجع معكم من جديد. مازلنا كبتينا معكم المشوار في خدمتكم, وذكرت في المقدمة أنه ضيفي مشكور على تربية الدعوة سيد عبد السلام التريكي, كاتب عام بلدية شاحية, حاضر معنا بالصوت والصورة. خلينا نستقبله. مرحبا بك سي عبد السلام, صباح الأنوار.
1: صباح الخير كريم, ان شاء الله امركم مبروك,
0: مولد مبارك علينا وعليك ان شاء الله.
1: مستمعي ومستمعات اذاعه سفاكس,
0: الله يفضلك
1: في البرنامج على اهتمامكم بالشان العام وخاصه الشان البلدي, وهالبرنامج هذا بالحق حلقه وصل بين المواطن والاداره, تفاعل الاداره مع المواطنين, الاستجابه لتطلعاتهم, أهم التحديات اللي تواجه البلديات, بلدية صفاقس ككل.
0: بالضبط, ومحليكم كيف تتفاعلوا معنا وتكونوا قد المسؤولية وقد الكلمة, لأنه بين ظفرين معناها سي عبد السلام بالفعل, لأنه فما برشا مسؤولين ويعرفوا رويحهم هما كي يسمعونا أنه ننسقوا معهم, وفي آخر المطاف يا أما يغلق الهاتف وإلا منعش معناها بيتي علة أنه منعش, فما برشا حاجات ما تخليش يكون في المباشر, أما ربط الوصل ما بين صوت المواطن والمسؤول هذا هو بالحق الهم الأكبر متاعنا احنا, وان شاء الله نوفقوا في المجال هذا. مشكور جدا, وانتم منجمو نتوفقوا راهو كان بتعاونكم ومد يديكم للإعلام سي عبد السلام.
1: مرحبا
0: مرحبا يعيشك. خلينا نبدا بزوز نقاط هامه سي عبد السلام, نقاط المضيئه. عندكم تتويج وطني مشرف تابع للجهه الشاحيه اللي هو في مجال التنشيط الثقافي بالنسبه لمعهد ابو القاسم الشابي, هذه اولا, وثانيا البارح اختتام مهرجان تنيور بالشاحيه في دولته ال 24. هذوما زوز خبيرات هكا نبداو بهم, حاجه نحليو وبعد نبداو ندخلوا في النشاط البلدي.
1: والحمد لله بالحق, نحب بالمناسبة نتوجه بالتهاني للأسرة التربوية لمعهد الثانوي أبو القاسم الشابي,
0: نعم,
1: على تتويجها مؤخرا بجائزة سيادة رئيس الجمهورية في مجال التنشيط الثقافي,
0: نعم,
1: وهذا يعكس مجهود الأسرة التربوية والإطار التربوي والإطار الإداري للمعهد هذا اللي بالحق يعتبر مفخرة للجهة. نعرف أن أبو القاسم الشابي حتى في نتائجه على مستوى الاتحادات الوطنية البكالوريا نتائج متميزة, طالما تحصل على المراتب المتقدمة في ترتيب المعاهد العمومية في ولاية صفاقس مندوبية الجهوية صفاقس سنين. كذلك بالنسبة لمهرجان تنيور, قلت البارح تم اختتام فعاليات الدورة 24 للمهرجان. المهرجان ذي حقق نجاح كعادته بالحق, معناها عروض كانت راقية جمعت بين التنشيط الشارع, وهذا اللي أكدنا عليه حتى على مستوى الاجتماعات التحضيرية للمهرجان, ماذا بين التنشيط الثقافي يخرج للشارع, شاركوا أكثر ما يمكن المواطنين في الفعاليات هذه. كانت ساحة الثقافة في الشيحية على موعد مع عديد السهرات, مع عديد العروض, حتى فيها حتى عروض متاع التبادل الثقافي, جاتنا فرقة من الجزائر مشكورين ومشكورين,
0: نعم,
1: مشكورة وزارة الثقافة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في صفاقس على اختيار الشيحية لتقديم هذا العرض. كان عرض ممتاز جدا وتم استقباله في بلدية الشيحية,
0: نعم,
1: وعبوا على سعادتهم وفخرهم,
0: وإن شاء الله نجاح أكيد في الدورات القادمة سي عبد السلام, وأكثر إن شاء الله نجاح وتنظيم في الفترات الجاية إن شاء الله. نمشي للنشاط البلدي والإنجازات الفترة هذه البلدية, وأكيد عندكم تحضيرات لموسم الأمطار الخريف والشتاء. احنا الصيف على في نهاية معناها فصل الصيف, ونعرف مع التقلبات المناخية ذاته ونرجع له, لكن أعطينا تو الحدود الجغرافية لبلدية شاحية ومنين لمنين تمتد.
1: هو باش نقدم نعطي بسط على بلدية الشيحية, بلدية ذات حضور عمراني وسكاني مهم بولاية صفاقس بحكم موقعها وبحكم اتصالها بالمجال الحضري لمدينة صفاقس, وما تعرفه من حركية عمرانية وسكانية واقتصادية. بلدية الشيحية تعد من بلدية الهامة بولاية صفاقس حدها شرق, هي تم احداثها بمقتضى الامر عدد 562 لسنة 1985, مارح في 6 أبريل 1985، يحد شرقا بلدية ساقية الزيت، غربا بلدية قرمدة، شمالا بلدية العروبة الخزانات، وجنوبا بلدية سفاقس الكبرى. البلدية تضم حسب إحصاء سنة 2024 حوالي 30,000 ساكن، وهو عدد يعكس حجم الحاجيات والخدمات التي تعين توفيرها يوميا لفائدة المتساكنين. المساحة متاع المنطقة العمرانية البلدية حوالي 730 هكتار، وهي منطقة مغطاة بمثال دائرة عمرانية تمت المصادقة عليه بتاريخ 10 جوان 2025. كما تعرفوا الناس كل مثال دائرة عمرانية تم مراجعته وتم المصادقة عليه في 10 جوان 2025. كذلك البلدية شهدت توسع جغرافي باعتبار منطقة التوسعة التي تمت إضافتها للبلدية لتقدر بحوالي 1500 هكتار. المنطقة هذه اللي تم توسعتها غير مغطاة حاليا بمثالتي عمرانية على من كيلومتر 9 إلى مستوى منطقة دير عباس، وهذا يمثل لنا تحدي استراتيجي باعتبار ضرورة إعادة إعداد رؤية عمرانية متكاملة تضمن تنظيم سليم للتوسع وتفوير التجهيزات والمرافق الضرورية للمتساكنين. إذن بهالمعطيات هذه الكل، بلدية الشحية تواجه اليوم معادلة واضحة، عدد سكان يتجاوز 30,000 ساكن، منطقة عمرانية قائمة مهيكلة، ومجال توسعة واسع يفرض الاستعداد للمستقبل. وإحنا إن شاء الله عاقدين العزم إن شاء الله باش نعملوا مثال تايه عمرانية خاص بمنطقة التوسعة إن شاء الله، سينطلق الاعداد به وتوجيهه لإدارة التجهيز معنا وزارة التجهيز باش نشرع في إجراءات البلان داميناجمو هذه إن شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. باهي ناخذ شويه فكره على مشاريع البلديه سيرتو في مجال التعبيد التنوير الماء، معناها قداش نسبه الناس اللي متمتعه بالماء الصالح للشراب، الضوء شنو حواله على يمات قولي مساج على الضوء.
1: بارك الله فيك. هو البلدية في حدود إمكانياتها بالطبيعة، إمكانياتها المتاحة ومواردها، تعمل على استجابة الحاجات المتزايدة للمتساكنين من خلال المحافظة على الخدمات اليومية، تحسين البنية الأساسية وصيانة الطرقات والإنارة العمومية، وكذلك العناية بالفضاءات العامة.
0: نعم.
1: إلى جانب أعداد تنفيذ مشاريع ذات بعد مستقبلي خاصة في مجالات النزاعة الطاقية والطاقة الشمسية والإنارة بتقنية ليد والتنقل الكهربائي. نبدأ بالطرقات والصيانة،
0: نبدأ بالتعبيد صحيح. ايوه
1: البلدية بالحق تم جهود متواصلة في المجال على خاطر ملف الطرقات كما تعرفوا من أهم الملفات ارتباط بالحياة المواطن. نعرفوا أن البنية الأساسية تساهم في تيسير تنقلات المواطنين، تيسير تنقلات العربات.
0: نعم.
1: ثم وقد ما تكون البنية الأساسية معناها أمورها طيبة قد ما الحياة اليومية على المواطن تسهل.
0: ما في شك، ما في شك.
1: في هذا الإطار تم العمل على إعداد ومتابعة برنامج لتعهد وصيانة الطرقات لبرنامج 2025 مع برمجة التدخلات بعدد من الشوارع والأنهج.
0: باهي فماشي أنهج قريبة معناها قريبة تتعبد، فماشي هيت نفرحوا الناس اللي عندهم فترة كبيرة. أي
1: بالنسبة لشارع الاستقلال وشارع الزهور اللي تعرفوا معروف تسمية زنقة الانتاجي، وطول كيلومتر ونص 1500 كيلومتر خطي، هذه زوج الشوارع هذوما بالحق الحاله نتاعهم مترديه تماما، معناها حاله حتى التشكيات نتاع المواطنين وصلتنا، معناها الحاله هذه عديد الفروع عديده تستوجب التدخل البلدي وبرمجه اعاده تغليفهم بالخرسانة الاسفلتيه اللوروبي.
0: هذه شارع الاستقلال وشارع الزهور.
1: شارع الاستقلال في 20 مارس، حي 20 مارس، وشارع الزهور كما قلت لك زنقة الهنتاتي.
0: في زنقة الهنتاتي كيلومتر
1: 4.5 4.5
0: هذه بدينا فيهم ولا مازالوا؟
1: بدينا فيهم. قيمة المشروع الجولفة نتاعو بلغت حوالي 699,000 دينار، وان شاء الله نامل ان شاء الله الاشغال تنتهي في شهر اكتوبر ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله باذن الله وبالتنسيق مع كل الهيكل سي عبد السلامه اللوناس والسونيد باش ما نبداوش نبنيو بعد نكسروا من اول جديد.
1: هذيك هذيك المشكله كنا حتى عملنا بلاغ على صفحه البلديه للمساكنين الشارعين هذوما باش ينجزوا عنده مده عنده 7 شهور 6 شهور التالي باش ينجزوا عمليه كان ثم عمليه ربط بشبكه الماء الصالح للشارع ولا شبكه التطهير ماذا بينا يسرعوا في الربط هذا قبل ما تنتهي الاشغال لانه بعد باش ندخلوا في فتره ضمان بتاع الكياس هذاك ان شاء الله مش نقدوه ما عادش نعطيه حتى امكانيه لعمليه ربط
0: بالضبط على
1: تبقى مساله تبقى فتره الضمان بالطبيعه تبقى مساله التسربات المائيه اللي بالحق كثرت المده هذه في مشكله في بلد الشحيح في عديد المناطق
0: بالضبط
1: هذه اثر حتى على البنيه الاساسيه تعدت الحفر تعدت حتى ثم ضرر حتى بالمعابد ثم حتى انوج تم تعبيدها مؤخرا ما عندهاش برشا وخذينا القبول الوقتي فيها ضرت شويه بالفعل التسربات المائيه ضوء التدخل لازم يكون بتضافر جميع الجهود من السونات من مع البلدية ماذا بينا دعوة ماذا بينا المزيد أحكام التنسيق في الناحية دي ويتم معناها التدارك التسربات سين التسربات وبعض سين التسربات يتم إرجاع المعبد إلى الحالة التي كان عليها هكذا نظن على الأقل معناها نظن تفادي الحوادث تفادي أيضا الأضرار للمتساكنين وهذا يعطي اثر حتى على السلامه المروريه دونك ماذا بينا نزيدوا ننسقوا اكثر في المجال هذايا
0: به لو تسمح سي عبد السلام يقول لي فما مكالمه هاتفيه ناخذوها معنا ما نخليهاش تنتظر صباح النور مرحبا. الو الو عبد السلام صباح الخير مش حاضر حمدي المكالمه به نرجع مع سي عبد السلام بعد التعبيد بعد التعبيد الإنارة العمومية قديش نسبة تمتع السكان في اللي تابعين بلدية حاضرة ألو ألو ألو عسلامة أنت تو تسمع في برنامج في خدمتكم شكون اللي معنا على الخط يقول ألو
2: سلام ورحمة الله
0: سلام ورحمة الله وبركاته صباح النور
2: ربي يبارك فيك وربي يحفظكم ان شاء الله
0: يعيشك
2: ان شاء الله مولد مبارك علينا وعليكم
0: علينا وعليكم ان شاء الله مرحبا بك خويا العزيز
2: هاي شرطي غالية
0: شكون معنا
2: معك خوك فريد انا حاب نتكلم معك
0: يا وليد
2: فريد
0: فريد اي فريد سي عبد السلام يسمع فيك
2: شكرا خلاف الطرقات خلاف كل شيء سؤال مباشر قدام الراي العام كامل سي عبد السلام كاتب العام البلدي الشحيه واضح عنده مرسول من عند سيد رئيس الجمهورية في مخص بناء مخالف وغير قانوني وبالوثائق هل ندرى في عبد السلام يجيب شرط البلدية والمهندس معاه ولا يجيب موظف ثاني خارج البلدية اطلاقا سؤال وما جاب ليش وقال لي تنجيب لك شرط البلدية وتنجيب المهندس والمهندس قابلته غادي خذيت كونجي وبعد تبعيد وسي عبد السلام في البيرو متاعه وغاديك نهار اللي جات المراسلة من السيد رئيس الجمهورية قال لي عادش فيه السيد الآخر كان بناه وشو المشكلة وشنو كذا قلت إذا كان الموضوع ما يخصكش باش تدخل في عين يا خويا رجع السيد رئيس الجمهورية قال له مش لازم ندخل العين مش كان جاوبه قال لي أنا ما خاف من حتى حد توصل البيرو نتاعو كل شيء مسجل عنده أنا ما خاف من حتى حد
0: شنو الإشكالية أعطيني اسمعني ياسي فريد
2: أختي
0: أعطيني شنو أصل المشكل وبعد كان نجاوبه
2: نعم. المشكل اللي باني ليس أقداري ومكسر لي اعتداء على الملك متاعي انا مكسر لي دروجي وكذا شكيت هنا السيد واصل شويه ما لقيتش حقي فهمني شكيت السيد رئيس الجمهوريه السيد رئيس الجمهوريه رجع الوالي بعث البلديه مش عارف المهم كاتب العام كلمني بالتليفون ومشيت الغادي ولا يدافع السيد الثاني قال لي عاش بي كان ابناء وش عنده معمل له كذا قلت له كان ما عندكش حق باش تخرج معايا مش لازم قال لي انا عندي الحق باش نخرج معايا عندما عليا كان جيب صورة البلدية واجيب المهندس ونعين هذا ما صارش منه وجاب لي شخص ثاني وقعدت كلمته قلت له كيفاش الحكاية هذه قال لي لا تنبعك.
0: واضح واضح يا سي فريد، باهي وصلت اشكاليتك. شكرا شكرا لك سي فريد. نحيل الكلمة لسي عبد السلام مباشرة، سمعت المداخلة سي عبد السلام كاتب عن بلدية الشاحية حول هذا، حول السيد المواطن سي فريد حول الإشكالية اللي طرحها. أكيد أنت على علم بالإشكالية.
1: بارك الله فيك على الفرصة هذه للرد على تدخل سي فريد الكراي. بالحق هي جانا مكتوب عن طريق الولاية من رئاسة الجمهورية، مكتوب العلاقة مع المواطن رئيس الجمهورية حول وجود إشكال في مخالفة عمرانية. تشك سي فريد الكراي من وجود مخالفة عمرانية. بعد الدراسة ورجوع المصالح القانونية لقينا الملف تعهد به القضاء، كما تعرف السير الملف تعهد به القضاء، ما عادش البلدية تنجم تتدخل كملف تعهد به القضاء ونظر القضاء، وإذا حتى ثم حكم على المصار نهائي وبات. احنا رغم ذلك قمنا تنقلنا على عين المكان، ومعنا السيدة المكلفة بالشؤون الفنية واسمع عليه، هو كان حتى طريقة حتى تعامل معنا احنا نجوزين مش مشكل معنا الطريقة فضة التبحثون حتى السيدة المعتمدة، ومشينا غادي حابين نسمع الاشكال، ما خلناش الفرصة حتى باش نفهموا الحكاية بالضبط شنية. دونك بالنسبة لنا كبلدية احنا جينا مكتوب جينا حول الشكاية، قمنا برد كتابي على الشكاية وجهناه عن طريق الولاية لمصالح رئاسة الجمهورية. جاء بعد مدة طالبني شخصيا قال لي اعطيني نص الإجابة، قلت راهو الإجابة راهو بعثناها إلى الجهة الرسمية اللي معناها أرسلتنا الشكوى متاع سيادتك. دونك معناها ما نجمش نعطيك أنا الإجابة اللي أعطيتها لمصالح رئاسة الجمهورية.
0: واضح.
1: قال نعم. قال قلت له لا وانتي من خطر عنه حتى حد هذه جميع باش انا كمسؤول نجم نقوه بكلمات كما هكا فهمتني.
0: نعم.
1: دونك ما الله ما بحبش نقول بالنسبه للموضوع معناها كما قلت لك انت
0: تعهد به القضاء. دونك ما عندكمش حق باش فما حكم نهائي وبيت. نعم
1: داكور.
0: مشكور على التوضيح. نمشي للمكالمة رقم 2. ألو صباح النور.
2: صباح الورد. صباح الفل.
0: مرحبا أخوي لازم.
2: مرحبا أختي هادية. بالله يا سعب سيم بالنسبة للفت
0: شكون معنا؟
2: معك سامي لوحيشي يا مدام.
0: سي سامي لوحيشي مرحبا بك.
2: وبيك هو التو كان يحكي قول منطقة سكنية أم عش طريق تنور منطقة سكنية ولات منطقة عبور للسميات
0: منطقة عبور لشنو سيدي؟ ألو
1: السميل الكمين يقصد في الكمين
0: سميتها سي سامي.
1: سميتها
0: أي قصت المكلمة. يظهر لي على حكاية الشاحنات الكبيرة سي عبد السلام تريكي يظهر فما قرار فما قانون.
1: أي هو بالفعل صدر قرار مشترك بين بلدية صفاقس الكبرى حول منع مرور الشاحنات. بون مش منع كلي
0: معناها توقيت معين.
1: احنا ننتظروا، احنا قلنا ان يتطبق التنسيق بالطبيعة مع شرطة المرور، إدارة شرطة المرور يتطبق على مراحل. نأمل ان شاء الله يكون ان القرار هذا يتم تطبيقه في اقرب الاجال، لانه بالحق الوضع خرج على السيطرة شوية. حتى الكيسات نتاع احنا تعرف طريق تنور، الحالة نتاع طريق تنور ان شاء الله نأمل انه في القريب العاجل تدخل وزاره التجهيز
0: والاداره. طريق تنيور راهي ضيقه بارابور للثنيه الاخرى، ضيقه للطريق الرئيسيه.
1: وهم بليس حاله الطريق، حاله المعبد عنده سنوات معناها ما تمش الصيانه بتاعه، قعدنا مربوطين بمشروع المترو اللي ان شاء الله نأمل زاد يكونوا معناها يتحسن فيه، ولو انه ثم
0: بلي قداش نقعد واحنا كان معناها حاله الطريق حسناها من وقت اللي قلنا على المشروع راهي توا يلزم اعاده تحسين الطرقات هذه، قداش نقعدوا سنين واحنا نستنيو ما فهمش اي معناها فما حاجات راهي تأرق المواطن.
1: بالنسبه للوضع في التنور كما قلت لك حاله المعبد معناها او احنا ثم مشكوره اداره جهه التجهيز تتدخل في عديد مناسبات لصيانه الحفر، وال كل ما تتطلب الأمر تدخل. عندنا إشكالية كبيرة أخرى في طريق تنيور وغياب شبكة تصريف مياه الأمطار.
0: شبك. هي احنا مش نحكيو في النقطة هذه حول استعداداتكم لموسم الأمطار، لكن قبلها فما تليفون آخر سي سي عبد السلامة. ألو صباح النور.
3: مرحبا عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
3: شكرا لإذاعة صاح صاح صلاة التربية، بارك الله فيكم.
0: يعيشك مرحبا بك.
3: وبارك الله في السيد الكاتب العام واللي كان يحكي فيه اللي هذا الموضوع اللي مش نتكلم فيه. بالنسبة لطريق تنيور من مدرسة الإصلاح حتى المركز عمر حاجة كارثية بأتم معنى الكلمة، معناتها قدام حتى البلدية فريمون الكياس ما يتمشاش فيه. أو بوان دو في بالنسبة للركازي. بالنسبة
0: شكون معنا سيد الكريم؟
3: أنا شكري عبيد لوتو يكون
0: ما غير مأشهر يا سيد شكري، مرحبا بك. أيوة أنت أكثر واحد تعرف الطرقات من
3: بالنسبة
0: أنت مو سائقي سيارات الأجرة. أيوة
3: بالنسبة للركازي برشا برشا ركازي، حتى أنا حاول دودان يكون ما رجلهمش مع التدريم. وبالنسبة للي يسميه رومورك كارثة
0: اللي قال عليهم سي سامي. أي
3: وبالنسبة للمطر معناتها تصور بخناسة حاجة صغيرة بكل الدنيا تطوف تولي طوفان، معناتها ما عادش تقول لي وزارة التجهيز. وأنا من 15 سنة ولا 17 سنة اللي كلمت جابوا برنامج إذاعتكم المشكورة، جابت السيد رئيس البلدية بتاع الشعية قبل، وجابت كاتب العام وجابت المسؤولين وتكلمت في الموضوع هذا. قال لي وزارة معناتها مربوطين بالمترو. احنا الى متى نقعد مربوطين بالمترو؟
0: بالضبط ما يقدك
3: ما عشناش بها المترو. يقولون كياس عملنا اوروبي وعملنا تير بلان في وسط الكياس، تير بلان يولي ادفوا فوا تهز وفوا تجيب واكليراج في الوسط، ما نحبوش مترو ما حسناش بيه. بعد ما مشي معناتها العمر رفا والمترو تو مشى.
0: اللي
3: المدير اخذ الرتراك نتاع المترو وما صار شيء. معناتها فريمون خاصة في المتر خاصة إيه.
0: ده انت احلتنا على نقطة سي شكري، يعطيك الصحة على نقطة منين انتهى هو سي عبد السلام تريكي يحكي على بالفعل يقول فما رداء على مستوى الطرقات للأسف. من نظر تليفون آخر يقول لي حمدي بي حمدي لحظة برك نجاوب على النقطة هذه احنا وسي عبد السلام تريكي باش نبدأ بالنظام. النقطة هذه ومجالاتكم معنا استعداداتكم لموسم الأمطار سي عبد السلام.
1: احنا انطلقنا منذ مدة في الاستعدادات لمواجهة أمطار الخريف وأمطار الشتاء. الإجراءات الاستباقية للبلدية كما سهر بلدية استاقس، قمنا بجهر البالوعات، وكذلك قام فريق الكنس بكنس مجاري المياه.
0: هذوما يزم راهو بصورة دورية خطر شوية ريح يرجع كل شيء.
1: أما تعرف كما تعرف سفيق برشا التراب معنا تل فاسون، يقوم فريق الكنس التدخل الأسبوع هذا الأسبوع الجاي اللي بعده وتلقى الوضعية رجعت نفسها
0: جيستومون. هذاك علاش قلت لك بصفة دورية شوية عجاج نرجعوا للحالة اللي عليها ولا أتعس.
1: ثم حاجة أخرى هي ممكن زادة دعوة للمتساكنين ولكافة أصحاب المحلات التجارية يساهموا في مجهود مع المعارضة مجهود البلدية في النقطة هذه. بالحق إذا كان مواطن يلتزم ولا صاحب محل تجاري يلتزم بعدم إلقاء الفضلات في حواشي الطرقات على الأرصفة، ثم شكون حتى يرمي فضلات راهو في البالوعات راهو على
0: أي راهي حاجة من وراء الخيال، وبعديك يبدا يتذمر يقول لك هاي البلاعة حاشاكم على البالوعات مطينة وكذا. وهو اللي طيش، شكون اللي طيش؟ ما هو المواطن كيفي وكيفك وطيشه. صحيح البلدية من مهمها أنها ترفع الفضلات، أما راهو فما عقلية يلزمنا نلتزموا بها. المواطنين راهو يلزم ردع، أنا نقول يلزم ردع، يلزم كاميرات سيرفيونس تراقب شكون الناس اللي طيش ويلزم ردع. هكاكا توا كان مسينا المواطن في جيبه تو يمتثل هكا ولا سي عبد السلام.
1: احنا قبل ما نوصلوا للردع القانون واضح، راهو عندنا راهو الاليات القانونيه لردع المخالفات هذه بتاع ترتيب حفظ الصحه والنظافه العامه موجوده في التشريع بتاعنا ممتاز في الناحيه دي. يبقى التطبيق احنا ديما نحاولوا ما نلتزموش للردع بصفه اليه. والله
0: نحكي على التونسي ككل، راهو مش كان على اهالي سكان الشحيه، اكيد راهو التونسي ككل معناها في كل بلاد الدنيا في كل شبر من شبر تونس العزيزه. والله
1: مساله
0: عقليه
1: يلزمنا نحسوا دورنا كشريك أساسي للبلدية في جميع مجهوداتها، مش كان بالإضافة. معناه المواطن لازم يحس اللي هو شريك للبلدية في جميع مجالات التصرف الشأن البلدي.
0: صحيح، وانتم عندكم زيادة بروجي مزيان في في تصرف النفايات ونظافة البلدية. تو نرجع النقطة هذه بعد المكالمة الموالية. داكوردو به سي عبسيم، بعد إذنك المكالمة الموالية. ألو صباح النور. بعد سي سامي وبعد سي شكري. صباح النور. صباح النور. مرحبا.
4: مولاتكم مبروك وزن مخدور إن شاء الله.
0: وأنت بالأمثل، شكون معنا؟
4: مدام راضية.
0: مدام راضية، تفضل مدام راضية.
4: نسأل سيد سي عبسيم. رئيس البلدية الله يكرمه. ماذا بي على الأقل دخل فيه الأمور هذوما. احنا جايين بين ساقط الزيت وبين الشحية
0: في القصاصة،
4: في القصاص قدام زنقة النخيل.
0: باهي، ما تعطيني حتى حاجة فيها إشهارة.
4: لا، زنقة النخيل تدخل منها طول تلقى مكيسة، ومن بعد الدول تلقى الحفرة الطيه كرهبة هذه لولا. وبعدين ندوروا احنا في الشتاء نغرقوا فيها هيك الغرقة. ولا هذا
0: زنقة النخيلة،
4: زنقة النخيل قدام الباب للون. استغفر الله يا ربي، عملت
0: عملتنا اشهار مجانية.
4: سامحوني سامحوني وعيسك. سعد السلام يا عيسك، كانت تزن تدخل في امور هذه وانتم اولى بنا. ماذا بينا ترون حل في الزبلة وفي الكياس اللي احنا اصطر مكيس واصطر لا، والتراب ما تتصورش اللي احنا معززين ولينا كأن روت تتعدل طريق تونس، الزنقة تتعدل طريق تونس.
0: مدام راضية، الاشكالية وصلت، يعطيك الصحة. انا نثمن. نعم
4: لحظة، احنا الزبلة تتقع منا بين تنيور وتونس، احنا يبقى منا بعد 4 أيام 5 أيام حتى يخرج حساكم حسب قدركم الدودة.
0: به واضح. احنا النقطة هذه تو مش نحكيو فيها مع سي عبد السلام، رفع النفايات ولا الفضلات، وبالعودة على زنقة النخيل اللي حكيت معها عليها مدام راضية سي عبد السلام.
4: وضوا ما ثمنيش اللي نرات، ما ثمنيش
0: وضوا. به به
4: معمول باللي نرات اشتر لا.
0: واضح مدام راضية، يعطيك الصحة. صوتك وصل للسيد المسؤول. اي سي عبد السلام، كلمة ليك.
1: به بالنسبة للمراش اللي قال الموضوع رفع الفضلات، ما شنو الإشكالية بالضبط انه يتم رفع الفضلات؟
0: يتم بعد 4-5 أيام، معناها المدة طويلة.
1: نحب لا نحطهم نزيد نثبت وما نعرفش مرجع على ضر البلدية الشحية، حتى قال على المستوى الحدودي بين
0: بلدية الشحية. زنقة النخيل تبعتكم ولا تبع ساقة الزيت؟ هما ديما الأماكن الحدودية هذه تجي في عرفتك اللي ليه منا ليه منا يبدأ.
1: هو تو على مستوى التعبيد ان شاء الله اتفقنا انا والسيد المكلف بتسيير شؤون بلدية الشحية، بلدية ساقة الزيت عفوا، باش نعملوا جلسة نشوفوا المسائل نتاع الانواج المشتركه بيننا وجاي على الحد بين بلديه ساقي الزيت وبلديه الشحيه، نشوفوا كيفاش نعملوا مشاريع مشتركه باش نعبدوها بالحق، لانه لا يعقل نكونوا متساكنين لا يعرفوا رواحهم. على يقول لك كان نمشي نشوف بلديه ساقي الزيت تقول مانيش معنيه راهو بلديه الشحيه، كان بلديه الشحيه مانيش معنيه بلديه ساقي
0: الزيت. بالضبط،
1: نشوفوا في اطار مشاريع مشتركه نحاولوا نعبدوا الانواج هذه. نحاولوا ايضا كان ثم امكانيه نتاع كان ثم نقص في التنوير العمومي، نحاولوا نعملوا مشاريع مشتركه في التنوير العمومي.
0: به ان شاء الله. سي عبد السلام، وقت اللي مواطن يحب يوصل المطلب نتاعو مش في حاجه معناها فقط لبرنامج اذاعي باش يوصل صوته للرئيس البلديه، فما مكتب العلاقات مع المواطن، فماشي جلسات تشاركيه، فماشي جلسات مع المواطنين مع اهالي الجهه، يوم مفتوح. كيفاش يتم العمل مع المواطنين مواطني واهالي الشاحيه التابعين لك بالنظر؟
1: بالطبيعة احنا عندنا على المتساكنين ما بكثر من دور دنا راهو الشكايات ودنا عديد المطالب يتم تضمينها في مكتب الضبط.
0: كتابيا معناها اي حاجه نعمله مكتوب
1: إذا في عندنا زاد الصفحة والله يوميا يعني حتى على الرساليات الصفحة الرسمية
0: تجيبوا الرساليات القصيرة بالمسنجر
1: وحتى تم إشكالية نحيلها كانت تعلق بالنظافة نحيلها للمسؤول عن النظافة كانت تعلق بالشؤون الفنية نحيلها أيضا للشؤون
0: الفنية ممتاز
1: دونك عندنا نهار اثنين زاد نهار اثنين صباحا معنا الصباح كامل ويوم كامل أصلا يوم كامل استقبال المواطنين وتعرف على مشاغلهم صحيح ممكن ثم نقص شوية في الجلسات التشاركية كان قبل بالمجلس البلدي كانت العقد بصفة دورية الجلسات التشاركية
0: بالضبط مع المواطنين ويجيب أصواتهم ومطالبهم
1: إن شاء الله نبرمجوا في سنة 2027
0: إن شاء الله
1: نبرمجوا إن شاء الله جلسات عامة يشوف فيها المواطنين يدفعوا مشاغلهم
0: حتى يكون المواطن فاعل ويحس روحه شريك في المنطقة متاعه هكيك معناها يتحمس حتى باش ينظر
1: اللي يتم متساكنين كل في اي مقترح من شأنه يرتقي بالعمل البلدي على ذمته ايضا في الاستماع لمشاغله يظل ان شاء الله معنا ربي وفقنا في الحق ورضاء الناس غير تدرك
0: اكيد
1: لكن والكمال لله معنا
0: اكيد جدا ونعم بالله ونعم بالله
1: ثقافي نسبة 100% ديما حتى العوائل نتاعي ديما جسمي ساتيسفي ما ينطالب بأكثر عمل بالرغم محدودية الإمكانيات المادية بالرغم محدودية الموارد البشرية اللي نسعى وقاعدين إن شاء الله باش نطوروا الأداء البلدي عن طريق الرفع من نسبة التأثير على التقوى حاليا عندنا 64 عون بين إطارات وعوين نظافة وفراس عدد الإطارات 18 نسبة التأثير الحمد لله محترمة 28.12%
0: تحية لهم الكل تحية لهم الكل كل المشرفين والإطارات والأعوان الكل ببلدية الشاحية باهي ننهيو معاك سي عبد السلام حول تثمين النفايات ورفع الفضلات التابعين لك بالنظر في حدود جغرافية لبلدية الشاحية واستئناسا بتجربة بلدية العين
1: هو بالفعل بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبيئة أمضت البلدية اتفاقية شراكة وتعاون مع بلدية العين
0: نعم.
1: في شخص السيد كاتب العام سي مراد زكري
0: تحية لسي مراد نعم
1: نجدد له تهانية بحرز بلدية العين على الجائزة
0: سيادة جمهورية
1: البلدية
0: نعم
1: اللي بالحق بينه وتتويش مش البلدية العين راه تتويش لجميع ولاية صفاقس وجميع البلديات راه تتويش أي بلدية في صفاقس هو تتويش لجهود مشتركة احنا توا ثم التوجه
0: ونشوفوا التجربة وننسخوا على منوالها في النقاط النجاح اللي فيها
1: ثم بربي قبل ما نمشي لتثمين النفايات
0: نعم
1: بالحق ثم التوجه محمود لولاية صفاقس على رأس السيد الوالي هل الجهود المشتركة والتعاون بين البلديات في مجال القضاء على النقاط السوداء ثم ساعات نقاط سوداء بلدية وحدها ما هيش قادرة باش تتصدى لها ولا باش تعالجها تم توجه جديد يكون نعمل حملات مشتركة في أزار عديد الحملات عديد التدخلات في عديد البلديات والحمد لله تمكننا من تحقيق نتائج طيبة وإن شاء الله يتواصل التعاون المثمر بين جميع البلديات
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: بالنسبة لتثمين النفايات احنا انطلقنا إن شاء الله مش نشرع في سنة 2027 في برنامج تثمين النفايات الخضراء استئناسا بتجربة بلدية العين كنا وقعنا اتفاقية تعاون في بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبيئة ببلدية العين تحت إشراف السيد الوالي مشكور الاتفاقية دي مش تمكننا من الاستئناس بتجربة هذه الرائدة ببلدية العين كذلك بلدية العين مش تقوم بمرافقتنا أثناء تركيز المشروع وهذه النفايات الخضراء بحق يجب نستثمر فيها وندعو جميع بلدية صفاقس للانخراط في هذا التوجه
0: نعم
1: بقى لنا ممكن نقيم إشكالية هي حتى الولاية منكب عليها مسألة تثمين نفايات البناء والهدم هذه مشكلة كبيرة هي ثروة وحق ثروة أما مثلت لنا مشكلة كبيرة بالنسبة للبلدية التصرف فيها كسسواء وهي مش تحطها مصبات نفايات الهدم والبناء وكسسواء بعد إذا كانت مش تعملها يلزم نقاوة استراتيجية إن شاء الله وأنا متأكد إن شاء الله مش تصلوا للحلول هذه في تشجيع المبادرات والمشاريع اللي تعني

0: في صفحة البلدية كسؤال التدخلات البلدية في جميع المجالات، ثم ما نسمع من كان التثمين وحتى النقد نتاعهم بالحق في إطار من الاحترام. هذا المطلوب، الاحترام بين الإدارة والمواطن مطلوب جدا
1: أكيد
0: في
1: جدا.
0: تيسير العمل البلدي، وندعوهم إلى مزيد التفاعل، مزيد معادلة مجهود البلدية. احنا هذاك واجبنا، سواء على مستوى النظافة، سواء على مستوى التنوير، على مستوى التعبيد، هذاك واجبنا، وما نعملين على حتى حد مزية، هذاك واجبنا. أما بقى ثم شوية وعي،
1: نحافظوا على الأماكن كما نلقاوها نظيفة نخليوها نظيفة، ما نساهموش احنا في تلوثها، هذا هو نعولوا برشا على عقلية المواطن وتصرفاته هكا. ولا
0: أصحاب المحلات التجارية أيضا للعناية بواجهات محلاتهم، احنا رفعنا تحدي وأطلقنا مبادرة إن شاء الله ماشيين فيها معا من أجل مدينة أنظف وأجمل
1: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سي عبد السلام تريكي كاتب عام بلدية الشحية على كل هذه المعطيات والإجابات اللي خصصتنا في لبرنامج في خدمتكم. غني وقصيرة يا حمدي، ونرجع عندي مجموعة من بلاغات الضياء ومجموعة من بطاقة التعريف وأيضا ديكارت غريز، بطاقة الرمادية ورخص السياقة. بعد النغمة هذه نقولهم في المباشر، خليكم ديما برانشي على موجات إذاعة صفاقس.

59 دقيقة على موجاتنا ننهي معكم اللقاء هذايا ببلاغات الضياع. سي البرني منذ قليل نحكي معه بالتليفون. سي برني خليفة الهمامي نهار 22 تحديدا أوت يلقى مبلغ مالي في موزع آلي بطريق المهدية كيلومتر 6. صاحب المبلغ هذايا كانوا يسمع فينا في ديستريبيتور موزع آلي في طريق المهدية كيلومتر 6، يقولنا قديش قيمة المبلغ ونعطيوه رقم سي البرني خليفة الهمامي اللي جاء وحرر البلاغ هذايا. يقول إن شاء الله نحب نرجع الأمانة لأهاليها لمولها، لأنه تصل هو بالفرع الخاص بالموزع هذايا. قلت له علاش ما مشيتش؟ قال لي لا مشيت، ما قالوا لي خلي المبلغ وتو نتصرفوا. هو قال هو حب يجتهد وقال حتى قلت له اعطوني وصل باش يبين لي انا سلمتكم ال 400، ما عطاونيش. انتوكا هذه حسب روايته هو سي البرني قال دونك ما حطيتش الفلوس، نحبهم نوصلهم له ليدي هو السيد اللي خلى المبلغ هذايا في الموزع الالي، ربما جبد الفلوس وخليهم ومشى على روحه ونساهم. هو قال مشيت انا باش نجبد مبلغ من الديستريبيتور هذايا نلقى المبلغ هذايا نهار 22 أوت 2026. عبد الرحمن خليفة يقول لقيت ساك أسود في تاكسي، هو تاكسيست، يقول فيه دويات وأدبير موجودين، خليتهم في لدى النظر العام بمستشفى لحبيب بورقيبة نهار 24 أوت 2026 أو لامس. سي عبد الرحمن خليفة إذا كان حد يقول هما أدبيش وأدوية متاع مرأة خاصين بمرأة. رقمه أكثر تفاصيل 95 807 718. أميل قصير ضيعت ملف فيه أوراق شخصية في تاكسي باسمها أميل نهار 22 أوت في الساعتين، رقمها 52 786 739. عبد الهادي بوعزيز ضيع محفظة نقود بطاقة تعريف ورخصة سياقة باسمه هو عبد الهادي بوعزيز في 9 متاع الليل نهار 19 أوت، رقمه 29 229 050. الشاذلي بن نصر العامري ضيع بطاقة إقامة إيطالية في باب بحرف 100 متر تحديدا. الشاذلي بن فخر العامري هكا ولا نحر بون نهار ضيعها البطاقة الشاذلي العامري نهار 16 أوت في 10 متاع الصباح، رقمه 50 453 557. إمنا الشمك، إمنا ضيعت حافظة أوراق في تاكسي نهار 19 أوت 2026، رقمها بربي كي تجيو تعملوا البلاغ اكتبوا بخط واضح. والله نحاول اني نقرا ما غير ما نغلط، خطر الخطا وارد في الشكل وفي الحروف اللي ما هيش مكتوبه بصفه واضحه. انتوكا اسمها ابنة، لقب مش واضح، الشامي الله اعلم. رقمها 20 139 788. شيماء بالجسم ضيعت محفظة نقود فيها مبلغ يقدر ب 220 دينار بطاقة تعريف وبطاقة بريد نهار 24 أوت، ما بين تقول نص نهار ونص نهار وربع. رقمها هي في تاكسي هذا من طريق المطار طالع لحي النور، من طريق المطار حتى من حي النور ومشيت للحاجب قدام المدرسة الحاجب، رقمها 229 048 857. سالم بالمبروك ضياع حافظة هذية نثبتوا منه يا أسامة، ضياع رجل مسن عمره 65 سنة
غادر محل سكنه في طريق سكرة، يرتدي سروال أسود اللون وقميص أبيض. تو ثبتوا منها المعلومة، لقاوها الرجل هذا سيد الله، إن شاء الله تم إيجاده. هذا من نهار 23 أوت، هذا للتثبت إن شاء الله بعد البرنامج. عادل النصر يقول وجدت هاتف جوال نوع أونور في تاكسي بتاريخ 21 أوت، رقمه 21-880-167. صدام غرس اللاوي، وجدت محفظة زرقاء باسم صالح بن فرج بن صالح بوراوي في تاكسي نهار 21 أوت، صدام رقمه 27-809-635. هشام ميلادي، وجدت حقيبة ظهر خضراء في تاكسي نهار 21 أوت، رقمه 97-760-169. رخص السياقة، عندي مهدي البريدة، رخصة السياقة موجودة لهنا، رخصة السياقة باسم إكرايم المهدي، رخصة السياقة باسم بدر الدين ضيفاوي، ورخصة السياقة باسم محمد أمين شاكر. هذوما رخص السياقة موجودة في مكتب الاستقبال. بطاقة التعريف عندي دوجا غريبي، سلمى عبد اللاوي، عميد حفصية، وعادل عبد مولاه. بطاقة إقامة من دولة قطر باسم عاطف عمر حمداوي للي يعرفه، وشهادة في الحالة العسكرية باسم باسم سمير بن صالح. حكية نكون اختفنا معاكم اللقاء في خدمتكم بعد شوية. شريفة شريف تفتح دحة معاكم الدار داركم من 10 حتى نصف النهار. أجمل تحية ريم حمدي ويسرى وأسامة، إلى اللقاء ومتابعة طيبة المختلف برمجنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم تحديثا لخريطة اليقظة الجوية، وضع بموجبه كل ولايات الجمهورية باستثناء القصرين تحت درجة انذار كبيرة، أي اللون البرتقالي، مما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطرة متوقعة، ومما يستوجب اليقظة إذن. وينتظر حسب التوقعات الجوية أن تتجاوز درجات الحرارة القصوى اليوم 40 درجة بأغلب المناطق، وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 بكل من توزر وقبلي ومدنين، إلى جانب تشكل خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بالأمطار، وتستمر صلاحية هذا التحديث حتى صباح يوم غد الخميس. مصالح الرصد الجوي دعت إلى شرب الماء عدة مرات طوال اليوم دون انتظار الشعور بالعطش وتجنب الخروج غير الضروري خلال فترات ذروة الحرارة، واستعمال وقي الرأس من أشعة الشمس، واللجوء إلى الأماكن المكيفة من 2 إلى 3 ساعات في اليوم إن أمكن، ولطلب المساعدة بالإمكان الاتصال بالنجدة على الرقم 198. تدخلت وحدات الحماية المدنية يومي 24 و25 من أوت الجاري في 1256 مناسبة، وفي 281 مناسبة لإطفاء الحرق، و320 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، وفي 621 عملية إسعاف في غير حوادث المرور، وثمان تدخلات بالشواطئ إضافة إلى 26 عملية مختلفة. في أخر المستجدات عربيا وعالميا، اعتدى الجيش الإسرائيلي بالضرب على فلسطينيين 2 واعتقل 7 آخرين خلال مداهمات طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، فيما واصل اقتحاماته وإجراءاته الميدانية في مناطق أخرى. تراجعت أسعار النفط بنحو 2% اليوم وسط تجدد الأمال في إعادة فتح مضيق هرمز بعد إعلان إيران استئناف المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة الممر المائي الاستراتيجي. أخيرا، أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية مقترحة مع المملكة العربية السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية إلى الكونغرس على أن تدخل حيز التنفيذ فقط في حال تطبيع الرياض علاقاتها مع تل أبيب، وفقا لما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. شريفة في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: إشهار.
6: خايف في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 ديز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

العشرة وثمانية دقائق نهار كمزين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. موعدكم كيما كل نهار ربع لوقيت هذا ولا تقطع عنا عادة ديما معاكم الدار داركم. اللي نحكيه فيه تقريبا في بارش حويجات تصير من الربعة للربعة اللي تهم العائلة، اللي تهم الوليدات، اللي تهم الخوال والعمام والمميات والبو والأم وال... معناها اللي تهم عائلتنا التونسية. اللي نحرص واحدة من الناس من خلال البرنامج هذية ديما ندخل كل مرة بدخلة، كل مرة من تركينا، كل مرة نلوج في دخلة باش نقعد ديما نحكي كان على العلاقات الأسرية. راهو عمل أسبوعي وإلا زاد الحديث في المواضيع الاجتماعية راهي من السهل الممتنع. ينجم المستمع في لحظة يقول لك أنا تي من يسمعنا عاد الموضوع ذي، تي ما كم حكيت وعاد، تي من نحكيه وقد ما نحكيه وإن شاء الله نلقاو النتيجة مع بعضنا. يا سيدي أنا شو نقول لكم، أنا في البداية ساعة نهير ما شاء الله نهير عظيم بالسخانة اليوم وغدوة زادة على ما يبدو، معناها درجات الحرارة مش تكون قوية برشة برشة برشة، معناها مش نقول لكم إن شاء الله ربي يلطف بينا وبيكم، إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم، إن شاء الله ديما ربي ينظر لنا بعين الرحمة. خلينا نقولوا بركة هالأيام المباركة متاع المولد النبوي الشريف، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. يا لطيف ويا لطيف والله.

يا لطيفا في الخفاء ألطف بينا في القضاء، ربي إن شاء الله يلطف بينا. وديما راهو أنا واحدة من الناس وبكنا رانا كي نشوفوا الغصرات اللي تعدينا بها في تونس ديما نقولوا يا ربي الحمد لله، معنا ديما فما عين الرحمة وديما فما اللطف يا حمدي ديما معانا في بلادنا تونس. لما حالة برشا ملاحظات معناها سخانة يقابلها كالجوج ما متعقصان الضو، قص الضو رجع ضو، قص الضو رجع ضو. لا محال الحق معناها الإجابات برا نقوله مقنعة، برا نقوله هيك مش تكون مقنعة، لكن علاش معناها بي في النهار الدنيا سخونة هات يتقص الضوء، ما في الليل علاش يتقص؟ من الأسئلة معناها نرجع نقوله معناها التابلو متاع التوزيع واللي ناشي تطبعنا بموضوع قصان الضوء يا خويا، مقولون نعطيونا وقت ديما قولوا نزيف ساعة ولا محال بديت المعلومة تدور شوية من المواطنين راهو معناه يهبطوا على الفيسبوك انتي في امازون شنو الضوء هذا عندكم ولا ما عندكمش، لكن العملية متعبة مظهرها كبير على الناس الكل. احنا حكينا تو على المولد ياما عبيد العصايد متاحة فسدت وتلوحت في جرة قصان الضوء، ياما ياما ياما قصان ضوء يقابلوا قصان ما في سبب للناس اللي عندها بالموتور ولا غيره، قصان الضوء والسخانة يقابلها دبوزة ما ما تلقاها إلا ما وجهك يبدأ في قفاك، معناها تعمل تقف 40 وقفة في الثنية أنواع الحماسة تقف عليهم وغيرهم وغيرهم باش تلقى. من بعد تجي تشوف تلقى فما شكون معناها يهبطوا في تصاور كميونات الماء كما يصير لنا في الحليب والسكر والبن وفي المواد الغذائية الأساسية والروز والندراشن والكسكسي زعما تقص ولا زدة ولا لا، والله لا نعرف خاطر أنا عاملة كسياسة ما فماش الحاجة تقطعت ما نشدش عليها صف، وهوني ولاو التوانسة قداش يتندروا وقال لك معناك تبدأ تمشي تلقى صف يقف فيه لازم فما حاجة مقطوعة مش تلقاها، حاجة تقلق، حاجة على قد ما احنا نحبوا البلاد هذية ونحبوا نكبشوا فيها على قد من هالممارسات هذية راهي تخلي العبد اللي يلقى فلة باش يخرج يولي يخرج، وهذه حاجة تقلق، حاجة تعب، حاجة تمرض. مرأة كبيرة في إطار النكتة معناها لقات صف وقفت جيت تشوف طلع على الدخان شادين الصف على الدخان، قلت لها متين نغسله على الماء ولا على السكر؟ قلت لي مش نلقاه، معناها حاجة تعب. ولكن اون كونتر بارتي من غادي عبيد تبيع في المال ماجل تبيع فيه، عبيد الدبوزة متاع دينار ماذا بيه تحت حسمس ما عنديش، كان يلقى كيفاش يبيعها كيفاش يبيحانا بالفين وكيلزم ب5000 ماذا بهم ما يقولوش لا. البارونات أكل ديما في كل أزمة فما فئة تزيد فقر على فقرها وفئة تطلع واحدة وتحسها من الأثرياء، هانا تو نعسوا عليهم اللي مش يطلعوا طلعة واحدة، دونك ذوكم كانوا شادين الماء وشادين السكر وشادين البن وشادين الحليب وتو يشدوا العظم وما تابعوا. تونس ما تستحقش يصير فيها هذا، والتوينسة الصحاح ما يستحقوش باش يصير فيهم هذا. هذه حاجة ما نجمتش نخبيها من بعد، اتقالت بطبيعتها، لكن ديما نرجع ونقول إن شاء الله ربي يقدر الخير ويبرا نصليه على سيدي النبي خاطرش ندخلوا طول في فقرات الدار داركم.

0: 10:21 نعود وسلم عليكم وديما نقولوا سيسوا على رواحكم، ردوا بالكم على رواحكم زادة من ضربات الشمس، حاولوا ديما كلقيتوا ماء الماء الزهر ماء عطرشية أي نوع متاع مياه يتصب على الرأس ديما ماذا بينا، خاصة الصغيرات ديما حاولوا استحفظوا عليهم على قد ما تقدروا، عبي وسطي الماء ودوشوا لهم على قد ما تقدروا، حتى اللي عنده راهو معناه حيوان أليف مربيه قطيطس ولا كليب حاولوا زادة كيف كيف تصبوا عليه الماء، العصيف ربخ بخوه، فما اللي عندهم الفكرونة زادة كل تبدأ في الجردة حاولوا بلوها، حطوا شوية ماء للحيوانات راهو إن شاء الله ربي يثبت لجر وربي إن شاء الله يحفظ الجميع وليورينا سوا إن شاء الله في الناس العزيز علينا. مش نمشي الفقرة نفحات دينية مع الأستاذ علي بسباس، نسلموا عليه ونقول له إن شاء الله كل عام أنت حي بخير ومولد مبارك.
1: يصبح الخير إن شاء الله، مولد مبارك، كل عام أنت بخير،
0: يعيشك
1: الله مزيد الصحة والعافية.
0: شبيه منيش نسمع فيه بالباهي أنا يا مخرجنا الجميل يا حمدي اللي أنا ما سلمتش عليك على خاطر ما نحبش نسلم عليك اليوم، وتنقول لهم السيد المستمعين عليه ما نحبش نسلم عليه، ويسرى الغربي في الإخراج زيدا نحب نحييها ونقولها ربي عينك، وأسامة بيبسي على مستوى ستوندار على 70-164-280، وتو نذكركم بعد شوية شنو الموضوع اللي مش نحكيه فيه معاكم، وإن شاء الله معناها نقعدوا في إطار الموضوع اللي أنا اقترحته عليكم. وفي حصة اليوم رأوا فما التدرج خطر تقريبا الفقرات الكل اليوم تصب على العائلة على أسرة على الأخر. أنت تفهمنا البارح قعدنا نحكي ونحكي ونحكي وأنت في قصيبة المديون، إن شاء الله كل عام وانت
2: بخير، إن شاء الله كل عام وانت بخير
0: وسنين دائما
2: إن شاء الله يا ربي، هالمولد هذا يكون باب خير وفرج، وهالمجالس اللي تعقد في المساجد
0: ما شاء الله
2: وفي الديار فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هي إن شاء الله بإذن الله النقطة الأولى لفرج البلاد وفرج الكروب.
0: أمين.
2: وهذا الله اللي شهدناه على مر العصور منذ مئات السنين في هالبلاد العزيزة الغالية، ربي إن شاء الله يجعله فرج وباب فرج كروبات وفرج هموم جميع الناس بجاه رسول الله،
0: وهدين للبارونات
2: يا رب.
0: أنا نكملها نجيب لك الوزنة على نفس الخزمة معني إن شاء الله
2: على نفس القافية،
0: والله ربي يفرج على البلاد ويهد البارونات
2: يا رب،
0: اللي عاملة أقصى ما في جهدها باش تخلي العباد تخرج من حبايل عقلها، معناها حاجات واضحة، معناها حاجات واضحة وجلية.
2: مع كل ذلك ومع كل ذلك قصنا الضوء، ما غير قصنا الضوء، احنا فرحنا واحنا
0: العباد
2: قاعدة وفي المساجد ولو الضوء مخصوص راه والحمد لله خاطر العباد حب تفرح، ان شاء الله يا ربي ديما فرحانين وإن شاء الله ربي.
0: هو ميزة التونسي يا أستاذ ولا يتعايش مع كل الأوضاع لكن ما يتنزلش على حقه في المطالبة بالعيش الكريم، ما هوش متنازل
2: خاصة
0: ولكن رانا نتعايشوا ما ناش موقفين مصالحنا، الناس كل تحاول معناه كل حد من جهته ويحاول يخدم يحاول يوفر اللي لازم لكن مع المطالبة بالحقوق متاعنا ألا وهي وأهمها الماء والضوء والطريق.
2: التونسي التونسي فطرته مجبولة على الفرحة وعلى البهجة وعلى السرور،
0: يودي في عز الحزن يخرج نكتة
2: بكل الوسائل المتاحة، المهم يفرح،
0: يودي ريت على شدين الصف معناه خرجوها نكتة، قالك المرأة لقات صف وقفت كيف وصلت قتلهم هو الصف متاع شنو، قالوا لها متاع دخان، قال أخي يا الولدة أنت تحب، لا قتل من نغسل أحليب ولا ماء ولا سكر، قتل مني وليت وين نلقى صف نقف فيه نقول لازم حاجة تصلح
2: يا رب.
0: هي هي هي وكأن وكنوع الفكاهة أك السخرية اللي توجع
2: من وراء السطور، نعم
0: معني
2: نعم.
0: فما برش وجيعة راهو فيه
2: نعم.
0: معني احنا نعم. احنا الواحد طامح باش تكون تونس خير من دبي ولا مش نرجعوا ندراكي ما شكون نعم. لكن ديما خلينا نقولوا احنا متفائلين ان شاء الله فترة مايش مش تطول، ان شاء الله فترة مايش مش تطول واكيد القانون ياخذ مجراه، اذا كان فما شكون معناه يتعمدوا باش يعملوا هالحوايج هذوما للتوينسة اللي معناه فما توينسة ما عندهمش كان ربي الفوق وتونس لوطة مخروج وما هربين وما فصعان، ما فماش هذي، قل لك أنا البلاد هذي تخلقت فيها التراب هذي تخلقت فيها
2: يعني نعيش فيها ونبتكر فيها ونبدع فيها
0: بكل الوسائل، نتعايش مع الأوضاع نطالب وربي يحسن
2: حتى ربي يفتح إن شاء الله
0: كما زاد في العائلات معناها
2: نعم توا العائلات ومسألة العائلات أي
0: كيما زاد كيف كيف في العائلات تلقاه الواحد معناها يطالب بحقوقه في وسط العائلة ولكن يحاول يسيس أموره كي تبدأ فما أزمة وسط العائلة
2: به بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هو إطار الكلمتين باش نقولوا، ما احنا ديما نقولوا الكلمتين بالسهل وعليم سادة المستمعين باش يفرحوا بالكلمتين. هو في إطار قرب العودة المدرسية، شكون اللي باش ينفق؟ باش ينفق الأب، الأم بطبيعة إذا باش تكون كريمة هي باش تنفق وما عليهاش الإنفاق، ولكن هنية واجب الأب أنه باش ينفق على عياله. احنا موضوع يشبه له، باش نطلق منك الحديث، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أنا توا صغاري باش يدخلوا للقراية، والعائلات توا من ميزانية الصيف والفسحة والشطوط والبحورات وغيره، باش تنتقل الميزانية أخرى وهي ميزانية العودة المدرسية اللي في صفاقس خاصة عندها خصوصية وأهمية كبرى باعتبارها البلاد بلاد العلم، خاصة في ولاية صفاقس على ما نحرزوه من نتائج متقدمة في الدراسة ومن تفوق وتميز الأبنائنا الكرام. الوالدين هونية لازمهم ينظروا نظرة اعتبار، سواء في حال الإقامة معا معناها زوز مع بعضهم في الدار، ولا سواء في حال الانفصال كل واحد على روحه. راهو يكون المكتوب وربي نزل سورة كاملة اسمها سورة الطلاق، باش ربي سبحانه يعطينا انه راهو في هالدنيا تصير احوال وتصير امور على الاسرة، ثم كما نقولوا الكبدة والظناء اللي في جرة هذكم الزوز ما يلزموش يمشي، ما يلزموش يهمل بطريقة او باخرى. ربي سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني انه هنية عندك حاجتين اساسيتين، الصحة والكسوة متاع الطفل ولا الطفلة، وما تلا ذلك من العلم والدراسة وغيره. احنا ما يسالش جينا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان مولد الاسمى والمقصد الاسمى متاعه اللي هو المعرفة والعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن هذه القراءة تحتاج إلى أسباب وتحتاج إلى عوامل تؤسس عن طريق الوالدين. كيف أنا هونية يكون عندي فلوس وما نصرفش على ولدي وما نصرفش على بنتي، الدنيا صعيبة ونحب نعمل مشروع، حب نبدل الكهرباء هذيك، حب نبني العمارة هيكي، وين ماشي؟ باش تهمل الكبدة متاعك. قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو ساعة من ساعته. كل واحد على قد جيبه، كل واحد على قد جرمه، كل واحد على قد طاقته. ومن قدر عليه رزقه، وش معناه قدر؟ أي ضيق عليه الرزق بتاعه. خاطر الناس مراتب درجة والناس أقسام، كل واحد ميزانيته، كل واحد كيفاش يصرف وبالحكمة بتاعه وبالحذاقة بتاعه. قال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. معنى أما أحذر، مش معنى يقول لنا ربي هالكلام باش أنت تسيب المع البطيخ وتسيب صغارك، لا والله يا أم ما خلتنيش نشوفه، والله يا نسابي عملوا فيه عملوا لي العصا في العجلة باش أنا ما نشوفهمش. إيه ما تشوفهمش معنى ما تنفقش على صغيراتك، ما تنفقش على وليداتك. المقصد الأسمى من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو لم الشمل. هو قبل الإسلام كان عندهم وقت البنات، وقت المولود، مخافة الرزق. ربي سبحانه قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وحثت حادثة في هذا مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام، ولكن رق قلبه في ذلك فتراجع عن موقفه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، إن زوجي شحيح، حبش يصرف،
0: بخيل، جاند.
2: أيوة جاند. وإحنا عنا المسألة هذه ساعات تبدأ عنا على الصغيرات، يوصل إلى الحرمان. رد بيك لا تحرم صغيرك، اجبر له بخاطره، سوى من الكبير اللي عمره 8 سنة ساعة يشتي حاجة وتكسر له بخاطره، سوى من الصغير ايش بيشتها حاجة، ايش بي تخلي المكتبة بلاي ابوي يأكل حاجة.
0: تعرف يا أستاذ، ديما التفاعل معك، أنت تو تخدم ومعرس بشهريتك كلها؟
2: معرس بشهريتي
0: والحمد لله،
2: ولله الحمد والمنة،
0: دوم علينا هالنعمة
2: يا رب.
0: الوالدة كان تخرج تو أنت وأمك مش تقضي، وتخيل أنت في عمرك هذا وفي وضعيتك الاجتماعية هذه، الوالدة هي تشري لك حاجة، عش كعبة شوكولاتة، وتمدي لك تفرح ولا ما تفرحش؟
2: شو نفرحنا نتذكر ايامات صغري
0: صحيت هذية. انا باش نقرب باش نربط بفكره راهو سبحان الله رانا النجم نقبض ملين الله ولا مئات الالاف راهو مش كيما ساعتك الخمسة الاف اللي تمدها لي امي راهو مش كيما انا النجم نطيب انواع الماكلات راهي مش كيما العظيمه المقليه اللي تعملها لي امي والا ككعيبه الحلوى اللي مدها لي بابا وين تلقاني عندي اقوى انواع الشكالات شريتها وحمد لله مثلا راهو بابا جاب لي راهي امي مدت لي كرمتني معناها انه صغير من بين اقوى الذكريات امه ششريت له بوه ششرالو هو صغير فما بالك يكون زاد هو كبير
2: بالضبط.
0: وهوني نحب نربط بوسائل التواصل الاجتماعي ديما في اطار التفاعل محلين ساعات فما فيديوهات ريتهم الحق نتذكر في بالي بنية هي من مصر كيفاش مهبتة وتخبي في الكاميرات تقول هي تريفز أبارامون باك وقتها ولا شنو تقول لهم شوفوا بابا حس بابا جاء شوفوا أنا نأكد لكم بابا طول مش يدخل يحل باب البيت يسلم عليها يرمي لي الساشي اللي فيها لمج ويخرج تقول تخيلوا الريتم هذا أنا نعيش عليه معناه مليانة صغيرة أما تو بالذات السنة وش مدخل لها معناه الحلوة الصغيرة حلوة يودي كلها القضية ما فيها شيء فينا فرنك كيما نقولوا ما نعرفش معناه وشين قامة وندرشني المهم بوها تخل قالت وليت أنا نستنى كيفاش بابا مش يدخل ويعطيني يرمي لي هيك من القضية قلها انت كويسة انت سافا لاباس مريق لا يخوذه اقرع روحك اللي هي كي حلتها قالت كل نهار وقسمه
2: نعم
0: او اليوم جيب لها مصاصة اكلت تمص بالعصا معناها راك ديما تقعد صغيرة في عيني
2: شفت وقت انسان يوصل لعمر معين خاصة عمر كتيمة
0: يولي نوستالجي كبير للامور ذيك
2: يولي يبدأ يدفع الملاين بس يرجع لعله يرجع لك الذكريات
0: وين نتمنى الولدين تو تو الامهات والاباء باللي عندك باللي تقدر يودي كعبة حلوة مصاصة والله يشيخ بها ولدك العازب والله بنتك الصبية تفرح ماما جابت لي بابا جاب لي مش ساعات فما والدين عندهم ويبدأوا يشوفوا في ولدهم ولا في بنتهم تلقاه مثل الدنيا كيز عليه تلقاه السروال ما هوش السبيدري كيلزم مقطع
2: هو يزيد عليه
0: ما يكرموش
2: ما
0: يجيوش على غفلة يقولوا أو حق أني
2: وهذا من أسباب الشخصية الغير السوية اللي ممكن يطلع بها الوليد خاصة عاد إذا كملوا ينفصلوا كل واحد على روحه
0: ساعتي يولي ذاك
2: حق احنا يجيونا نماذج واحنا يجيونا نماذج أحيانا من شخصيات مضطربة يوصلوا إلى حد العنف علاش خاطر يشوف في والدي كيفاش عايشين اجتماعيا خاصة إذا يكونوا نفس الدار
0: كل كبويا عنده لكن ما يكرمنيش أمي مثال عندها ما تحبش تصرف خاطر بنته في بابا
2: احنا لك المرأة اللي ذكرناها احنا توا قالت يا رسول الله والدي بويا زوجي ما يصرفش ايوه الصحيح تعرف قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك ثم حاجة بالسطر تحت بالمعروف معنى نجمش ناخذ حاجه بالمعروف لا بخلاف ما نبلغش نجمش ناخذ مثلا نهز من مكتوب وما غير ما يعلم لا ما نجمش هذيك الحاجه اللي سالت عليها فهونيا نحب ننبه هذه الحاجه انه هونيا حتى وقت تلقى فلوس قدامي ما نهزش 5000 في جيبي تحلي فيها البركه خير من 20000 نهزها وما تحلش فيها البركه وتكون جهنم عليا والعياذ بالله قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. أنا حب هونية بمناسبة المولد النبوي إن شاء الله رحمة للوالدين والأمهات اللي ما زالوا إن شاء الله ربي يبارك لهم بارك في عمارهم واللي طيبون العصيدة واللي يشيخونا في المناسبات بالماكلات متاعنا الصفاقسية ربي إن شاء الله يبارك فيهم وربي يحفظهم وربي يسترهم وليداتنا إن شاء الله فيها العودة المدرسية إن شاء الله يكونوا على قدم وساق من الرسوخ الأخلاقي والمعرفي ما إنه يفرحوا بي والديهم إن شاء الله والعلاقة تكون بين الوالدين والأبناء علاقة تمازج ومحبة وتآلف إن شاء الله
0: إن شاء الله. أستاذ علي بسباس مشكور جدا ديما على هالإضافات اللي تعطيهمنا في الدار داركم ديما بأسلوب وأسلوبك هذا يميزك ولكن زيدا هذا الجو متاع الدار داركم إنه نحاولوا حتى في الفقرة الدينية اللي نحب نحرص باش ديما تكون قارة خاطر المنطلق هو الدين راك فهمت ولو حد أدنى دينك شي يقول بحول الله راك تنجح اجتماعيا
2: بإذن الله.
0: تبدأ ضايع في دينك وفي الدنيا ما نعرفش وقت الواحد يولي معني عايش على هامش
2: عليك. صحيح الفوق أمورك تعبة
0: صحيح ربي إن شاء الله صحيح ربي يهدينا وربي إن شاء الله يبلغ المقصود وربي إن شاء الله يسعد الناس كل ويابو العيلة ولو هي نغمة عندها بارشة زيادة ما تعديتش ونغمة قديمة لطوم مش نواصل في الحديث على أهمية الإنفاق وديما نذكر خاطر عودة مدرسية وغيرها طول مرة هذه مش نمشي الجانب القانوني مع الأستاذة سوسن تو بعد شوية ناخذها معنا في التليفون نرجع لكم بعد النغمة.

أبو العيلة الأكيد جدا. نتخيل أنا أي واحد حاطت الراديو في أي منطقة من الجمهورية التونسية ولا في العالم اللي يسمعنا، نقصد حتى بالإنترنت بالطبيعة، يعرف كي يسمع الغنية هذه يعرف روحه هو في إذاعة صفاقس. نتخيل هكا، خاطر هذوما من الأغاني القدم اللي عاملين البصمة لإذاعة صفاقس. ثلاثي الأنس هذم يا حمدية، ثلاثي الأنس مجموعة

0: الخلل الفني عادي عادي، هما فنانين يقولوا برويحهم ويغنيوا بصوت وما فما صوت من اصله. والله استاذه سوسن، تداعيات الطلاق على الابناء، التداعيات القانونيه بالطبيعه نحكيو،
1: مش بالطبيعه مش ناخذ التداعيات من الجانب القانوني، ان مش نحصيهم في زوج نقاط مهمه اللي هما في اعتقادي مطروحين ديما، اللي هما النفقه بالنسبه للابناء وحق الحضانه وما يطرحوا من اشكاليات. بالنسبة للنفقة، هو تكرم ضيفة اللي استقني وقال هو ما فيها بيس العبد يصرف على صغيره ويدلل صغيره. أنا أقول راهو بخلاف، رغم اللي هو يعرف أكثر مني، أقول راهو أصلا كي تنفق على صغيرك بالأجر،
0: والله
1: إذا حتى بالطلاق ولا بغير طلاق أي مليم تصرف على صغيرك بالأجر. بالنسبة للجانب القانوني، هو واجب محمول على الزوج أنه ينفق على أبنائه بعد الطلاق، وهنا يتم التفريق بين زوج نقاط، أن النفقة تكون يا إما في إطار قضية نفقة المقابل الناحية تكون قامت بها الزوجة في حقها وحق أبنائها، أو في إطار قرار فوري تصدره المحكمة الابتدائية عند النظر في قضية الطلاق. سواء كانت نفقة عن طريق المحكمة الناحية أو نفقة في إطار قضية الطلاق، هذا الواجب محمول على الزوج باعتبار أنه الأبناء هذو النفقة نتاعهم مربوطة بوالديهم للأب، واجب الأنفاق، والزوجة كانت في طال حياة الزوجية على بحسب وسعها قد ما تقدر تعاون الأنفاق، هذا واجب الأنفاق راه يستمر بالنسبة للأبناء، وهذه نقطة ديما نتسألوا عليها. بالقانون واجب الأنفاق يستمر إلى سن إلى بلوغ الأبناء سن الرشد، اللي هي في القانون التونسي 18 سنة. مع ذلك بالنسبة للابن اللي قاعد يقرأ إلى إتمام الدراسة نتاعه، أي ما يفوتش 25 سنة، حتى ال 25 سنة مادام الصغير قاعد يقرأ راهو
0: مسؤول من والدي،
1: مسؤول عليه. أما بالنسبة للبنت فيستمر واجب الأنفاق عليها إلى الزوج، أن تصبح عندها مورد رزق ولا تتزوج. ما خدمتش ولا ما تزوجتش، واجب الأنفاق قاعد مستمر بالنسبة للبنت. وإذا نعرف خاطر بنت معناتها ملزومة من أب من من
0: مالا مالا معناها يستر بنيته عنده مالاش واخي منين مش تجيب الفلوس.
1: وهنا بطبيعته وهنا ماذا بينا حتى كيخرج حكم، خاطر احنا نعرف الاحكام المبالغ المحكوم بها راهي ما تفيش بالواجب بالالتزامات وبالنفقات، ما تكفيش.
0: صحيح، ساعات نفقه 200 الف ولا 150 ولا
1: 300 ندفع، وما انتوا كيما حكيتوا انتوما في رونتري سكولير في عيد ما فيها باس. نتذكر
0: تي ولدي هذاك ولا بنتي تي برا ما تعارك انا وامه ولا عملت فيا ولا انا عملت فيها، تي ما ذاك صغيري وجهي نهار اخر هازز اسمي. اي
1: الاشكال انه يقرن مشاكله زوجته بالانتقام في صغيره، انا الصغير ما عنده حتى علاقه. صغير راهو كي تحكمه 150 200 واللي هما استحالة أنهم يكفيوا مستلزماته في عودة مدرسية ولا في عيد ولا في حياة
0: ما يعملوا حتى شيء. هو بيدو يعرف البول الأم، لكن أستاذة بعد إذنك راهو زادت أو مرة أخرى نعود ناخذ جانب اجتماعي. راهو فما كوبل محليه كيف يهدي الجو باش يكون الطلاق ناجح، فما تجارب متميزة جدا في الطلاق الناجح والله. وإذا كان هو نعرف أن دي كوب لما إذا كان يقبلوا يتعدوا في الإذاعة والله تو نحاول ناخذها
1: والله عن تجربة برشة في الوقت لقهم كان ناجح ورجعوا لبعضهم.
0: صحيت
1: قلك أنا قيتوا
0: ويكرموا بعضها ماي. صحيت هي بنت عائلة كرمته
1: ورجعوا ويرجعوا.
0: صحيح، وهي زادة هوني أستاذة زادة كي تعرف أنت ولد الناس ما عندوش ماشية تجري فرحانة تشكي بيه لا نحطه في الحبس وشربحت وشربحت هك حطيته في الحبس زدت خليته ينقم عليك وينقم على صغاره وخسرته في حياته. لا كي ما دمرني ما دمركش، هو في الأخر جبت منه صغير تي ما تعرفش ربي مني ماشي عوضك تي ما وزادة فما نسبة من الثقافة يلزمها تتوفر.
1: هو راه واجب الأنفاق حتى كي تحكم المحكمة ترى بحسب وسع الزوج، هي تاخذ بعين الاعتبار امكانيات الزوج وتاخذ بعين الاعتبار ما تعودوا له الاصغاء الابناء والزوجه في طال حياتها الزوجيه
0: نيفو
1: تعودين نيفو معين كذا. راهو حتى الاحكام انا خذيت احكام نفقه ب 600 للصغير 800 للزوجه فهمتني، معناتها كيما خذينا 150 وكان قبل ب 60 وصلنا ياخذوا حتى قبل ب 60 دينار معناتها راهو تقدير النفقه المحكمه عندها سلطه تقديريه بحسب وسع الزوج وما تعوده الأبناء والزوجة في طار حياة الزوجية. وهنا نطرق لجريمة إهمال عيال، معناتها بعد الإعلام بالحكم راهو في ظرف شهر ما تخلصش الزوج راهو يكون موضوع تتبع من أجل جريمة إهمال عيال. إهمال عيال معناها عدم دفع معلوم النفقة، ولا هذه فيها إمكانية السجن 3 شهور.

0: طول السنه، وكذلك خطايا خطيه ماليه، واحنا ماذا بينا ما توصلش العلاقه بين الازواج.
1: والله والله
0: مش مش ندخلوا كما قلت انت حبس ولا غيره،
1: يقدر حالته والله تسيبه يخرج يخدم باللي يكتب وانت عاون. انا ما نعرفش كيما قلت قبل في قبل الحصه معناها في اللايف قبل ما نهبط الحصه طول يا خويا، حتى تعرفوا ما عندوش وانتي ما عندك زوز خدمه باللي يكتب استرو صغير كم ساعة ما تخرجوش جيل معقد صحيح، استرو هجري انتي معاه عاون ورقع وقلوا بابا شرالك، حتى تعرفوا ما هوش بوه اللي شراله باش يقعد حنين على بوه، وهو البوه زادة يقولوا ماما نعرف هما ماما يجرحوا بعضهم لدرجة معاش يخليه النفس وين يدور،
0: تنتيل ساعته لتنتيل مش وساعات يقول لك لا انا حق حق هنا النقطه الثانيه اللي مهمه، يقول لك لا انا ما خليتنيش نشوف صغيري ما ننفقش عليه. هنا راه فما فرق كبير بين النفقه وبين الحضانه. الحضانه هنا زاد هي نفسها تاخذ في اطار قرار فوري في اطار قضيه الطلاق، كما في حالات تاخذوا حضانه وقتيه الى ان يتم البت في مساله الطلاق. ساعات امام اشكاليات الحضانه يعطيه وقتيا للام ولا للاب.
1: حتى هون يا أستاذة زاد رسالة خاصة للأمهات اللي تاخذ الحضانة متاع الصغار، بربي معناها كيفاش نقول أنا العصب متاعك والغش والمخلفات متاع حياتك أنت وبو الأولاد ما تخليهمش ما تطبقهمش على أولادك، بمعنى مش تحرم البو زادا باش يشوف صغيره علاش؟ خاصة إذا كان يكون معناها
0: تكون محل تتبعات، خاطر هو ما يخسرش يعمل لها معاينة عن طريق عدم الترفيه، لأنها خاطر يدى الحضانة للأم، لكثرت لها الحضانة للأم بما أنها هي أقرب، خاطر حتى مش تعطى للأب في حالات قليلة ونادرة الأم غير صالحة باش أنا تحضن، إذا عندها أحكام جزائية ولا سوء سمعة ولا حاجة ويثبتها الزوج. أما لكثرت الحضانة تكون عند الأم، عند الأم راه واجب عليها أن تمد صغيرة نهار اللي عند الأب، يا إما حق زيارة وهو إلا حق زيارة واستصحاب، خاطر ثم فرق كيبدا صغير بالكل ثلاثة مسلية، أما حتى لثلاثة سنوات أربع سنوات الأب ياخذ حق الزيارة برك شو يشوف صغير وكو. بعد ممكن بعد الإبن عن أمه ما سماش الرضاعة وغيرها واللي عنده حق الزيارة والاستصحاب. إذا الزوج حضر المحل الزوجي مش محل الزوجية، حضر عند الأم وامتنعت، يجي بعد المنفذ يعاين امتناع هيك وتكون محل تتبع من أجل جريمة عدم إحضار محظور. راهو مش نسية، راهو اصلا اللي كليبر نتاع الصغير لازم كيما يقعد عند امه يمشي بحذا ابوه. ثم حوايج نفسيه الطفل تستحقها من عند الاب مش مزيه، كيما البو مستحق الولد يحب يشوفه ويحب يشوف صغيره. هنا كيما قلت لك يعمل معاينه ويتم التشكي، للاساس هيك الحل القانوني يتم التشكي من اجل عدم الاحضار محظور، وهنا كيف كيف ثم عقوبه سجنيه وثم خفيه باهي. وهنا ثم نقطة أخرى بلين حق الحضانة، بما أن الأم تاخذ الحضانة لما راهي تاخذ لما المؤمن حتى كان ولا يمكن تخصيصها محل الزوجية بوصفها حاضنة، بوصفها حاضنة معناتها إن فوت الحضانة من عندها تخسر هي كيما حتى السكن ولا تخصيصها. هنا للأسف إذا الظاهرة عمالة تتفشى شو يعمل الأب؟ شو يقوم بالتخصيص في محل الزوجية نكاية بالأم وأبنائها؟
1: يبيعوا معناه يبيع داره باش ما يعطيهاش
0: ولا يعطيها هيبه اي نكايه بالام، ويرمحي نحي من باله انه صغير هيك متربي في البلاصه هيك عند المدرسه هيك عند اصحاب هيك
1: يبدا يخمم بانانيه ويخمم معناه كذكر يعني مش كاب
0: الانتقام اي الانتقام ويقعد الصغير في الوسط
1: هو اللي يضيع
0: حتى تعطيه منحة سكن ما ثم مده يقعدها الصغير ما خرجتوه انتم من محل الزوجيه يقعد المده هيك كيفاش معناتها. واصلا هنا معلومه مهمه جدا، راهي الزوجه حتى تسكن في دار بوها راهي عندها الحق في منحة سكن لكرامه الابناء هيكم اللي عايشين مع امهم، بما انه طالما ان الزوجه ما عندهاش منزل باسمها يكون عندها الحق في منحة سكن ولو تسكن عند والديها.
1: واضح.
0: انا والله ما في الخلاصه شو نقول، تم الطلاق هذاك مكتوب
1: ربي والله
0: ما يدفعوش الفاتوره صحيح. انت عندك واجب انفاق نقوم به واجب الانفاق، انا احتراما حتى لنفسي قدام المجموعه احتراما لنفسي وقدام صغاري واجب الانفاق نعطيه الفلوس المحكوم به ونزيد اذا كان بامكاني بما انك انت في الاخر صغيري، والزوجه كيف ما دام يحب يشوف صغاره خلي يشوف صغاره ما يجيكش عجب. اكثر برشا حالات الصغير هيك يكون أسباب في أن العلاقة الزوجية ترجع تتلم العائلة، واللي هو أهم حاجة بالنسبة لي أهم معطى بالنسبة للصغير أنه يعيش في حياتي معناتها في العائلة يزودوا هاء التفاهم. ممكن هيك العتبة متاع الطلاق نجزوها يعني يعملوا مشكلة الطلاق تكون هي سبب في أن العلاقة الكل تتصلح، عائلة كاملة ترجع تعيش حياة سوية.
1: صحيح صحيح. وربي يهدي وربي يهدي ويعطيك الصحة أستاذة. أنت غلبت الجانب الأخلاقي والاجتماعي والديني على الجانب القانوني، خاطر أنتم تضرعات للسيدة.
0: لا والله لا والله والله والله الجلسات الصلحية يبدأوا من بيرون المحامي والله
1: يبدأوا تبدأوا تصلحوا
0: تهديوا. أي عائلة راي في الأخر
1: والله والله
0: عائلة ترجع راود على الخير وحده معناتها مش شوية. احنا حتى المحاولات الصلحية الجلسات كده سما ما مفلسة. احنا وين اليوم من بيرونا نلقاو حل، نحاول الماكس نلقاو حل الزوجين باش يرجعوا، خاطر ساعات تلقاها اسباب واهية على اسباب واهية
1: على حاجات ما جيت حتى شيء.
0: أسباب بصراحة يلزم
1: يبعدوا. يلزم يبعدوا للسلامة النفسية حتى ليلهم.
0: أي ساعات نضطر نتقدم مطلب حماية، تلقى الأب عنيف جدا مع الأبناء بشكل خطر، ناخذ نصدر قرار حماية باش نمنعوه من أنه يجيب نقلب المحل الزوجية.
1: واضح واضح. ربي يهدي النفوس وربي يهدي السر وربي ان شاء الله لي والله والله الله لا يشتت عائلات. استاذة سوسن حتى انت ان شاء الله كل عام حيب خير، ان شاء الله نجاح الاولاد، ان شاء الله السويت هذا يكون اجمل واحسن. هو هكا جميل لكن عنده الامكانيه باش يكون اجمل. يعيشك استاذتنا استاذة سوسن ينجي دباش، مشكوره جدا. نرجع لكم انا بعد لحداش طول مش نرجع نذكر نشوفوا المكتبات مع سي هشام كمون زعما اش فماش ما فماش، حضروا الادوات هاك المدعم هاك السؤال متاع كل رونتري نشوفهم، ومن بعد ندخل معاكم في موضوع العلاقة مع الإخوة اللي مش نستقبل فيهم مكالماتك مع 70-164-280. موقف عمله لك خوك وإلا أختك ما عمرك ما تنسيه، موقف إيجابي باش ميوليش الدرداركم فضا باش تسبوا بعضكم، لا موقف إيجابي عمله لك خوك وإلا أختك ما عمرك ما تنساه. 70-164-280 هما أرقامنا اللي نستقبلوا فيهم مكالماتكم، لكن بعد لحداش بالطبيعة نرجع لكم من بعد.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. عبر عدد من المواطنين القاطنين بمناطق مختلفة من صفاقس في اتصالاتهم بقسم الأخبار عن غضبهم الشديد من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات تزامنا مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وطلبوا بضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة التي قد تسبب خسائر بشرية ومادية. دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، أي من الساعة 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في ظل موجات الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق، وحثت على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من أثر الحرارة المرتفعة. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية خلال اليومين الأخيرين ب 281 عملية إطفاء للحرائق. خلفت غارة من مسيرة صهيونية على خيمة داخل مخيم غيث بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة عددا من المصابين، فيما أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 1303 شهداء منذ ما يسمى بوقف إطلاق النار. أعلنت وسائل أعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام على وشك الإعلان عن حظر كامل على تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في غضون الأسابيع القليلة القادمة. نلتقي إن شاء الله في منتصف النهار. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه ثريا الفريخة حرم صالح المزغني والدة مهدي وطها ابنة المرحوم محسن الفريخة وهدى عباس شقيقة هيام منى ومليكة حرم أحمد غربال. تقبل التعازي بجامع الهداية بوزيان كيلومتر 5 إثر صلاة العصر. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه هادية بنت الهادي الرقيق حرم السيد علي بن شيخة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الرحمن طريق حبانة كيلومتر 4.5. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: شريف الشريف معاكم في دار داركم.

0: 11:12. مرحبا بكم، رجعنا لكم الميتون الثاني تويكم الدارداركم. الجزء الأول حكينا فيه تقريبا ديما حصتنا اليوم التركيبة ولا البنيان متاحة ولا هكا ليزيتاج اللي قاعدين نبنيو فيهم، الكل عندهم علاقة بالأسرة وخاصة النفقة وأهمية الترابط الأسري والتركيز على المحبة أكثر من الفلوس. حكينا من جانب ديني مع الأستاذ عفوا علي بسباس، وحكينا من جانب قانوني مع الأستاذة سوسن دبش. مش نمشي معاكم فقرة هي نورمالمون تابعة الساعة الأولى، ولكن تدللنا عليه سي هشام كمون، مشكور جدا بصيفته ولد العودة المدرسية، ولد المكتبات، ولد الكتب، ولد استيلوات، ولدك الجوج ما كاملة إن شاء الله كل عام، والمكتبجية والشركات متاع توزيع الأدوات بالطبيعة إن شاء الله كل عام وهما حيين بخير، وإن شاء الله يا ربي ما تصير لهمش حتى إشكاليات في العودة المدرسية متاع السنة، خاطر تولي إذا كانت تولي سخانة وضو مقصوص وماء مقصوص وكراسات مش موجودين وأدوات مش موجودين، لور لا وقت الواحد يمشي ينصب يعمل خيمة على البحر ويقعد يعوم وكهو باش يبرد أعصابه. سي هشام مرحبا بيك.
1: نور أختي شريفة، تحياتي
0: يعيشك
1: مستمعي شريفة الشريف وبذات الدردار كم
0: يعيشك. أنت تعرف روحك في العادة تغلط فيها تقول لي يا عايشة ولا أنت تعرف
1: أكيد
0: هذا أو كبعض سنوات سي وليت شريفة الشريف أمورنا منظمة، وانتي ما عادش نقول لك صالح وليت نقول لك سي هشام. يعيش خويا ربي يبارك لنا في عمرك وشكرا ليك ديما، يعيشك وشكرا ليك ديما على حسن استعدادك انك تحاول تفيد مستمعي دار داركم ببعض المعطيات العامة ديما في إطار التحضير للعودة المدرسية. سؤالي بسيط جدا، موجودين الكتب متاع جميع المستويات وإلا لا؟ فماشي بعض العناوين اللي تقريبا تبدلت، هو أنت الباز مش الكتب، تقول لي سيرتو الفورنيتور متاع ليكايي والكل، ولكن مثال شهادة نتخلص سؤال بسيط
1: على الكتب.
0: صحيت عنا احنا تقريبا 7 دقائق، مش نحاولوا ناخذوا اش فما وش ما فماش في العودة المدرسية، أي كلمة ليك أنت وبره.
1: مرحبا بيك
0: عايشك
1: ومرحبا بمستمعيك. بالنسبة للكتاب المدرسي الحمد لله كالعادة الأسوام رأي ما تغيرتش، بالنسبة للتوفير الحمد لله زي ده قاعد يتوفر، وحسب العقود اللي طايرة بين المطابع والمركز البيداغوجي بالنسبة للتسليم إلى حدود 3 سبتمبر إن شاء الله، يعني يكون آخر كتاب تطبع ويكون متوفر في السوق.
0: نفس ما تبدلوش عناوين، ما فماش حاجات متبدله؟
1: لا الحمد لله العناوين ما تبدلش والاسعار زاده ما تبدلش.
0: معناه اللي عنده مثال كتب ولد خالته واخوه اخته اللي اكبر منه ياخذوا من تحت بعضها.
1: ممتاز جدا، انا ننصح بها العمليه التبادل هدية وتعاون الناس الكل حتى في كل شيء الحقيقه، يعني الانسان التبادل راه ممتاز في برشا ايجابيات.
0: والله يا استاذ هشام، ما هو زاده فما حاجه قاعدين نلاحظوا فيها تعرف معناه في برشا مستويات تقريبا الكتاب واللي هم عاش يحلوه لسيذة معاملين كان على البوليكوب بوليكوب طبعاً معناه نجيو نشوفوا برشا أولياء برشا كتب نلقاهم حتى المسين ما تمسدش.
1: والله في حالة جيدة جدا
0: صحيت ولا ومن بعد كيف يدور هكا يجي نهار في من نهارات الأستاذ ولا الأستاذة ولا المعلمة سيد المربي احنا نقوله كيف يقوله هات كتابك، معناه وكأنه جيست نثقلوا به المحفظة، ما جابش الكتاب يقول له اخرج بها تقرا نقراو بالكتاب، لا الكتاب ما يخرجش.
1: هذه النقطه بالذات
0: تو نتعمقوا فيها، هذه
1: وفنا فيها بالضبط.
0: اي تو احنا نقربوا للقرايه وهنا مش نبداو عاد فك الممارسات اللي بصراحه يلزمها تتنحى. اي
1: نحب نعطيك لمحه على الكتب والاسعار نتاعها. بالنسبه للسنه الاولى ثم 3 كتب قيمه الشراءات نتاعها ب 9600 مللي. بالنسبه للسنه الثانيه 4 كتب قيمه الشراءات نتاعها 13 دينار و600. السنة الثالثة 7 كتب قيمة الشراءات نتاعها 25 دينار و300. السنة الرابعة 8 كتب قيمتهم 28 دينار و100 مليم. بالنسبة للسنة الخامسة 9 كتب قيمتهم 32 دينار و600. بالنسبة للسنة السادسة 9 كتب قيمتهم 35 دينار و500. بالنسبة للسنة السابعة 11 كتاب قيمته 43 دينار و800. بالنسبة للسنة الثامنة 11 كتاب قيمته 45 دينار و600. بالنسبة للسنة التاسعة 11 كتاب قيمته 44 دينار و600. بالنسبة للسنة الأولى ثانوي عدد 12 كتاب 50 دينار 900. ننتقل للسنة الثانية ثانوي علوم 57 دينار 600 قيمة شرائتهم. السنة الثانية ثانوي آداب قيمتهم 37 دينار 800 مليم. السنة الثانية ثانوي اقتصاد وخدمات 44 دينار 300. الثانية ثانوي إعلامية 52 دينار 800. السنة الثالثة ثانوي علوم 47 دينار 200. الثالثة ثانوي آداب 34 دينار. السنة الثالثة ثانوي اقتصاد وخدمات 39 دينار و400. السنة الثالثة ثانوي إعلامية 36 دينار و600. السنة الثالثة ثانوي تكنولوجيا 42 دينار و100. السنة الثالثة ثانوي رياضية 47 دينار و400. ننتقل للباك وربي نجحهم إن شاء الله.
0: آمين يا رب. آمين.
1: السنة الرابعة ثانوي اقتصاد وخدمات 47 دينار و600. السنة الرابعة ثانوي إعلامية 32 دينار و700. السنة الرابعة ثانوي تكنولوجيا 34 دينار. السنة الرابعة ثانوي رياضية 41 دينار و400. السنة الرابعة ثانوي علوم 42 دينار و400 42 و400. وأخيرا السنة الرابعة ثانوي أداب 44 دينار و800.
0: الله يبارك فيك.
1: هي لمحة تقريبيا على الأسعار متاع الكتب، واللي الحمد لله تعتبر الكتب في مستوى الجميع
0: باهية، معناها اللي عنده صغير باهية، اللي عنده أكثر ربي معه.
1: يعني نعطيك لمحة على أسعار الأدوات
0: ماذا بينا
1: من السنة الأولى للسنة السادسة
0: باه،
1: يعني نقولوا أدوات بين كتاب مدرسي وأدوات المستلزمات التلميذ.
0: هي تولت حاجة باهية في المكتبات، ساعات تمشي تدخل تقول له تعطيني سنة أولى، يعطيك بستيلوات بالألوان بالدنيا الكل. أب بري قديش نجم تتكلف أدوات السنة أولى؟
1: باهي بالنسبة للسنة أولى تقريبا تتراوح في دورة بين كتاب وبعض الأدوات المستلزمات اللازمة
0: والعادية جدا، ما ندخلوش فك جماعة الكونفور هذاك تولي مسألة.
1: الحمد لله كل شيء قريب.
0: لا لا كل حد احنا ناخذ العادي، ناخذ العادي، أما اللي يحب الكونفور يعرف مش تكون أغلى. باهي في العادي قديش؟
1: بالنسبة للسنة أولى تقريبا كتاب وأدوات 67 دينار. سنة ثانية 79 دينار. سنة ثالثة 85 دينار. سنة رابعة 92 دينار. سنة خامسة 99 دينار. سنة سادسة 105 دينار. 105 ألف.
0: واضح. واضح.
1: يعني تتراوح بين 67 دينار و 105 ألف.
0: واضح. مع المحفظة نقوله مع الطبلية. الصغيري صحيح الصغير معناها بالنسبة للابتدائي معناها يبات في أقل من 200 دينار 180.
1: وتدقني الولي اللي يمشي يقضي راهم المكتبة راهو باش يلقى نصيحة وباش يلقى دعم.
0: أكيد. أكيد أكيد.
1: فهمت يعني يبعد على الشراءات الزايدة، يبعد على
0: المهم يهزش الصغار معاه يا هشام خويا.
1: والله يا حقيقة ربي يعني هذا نصيحة للناس.
0: الله يبارك فيكم والله. ينصح.
1: احنا ننصح زيادة كالتجار وواحد ننصح
0: توفروا انتم لي شوا وكل حد له سديد النظر يعني.
1: يعني وراه الكتب جنرال مو راه ويشري للولي راه ويشري للتلميذ راه بالحق راه هذا هو الواقع. بقينا الاشكال اللي ولا توا يعرض برشا اولياء انهم يتبعوا في الفضاءات الكبرى ولا حاجه راه صدقني تاكل فانا باش تكون مرتين ثلاثه ويمشي على اساس باش يصرف 200 دينار 300 دينار يروحوا في 700 800
0: صرف اكثر خاطر ماش يولي يقضي برشا قضيات اخرى يظهر اليوم
1: لازمين وكل شيء. دونك احنا مع الظروف الحاليه الظروف الاقتصاديه الامكانيات
0: مكتبه الحومه اللي اقرب مكتبه ونمشي
1: ويقضي على روحه ان شاء الله.
0: واضح. باهي بالنسبه للكراسات
1: الكرات المدعم كان تحب نحكي
0: موجود ولا لا؟ ما زلنا دقيقتين.
1: بالنسبه للكرات المدعم حاليا بدا التزويد نتاعو ابتداء من تاريخ 17 اوت بدا بالنسبه لتجار الجمله نتمنى واحنا بالطبيعه باش نوصلوا لتجار التفصيل اللي هما المكتبات.
0: الظاهر موجود والا مش تصير كي العاده كالازمه.
1: هو حسب الوعود انه ثم امكانيه طباعه 21 مليون كراس مدعم.
0: اللي هي خيرات.
1: اي تعتبر كميه طيبه.
0: باهي.
1: بالنسبه للتزويد احنا الاولين كتاجر جمله انا بيرسونيل مون جاتني كميه والحمد لله قمت بتوزيعها للمكتبات اللي
0: ونعم بالله. معناه تو ينجم الولي اللي يمشي لاي مكتبه يقول له عندك شي كراس مدعم فما امكانيه يلقى عندها.
1: يلقى بحول الله، ولكن بالطبيعه زاد نرشدوا الاولياء ان راهو طالبوا كميات معقوله زاد راهو مش معناته يمشي للكتب يجي يقول نحب اعطيني يعني
0: 30 30 30 هو عنده صغير برك مثلا.
1: احنا مطالبين الولي انه باش يدخل ولده يقرا وان شاء الله على التزويد باش يكون متمادي حتى في وسط العام ان شاء الله يعني
0: شاء الله.
1: الكميات اللي موجوده راهي أيه. تكفي، لكن زاد اللهفه زاد ماذا بينا نبعدوا عليها
0: اكيد جدا اكيد صديقي. به
1: بالنسبه للكراس ال 24 مدعم صاروا 430 مليم.
0: باه.
1: في حين أنه الرفيع هو 1342 ملي.
0: المدعم ديما مكتوب عليه بالمطبوعة البري مكتوب أو كباش تعرفوا
1: به، واللي هو مقيد عليه كراسة 24 مرقمة يعني هذه.
0: واضح واضح.
1: ومكتوب عليه السعر البيع العموم.
0: واضح
1: واضح. بالنسبة للكراسة 48 بيع العموم 950 مليون من 950 ملي سامحني. أي ما شاء الله
0: ناقصة، هي ناقصة وانت تزيد عليها يا هشام.
1: 950 ملي في حين انه الكراسة الرفيع ب 3049 ملي تقريبا يتراوح هكاك فهمت. بالنسبة للكراسة 72 1400 ملي، والرفيع تقريبا في حدود 4427. هذه نحكيه بالانواع المعروفة برشا.
0: هي سوبر والكل نورمال سوبر ولا كيفاش نقول. واضح. الفورنيتور الفورنيتور موجود زيادة معنى متوفر
1: الحمد لله يا ربي. بالنسبة للكراس السيبير سنة صار تم ارتفاع تقريبا بقيمة 10% مقارنة بالسنة الفارطة. اي ما تم عنا بعض الإشكاليات كتجار تفصيل المكتبات الحقيقة يستغيثوا الحقيقة القطبيين من النقص في بعض الأشياء
0: كيما
1: الانتصاب الفوضوي الموجود برشا
0: في الموازي. انت شوف تجي قدام اوبتيسيان تلقى نصبة اللي يبيع الكوادر متاع اللونتات قدام لي زوبتيسيان، تجي قدام المكتبة تلقى معناك جماعة الانتصاب الفوضوي يعملوا
1: بلاد في التجار الموازي.
0: البلاد العربي كلها مكتبات وسوق وش اسمه وسوق طريق جابس بكله مكتبات.
1: بالضبط
0: بكله مكتبات. احنا رانا مانيش نعملو في الاشهار بقدر
1: اي المشكله هو المعروض راهي بضاعه موازيه ومجهوله المصدر وبخلاف هذه
0: الكاليتي راهي مش حاجه
1: دون خلاص ديوانه.
0: صح صح.
1: يعني هذه الاشكاليات اللي نعرضوها احنا كتجار
0: ومع ذلك تلقاها منصوبه في السوق ويتعدى ويشوفوهم. الله لا يجعلنا جر احنا القطع الارزاق، ولكن زاد مع القانون والنظام مش واحد يتكلف بالضبط. عليها معني عنده شار جكرا وضو خدامه وبيرسونيل وصبين وكل واحد يحط لا لا احنا ليل الفوضى
1: من الدوله انه تنظر للقطاع هذا وفي نوره باش يمشي
0: برشا قطاعات خي مش كان القطاع هذا وربي قدر الخير ان شاء الله. سي هشام كمون كيفاش نقول لنا معني كل ما يهم الكتب صاحب شركه بطبيعه احنا نقولوا خلينا نقولوا لتوزيع الادوات والكراسات والكل المهم ديما الموندو نتاع الادوات المدرسيه. انا نحب نستكثر فضلك انك ديما في كل بدايه سنه تحاول تعطيونا فكره على الاسعار على التكلفه على شفما فماشي جديد فماشي عناوين اتنحات والعناوين
1: على الامور الكل ان شاء الله.
0: واضح. واذا كان استحقينا تفاصيل اخرى اكيد نعاود نكلموكم مره اخرى. مع الشكر ليك سي هشام يعطيك الصحه.
1: تحيه خاصه من صغاري يحبوا يسلموا عليك
0: وسميهم لي
1: وكنزه كمون الحقيقه
0: ربي يحفظك
1: واني نسلم عليك
0: ونسلم تحياتي زاد ايضا للعائله الكل يعيشك كثر خيرك سي هشام وان شاء الله ديما نكونوا في المستوى كثر خيرك
1: ان شاء الله كنا عايشين بخير
0: يعيشك سنين دائما. مش نمشي معاك الموضوع اللي يهم العلاقة بالإخوة، ولكن بما أني حكيت على الأدوات بالله عندي رقم يقولوا لي هي معناها امرأة وضعيتها تعبة شوية أرملة عندها أربعة صغيرات اللي نجم يعاونها يشري لها الأدوات ربي يثبت أجره. رقمها 94 353 454 94 353 454. وربي إن شاء الله يثبت أجر الناس الكل وإن شاء الله صدقة جارية عليكم. وهذه فرصة تورا واللي يحب يتصدق واللي يحب يعاون واللي يحب يكرم خاصة في العلم معناه كي تلقى صغير محتاج ولا عائلة محتاجة باش إنك تشري معاهم الكرتابة ولا الطبلية ولا الأدوات ربي ثبت لجر وربي إن شاء الله يبارك لكم. افتح يا سمسم نتخيل هكا لطن مش نمشي الضيفنا اللي مشي مهدنا الموضوع هات نحكيه على الإخوة.

0: 11:29 دقيقة ديما معاكم في المباشر الدرداركم. نسكروا بيت نحلوا بيت في الدرداركم، عرفتوا تو ماشي طول طول طول بيت لقعاد، ومعانا هو الطقس سخون. أما راهم حتى سخون القهوة العربي منجموش نستغنيو عليها في بالي. برا يا سيدي كاس جو باهيشي معاكم، وإن شاء الله يكون الضو يمشي في دياركم باش على الأقل تخدموا كليماتيزور فونتيلاتور، وباش تسمعوا على الأقل الراديو، خاطر فما اللي يقول لي يا شريف انت تبدا ساعات الراديو يقص والبورتابل يبدا طايح شارج، واش بدوا ماك الدواء هذيك. يلا ربي ان شاء الله يحسن الامور. مش نمشي معاكم في موضوع الاخوه والعلاقه ما بين الاخوه وانتم السيد المستمعين. سؤالي ليكم ولا التدخلات نتاعكم نحب ناخذهم فيما يخص موقف عمله لك اخوك والا اختك، موقف ايجابي. المواقف الأخرى هذيك متاع الدمار ما خليها نسكروا عليها، على خاطر معناها شنو الدرس اللي مش ناخذوه منها، معناها فمش حتى درس. لكن المواقف الإيجابية هي اللي مش نتعلموا منها، هي اللي مش تحرك شعرة الحنية وشعرة احنا نقولوا الإسلام وشعرة المحبة في قلوب الأخوة كي مش يسمعونا. موقف عمله لك خوك وإلا أختك، موقف إيجابي ما عمرك ما تنساه وتحب تقوله بارك الله فيك وتشكره تو في المباشر في الدار داركم في إذاعة صفاقس على 70-164-280. قبل ما ناخذ هنا تليفوناتكم مش ندخل معاكم بشخصية. هو شاب تونسي، الشاب هذايا من المؤثرين على الانستغرام، والانستغرام ما هو بكل مؤثرين، هو حتى الفيسبوك، أما من مؤثر المؤثر تفرق، من كونتينيو الكونتينيو تفرق، من محتوى المحتوى يفرق. واحدة من الناس معناها عندي كفكرة متاع نغزر بعيني ونميز بعقلي، ونحب برشة مؤثرين نتبع فيهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام على حسب أنا ميولاتي وقناعاتي، ونبدأ نقرأ شنو الميساج اللي حاب يقوله ولا حبت تقوله. مثلا اكلي بداو يماكيجو، مثل تبدا نقول بيت ماكيج عادي، هاي دخلت البيت البان وماكيجت غسلت خرجت، نقول شنو الميساج، زعما شتورين عندها ما في الدار، عند البشكيره تعرف تعمل مكياج، ما نعرفش، فما حاجات الحق معنيها فيها وعليها. لكن انه تلقى واحد يحاول يعدي كان لامبيونس المزيانه متاع دارهم ويعدي في علاقه ولا اروع ضحكه، الأول حاجة هو التيتر من فوق الفرحة والضحكة، علاقة شاب تقريبا معني في الثلاثينات، علاقة أكثر من متميزة بوه اللي هو بيده ولا شخصية مشهورة، وبأمه العزيزة الغالية اللي هي بيدها زادة ولت مشهورة معاه، وبأخته نحكي على إيهاب الرئيس. نجموا تدخلوا الانستغرام تكتبوا إيهاب الرئيس تو تفهموا أنا على شنو قاعدة نحكي. إيهاب الرئيس أنا نتبع فيه عندي مدة، إنسان سبورتيف، إنسان محلي، صاحب نكتة، صاحب جو، ولكن اللي خلالي تو نحرص باش نستضيفه لأنه عشت معاه لحظة بلحظة أجواء عرس أخته من خلال الستوريز اللي هبطها، عرس أخته أميمة الرئيس. إيهاب معانا في المباشر، حاجة تفرحني برشا إني مش نحكي معاه ونحكي على نموذج متاع عائلة ربي يحميها وربي يحفظها وربي يسترها. إيهاب نهارك زين؟
1: صباح النور والخير، وأنا فرحان ياسر حاسيلو نحكي معك مدام شريفة، ونرحب بجميع مستمعي إذاعة فقس، وأنا راني فقس من قبل كنت نمشي لها ونحب على الخير فهمتي، ولحمتي حلوة مع الفقسية الكل ورام على قلبي كلعسل.
0: اسمع اسمع انا المخرج راهو حتى هو زيد اسم الله عليه، شو باش تخلي شو باش تخلك شو
1: عطر عليا تو،
0: انا مش نسمع نوصل معاها للمقطع متاع تغني على الخوق ومن بعد نحكي معاك، اسمعها معايا.

0: هي راهي من التراث، من الموروث الفني التونسي الشعبي، احنا نقولوا يغنيوها برشا في الأفراح، لكن ربما نادية خالص بإحساسها وبصوتها تخلي العبد يتعارك هو والدمعة، زعما نبكي ولا نفرح، خاطر وصلنا للفرحة متاع بنتي ولا أختي ولا غيره. إيهاب، أنت ما دمعتك غلبتك في الأخ؟
1: والله دمعت غلبتني، شديت روحي شديت روحي. أسمع، ما كنتش نعرف معناها الغنية ذي كلماتها، ما كنتش نعرف. أنا كان حد حطها قدامي قبل،
0: ما تحسش
1: الحزن هذا والاكتئاب
0: يزينا من الكبي،
1: قلت شنو هذا تودي يخلط، فهمت؟ أصلا أنا أقول له قاعد يغني على مرته ما عادش معاه ولا حاجة، بعد كي أنا عشتها والموقف معناها خفيته على عاتقي، ما نجمش نهرب منه، قلبي عثر عليا وملا كلمات، وكي عشتها مع أختي معناها طلعت نحب أكثر من اللي كنت نتصور، ما في بلي شكيكة، فهمت؟
0: أنا هوني حبيت. أنا هوني يا إيهاب نحب نسألك، أنا شنو اللي يخلي خو وأخت يحبوا بعضهم كما أنت وأميمة وخيتك ربي يحميك
1: يعيشك؟ والله نغزر ما معناها تربية، تربينا مع بعضنا كي من اللي صغار بيناتي أنا ويا 6 سنين، فهمت؟
0: أي
1: وكبرنا مع بعضنا وتو تسكن معايا هي، معناها تو خلتني وحدي، فهمت؟
0: يا روحي انت تعرف انا بكي، انت ما تعرفش انا رقم واحد في البكاء. يا ايهاب وينك؟
1: وساني معك ماني معك. والله عندي رونديفو خدمة شوية، طيب شو نعمل؟ نمشي للمطار مرة.
0: حبيبي ربي يحفظكم. باهي إيهاب، العلاقة أي خلنا بعد من الدموع، الواحد وجهه ما طايب من المسحان بالعرق ويزيد بكاي ولا ياسر علينا. إيهاب باهي، وأنا نسألك من جهة أخرى، باهي سيدي خليني، علاقتك مع أبوك راو يهبل، راو اسم الله عليه، راو ربي يحفظه، راو إن شاء الله حتى هو زيادة يفرح كيما فرح في عرس أميمة، إن شاء الله يفرح في عرسك أنت. العلاقة زيادة، شنو السر اللي يخلي ابن شاب علاقته قوية مع أبوه وحد آخر تلقاهم فيه لطف، معناها سرادك يتعاركوا نهار كامل؟
1: والله مالوريزمون يا مدام شريفة، هذا اللي هو العادي ما ولا فات نورمالمون، العائلات معناها هي النواة، فهمت؟ هي نواة المجتمع نورمالمون، ماهوش فيه اللي نعملوا فيه، هذاك بابا وانا ولده معناها نورمالمون نكونوا حبيب واصحاب، هكا تخلقنا للطبيعة.
0: هو ذاك المنطق شيقول،
1: ذاك المنطق شيقول، ما تلمو واحد يراه ولا معناها في المشاكل وفي عقوق الوالدين وفي الأخوة هابط ريش، ولا فيه كي ترى معناها واحد مع أبوه باهي ولا مع أمه حلو ومع أخته يحبها، وفهمت؟
0: هل لأنه أبوه كان حنين عليك ياسر أنت صغير، كان مقربك ليله، وإلا أنت هداية من عند الله ولا؟
1: والله أنا بابا وامي معناها عائلة متواضعة، عطاوني الحب اللازم، أنا تربيت عند عزيزتي ساعة، ربيت
0: أي ميمة ربي فرج عليها، أي
1: صحيح، ومن بعد أمي هربتني، فهمت؟ حطتني عندها هي، خاطر أنا بشنو شنضيع شوية كنت هكا، هاو دونك خذوني أون شارج. عائلة هي فرفوشة راهو كيما دريت على طبيعتها، مكتبتي معناها تبارك الله عليك، تعرف شكون سبونتاني وشكون
0: صح يتعرف. صحيت
1: عائلة كيما كيكة تعيش في الدنيا كيما بابا صاحب ضحكي، ولا ساعات يعطينا ضحكة وكله بالله خلينا نعاودوها، ما تجيش كيما هي نقول لها علينا
0: هكاك، ما شاء الله عليه ربي يحفظك،
1: ورانا نتعارك ورانا نطوريج وكل شيء، فهمتني؟ كيما اي عائلة، اما الضحك ديما حتى ريت تفعل في العكا والله تقوم تعال تضحك.
0: وحتى الوالدة، أنا موقف قعدت نتبع في الفيديو ذاك متاعك، عودته مرتين ثلاثة، اللي لا دون متاع البارح، لا اللي تقول تعرفوا احنا علاش فرحانين، تحبوا تعرفوا علاش احنا فرحانين؟ لأول مرة نحس الرئيس إيهاب يحكي برشة جدية، معناها احنا فرحانين خاطر عنا برشة ما فرحناش، خاطر وخاطر أمي ديما لهي بميمة وديما قايمة بها. ومن الفيديوهات زاد اللي أثروا فيها كيف تقول أنا أمي اشتعيت لها أنت الوالدة ربي يحفظها،
1: الزغلول شو هي رد الزغلول،
0: شو هي رد عملت لها أنت الشهرة وبوك سويح الزغلول. الزغلول تقول في عرس أختك تو، معنى من بين آخر الفيديوهات تقول أنا أمي مكيجة مبدلة، الكورتيج واقف متاع الكراهب مش نمشيو، واحنا جايبين اللميمة معناها الجدتي جايبين امرأة وسميتها واستكثرت خيرها ربي بارك فيك، قايمة بميمة ولا قايمة بجدتي، ولكن أمي حتى بلبسها وبمكياجها وبزينتها حرصت ترجع باش هي تكمل تبدل لأمها وتلبسها وتسترها، وهي اللي تتكشف على أمها طالما هي ما زالت في الدار، باش خرجنا كورتيج كامل. فهمت يا إيهاب أنا علاش يا إيهاب القطك وقعدت شادة صحيح وبعث لك 5000 ميساجة معني نظر كيك المعجبات اللي قريب ندوخ، وين خطر عندك عندك ميساجات قويين ياسر يفتقدوها تو برشا عائلات.
1: ايه صحيح صحيح والله، على اول على كل فيديو ومن قبل فهمني خاطر بالرسمي ريت الجو التونسي تلمون ما تعرف مشاكل تو نعيشوا فيها فهمني، وازمات مر تمر بها البلاد وقعد ولا متيقر شويه وتعدي لنا سيف الحقيقه ماهوش بيه فهمت،
0: تعبنا
1: ما عشنيش فيه حتى بعد عنده كونفور ما تمتعش بيه فهمت. دونك تلقى كل ضحكه وكل بهجه وكل تتعدي لك معناها خفيفه نظيفه على القلب فريمون تقول الله خلنا نقعد نتفرج فيه هذا فهمت. واحنا رانا كيف التوينز كل القاسيه وكل شيء ما من من من, من من القلق نصنع شويه جو باللي فما معناها فهمت.
0: صحيح صحيح. الميساج اللي تحب تقوله وانت شاب تونسي للشباب اللي في عمرك محلاك بون فيفون ربي يحفظك، معناه انسان ياسر كونكتي معناه بكل ما هو موجود، ولكن الاصاله مش متجذره يا ودي ما شاء الله بيتون ارمي معناه في الاصاله ربي يبارك فيك. شو الميساج اللي تنجم تقوله يا ايهاب للشباب اللي في عمرك علاقتهم بوالديهم باخواتهم بجداتهم بعائلتهم، مش نجم تقول لهم نسيبك؟
1: والله العائلة هي الكل في الكل حقيقة، هذيك السوخس متاعك معناها فهمني، الخنقة ترجع لها، الضحكة ترجع لها، يربي حلها في وجهك ترجع لها، وربي سكرها في وجهك تلقى كان العائلة
0: والله هما اللي يشدوا لك كتافك.
1: صحيح صحيح، مراه مش كان أمي على الرأس والعين حبها برشا، وبابا كيف كيف حتى الأخت تواسيك فهمتني، مش معناها كان لهم احنا ياسر كان لهم برك فهمتني، لهم بالرسمي هذيك ما يعوض أحد، لكن البقية زادة يعملوا الإكيليبر كيبدا عندك أخوك وأختك وبوك لازمك تعرف كيف كل واحد يخو من عنده حد ما يعوض حد
0: كل واحد في بلاسته شوي
1: باش انت تطلع اكيبري وما تضرش روحك وما تضرش المجتمع فهمت.
0: صحيح
1: يا احنا شنو اللي ضررنا تو ما هو الاكيليبر ماهوش موجود عند العباد، ما لقاوش حب ما لقاوش تربيه شنو واش يعمل شي ضرنا احنا ما عايشين، وهذا اللي صاير في تونس تو فهمت. وهذا مش متعلقه بالفقر
0: لا مش مساله فلوس ربيه
1: صحيح مش جميع طبقات تونسيه هذه ربيه فهمني.
0: صحيح
1: وكهو
0: وكهو إيهاب، حتى أنا لأنك إنسان تحب الجو وتحب الشيخات وتحب الغناء كيما التوانسة الكل، احنا في عز غشنا ندبروها الضحكة التوانسة، في عز الأزمات متاعنا تلقانا صوتنا وتقهقيخة معني القهقها نسمعوها. انت خويا وتقعد خويا فايزة المحرسي رحمة الله عليها مش نهديها لك ليلك، والكل خو حنين محليك يا إيهاب، وانت أختك هابتة من الكرهبة وانت تريقل لها في كسوتها، محليك وانت وراء أختك باش تطلع تصويرتها مزيانة تريقل لها في الفوال، لعبت دور الخو والأخت والبو والأم، حسيتك انت عائلة كاملة الأميمة ربي بارك فيك. محليه المساج اللي عطيتهولنا إن شاء الله ما نشوف وتصور فرحك أنت ونشوفوك وأنت ديما سعيد وديما أنت مصدر خير، ولا يوريك إن شاء الله حتى حاجة تجعل قلبك يبيه يا أصيل.
1: أمين ليا وليك
0: يعيشك إيهاب تري جونتي
1: اللي شاركت معك في البرنامج،
0: وأنا أسعد يا إيهاب
1: وإن شاء الله حد
0: ربي بارك فيك وربي يحفظك.

0: وخويا يا خويا واختي يا اختي وربي ان شاء الله يحنن القلوب. هذا الواحد شي يقول ترى خنشوف بعض المستمعين شي نجموا يتذكروا مواقف مزيان عملها لهم خوهم والا اختهم. الو مرحبا عسلامة.
1: عسلامة مدام شريفة.
0: اهلا وسهلا مرحبا بخويا
1: خالد التريكي مدام شريفة.
0: سي خالد مرحبا بك يا سي خالد.
1: شحال اختي الغالية يرحم من جابك ويرحم من ظنك.
0: يبارك في عمرك ان شاء الله يعيش خويا ويشدك بصحتك وربي يحفظ لك ما عندك.
1: ويعليك على من يعاديك.
0: امين امين قوي لي فيه.
1: تقبل تربح.
0: يعيش خويا.
1: تقبل تربح.
0: يعيشك سي خالد. اي سي خالد قل لي موقف ما تنساهوش موقف ايجابي ما تنساهوش لاختك ولا لاخوك.
1: لا مش تبكيني توا انت مش تبكيني توا
0: مثالش حتى نحب نبكي معك.
1: خويا بعد بابا بعد الوالد خويا وانا هو يقولها يقلم بعد بابا خويا مع تايد واحده

0: نسى ما بدلتكمش يا سي خالد، نساك عرستوا ما بدلوكمش على بعضكم.
1: لا لا بالعكس، انا توي حبوا مرتي اكثر مني انا. توي حبوا مرتي.
0: بشو اللي يخلي معناها مراه كيتعرس تاثر على رجلها وعلى علاقته باخواته بالسلب، وراجل اخر ما يتاثرش؟ شنو اللي يخلي؟
1: احنا كيف خذينا انا وكي انا وخويا خذينا بنات وصول وصدق
0: الحمد لله،
1: خذينا بنات وصول وبنات وصول. بون يدخلوا في وسطنا، يا بنتي راه كنت خويا قبلك انت، بويا وامي قبلك انت،
0: يوفى الحديث.
1: معنا هو كذلك، ما نكذبش على خويا كذلك، مرت خويا تو عندها 27 سنه في دارنا.
0: إيه؟
1: في دارنا في رزقنا.
0: إيه؟
1: نتمنى نهار نغش انا وياها.
0: لطف لطف عليك مليك بالامنيه.
1: اختي انت اختي تو نحكي لجري. إيه؟
0: اختك كي تمرض.
1: إيه؟ صدقني كي تمرض هي انا مريض، خويا كيف مرض انا مرض مش هو.
0: قديش انتم اخوه اولاد؟ انتم زوزه؟
1: اربع زوزه اولاد. خو
0: زوز اولاد وزوز بنيته.
1: اي الاخرى على روحها معناتها ما حد حد روحها.
0: فهمتك.
1: اما الصغيره الصغيره عيني اللي نرى بهم الدنيا هي.
0: فهمتك. ربي يحفظكم وربي يستركم.
1: صدقني عندك برامجك بكيني فيهم، حسسني فيهم، دع الخير يتكل فيه من عندي ان شاء الله يشهد علي ربي.
0: الله يبارك لي في عمرك.
1: والدين والديك
0: يعيشك، يرحم المرحومين حتى انت، طول عمرك. محليك يا سي خالد والله.
1: خويا عينين فيه.
0: ربي يبارك لك فيه. شو اسمه خيك؟ ما سميناهوش. يا مراد التريكي، ربي يحفظك انت واخوك وربي يبارك فيكم.
1: وعندي نجله بن عبد الله.
0: ونجله بن عبد الله.
1: اي نعم. وسوريا سوريا التريكي مدام خريفش.
0: اي سمي لي خواتك. اي الاربع خوات بنات ولاد.
1: وهاجر وهاجر البهلو اللي هي مرتي.
0: اللي هي مرتي. بيسمي لي خواتك البنات، اخوك سميناهم اخواتك البنات شو اسمهم؟
1: سوريا سوريا حرم خريفش.
0: وخيتك الاخرى؟
1: امال وامال حرم بن عبد الله.
0: ربي يحفظكم ان شاء الله.
1: اما عيني عيني لنا ربي من الدنيا اخويا واختي سوريا. سبحان الله سبحان الله. ربي خلقني هكا.
0: حتى وخيتك الاخرى باهيه، حتى وخيتي سمحه.
1: لا باهيه لا باهيه ودي الحمد لله. اما سبحان الله
0: انت ما هو كلامك هكا، ما هو كلامك هكا يا سي خالد يوجع. وخيتك الاخرى راه
1: لا لا والله لا لا عادي عادي تعرف.
0: فهمت. يمكن معناه اقرب اقرب لبعضكم هكا. ما حتى وخيتك الاخرى نتخيل تصير لها اي حاجه تنكزلها اول واحد.
1: العقبه ان شاء الله فرحت صغيراتك. عندي وليد اسمه علاء.
0: ايه
1: ولدي انا. ايه؟ ولدي صغير الطاهر.
0: ايه؟
1: وعندي مريم.
0: ايه
1: صدق بالله صدق بالله.
0: ايه؟
1: عمم ما واش عمم صاحبهم يودي حشم نقول له عمك راك تحكي مع عمك. ايه تعمل زي قد بقدرك
0: هكا محليكم والله محليكم.
1: وعندي سي احمد التريكي يمكن تسمع به. سي احمد التريكي.
0: ايه؟
1: كان في الايقاع دربوكا.
0: اي اي
1: هذاك ولد خويا لو في عيش في قطر حول
0: ما زلت البركه.
1: قطر يعيش
0: ما زلت البركه.
1: وسي مبروك التريكي الله يرحم مريته
0: انا مرته توفيت. اي رحمه الله عليها وربي يصبرها. ما زلت البركة سي خالد يطول عمرك والله. وانت يطول عمرك يا سي خالد يا باهي يطول يعيشك يكثر خيرك وربي ان شاء الله يعقد عسلكم ديما هكا نساء قبل يعيشك يعيشك سي خالد. حمدي
1: احنا ثم كلمة يقول لنا بابا الله يرحمه
0: رحمة الله عليه
1: انت وما تربي.
0: وي صحيح.
1: احنا كي نقعدوا على الطاولة مش نفطر ولا نتعشوا ولا ندوروا الأربعة
0: نستفقدوا بعضنا. خويا يعني. وين وأختي وين؟ صح
1: يا ولدي خويا يمرض أنا المريض مش هو.
0: والله والله
1: خوي.
0: ربي يحفظك يا سي خالد يبارك لنا في عمرك وربي محليها من النماذج هذم. واو واو واو قديش احنا في حاجة ليلة. ترى بعد سي خالد شكون عندنا يا سي حمدي؟ مرحبا عسلامة.
2: ألو
0: أهلا وسهلا.
2: ألو
0: أي مرحبا نسمعوا فيك أختي. أي مرحبا بيك.
2: دليلة اللي كلمتك على البنية عندي هكا
0: يا حمدي. يا حمدي لا مدام دليلة انت ما كلمتنيش معناها بارامون طلبت برنامج اخر وانت رجعت الإذاعة نستسمحك معناها ماكش تابع البرنامج الدردرك راك ما كلمتنيش. لا
2: انا
0: يا عايشك خلينا نشوف مكالمة اخرى. رو ساعات رو لحظة مرحبا حبيبتي رو ساعات فما مستمعين بالنسبة لي لما كي يطلبوا الإذاعة مهما كل برنامج عنده طلب يدخل طوله برا معنا ما عندوش مشكل لا رو كل كديار كل برنامج عنده الحرمة متاعه عنده مفتاح الباب متاعه عنده أموره احنا تو في الدار داركم وعنا موضوع الأخوات مرحبا بيك أختي يا شكون معايا
3: وبيك يا ربي خليك هلا

0: حمامي من ساقط.
1: مرحبا يا هالة، الصحة لاباس؟
0: يعيشك يا ربي يخليك، ان شاء الله مولدك مبروك، ان شاء الله يا رب ينعاد علينا بالصحه ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يهني الناس الكل ان شاء الله.
0: يعيشك
1: اي حبيبتي. قولي.
0: هو موضوع كبير. اما المحبه نتاع الاخوات راهي تتورث من البو والام. اللي زرعت انت تلقاه في صغارك، حننهم على بعضهم، قربهم لبعضهم. انا واش نقول لك، نعطيك وقت اللي وقتاش تعرف قيمه الاخوه يا شريفه، وقت اللي تصير لك حاجه الله لا يوريك شر.
1: اي اللي يورينا ولا يوريك بسوء.
0: أي. اي انا تلقت لقيت ابويا الله يرحمه بابا علي، وقت انا معنا بابا علي وقت حي، وقت اللي انا تلقت. اما اخوتي هكا السند الكبير، ما نحبش نبكي. اما نتذكر برشا مواقف، نتذكر نهار العيد سامر خويا جا قال لي شبيه احمد مكوسه، قلت له حيتنا لتو مخدينا العلوش العيد، هزوا معاه في الكرابه وجاب له العيد وجاب له العلوش.
1: واو.
0: حمادي خويا الكبير مستحيل كان يعدي نهار وما يقليش الو يا هيله شحالك، منجي في تونس كل يوم يكلمني، روضه تجي تطلع عليا، احنا رو فامين امبريز، احنا تسعه اخوه.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظك
0: يا ربي يخليك. معناها حاتم وصديقه هيكم التوأم، معناها توأم روحي ما نحكي لكش عليهم. الحنية اللي قيتها عند أخوتي، نسيت المظلمة الكبيرة اللي تعديت عليا
1: الحمد لله. هو
0: فراهو أما بهيك السند العائلي اللي أنا عندي، والفضل يرجع لربي ولمي والبويا كيفاش ربيونا.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: والله يشفي. فنقعد نحكي لك علاش قلت لك هو بحر محبة الأخوة راهي
1: الحمد لله.
0: يما عليهم اللي متقاطعين، يما عليهم اللي ما يكلموش بعضهم على وسخ دار الدنيا.
1: صح.
0: يما عليه اللي أم وبو حيين وما يمشيش يراهم كل يوم وما يطلش عليهم.
1: والله
0: هكاش تجمع نقول لك
1: يبارك لك يا هلولة.
0: ما كيفها حتى شيء،
1: ربي
0: بعد
1: اللم
0: والبو لولو اللم والبو ما يتعوضوش.
1: أي.
0: أما الخو الحنين ما يعطيه لك ربي.
1: صح صح يا هلولة.
0: والله والأخت الحنينة أنا عندي ليلتي الكبيرة الله يفضلها لنا. أخوتي الكل بهين، ما نجم نستثنى حد على حد، الكلهم يهبلوا والكلهم عسل.
1: واضح.
0: يوكلوني والله يا شريفة وراس أولاد يوكلوني. من قبل ما يدخل سامر عشاء لصغاره يجيب لي أنا يا هلا نقدر شي حاجة، منجي هكيكة، حاتم هكيكة، حمادي هكيكة، ليلتي الكبيرة روضة صديقة الكل يا هلا تستحق شي حاجة. والحمد لله عودت حياتي وخذيت راجل وجبت بنية والحياة تستمر
1: الحمد لله. ربي يبارك لك.
0: أما محبة الأخوة يا شريفة
1: كل حاجة في بلاصتها. أكيد أكيد يا هلولتي أكيد. محليك يا هيلة ومحليها من نماذج كيما سي خالد اللي حكي لنا ومدام هيلة. يقول لي حمد يقول لي التليفونات معناها بول مومون هذوما اللي جاونا الزوز. انا خل نقرا شويه تفاعلات. مدام مديحه تقول لي صباح النور يا شريفه، تقول لي انا نقول خوك من وتيك مش من أمك وباباك. لا أنا الحق راني اليوم زد نحكي على الخو من أمك وبوك، الأولوية ليلة. المهم تقولي أنا عندي زوز أولاد أخواتي وأنا أخت واحدة والحمد لله، جبت أربع بنيات حوضوا لي الأخوات الحمد لله، بنياتي ربيتهم فرد حنينات على بعضهم، ربي بارك لك فيهم يا مدام مديحة. مدام نورة بن عبد الله شو تقول؟ تقول يرحم جدتي خديجة معلا، كانت ملمدتنا ديما في الأعياد والمناسبات، 10 صغار و21 حفيد، 10 صغار و21 حفيد. أكيد جدا الموضوع مش تكملوه أنتم تحكيوه في دياركم، أكيد جدا موضوع الإخوة والعلاقة ما بين بعضهم ما هيش متاع نص ساعة. ديما نقولكم أنا في الدردركم راني نمس ونهرب، نخليكم معناها نخليكم تتذكروا بعض المواضيع ولا بعض الأمور اللي يمكن تستخيل لكم تمروا عليها مرور الكرام، ولكنها راهي عند برشا عبيد راهي حاجة هامة جدا وحاجة عندها قيمة جدا. منصورة تقول لي مدام شريفة الأخت راهو كما قالوا هي الوطن، فعلا الأخت هي السند، هي ريحة أمي ريحة بابا يرحمهم. أنا أخواتي خط أحمر ما نحبش فيهم دقة الشوكة، متفاهمين نحبوا بعضنا من غير مصالح، نغيروا على بعضنا نقفوا لبعضنا. وقت اللي تقول لي أختي نقول لها بالفم والملا ربي يخلينا لبعضنا ويبارك في عمارنا. وخونا الغالي زاد أيضا ربي يشفيه وربي يفرج عليه. ومحليها كلامك يا مدام منصورة فاتن زاد كيف تقولي ننصح كل امرأة وكل راجل باش يزرعوا الطيبة والإيمان في قلوبهم باش يقدروا. هذه في تعليق على المشاكل يتعدوا مصاعب الحياة ويربيوا صغارهم تربية سليمة. مهال تقول لي أنت الموضوع اللي نزلته على الأخوات، أخواتي نور عيني يخافوا علي حتى في غربتي، للتو هما ياخذوا لي في التيكي اللي نسافر بها. ربي يحفظ كل خو أخت. هندة زيدة مرحبا بيك انتي وسلوى. سيدة ترودي نقولوا لها نورت تونس ونورت دوار الويتا. تفاعلات حول موضوع الإخوة برشا موجود. ليلي تقولي بربي نهني مرت ولدي عيد ميلادها امنه شبشوب، يا لله ربي يبارك لك فيها، ربي يحفظكم. الموضوع ما زلتوا تنجموا تكملوا فيه. هنا نختم مش فيسبوكيات ولكن قصه صغيره. واحده قاعده على كرسي وتخلقوها قفيها، حط يده على ظهرها، حط يده على كتفها، سالها قال لها كي نسالك شكون اقوى واحد تو؟ قالت له انا. عاود اسالها يجي 3-4 مرات وين يسالها تقول له انا اقوى وحده. كيف بعد تغشش هو، هو بعد قالها الاخر مره شكون اقوى واحد؟ قالت له انت. قالها شبيه مالن بكري نسال فيك؟ قالت له بكري خاطرك شدد لي كتفي وظهري سندني من تالي، حاسه روحي انا اقوى امراه في العالم. تو كيف انت بعد حسيت روحي ما عادش قوية. أنا في نهاية اللقاء هي دمعة مش تهبط راهي طول من بعد، خاطر أنا عندي حمدي لحول كي الخو أكثر من الخو. يصدمني كي يقول لي اليوم يا شريفة آخر حصة أنا معاك ومعاكم تقريبا زملائي الكل في ضاعة فاقس، خاطر مش يحاول مستير. حمدي نحب نقولك إن شاء الله ربي معاك، ربي يكرمك، عائلتك ديما الأولوية ليلها، لكن يرحم أمك يرحم بوك فيما ولدوا ربيه، ربي يدوم العشرة، ربي يبارك فيك. كاو أي بسلامة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين 11:30 صباحا والساعة 6:00 مساء على فترات متقطعة، على أن لا تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك بأغلب جهات البلاد وتشمل مختلف المناطق بولاية صفاقس. أعلن رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح عن إطلاق حملة لتجميع الكتب المدرسية والأدوات المدرسية لفائدة العائلات المعوزة بمختلف مناطق البلاد، إضافة إلى مساعدات مالية لمئة عائلة بتونس العاصمة. ينظم المجلس التونسي الأفريقي للأعمال بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى العاصمة كوناكري في غينيا من 6 إلى 11 من أكتوبر القادم. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73 ألف شهيد وأكثر من 174 ألف مصاب، وتم خلال 24 ساعة الماضية نقل جثامين 7 شهداء و10 جرحى إلى مستشفيات غزة، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض. تناقش إيران وسلطنة عمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز وإزالة الألغام، إلا أن طهران حذرت اليوم من أن هذا الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه ما لم تنهي الولايات المتحدة الحرب. أخيرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 426 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية، فيما استغاث الرئيس الأوكراني بالصين مشيرا إلى الدور الدبلوماسي القوي لبكين في إنهاء الحرب. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. فيصل في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: زوم زوم زوم اليوم،
4: اخبار
3: زوم اليوم،
4: خدمات
3: حوارات زوم اليوم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين. مرحبا بكم، موعد جديد، موجة حر. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، استحفظوا على رواحكم. ربما كما نذكروا بالتعليمات اللي هي بدائية ولكن مفروض تذكير بها، معناها الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم معناها مرافقة الماء، زادة دبوزة ماء مهمة أنها تكون معاك. استحفظوا على رواحكم وربي يحمي الجميع. موجة حر ولكن إن شاء الله ربي يحسن الأحوال وتتغير والعاقبة للمطر إن شاء الله. مرحبا بكم في حصتنا اليوم، باش يكون معنا كيف العادة سي عبد المجيد جمال. أهلا وسهلا سي عبد المجيد.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بمستمعي ذات
0: الصحة. باش نحكي في جملة من المواضيع في الشأن الوطني في الشأن الدولي. باش يكون معنا في حدود نصف نهار 20 دقيقة السيد محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة، نشوفوا مسألة أزمة المياه الحقيقة معناها مأثرة بشكل كبير على حياة الناس مع ارتفاع درجات الحرارة، نفهموا الوضعية علاش وصلنا للحل هذه، ومدى أيضا توفر الرقابة في رق الرقابة دورها في مقاومة كان فما احتكار وألا كان فما شيء من الممارسات المخلة بالقانون، ومسألة المسالك إذا كان المشكل مشكلة مسالك ولا المشكلة مشكلة ربما معناها مخزون أيضا فاجأته درجات الحرارة وأثر فيه انقطاع التيار الكهربائي. نحكيه على جملة من المواضيع، لكن قبل هذا حمدي فاصل موسيقي قصير وننطلق في الحوار في هذا البرنامج اليوم إلى حدود الواحدة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. في ظل الوضع العام والصعوبات، انقطاع التيار الكهربائي، غياب الماء وغيرها من المشاكل، تناولت بعض وسائل الإعلام العربية الوضع في تونس، لكن لفت انتباهي تقرير في دقيقة وعشرين ثانية تقريبا يحكي على تونس. نسمعه سي عبد المجيد ثم نعلق عليه. حمدي نسمعه.
1: تونس الخضراء صاحبة رابع أكبر احتياطي فوسفات في العالم، تمتلك ثروات طبيعية ضخمة لكنها تعاني من ضعف اقتصادي وهجرة لأهم عقولها. بالأرقام 2.5 مليار طن متري احتياطي تونس من الفوسفات، قيمتها بسعر اليوم تتجاوز 400 مليار دولار بدون احتساب تكاليف الاستخراج والمعالجة. 120 مليون شجرة زيتون وضعت تونس في المركز الثاني عالميا في إنتاج زيت الزيتون، متفوقة على إيطاليا وبإيرادات تجاوزت 1.5 مليار دولار. أضف لذلك 3.5 مليار دولار إيرادات من السياحة وتحويلات المغتربين. تونس أطلقت الأسبوع الماضي مع ليبيا جولة عطاءات ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز في حوض جابس طرابلس الذي يضم موارد محتملة تقدر بأكثر من 1.6 مليار برميل من النفط و3.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. لكن رغم كل هذه الثروات لا يزال الاقتصاد التونسي يعاني من ضعف في النمو والأداء. النمو في الربع الثاني لم يتجاوز 2.5%، والدين العام تجاوز 48 مليار دولار. والأسوأ هجرة العقول، منذ عام 2021 هاجر من تونس نحو 45 ألف طبيب ومهندس.
0: تسمع في الأرقام من حيث الوفرة احتياط فوسفات، من حيث 120 مليون زيتونة، 11 مليون دولار من نسبة عائدات التونسيين بالخارج، هو ذكر 1.53 لكن وصلت لآخر الأرقام 11. يعني تقريبا تناقض بين الوفرة، بين ما هو متاح وبين الواقع المعيش.
2: والله شوف، أنا بالنسبة للأرقام هذه أرقام مهمة، لكن الأرقام هذه يعني يجب قراءتها بطريقة موضوعية. علاش؟ مثلا كيف ناخذ الرقم في الزيتون، بالفعل مع تونس اللي هما من أبرز الدول المنتجة زي الزيتون هنا، يعني القطاع معناها السنوات الأخيرة عندما يعني ارتفعت الأسعار شجعت على الإنتاج وغرز زيتين بطريقة مكثفة. لكن ثم إشكالية في زيت الزيتون، وهي التي طرحت في السنة الفارطة، وأتمنى ألا تطرح هذه السنة. علاش؟ لأنه في وثم ربما ثم أخبار جيدة للتقرير، هو أن تونس في هذه السنة تمكنت إلى حد الآن من تصدير تقريبا 90% من الانتاج بتاع الزيت بتاع السلفارت، وهذا خبر يعني جيد. علاش خبر جيد؟ لأنه يبشر بكون السنة الفلاحية القادمة ثم إمكانية كبيرة أن تكون يعني واحدة
0: ارتفاع نسبي بالنسبة للأسعار، في ظل أيضا السوق العالمية ونقص في المغرب،
2: في ظل السوق العالمية وفي ظل الأوضاع الموجودة في إيطاليا وفي إسبانيا. ثم إمكانية أنه يعني نجم نقول
0: ترتفع الأسعار
2: للفلاحين، ترتفع الأسعار، وأتمنى أن يكون ذلك، خاصة بالنسبة للفلاحين اللي ينتظروا يعني أن تكون الأسعار مثل السنة الفارطة. بالنسبة للفوسفات، بالفعل الفوسفات تونس يعني تعتبر من أبرز دول المنتجة للفوسفات، لكن هالثروة هذه بكل صراحة تمت يعني التعامل معها منذ 2014 وحتى منذ 2011 بطريقة مسيئة جدا. علاش؟ لأنه ثم تعطيل الإنتاج بشكل كبير، وثم يعني الشركة هذه بتاع الفوسفات اللي هي نجم نقوله من أسس الاقتصاد الوطني التونسي، لكن منذ 2011 تم تعطيل الانتاج بشكل كبير، تمت انتدابات عشوائية، والشركة اليوم تعاني من مشاكل عديدة سواء على مستوى النقل سواء على مستوى التصدير، حيث أن المغرب في وقت من الأوقات احتل
0: اليوم الشركة تعاني من عدم القدرة على سداد الأجور.
2: بالضبط، هذا الإشكال. تم التعامل مع الشركة يعني الطريقة بكل صراحة عشوائية، وكأن
0: بها سعد مجيد سمحني معناها أن فشلت حكومات 2013 و2014 في التعاطي مع الموضوع غرقة بالانتدابات، ولكن راو تحكي حتى من 2015 إلى اليوم عندك 10 سنين 11 عام، عندك قديش من حكومة تعاقبت، عندك وضع يفرض عليك معناها أنك ترجع للفوسفات وتاخذ فيه قرارات جريئة ما تستناش. أنت في أزمة، أزمة مالية، أزمة عالمية، شنو أنت عملت مع الحكومات المتعاقبة؟ شنو عملت لإحياء هذا القطاع؟
2: نعم، إذن هنا معناها الحكومات كلها بدون استثناء بما فيها الحكومة الحالية، يعني التعاطي مع مشكلة الفوسفات تعاطي سلبي وسلبي جدا، وما كانش القرارات ما كانتش تم قرارات يعني باش تحل الإشكاليات باش الإنتاج يرجع والتصدير يرجع بالكيفية المطلوبة من معنا وطنيا، وتكون المداخيل وتأثيراتها الإيجابية تكون على جهة قفصة وعلى الحوض المنجمي بصفة عامة وعلى تونس
0: وعلى البلاد وعلى الاقتصاد
2: الوطني بصفة عامة. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للنفط، النفط والغاز هناك عدة اكتشافات، وثم تقارير مضاربة. أنا أتحدث هنا على التقارير الفيسبوكية في بعض الأحيان،
0: لا أنا اللي نعرف معلومات معناها رسمية أنه في العشر سنوات من 2011 ل2019 تقريبا كان ثم عدد رخص سنويا، سناد رخصة للاستكشاف لا يتجاوز 5-6 رخص. يعني نفهموا أن الوضع وقتها كان شيطنة الشركات الأجنبية وحملة وين البترول والاتهامات والفساد في القطاع وغيره كذا، لكن ما تغيرش الوضع للآن، الأمور ما زالت تروح، ربما توا باش يتغير ما نعرفش.
2: هو قد يتغير، لأني أنا مثلا عندي صديق يخدم في الشركة بتاع النفط يقول بكون ثم برش اكتشافات وثم عقود وقعها يعني معناها توقيعها، ومن بينها في منطقة فما منطقة نفس سواق سبر علي يعني لكن رغم ذلك القضية بتاع النفط هنا أريد أن أشير إلى إشكالية معينة. هو في كثير من الأحيان ثم آبار يقع اكتشافها لكن لا يقع انتاجها،
0: لا يقع انتاجها لأن تقديرات الانتاج لا تغطي حجم المصاريف والنفقات.
2: بالضبط، سواء في الغاز أو بالنسبة للنفط معناها الاحتياطي. هنا الإشكالية في الاحتياطي في بعض الأحيان التكاليف بتاع الانتاج تكون مرتفعة بالرغم من كون الاحتياطي ضعيف. ثم احنا العديد من المشاكل زاد اليوم كيف نرجع للفوسفات على مستوى النقل. النقل راهو ثم إشكالية كبيرة على مستوى النقل الفوسفات.
0: انت ليش حكومة؟ انت ليش حكومة؟
2: لكن ولا هذا
0: ليش حكومة؟ شو الفرق بينك وبين أي خبير أنك أنت لك كل الصلاحيات لإدارة الشأن العام لتسيير هذه المرافق؟
2: هو هذا دور الحكومات. الحكومات اليوم دورها أنها تحل
0: تذلل هذه العقبات،
2: تذلل هذه العقبات. لكن إلى حد الآن ثم الحكومات أغلبها أو لم أقل كلها فاشلة. وإحنا من هذا المنبر يعني نتوجه لرئيس الجمهورية أن يقوم بتعديل حكومة، تعديل، ومن فشل فليغادر. ما الغير قادر على تسيير يعني التقدم بالبلاد معناها وتجاوز المشاكل اللي عانيها المواطن فليغادر. معناها ثمن بتهدر غير خادم، معناها يعني لماذا نحافظ عليه؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اليوم حقيقة معناها خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة ثم عامل طبيعي يعني معناها اليوم مؤثر باش نحط الشيء في الموضوع، لكن اليوم احنا أصبحنا نعيش من أزمة في مجرد أزمة، من أزمة المياه، أزمة النفط.
0: يا سي عبد المجيد، راهو الخبراء في المناخ من جانفي وهم يحكيوا على الموضوع هذا، ودور الحكومات هي في الاستباق في الاستعداد. يعني ماكش انت تحكي مع أزمة طارة غير معلومة. التغير المناخي اليوم الناس كلها عارفة انه باش يجي صيف سخون، وفما تقريبا نقرأ الأربعة خمسة خبراء مختصين من جانفي وهم ويمكن من قبل معناه ينبهوا راه فما تغييرات جوهرية. اليوم انت زعما عندك المعهد الوطني للرصد الجوي مؤسسة حكومية مؤسسة عمومية تخدم وكذا، هل انت تنفتح على كفاءات وتستمع وتاخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات ولا؟
2: هو هذاك علاش اليوم يعني اي عمل بدون تخطيط وبدون استقرار معناها ثم ازمات يمكن تحدث بعد فترة. يعني أي دولة أي حكومة ما عندهاش يعني معناها خبراء والتوقعات لكل مجال
0: قريبة المدى وباحث المدى
2: معناها في كل مجال كل صراحة يعني يعني قاعدة تخدم رعوان اليوم معناها كل شيء التوقعات اليوم هم في الواقع حتى في بعض البلدان المتقدمة ساعات تجي حالة استثنائية واليوم نشوف الأعداد اللي توفت في ألمانيا اللي توفت في فرنسا نتيجة هل نجم نقولوا
0: تطرف المناخ
2: تطرف المناخ بو. حتى في بعض الدول المتقدمة ساعات تقع الأزمات الكبرى تقع مثلا كما الأزمة بتاع كورونا لآخره ديما ساعات استثناءات لكن دائما الأزمات يجب أن تكون هناك مجموعة بتاع خبراء يعطيك مستقبلا في كل فترة إيش عندك أنت يعني اليوم احنا توا اليوم مثلا الأزمة بتاع المياه الأزمة بتاع المياه بكل صراحة مفاجأة
0: مش مفاجأة مفاجأة ولا أتو شو آخر نخذ الموضوع المعلومة
2: نشوفوا اللي المواطن اليوم يعاني منه على الحكومة أن تتحمل مسؤولية الوزير التجارة عليه أن يستقيل إذا كان هو عجز
0: هل تؤيد الفكرة أن يقول لك الأزمات تصنع الزعامات معناها في أزمة أنت بحسن إدارتك وحسن تدبيرك للوضعية بالعكس معناها الناس تبارك الحلول هذه ولكن تتتالى الأزمة تتتالى الفرص وتتتالى مع الأسف الإخفاقات
2: نعم إذن هو هذه الإشكاليات اليوم احنا الإخفاقات تتتالى في مجالات عديدة وشفناها في مجالات مثل معناها المياه مثل النفط يعني مجالات أخرى مثل انقطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء اليوم المواطن يعاني معناها المواطنين يعني بكل صراحة في الشارع
0: خسائر
2: اليومي.
0: بالجملة للمواطن للتجار لأصحاب المؤسسات للخضار يعني بدرجات متفاوتة للفلاح
2: نعم هو في الواقع هذاك علاش اليوم احنا الأزمات يجب التعامل معها بطريقة عقلانية اش معناها التعامل معها بطريقة عقلانية يجب أن لا يعني ديما نفسر كل شيء بالمؤامرات
0: ثم واقع
2: نعم ثم واقع اليوم ثم واقع مثلا الشركة متاع الكهرباء والغاز يعني يوميا تقول أنها مش تقع القطاعات وفي المناطق التالية بو معناها الشركة اليوم تعلن هذا معناها يعني اليوم أنا كيف نقول
0: ثم تفاوت بين العرض والطلب
2: بالضبط ثم تفاوت بالإنتاج وبالاستهلاك
0: أكثر من هكا خلينا نكون صرحة من خلال التقارير وكذا يقول لك راهو الجميع على علم منذ سنة 24 اللي باش نوصلوا في 26 للوضعية هذه وكانت فما مساعي ومطالبة ببعث محطات كهربائية إضافية
2: هو في الواقع اليوم هذايا كله كان برمج لكن اليوم يجب أن نكون معناها نصارح معناها مجتمعنا وشعبنا بكون تونس تعيش أزمة مالية أراه كيف مش نعمل مولد
0: سمحني شكون اللي قال فما أزمة مالية في البلاد أنت سمعت مسؤول قال فما أزمة مالية في البلاد
2: هو اليوم ثم لكن بطريقة غير واضحة بناه يجب يقول ثم أزمة مالية
0: علاش ما يخرجوا لناش يفسرونا كله راه وفما
2: اليوم
0: وفما
2: الخبراء التلفزه الوطنيه يجب تجيب الخبراء ويقولوا الحقيقه
0: الخبير مش مصدر خبير مش يعلق مش يحلل الخبر
2: يحلل لكن يجب ان نحلل بكل شفافيه وضعنا الاقتصادي اليوم وضعنا الاقتصادي نعيش ازمه هذاك علاش اليوم احنا كيف نشوفوا اليوم الدوله قداش مداخيلها وقداش تطلب استثمارات اليوم معناها باش نكونوا واضحين مع رواحنا اليوم باش نعمل مولدات يلزم استثمارات يلزم فلوس هذه موجودة اللي مش موجودة في المجالات الأخرى
0: القرارات اللي خذيناها مؤخرا هل هي ناجعة ولا مش ناجعة مسألة الشيكات مسألة الغاء الشيكات اللي عندها تأثيرها وتداعياتها اليوم معناها الناس ولت تفرض أنك تخلص بالحظر اليوم ونحكي على أرقام ومبالغ رهيبة فيما يتعلق بالسيولة اللي قاعدة دور والسوق الموازية
2: هو اليوم بالنسبة للشيكات على سبيل المثال هم تشكيات كبيرة من سواء بالنسبة للتجار
0: نعم.
2: أو بالنسبة للناس اللي يستعملوا
0: نرجع لك لأنه وعدنا ضيفنا سي محمد جابر حريز وعدنا لذان معناها سي محمد جابر حريز أهلا وسهلا مرحبا بك المدير الجهوي للتجارة بصفاقس حبينا نشوفوا مسألة المراقبة ودورها في توفير أو في تقليص فقدان مادة الماء في الأسواق مرحبا بك سي محمد
3: شكرا مرحبا تحياتي لك وكافة المستمعين بإذاعة الساق
0: يعني اليوم فما احتكار في المادة ولا فما تفاوت بين العرض والطلب فيما يتعلق بالمياه المعدنية
3: شو وإحنا لننطلق من البداية معناها أنه الحقيقة فما بوادر ثم توتر معناها في عرض المياه المعدنية في السوق خلال الفترة دي فترة أواخر شهر جويلية وخاصة شهر أوت. نقدر أنه من الأسباب المباشرة هو موجة الحر، حيث أن الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة أدى إلى زيادة قياسية وغير مسبوقة في استهلاك الماء، يضاف لها معناها بعض الأعطاب الفنية وقطاعات التيار الكهربائي، وهذا ساهم في تعطيل خطوط الإنتاج ببعض المصانع. هلا معناها نصف معناها الإنتاج يتراجع في بعض الفترات، وهذا بطبيعة الحال عنده تأثيراته على مساك التوزيع، تأثيرات كما قلنا هذه المعطيات، وأدت بطبيعة الحال لظهور بعض الممارسات الاحتكارية، الترفيع العشوائي في الأسعار. احنا في تونس تقريبا 32 وحدة تعليم بتوفر خلال فترات الذروة طاقة الانتاج متاعها تقريبا تجاوز 10 مليون لتر يومين، وكما قلنا الطلب خلال فترة الذروة دي خلال فترة الحر تقريبا تجاوز الطلب العادي بأكثر في بعض الأحيان أكثر من 50%.
0: نعم.
3: كان مصالح وزارة الإشارة ومصالح المراقبة الاقتصادية وتحديد لدرجة جودة الشاقص، كنا منذ بداية معناها معاينة خلال تاريخ السوق إلا معناها وحقيقة حتى تشرفناها قبل حتى وقوعها نظرا
0: للمعطيات. باش نستسمحك سي محمد، خذونا في وقت ربما لذان باش نفسح المجال لذان ونفسح لك المجال للتفسير والتحليل على الموضوع، أبقى معنا رجاء.
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم اليوم، زوم اليوم.
3: تقبل الله صلاة الجميع، عودة من جديد إلى زوم اليوم. ضيفنا سيد محمد جابر حريز. سيد محمد جابر، مرحبا بك مجددا.
4: تحية لكم مجددا. كما قلنا، معناها بعد ما ذكرنا بعض الأسباب اللي أدت إلى هذه الصعوبات في التزويد بالمياه المعدنية ومياه الشرب، لدرجة التجارة كما قلنا استشرفنا واستبقنا هذه الوضعية. الحقيقة كثفنا من العمليات الرقابية الموجهة في المجال بالتنسيق الميداني اليومي مع المصالح الأمنية، سواء من حرس أو أمن وطني. تكثيف العمليات الرقابية اللي السبب هو أساسا لضمان شفافية المعاملات. نعرف في مثل هذه الفترات كل ما فما أزمة أنه فما ظهور شريحة من المدخلين الاقتصاديين اللي يقوموا بأعمال وأساليب ملتوية.
3: مضاعفة الأسعار، يعني المشكلة تبقى في مضاعفة، دبوزة تولي عند البعض، حتى
4: كما قلنا الترفيع العشوائي في الأسعار غير مبرر. على ذلك كانت معناها الأعمال نتاعنا متوجهة في الاتجاه هذا، كما قلنا التكثيف لضمان شفافية المعاملة التجارية، ترويج المياه في ضمان ترويج المياه في المساكن القانونية والمنظمة، للتصدي كما قلنا لكل محاولة الاحتكار أو تشويش الأسعار.
5: سي محمد جابر، لو تسمح سي محمد جابر، لو تسمح في السياق هذا بالذات، أنا كمواطن تونسي وموجود في صفاقس نشوف اللي ثم العديد من المحلات بكل صراحة مرفعة كثيرا في سعر المياه. أعطيك مثال، معنا في الفترة هذه باش نعطيك مثال بصفة برقية، معنا مثال القارورة بتاع 6 لتر اليوم في مخازن كبرى بعد ما كانت تتباع ب 2350 تتباع ب 2800. القارورة بتاع لترتين العديد هاو مشي طريق المطار على سبيل المثال، عملوا دورية وتشوفوا كلها تبيع فيها ب 11% 12%. به دونك هذا بتات الدوريات محدوده الى اخره، اما ثم تجاوزات وهذه الاسعار مرتفعه اليوم وبطريقه غير قانونيه.
3: هو مع انه
4: خلينا نوضح، هو اسعار المياه هذه ماش خاضعه لنظام، هي خاضعه لنظام حريه الاسعار قبل يوم 19 اوت. ولك علاش وزاره التجاره تحسبا لعمليه الترفيع الغير مبرره ما تعكسش معناها تكاليف المنتوج ولا تكاليف نقل ولا غيره، دخل وزارة التجارة بقرار صدر عن السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات يوم معناها وتشترانا في التطبيق بتاعه يوم 19 أوت الجاري، واللي يحدد أسعار قصوى، بيع قصوى للمياه المعدنية المعلبة سواء على مستوى الجملة أو التفصيل، أو كذلك هامش ربح أقصى ب 15% لكل مرحلة من المراحل. بطبيعة الحال انت عطيتني ملاحظة بتاع ما يسمش المياه بتاع 6 لتر وغيرها، ويشمل المياه نصف لتر، لتر 1.5 لتر و2 لتر. بطبيعة الحال
3: هو زاد باش يكون
4: قصر وتنجم تكون حتى اسعار دون في بعض المحلات. انا حتى اليوم امس في بعض الفضائيات تم حتى تطبيق اسعار اقل من الاسعار القصر المحدد بتطبيقها، مش الربح تكون الاسعار اقل، لكن فما تجاوزات كما قلنا، فما بعض التجاوزات بعض المتجاوزين، وذلك علاش احنا نتصدوا لهم. وقمنا الحقيقه في تتبعات معناها قضائيه لتقريب منذ بين الشروط اكثر من 24 محضر اقتصادي من اجل القيام بمزايدات، من اجل المضاربه غير المشروعه، من اجل بيع باسعار غير قانونيه، من اجل اخفاء بضاعه، من عدم اشهارها، من انعدام مقاومه شفافيه، وحجزنا الحقيقه كميه هامه من المياه المعدنيه لدى المرتكبين التجاوزات هذه تقريبا 97,641 من حصيلة المحجوز معناها خلال أسبوعين هذول، واللي تم بطبيعة الحال إعادة ضخها وتوزيعها
3: في المسالك
4: المواضيع التجارية المنظمة طبقا للتراتيب والقانون الجريبي العمل.
3: حسب تقديركم، حسب بحكم خبرتكم وتجربتكم، إلى متى يمكن أن تستعيد القطاع توزيعه نسق العادي تدريجيا على الأقل من 40 نحكيه على 50% 60-70%؟
4: الحقيقة معناها قريبا جدا مع بداية شهر سبتمبر مع انخفاض درجة الحرارة ومع الحقيقة بعض المصانع اللي تجوزت بعض الإشكاليات الفنية قاعدين عينوا فيه. تو احنا اليوم في السيخ مثلا إلى حد الآن أنا صباح اليوم تم بعض الشركات المزودين اللي زودوا السيقس تم توزيع 171 أكثر من 171 ألف قارورة مياه معدنية.
3: أنا لحد 11 معنا قبل ما ندخل إذا عملت جولة حبيت ندور من أكثر من مجازان عطرية نخذ شي ما ملقيت حتى دبوزة يقولك الفورنسور حتى نكلمهم تليفوناتهم سكر.
4: لا الحقيقة قاعدين يوزعوا ونأكد لك أنا، وفما حتى دخلنا إحنا حتى بالتنسيق مع بعض الأخيين سواء بعض النواب ولا حاجة في البلاد العربي في صفاقس، قاعدين دخلنا في صخيرة في قرقنا في عقارب تقريب كميات وافرة لتزويد فضاءات تجارية سطولي خاصة اللي تشهد أقبال كثيف من المواطنين
3: واللي ضمنين أنا المياه تمشي
4: بكل أمانة. ما قلناش رأي المياه متوفر بشكل كبير، فما صعوبات كما قلنا راهي فنية تتعلق معناها بطاقة
3: معلومة.
5: لا هو ثم نقاس كبير اليوم. أنا أحكي لك في صفاقس الغربية على سبيل المثال مشيت الصباح لأكثر من محل غير موجود.
3: نعم
5: ثم تلقى عنده لكن يعني مش برشا.
3: نعم على كل حال
4: ما الحقيقة احنا هم خلالك اي منطقة فيها نقص شربت وصيلة بالإدارة الجهوية للتجارة
3: طريق المحارزة السكرة نعطيك انا
4: نعرف وصيلة بالموزعين ويتنقل الحقيقة قاعدين يتجاوبوا باش يزود. فما زاد العنصر اخر اللي هو عنصر اللهفة، فما برشا
5: هو زاد بالنسبة للتفسير
3: اللهفة راهو ما عادش سمحت عبد المجيد اللهفة ما عادش على اعتبار انه محدد لكل كليون عنده الحق في دبوستي.
5: بالنسبة للتفسير نحترم التفسير بتاعك لكن أراه الحرارة مش كان السنة هذه كل سنة ترتفع في جويليا نعرف هذا كل الدول
3: مساش خلنا نحييه ونعطيك تعلق
5: في كل الدول في العالم ثم توقعات لارتفاع الحرارة
3: ثم عوامل أخرى
5: الناس ما تو الدول حتى السائرة في طريق النمو راهي ما تخدمش بطريقة رعوانية ما تخدم أنا عندي توقعات وعندي معناها إمكانيات أنه النقص هذا دونك اليوم راه كانوا ياخذوا بطريقه رعوانيه راه ما عادش دولة.
3: شكرا سي محمد جابر حريز.
4: طبعا كان ملاحظه اخيره هو الحقيقه معناها بين قوسين الازمه ذي وخلي تكون مدعات باش كل الاطراف المدخله من منجي من وزاره الصناعه من وزاره التجاره من وزاره المعنى كل باش يفكروا معناها فيها اللي في التكوين ما نعرفوا احنا خاصه الطلب خلال فترات العاديه يكون منخفض لما لام معناها آليات معينة للتخزين لوضع مخزون استراتيجي حتى نكونوا في أريحية كاملة نواجهوا في فترات الذروة ذي الطلب وفترات الذروة نواجهوا بكل أريحية لما لام معناها
3: معقول جدا لأنه باش
4: يكون يطرح فيه نقاش ويقع معناها تنظيمه بشكل معناها يضمن حقوق الجميع من منتجين من مستهلكين من وحدات تعليم
3: معقول جدا. هو راه حتى المواطن سمحني ممكن مخالفة القانون اما يقول لك حتى باش نزيد 100 ونلقى الماء موجود خير من اللي نبقى ندور معناه باش يخسرها ايسونس وباش يخسرها كذا والماء ما فماش. في النهايه اليوم تقريبا الخبراء في المناخ يقولوا راه باش يكون فما فصلين في العام معناها يا حار يا بارد، وهذاك علاش اللي واجهت اللي تحكي فيه يعني مراجعه اليات التخزين وغيرها من المعطيات لتوفير مخزون يامن خاصه وقت الازمه. كل الشكر والتقدير سي محمد جابر حريز وربي عينكم وانتم بيتكم تتحركوا في السخانة معناها وفي المناطق الداخلية وكذا كل الفرق معناها سواء تبعتي
4: وهذا واجبنا.
3: نعم لا واجبكم ولكن فيها باس نشكركم انتم والأمن والشرطة والناس معناها كل الناس اللي معنية من أجل خدمة المواطن في ظروف استثنائية الحقيقة ربي عين الجميع إن شاء الله. شكرا لك سيد محمد جابر حريز مدير جهوي للتجارة. ثم مشاكل عديد
5: نعم هو في الواقع. شكرا لسي
3: ومشكور أنه دخل معنا سي محمد،
5: أنه دخل وقدم العديد من التوضيحات، لكن أنا أتحدث كمواطن ومعناها مستعد أن أحاسب أمام القانون لكني أقدم معطيات خاطئة، من بينها أنه اليوم الترفيف على الأسعار في مجالات عديدة معناها، واليوم الرقابة يجب أن تقوم دورها. اليوم العديد من المحلات في أشياء عديدة، في السكر مرفعين، في الورقة العادية بتاع الهاتف اللي هي مصعرة دينار و 250 تقاط بعمل بدينار و 300
3: ماش ترجع له، اللي تاخذ منه كيك ماش ترجع له على الأقل
5: انت. لا هو باش حل هذا، لأنه عندما تقوم الرقابة بدورها فإنه يكون عبر لغيره. أما اليوم زاد ثم المنظومة بتاع الرقابة يجب تحسن،
3: كي أربعة من الناس
5: هم
3: عندهم مشاكل بشرية ومشاكل كذا،
5: فيها فساد في بعض الأحيان، يقولوا يكلموا الفلان الفلان يقولوا هم جايينك تو الرقابة ورد بالك. دونك هذي معناها يلزم الرقابة تكون معناها ما أعلم بها حتى واحد وتمشي الماطق
3: الحل إلى الرقمنة، رقمنة مسالك التوزيع.
5: نعم اليوم اليوم الحل هو الرقمنة، الحل اليوم يجب أن تكون إدارة عصرية. اليوم الإدارة التقليدية زال عهده
3: انتهى
5: وفتح عهده
3: وانتهت في ظروف العادية، فما بالك
5: نعم
3: بالأسلم.
5: اليوم احنا في وقت من الأوقات جوزنا كل الدول العربية، اليوم دول الخليج العربي وصلت إلى درجة متقدمة في الرقمنة. اليوم الدول الغربية
3: بكفاءة توسية نرجع للتقرير اللي قدمناه، نعم أكثر من 35 ولا 45 ألف كفاءة بين مهندسين وأطباء قاعدين غادروا تونس إلى الدول العربية. يعني في النهاية رأوا ملفات، ريت الوضع اللي احنا فيه قدر ما هو يظهر معقد قدر ما هو أحيانا يكون سهل. الحلول واضحة، جبهة داخلية، استماع لكفاءات، استماع إلى أهل الاختصاص، و أعطى الفرصة، خلي الناس تفكر، خلي الناس تقرر.
5: هو اليوم سي فيصل راه اليوم يجب ثم إصلاحات عاجلة، وأنا أتوجه من هذا المنبر إلى كل المسؤولين في البيئة التونسية، يجب إصلاحات عاجلة من بينها رقمنة الإدارة. اليوم الإدارة اليوم أنا تو مدة سنتين مشيت لجامعة الجلفة في جنوب الجزائر، إدارة بدون أي ورق. اليوم احنا في تونس الكفاءات موجودة، و على الدولة أن تكون جريئة في التعامل، حتى الجباية، حتى الجباية وكان تكون مرقمنة باش الناس تتربش. لكن أنا أقول وكل وضوح ثم الناس ضد الرقمنة،
3: مصالحها تتعارض مع الرقمنة،
5: مصالحها تتعارض مع الرقمنة، الفاسدون ضد الرقمنة. اليوم
3: يا أخي سمحني، كان أنت دولة
5: فولا الدولة
3: فرضت أنت فرضت أنت الرقمنة وغيرت ونفس باش ألقى روحك عاجز أنت. الدولة،
5: الدولة
3: على الجميع أن يهاب الدولة، الدولة هي الأقوى، الدولة عندها النفوذ، عندها المعلومة، عندها المال، عندها الجاه، عندها الأجهزة.
5: الدولة سي فيصل يجب أن تكون جريئة. اليوم العديد من التجاوز، هل مش نعطيك تجاوز آخر اليوم على مستوى الأسعار، لكن الدولة غير جريئة. به اليوم المواطن العادي اللي يسمع فيها ويعرف هذا بالذات، الباقات تتباع ما تتباعش بمية وتسعين، تتباع ب200، الخبز تتباع ب250. هالفلوس هذه ياخذوها التجار، ياخذوها الخبازة، ولكنها كان بالإمكان أن تكون الدولة جريئة وتمشي لصندوق التعويض. أما أحسن مليارات
3: نوعدك إن شاء الله الجمعة جاية فما دراسة على الدعم وتوجيه الدعم لمستحقيه من بينها المواضيع هذه. فقط إلى أي مدى توافق الرأي هذا؟ يقول لك منذ الثورة إلى الآن رهنا على زوز بروفيل معناها في مستوى إدارة الشأن العام في مستوى الحكومة. البروفيل الأول هو الناس القارية في الخارج فرنسا والفضاء الفرنكفوني ورجعوا لتونس وقدموا ككفاءات، والبروفيل الثاني هو الإداري اللي تم تقديمه ككفاءة وهو كان معناها سواء كان رئيس مصلحة أو مدير ديوان أو معناها في في في الوزارة في الاختصاص متاعه، حتى بين قوسين الحكومة هذه فيها عدد كبير منهم. يقول صاحب التدوينة، تونس مستحقة عقول سياسية قوية متكونة أقوى تكوين وعندها تجارب ناجحة في مؤسسات وشركات على مستوى عالي ومتشبعة بقيم وهموم المجتمع، عقول مفكرة ملمة بالفكر والفلسفة العربية والغربية. معناها اليوم يقولك محتاجين إلى ناس عندها رؤية سياسية. نذكر برشا أسماء في عهد بورقيبة نجحت، أما الاختيار متاعها لأنها عندها تجارب كبيرة. السيد نويرة لليوم من منوال التنموي نحكي عليه معناه ونعتمد فيه.
5: هو اليوم بالفعل اليوم يعني تونس عندها العديد من الكفاءات، لكن اليوم حتى القرار الإداري وحتى القرار السياسي ربما أحيانا يعطل. علاش؟ لأنه يقول لك أنا ما نغمرش قد أعاقب. اليوم الوالي في حاجة إلى أنه كله صلاحيات كبيرة وبعد يحاسب. اليوم احنا في حاجة إلى أن الحكومة تكون مسؤولة أمام الرئيس. اليوم الرئيس يعني بكل صراحة صلاحية واسعة، لكن ما يشبش كل حاجة. هو مش يهبط للشارع يشوف المشكلة بتاع المياه، مش يهبط المشكلة بتاع الكهرباء. أم برنسيب الرئيس يقوم بتحديد السياسات العامة.
3: إذا هبط الرئيس بيشوف مشكلة الماء، اعتراف أنه الفريق اللي عينه معناه الفريق عاجز على التنفيذ.
5: الوزير في معناها الوالي فيش يعمل، الوزراء ماذا يفعلون؟ أنا نتذكر وزير فلاحة قال أنا مش مختص. ما أنا مش مختص، ما كانوا لا مكان له في الحكومة. معناها هذه حتى في القناة الوطنية معناها وسمعوها الناس في التواصل، يعني ثم واحد يقول لك مش مختص، ما لا تعمل في سيميدي ومش تخرج رات معناها من بعد يعني بتاع وزير. دونك العاجز الفاشل في مجال معين يجب تغييره. وهذا اليوم آن الأوان لإحداث تغييرات على مستوى الحكومة، و ناس تكون عندها برامج وتكون كفة. اليوم حقيقة اليوم وهذايا اليوم أي متابع للشأن العام فما أزمة حقيقية اليوم.
3: فما حاجتين، أنه عند التغيير يجي يقول ياما الرئيس يقول كراهو التغيير هذايا أحدثناه، والهدف هو تحقيق الرقم الفلاني في هذا القطاع مثلا في الفلاحة أو في الطاقة، تعيين وزير جديد ومهمته هي أنه يرجع يكون فما ضوء دائم استمرارية النور الكهربائي لكافة الشعب في الصيف مثلا، ويستمع إلى برنامجه معناه هو اللي على ضوء الرئيس اختار، أو هو لأنه في النهاية الوزير في خدمة سياسات رئيس الجمهورية.
5: بالضبط. هو اليوم احنا في بعض الأحيان تكون شيء إيجابي تحدث عنها، قلنا احنا مثلا على سبيل المثال هذه الفترة معناها ومن خلال أرقام أنه تصدير زيت الزيتونة حقق نسبة كبيرة، أنه المداخيل متاع السياحة
3: نذكر الصفوف في الأردن معناها زيت الزيتون
5: دوك هذا نجاح للدبلوماسية الاقتصادية، نجاح للتصدير لأنه مش يوفر معناها يعني مش شجع على الإنتاج وشجع المنتجين، وسيساهم ذلك ربما في ارتفاع الأسعار متاع زيت الزيتون في السنة القادمة، وبالتالي على مزيد الاستثمار في هذا المجال. دوك هذا إيجابي. دونك ونتمنى انه تكون السنه هذه القادمه اللي مش تبدا في نوفمبر ولا ديسمبر تكون يعني ايجابيه بالنسبه للمزارعين وبالنسبه كذلك للبلاد التونسيه بصفه عامه، وترتفع الاسعار في السوق العالميه، وبالتالي المداخيل نتاعها من العمله الصعبه تكون كبيره. دونك اليوم انا شخور نقول بكون الازمه اللي نعيشوها فما حوايج ظرفيه، ولكن فما حوايج هيكليه انا الاوان لاصلاحها. من بين كما ذكرت سي فيصل أراه إصلاح الإدارة أم المعارك، إصلاح الإدارة، لأنه لا استثمار ينجح، وبالتالي معناها الوقت راهو عندما الاستثمار يتطور، عندما الاستثمار يزداد فإنه هذا مش يخفض من البطالة.
3: نتمنى ذلك. على كل حال احنا ننقضوا في النهاية الوضع العام، لأنه هذه بلادنا في الأخير. نعم، وهذه تداعياتها على الجميع.
5: هدفنا الأساسي هو التنبيه إلى المشاكل اللي نعيشها اليوم حتى نتفاداها، وبالتالي تحسن الوضعية وتكون في خدمة المواطن. اليوم الإعلام المسؤول هو الإعلام الذي يتحسس ألم المواطن، وهذا يقوم به إذاعة صفاقس، والحمد لله.
3: والحمد لله، هذا في مستوى الوطني. المشاكل والأزمات هي الحقيقة معناها ماهيش في تونس فقط، في العالم. في العالم فقط. واحد سأل بالله قال قبل ما نمشي الموضوع، قال الناس خرجت تحتج في تونس على مسألة انقطاع التيار الكهربائي وغيره، هاي انقطاع التيار الكهربائي في فرنسا، هاي انقطاع التيار الكهربائي في ألمانيا في غيرها من الدول الأوروبية، وما خرجتش الناس تحتج.
5: لا، هما شوف هما بالنسبة للدول هذية في كثير من الحين تقع احتجاجات. ماكرون وقعت احتجاجات ضخمة ضده، وثم أصحاب البلدات الصفراء وقت

0: الولايات المتحدة الأمريكية في مستنقع إيران، كانوا اتفق طرفان على أن لا تنتهي هذه الحرب.
1: هو في الواقع اليوم يعني نبدأ بالطرف الإيراني. الطرف الإيراني يتعامل بحذر شديد مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لا يثق بقراراتها، لأنه في كثير من الأحيان التفاوض ما زال متواصلا وتبدأ الضرب
0: الحرب. كيفاش بدأت؟ معناها هم يتفاوضوا في جنيف وصار
1: دونك، وفي السياق هذا يعني ثم حذر شديد لأنها تعرف ربما حتى من خلال التقارير ومن خلال علاقاتها بالدول الكبرى مثل روسيا وكذلك من خلال الصين أن الولايات المتحدة الأمريكية وحالفتها إسرائيل تريدان معناها القضاء على النظام.
0: اليوم زوز نقاط، معناها النقطة الأولى إمكانية انضمام إيران إلى اتفاق مكة، ماذا يعني ذلك؟
1: هو هذه الإمكانية صعبة جدا لأن اتفاق مكة مما يتكون، اتفاق مكة يتكون من المملكة العربية السعودية، يتكون من باكستان
0: وتركيا.
1: نعم. دونك هذه الدول كلها لأنه معناها اتفاق
0: متخليش سنة وشيعة
1: لا أتحدث هذا، لا أتحدث بهذا المنظور لأنه هذا المنظور غير عقلاني وغير علمي. هذا الاتفاق هو في الواقع كما الاتفاقيات اللي وقعت في بداية حرب البرد.
0: يعني موجه لإيران،
1: موجه ضد إيران،
0: ضد إيران،
1: موجه ضد إيران وضد العديد من الدول الأخرى.
0: لا هو
1: عنده عنده امتداداته في الخليج ولكن أيضا في إفريقيا، مثلا الأزمة الصومالية إلى آخره. دونك مثلا
0: كيف شوف موجه لإسرائيل
1: هو الدول هذية الثلاث دول شو اللي يجمع بينها؟ علاقتها الوطيدة بالولايات المتحدة الأمريكية، تركيا عضو الحلف الأطلسي، باكستان تتميز بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالنسبة يعني للدولة الثالثة كيف علاقتها وطيدة بالولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
1: دونك النجم يقول بكون هذا اتفاق مكة هو اتفاق المملكة العربية السعودية كذلك، يعني معناها دولة عندها علاقة وطيدة بالولايات المتحدة الأمريكية رغم كونها حاليا تحاول أن يعني تستغل التناقضات وتعمل علاقات مع الصين وكذلك مع روسيا لكن خاصة مع الصين.
0: في الأثناء في أمريكا اليوم يقولوا الرئيس دونالد ترامب أرسل للكونغرس اتفاق مقترح مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية مع الإصرار على أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية وسط مطالب إيران مطالب الرياض بمسار لا رجع فيه نحو إقامة دولة فلسطينية قبل الاعتراف بإسرائيل.
1: هو في الواقع هذه إشكالية، الولايات المتحدة الأمريكية يعني اليوم أش نشوفه على مسار قضية فلسطينية، اليوم القضية الفلسطينية تعرف نكبة غير مسبوقة، والعالم كله شاف بكون غزة تم تدميرها. يعني الذي وقع في غزة اليوم التقارير الغربية المحايدة تقول بكونها جريمة ضد الإنسانية، والعديد من الدول من بين إسبانيا وغيرها ندت بهذه الجرائم. اليوم المطلوب من السعودية ما هو؟ المطلوب من السعودية هو التطبيع الكامل مع إسرائيل، وهذا هو يعني بالنسبة لأنه الذي يحكم في إسرائيل هو اليمين المتطرف الذي يجد اليوم يريد تصفية كاملة القضية الفلسطينية.
0: ما يتعرضش هذا مع اتفاقية مكة؟
1: هو اتفاقية مكة ليس موجهة إسرائيل
0: إلا، ولكن أن تطبع مع إسرائيل يعني تفتح المجال أمام إسرائيل
1: بيصير
0: فما يعني تعرض بالضرورة.
1: هو لا اتفاقية مكة الهدف بتاعها دفاعي، المملكة هو موجه بالأساس ذيران، يعني في صورة ما
0: لا الحديث يعني الحديث هو نقلت وسائل الإعلام بصفة رسمية إمكانية انضمام إيران إلى هذا الاتفاق.
1: هو توشوفه هو مجرد إخبار، أما تأكد بهذا أنها إيران لن تنضم لهذا الخلاف.
0: طيب الصراع التركي الجديد على الساحة، التركي الإسرائيلي والتهديدات أو محاولة إسرائيل للزج بتركيا في حرب غير مضمونة العواقب،
1: هو اليوم حتى الولايات المتحدة الأمريكية حظت إسرائيل من إدخال تركيا في هذا المجال، ولكن ما هو موضوع تركيا لن تدخل في حرب إسرائيل، قد تكون مجرد مناوشات أما لن تدخل في حرب ضد إسرائيل، لأن تركيا المعروف عنها أنها لها علاقات وطيدة مع إسرائيل، العلاقات الدبلوماسية وطيدة، ثم تمثيل دبلوماسي في الدولتين.

0: في تركيا وفي إسرائيل من قبل تركيا. به تركيا كذلك
1: عضو المصالح اليوم تغيرت.
0: أي تركيا عضو في الحلف الأطلسي. هو وين الخلاف؟
1: على سوريا.
0: الخلاف في سوريا. الخلاف في سوريا. وبالنسبة لإسرائيل تريد أن تكون هذه المرحلة هي مرحلة متاع يعني قضاء على المقاومة تماما من فلسطين. وكذلك إخضاع معناها يريدون من سوريا حاليا أن تكون مطبعة ولا تهدد أمن إسرائيل. هذا المطلوب. هذا المطلوب.
1: معناه نهزوا نهزوا سوريا لاتفاق مك.
0: هو هذا وارد. لكن سوريا اليوم يعني هل هي قادرة تدخل اتفاق مكة؟ اتفاق مكة.
1: هل لها القرار؟ سلطة القرار للانضمام من عدم.
0: لا هي سعم هي مش
1: خاصة بعد أن وقع رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويحتفلون
0: هي
1: بذلك.
0: هي سوريا غير مؤهلة مش كون في اتفاق مكة. لأن اتفاق مكة أول اللي دعات له المملكة العربية السعودية. نعم. والهدف بتاعه هو هدف دفاعي وربما هو علاش لأنه حاليا وربما فيه حتى تهديد حتى لإيران. علاش تهديد لإيران؟ إذا لم توقع إذا اعتدت على المملكة العربية السعودية فإن هذه الدول الكبرى الثلاثة ستكون لجانب المملكة العربية السعودية وستدخل في الحرب.
1: علاش ما يكونوش ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولأن الخليجيين أدركوا أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تحمي إلا المصالح الإسرائيلية. وقت اللي استحقوا السعودية حماية أمريكية ما لقوهاش.
0: نعم هذا. لكن اليوم هو حتى مراكز دراسات اليوم العالمية تقول بكون ممكن بعد سنوات الاستراتيجية الأمنية في دول الخليج العربي تتغير. لكن اليوم دول الخليج العربي كلها يعني موالية للولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر.
1: هي هي هي كل دول في اتفاق مكة موالية. نعم. مطلقا من تركيا إلى السعودية إلى باكستان
0: كلها. وإحنا نذكروا الزيارة الشهيرة للرئيس الأمريكي ترامب والرقم الضخم اللي تحصل عليه من الاستثمارات في
1: هذاك مقابل معناها القنبلة النووية السلمية السعودية.
0: إيه القنبلة النووية السلمية اليوم من أجل التخفيض من
1: والسماح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية للمملكة العربية السعودية.
0: هو اليوم الاتفاقيات اللي تقع أغلبها في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن تضغط على الرئيس يعني اليوم اليمين المتطرف في إسرائيل تقول له معناها لتقف الحرب. لكن تقف الحرب مع إيران وحتى المملكة العربية السعودية حصولها على الطاقة النووية السلمية معناها لكن ستنضم إلى قافلة التطبيق.
1: لما لا في تونس نحلم بطاقة نووية سلمية؟ وربما البعض يتحدث لأنها تحتاج كثير من أموال رؤية تشاركية في دول المغرب العربي. هذا اللي ينفع الشعوب. خلينا من خلافات ومن تباين وكذا. كل مرحلة شنو خليت فيها أنت كقائد كمسؤول اليوم متراش أنه يلزم يكون فما مشاريع ضخمة تغير؟ لأنه ساعات واحد يحشم كيشوف كل وفود مشهد متاع سبتة والشباب السعودي المتدفق إلى أسبانيا وغيره. هذاك حافز باش تتبدد الخلاف بينك وبين الجزائر وبينك وبين تونس وتفكير مشترك ربما طاقة نووية قادرة أنها تغير واقع المغرب العربي ودول شمال إفريقيا. لما لا خلي الشعوب تحلم وخلي الشعوب تعيش في أوطانها مع عائلاتها.
0: هو بالنسبة للمغرب العربي أو بلاد المغرب حتى نقول لأنه كلمة العربي ولت تثير حساسيات كبيرة في المغرب والجزائر فمش كل يرضوها. على كل بلاد المغرب أو المغرب الكبير. المغرب الكبير راهو حلم الشعوب. راهو يعني ثم اتفاقيات وقعت اتفاقية المهدية اتفاقية طنجة العديد من الاتفاقيات منذ العهد الاستعماري. التعاون التونسي الجزائري منذ العهد الاستعماري. اليوم آن الأوان أن تتجسم هذه. لكن هذا الحلم يبقى بعيد المنال. وربما هذه الأزمة اليوم الأزمات اللي نعيشوها اليوم زادت أجت الخلافات ونشوفه بكون مشكلة الصحراء
1: هو مازال دقيقة. علاش احنا نشدوا الغيظ ياسر العرب بصفة عامة؟ الدول تختلف وحروب بيناتها ومن بعد يرجعوا لذا المصلحة تقتضي باش يبددوا الخلاف ويجلسوا على طاولة واحدة يجلسوا على طاولة واحدة من أجل مصلحة الشعوب.
0: هو مصلحة الشعوب اليوم ثم مؤسسات أخرى تقوم بها بالإضافة إلى الرؤساء الدول بالإضافة إلى الحكومات يجب المجتمع المدني يقوم دوره. وهنا يعني اتحاد الصناعة والتجارة
1: شكرا لك سي عبد المجيد.
0: المؤسسات عندما تكون قوية هي جسر هذا الاتحاد على أرض الواقع.
1: شكرا لك سي عبد المجيد. تحكي على الدبلوماسية الموازية وفسرتها لنا بطبيعة في سياقات مختلفة. كل شكر وتقدير على حضورك معنا. شكرا لحمدي, شكرا يسرى الغربي, لكم من كل التحية والتقدير. نتقابلوا مع في قدم المواعيد الإذاعية عبر موجة إذاعة صفاقس. سعيد فيصل جبسي, إلى اللقاء.
2: زوم زوم زوم اليوم,
3: أخبار
2: زوم اليوم,
3: خدمات
2: حوارات زوم اليوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تشكيات من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في صفاقس والشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء تؤكد أن الانقطاعات متواصلة وستكون عشوائية. درجة إنذار كبيرة في 23 ولاية بينها صفاقس. منظمة الصحة العالمية بتونس توصي بتجنب التعرض للشمس خلال هذه الفترة، وفي النشرة طبيبة مختصة تقدم مجموعة من النصائح. بنغردان تشيع 11 من شبابها الذين غرقوا في حفرة غير شرعية، ووقفة أمام مقر المعتمدية ينفذها الأهالي للمطالبة بالتنمية. وفي العالم مغارات إسرائيلية على قطاع غزة ولبنان. موجة حر ثانية نعيشها هذه الأيام تجددت معها أزمة انقطاع الكهرباء، ما خلف حالة غضب شديد لدى عديد من المواطنين الذين اتصلوا بقسم الأخبار منددين بقطع الكهرباء لأكثر من 10 ساعات ومطالبين بضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة التي قد تسبب خسائر بشرية ومادية. وفي آخر تحيين لبلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز فإن القطع الدوري سيتواصل إلى الساعة 6 مساء في منزل شاكر وصفاقس الجنوبية وسقيط الزيت وسقيط الداير وبير علي والمحرس وعقارب والعمرة وطينة وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة وجبنيانة والحنشة. ووفق الشركة فإن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام، إضافة إلى أن قائمة الانقطاعات ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. التخوفات من انقطاع الكهرباء ومخلفاتها تتعاظم مع إصدار المعهد الوطني للرصد الجوي تحديثا اليوم لخريطة اليقظة الجوية، ووضع بموجبه كل الولايات باستثناء القصرين تحت درجة إنذار كبيرة أي اللون البرتقالي، ما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطرة متوقعة وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنين، إلى جانب تشكل خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار وتستمر صلاحية هذا التحديد حتى صباح الغد. فكيف يتعامل المواطن مع هذه الموجة من الحر؟ روبورتاج.
2: أول حاجة الإنسان يلزم يكثر من شربان الماء، خاطر الماء عنده دور كبير. ثاني حاجة واحد يحاول يتجنب ما يخرجش من 10 متاع الصباح للأربعة وبعد حتى للأربعة بعد العصر، وحتى البحر الإنسان ماذا بيه يمشي الصباح بكري العشية مخر، وربي عين الرجال اللي تخدم في الشمس.
3: من المفروض في درجات الحرارة هذه يلزمنا نتجنبه الخروج في أوقات الذروة متاع السخانة اللي هي عادة من 11 حتى 3:30 للأربعة متاع العشية. هويج تعاوننا على السخانة هذه اللي هي التغذية السليمة، كما ماكلة البصل الماء الشمس راهي تأثر على كل شيء، تأثر على الرأس على الأعصاب على العظام على كل شيء. البحر راهو باهي قبل 11 وبعد 3 لأنه الشمس تكون في أوجها في الوقت هذاك وتقلق برشا صحية.
4: بدأوا بتغطية الرأس لتفادي ضربات الشمس عن المظلة الزمنية التونسية، إذا تحس روحك بديت تتعب برشا تاخف حتى شوية في الظل باش تطيح الحرارة متاع المخ. شرب الماء أساسي في الصيف على الأقل 2-3 ماء.
5: السخانة ياسر الليامات نحاول الصغيرات الصغار باش ما يخرجوش للشمس، خرجوش يلعبوا لبرا، يا تعاونهم صباح بكري العشية. والخروج من المنزل أصل توا صعيب، يخرج هي في المغرب بعد المغرب، والله الكبار مضطرين باش نخرج، الأحوان مازالوا محلوا ما تلقاش كل شيء الصباح. تحمي نفسك من الشمس بالمظلة بالمشي في الظل.
6: والله نلبس كاسكيت ونشرب الماء ونغسل وجهنا بالماء وستر الله والحمد لله.
1: منظمة الصحة العالمية بتونس دعت من ناحيتها في بلاغ اليوم إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعة الذروة، أي من الساعة 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق، وحثت على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الأمطار بل من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة مع ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. الدكتورة ألفة شقرون أستاذة في الطب الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة تقدم مجموعة من النصائح.
7: موجة الحر كبيرة على يامات هذية وتكون متواصلة على يامات الجاية، هذيك علاش لازمنا نردوا بالنا شرب الماء قد ما نشربوا قد ما باهي للعباد اللي ما عندهمش حتى مشاكل في الكلاوي ولا أمراض مزمنة. بالنسبة للعباد اللي عندهم أمراض مزمنة وإلا الطبيب المباشر منبههم على كمية الماء لازم يسأل خطر ينجم يعدلوا الدواء نتاعو. كيفاش نتوقعوا؟ أهم حاجة أنه ما نقعدوش في الشمس مباشرة في أشعة الشمس، حتى لو كنا في الدار نحاولوا أن نهويو الدار، فونتيلاتور ولا كليماتيزور يخدم لو بالإمكان مع تبريد الهواء حتى دبوسة باردة قدام الفنتيلاتور، ونبردوا الجسم بمنشفة وإلا ملابس قطنية مبلولة نحطوها على الرقبة. هذه بالنسبة للناس الكبار اللي ما تتحركش برشا من الدار. بالطبيعة نحاولوا أنه ما نخرجوش في ذروة الشمس من 10 حتى 5 6 نتاع العشية حسب الرصد الجوي شيقول وقتاش ذروة الحرارة. حتى كي نكونوا في الدار مش معناتها مسميين، لازمنا ما ننساوش أنه نشربوا الماء بانتظام حتى لو ما حسيناش بالعطش. نتفقدوا الناس الكبار حتى احنا ننساوهم، الصغار نتذكروهم. الصغير عندنا ريفليكس نتفقدوه، يقول لك ما يعرفش هات نتفقدوه. اللي ممكن ننساوهم ويقول لك لا كبير ويعرف هما الناس الكبار. نشربوهم ونبردوهم للتوقي من ضربة الحرارة.
1: إذن وبالعودة إلى أزمة انقطاع الكهرباء، تتواصل التشكيات من المواطنين القاطنين خاصة في كل من سيدي منصور وساقط الزيت وساقط الدير والسلطنية وكذلك طريق جرمدة كيلومتر 11. أحد المواطنين توجه إلى الأخبار بهذا النداء.
8: عندنا إشكالية من الساعتين نتاع الليل، عندنا كما قالوا ترانسبورت حرق، كلمنا السباق السلاح تبع سواق الجنوبية طريق جرمدة كيلومتر 11 حي الهذيلية، عندنا بريس 6 ولا 7 ديار، ديار تمشي وديار ما تمشيش. كلمناها نطلبنا طلبنا قال لك هاو طونجي التو ما صارحتش، ما فهمناش إشكالية. تخيل واحد معناتها حتى عنده كيلو دجاج طيش كيلو سكالوب صغار طيش، اناش عارفين الى متى يهز عليك وصعب ليه يسالك يقول لك هاو طونجي وما جاوش، مانيك عارف وقتاش بيجي.
1: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس إلى بنجردان التي شيعت اليوم 11 من أبنائها ضحايا مركب الهجرة غير النظامية الذي غرق قبالة سواحل بنجردان وسط أجواء حزينة، وذلك بعد انتشال جثثهم والتعرف على هوياتهم. بعد موكب الدفن نفذ الأهالي وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية للمطالبة من جديد بالحلول التنموية التي تكفل كرامة أبنائها. إلى صفاقس الآن وعودة مع الاستعدادات للعودة المدرسية، والتي كانت محور جلسة عمل انعقدت بمقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد، وتطرق الحاضرون إلى جملة من النقائص والإشكاليات التي تتطلب التدخل العاجل قبل العودة المدرسية، بينها رفع الفضلات والعناية بمحيط المؤسسات التربوية وتكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المدارس لحماية التلاميذ والإطار التربوية ودعم المؤسسات بكاميرات مراقبة وتعزيز إجراءات السلامة. المجتمعون أكدوا على ضرورة تسريع التدخلات والتنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المعنية حتى تكون المؤسسات التربوية ومحيطها في أفضل الظروف بما يضمن عودة مدرسية آمنة. نبقى مع أجواء التعليم، حيث أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027 شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. وبرمجت الوكالة 25837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر، موزع على 259 اختصاصا ناشطا مقابل 23750 موطن تكوين خلال الدورة السابقة. الوكالة التونسية للتكوين ستعتمد 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين، وتشمل سبتمبر ونوفمبر ثم فيفري وأفريل. وفي موضوع آخر ونقلا عن وكالة رويترز للأنباء، أعلن متعاملون أوروبيون أن الديوان الوطني للحبوب في تونس طرح مناقصة لشراء حوالي 125 ألف طن من قمح الطحين اللين وحوالي 75 ألف طن من علف الشعير، وحدد نهار الغد كموعد نهائي لتقديم عروض الأسعار. إلى أخبار العالم جزاء. واصل جيش العدو الصهيوني قصف مناطق في قطاع غزة، ما خلف عددا من الجرحى، فيما ارتفع عدد الشهداء خلال الساعات الأخيرة إلى 10. اختطف مستوطنون صهاينة صباح اليوم شابين فلسطينيين خلال مرورهما على طريق قرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، واقتادهما إلى جهة مجهولة. وصل جيش العدو الصهيوني اليوم تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعملية تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. أجرت إيران محادثات جديدة مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز المغلق بسبب الحرب والمستمر منذ 6 أشهر، وقال وزير الخارجية العماني إنه يأمل في إمكانية الإعلان قريبا عن مسار مؤقت عبر الممر المائي. ونختم من النيبال، حيث فقد ما لا يقل عن 384 مسافرا بينهم 291 أجنبيا عقب فيضانات عارمة اجتاحت المنطقة الحدودية مع تبت في جبال الهيمالايا اليوم. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. تشكيات من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في صفاقس، والشركة تؤكد أن الانقطاعات ستتواصل دون إنذار للعودة أيضا. درجة إنذار كبيرة في 23 ولاية بينها صفاقس. منظمة الصحة العالمية بتونس توصي بتجنب التعرض للشمس خلال هذه الفترة. وفي النشرة استضفنا طبيبة مختصة وقدمت مجموعة من النصائح لتجنب ضربات الشمس. بنجردان تشيع 11 من شبابها، ووقفة أمام مقر المعتمدية للمطالبة بالتنمية.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: في الختام أجمل تحية مراد قطاطة وسهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الثانية. أترككم الآن مع فتح الصامت وأخبار الرياضة، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة ديمة.
0: سبور نيوز.
11: ستاشر دقيقة بعد الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة القدم، حيث عقد صباح اليوم الناخب الوطني للأكابر المدرب معين الشعباني ندوة صحفية بأحد نزول بيكمرت لتقديم برنامج عمله على مستوى الفترة القادمة. معين الشعباني كان حدث في جانب من هذه الندوة الصحفية عن طريق اختياره للاعبين اللي باش يمثلوا المنتخب الوطني التونسي مستقبلا، وأيضا حكى على اللاعبين مزدوجي الجنسية اللي تعرضوا لانتقادات بسبب عدم تقديمهم للإضافة.
12: معناها في حياتي اليومية فتاتك نظهر جونتي، ناخذ خاطر الناس، أما في الخدمة حاجة أخرى، ما عنديش عاطفة اللي يستحق باش يكون موجود اللي ما يستحقش واللي يستحقش يلعب يلعب، لأنه نخاف من ربي تو سامبلومون، انديبوندامون من اسمه ولا من جمعيته ولا من عمره. الجاهزية خاصة البدنية هي اللي تحكم معناها على اختيار اللاعبين. بعد ساعات فما لاعبين يكون عمره متقدم ولي بيرفورمون، قاعد يلعب ديما، قاعد يلعب 90 دقيقة، قاعد يعمل في مردود ممتاز. هذه الأولى. الثانية، أنا من سانسر ما منحبش كلمة بينا سونو، تونسي تونسي تولد البر ويلعب في كيف البر، ولا كان في الشامبيونات نتاع تونس ومشى يلعب في كيف البر، هو تونسي هكا ولا هكا تونسي. على كل ما نجمش مقيم أنا فترة أنا ما كنتش موجود فيها اللي هي السرقة، وعلاش ما نجحوش، وبار علاش كما قلت ما نجحوش، ونحاولوا نوفروا لكم كل سبل النجاح إن شاء الله.
11: الناخب الوطني معين الشعباني كان تحدث أيضا خلال هذه الندوة الصحفية على الفرق في العمل بين تدريب منتخب وتدريب نادي، وثمن أداء اللاعبين في البطولة التونسية، اللي قال أنه يتابعها مستواها الفني محترم، وأبواب المنتخب تبقى مفتوحة أمام اللاعبين اللي ينشطوا في البطولة الوطنية.
12: جستيون في إكيب ناسيونال مش كيما الكلوب، مش كيما الكلوب بارسكو الإشيونس توا قريبة، معناها في أقل من شهر. نحن لو 24 نلعبوا لو بريمي ماتش، لو 29 معناها دوزيام ماتش، بعدهم بابوار معناها كل ماتش اميكو. ولكن كما قلت لكم معناها تتبني على الجاهزية وتتبني على الريتم اللي عند لي جوار. بدات تلصق الاتيكيت انه ما عندناش شامبيونات، وانه ما عندناش لاعب محلي دو فالور. العام اللي فات تبعت شوية شامبيونات نتاع تونس، بصراحة كانت شامبيونات باهية، فيها معناها فيها ريتم، فما دي ماتش حتى أبار الأربع الكبار ساعات تبقى ريتم، تلقى جوارات معناها كتابة له. مالجري ظروف هذه الكل، اللاعب التونسي يقعد من أحسن اللاعبين اللي بيان بازي سور البلان تكتيك خاصة وفيزيك، لأن عنا دي كومبيتونس ومشهود بهم معناها. وتشوفوا معناها حتى اللاعبين التونسيين أقرب لاعبين اللي ياخدوهم الريكروتمون سورتو معناها البلدان العربية القريبة. باش نتابعوا الناس كل، باش نتفرجوا في الناس كل، باش نعاودوا نتفرجوا معناها نتفرج في اللايف، تعاود تفرج معناها في الماتش. نحب اللي جوار الكل يكونوا موتيفي. من حقه أي لاعب تونسي يلعب في الشامبيونات باش يحلم باش يكون في الإكيب ناسيونال، وإذا يستحق باش يكون موجود. ويلزم خاصة من الناحية الأخلاقية زادة، حتى في الكوميونيكاسيون يلزم يكون يعرف يحكي، يعرف يتعامل، ما يعملش دي ديكلاراسيون عشو. من ناحية البطولة التونسية باش تكون معناها عنا عينينا موجودة في كل بلاصة، وبتوفيق الجميع إن شاء الله.
11: كان معنا الشعباني الناخب الوطني لكرة القدم. نذكر على مستوى برنامج مباريات منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم في تصفية كأس أمم أفريقيا، تونس مع أوغندا 24 سبتمبر في 8 بتاع الليل بملعب حماد العقربي بيرادس، وبوتسوانا مع تونس في جابورون تحديدا بالملعب الوطني بجابورون في بوتسوانا كما قلنا في 8 بتاع الليل بتوقيت تونس. الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. نفتح الآن ملف الألعاب المتوسطية، حيث تأهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 عام إلى نصف نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا في تورنتو في إيطاليا، وذلك في صدارة مجموعته بعد الانتصار في الجولة الختامية لدور المجموعات على المنتخب التركي بارتيش هدفين مقابل هدف صباح اليوم. نذكر أنه زوز هدف المنتخب الوطني التونسي كانت بإمضار عنان في دقيقة 36، والتركي طه إمري ضد مرماه في دقيقة 56. المنتخب التونسي باش يواجه في الدور نصف النهائي صاحب المرتبة الثانية في المجموعة الثانية اللي تصدرها المنتخب الجزائري برصيد 6 نقاط، يليه منتخب ألبانيا 4 نقاط، ثم إيطاليا بنقطة واحدة، وكوسوفو في المرتبة الأخيرة بصفر من النقاط قبل طبعا مباريات اليوم. مبعوث إذاعة تونسية لتورنتو لإيطاليا شايل كيفي كان التقى بعد فوز المنتخب باللاعب محمد أمين علينا.
13: معناتها كيما الناس الكل تفرجت تروح الاول، خلقنا عديد من الفرص، ما يمكن ما فماش تسليم، قعدنا مركزين امنين برواحنا، نعرف الجروب نتاعنا، عملنا رياكسيون في الطرحه الثانيه والطرحه الثالثه، حتى نعرف روايحنا اللي نحن نجمو نعملوا حاجه من خير ما تروح الاول. نقطه في تروح الاول ما رضتناش، عملنا رياكسيون في طرح حسين وجبنا فيهم سي بوان. الحمد لله ترشحنا في المرتبه الاولى ديمي فينال تو باش نزيدو نركزو ما عندناش برشا وقت باش نفرحوا مكتعرف ديمي فينال بعد 3 ايام عندنا اوبجيكتيف نحبوا نوصلوا له. اول ما بدينا الكومبيتيسيون هذيا حاضرين ماتش بار ماتش كل ما نربحوا ماتش كل ما يزيد الاوبجيكتيف نتاعنا يزيد يكبر تو وصلنا لديمي فينال هذاك الاوبجيكتيف نتاعنا نحضروا له بعزيمه كبيره بروح كبيره نعرفوا الجروب نتاعي تنجم توصل لبعيد وتعمل تصنع التاريخ ان شاء الله يا ربي يوفقنا نهديوا الانتصار هذا للشعب التونسي كل الناس التونسيه اللي جات شجعتنا ودزت معانا ان شاء الله الجروب هذا تستناو منها حاجه باهيه وتوصل لبعيد بقدره ربي.
11: إذا هذا محمد أمين علي لاعب المنتخب الوطني الأولمبي. نبقى مع الألعاب المتوسطية. بطلة إفريقيا رواب عبد القادر تمكنت صباح اليوم من ضمان مقعد في دور 32 لمنافسات القوس الأولمبي بعد احتلالها المركز 22 في التصفيات وحققت 560 نقطة. رواب عبد القادر باش تواجه في الدور القادم صاحبة الأرض الإيطالية تاتيانا أنديرولي غدوة في 8:15 متاع الصباح. كذلك البطل التونسي محمد حماد ينجح في المرور لدور 32 لمنافسات القوس الأولمبي بعد ما كان احتل المركز 28 في التصفيات وحقق 580 نقطة باش يواجه محمد حماد في الدور القادم الفرنسي رومان فيال انطلاقا من الساعة 8:15 الصباح يوم غد. نتائج المشاركة التونسية اليوم على مستوى الحصة السباحية لمنافسات السباحة بالزعانف تأهل أمنة بن حسونة إلى نهائي سباق 50 متر بي اف. كذلك ترشح أمنة بن حسونة إلى نهائي سباق 200 متر بي اف. تأهل سارة بن أحمد إلى نهائي سباق 200 متر بي اف. ترشح كذلك نذير المعلاوي إلى نهائي سباق 400 متر اس اف. عدم ترشح تسنيم الجبالي للدور النهائي لسباق 200 متر اس اف. وكذلك عدم تأهل محمد أمين العلوي إلى نهائي سباق 400 متر اس اف. كذلك عدم ترشح يوسف بن حاج حسين إلى نصف إلى الدور النهائي عفوا لسباق 400 متر بي اف. بالنسبة للبرنامج المشاركة التونسية في الحصة المسائية أمنة بن حسونة باش تلعب نهائي سباق 50 متر بي اف على الساعة 5 مساء. أمنة بن حسونة كذلك مش نقاوة متواجدة في نهائي سباق 200 متر بي اف على الساعة 5:53 دقيقة مساء. سارة بن أحمد باش نقاوة متواجدة في نهائي سباق 200 متر بي اف السباق يبدأ في 5 بتاع العشية و53 دقيقة. والنذير المعلاوي كذلك باش نلقاو حاضر في نهائي سباق 400 متر اس اف على الساعة 6 مساء وخمس دقائق. كذلك في الملاكمة بعد شوية في الماضي ساعة ونص ملكة بالمبروك تواجه المصرية نبيلة علاء الدين. موعدة كبيرة كيدي بطلتنا ملكة بالمبروك باش تلعب في الدور نصف النهائي في وزن أقل من 75 كيلوغرام مع الملاكمة المصرية نبيلة علاء الدين. بالنسبة لكرة اليد للسيدات 4:30 مباراة تونس مع اليونان. هذا على مستوى الألعاب المتوسطين. نرجع للمستوى الوطني وكرة القدم على مستوى بطولة رات المحترفة الأولى. برنامج الجولة الثانية مشكون نهار السبت 29 أوت ويوم الأحد 30 أوت. نهار السبت 29 أوت المقابلة الكل في 4:30 النادي الإفريقي مع عمل حمسوسة. مستقبل مرسى مع تقدم ساقيت الدير. اتحاد المونستيري مع الملعب التونسي. وفي ملعب الطيمهيري نادي الصفاقسي مع الترجي رياضي الجرجيسي. نهار الأحد 30 أوت كما قلنا 4:30 المقابلات الكل. شريفة العمران مع الترجي الرياضي التونسي. نادي حمل أنف مع النادي البنزرتي. الأولمبي البيجي مع اتحاد بن قردين. والنجم الساحلي مع النجم المتلوي. في أخبار الأندية دائما أعلن فريق التقدم الرياضي بساقية الدير عن التعاقد مع الجناح الأيسر ناصف العطوي 27 سنة لعب ذلك سبق لي اللعب مع ترجي مستقبل سليمان ترجي جرجيس ملعب الجيبسي والملعب التونسي. رد النجم الرياضي الساحلي على البلاغ الصادر عن إدارة الترجي الرياضي التونسي بشأن القرارات التحكيمية خلال مباراة الكلاسيكو اللي طالب فيها فريق الترجي بفتح تحقيق لدى الإدارة الوطنية للتحكيم بخصوص أداء طاقم التحكيم. النجم الساحلي في هذا البلاغ أكد أنه كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية خلال هذه المباراة وأوضح في بلاغه أنه يتعامل باحترام مع مختلف المؤسسات الرياضية ويتمسك بحقه في التظلم بالطرق القانونية وشدد في المقابل على حرصه على المحافظة على الهدوء والروح الرياضية وعدم التأثير على عمل الإدارة الوطنية للتحكيم. وأشار فريق النجم الساحلي أنه كان طاقم التحكيم تغاضى وفق تقديره عن إشهار الإنذار الثاني اللي يعني الإقصاء في أحد لاعبي الترجي عند احتساب ضربة الجزاء وتأكيدها واعتبر أنه ذلك كان من شأنه أن يغير مجريات المباراة بشكل كلي. انتقد النجم الساحلي كذلك عدم احتسام الوقت بدل الضائع الناتج عن التوقفات المتكررة للعب وأيضا ما وصفه بتعمد ملتقطي الكرة لإخفاء الكرات وأكد أن ذلك حرمه من الاستفادة من السقو الهجومي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة. والنجم الساحلي في بلاغه أكد أنه بسيواصل الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل القانونية والرياضية. اليوم على مستوى بطولة فريق الأم الكرة الطائرة السيدات 2016 مباراة المجموعة الثالثة اليوم في الخمسة متاع العشية مباراة تونس مع الكاميرون. ذكر تونس كان فاز في اللقاء الأول ضد نيجيريا 3-0. بالنسبة لكرة السلة ذكر منتخب الوطني التونسي باش يخوض مباراة ضمن النافذة الرابعة والأخيرة من تصفية كأس العالم 2027 في قاعة رادس الخميس 27 أوت مع رأس الأخضر، الجمعة 28 أوت ضد الكاميرون، والسبت 30 أوت ضد جنوب السودان. مقابلة الكل في السبعة متاع العشية. نعود نرجع للحدث اليوم، الندى الصحفيه الخاصه بالناخب الوطني معين الشعباني يقول لي انا معايا هدي سياري على عين المكان. كنا مررنا تقريبا زوز عينات تحكي فيهم معين عن مقياس اختياراته للاعبين وعن انه ما بيحابيش وبشكون تقريبا الاختيارات للاعبين الجاهزين بدنيا وفنيا كما ينبغي. اكثر تفاصيل واكثر كواليس خاصه بالندوه الصحفيه ناخذها مع مراسلنا الان على عين المكان زميلي هدي سياري. هدي مرحبا بك. هدي
14: مرحبا بك فتحي، ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة تسفاقس. كما كنت أحكي اليوم صارت الندوة الصحفية لتقديم معين الشعباني الناخب الوطني الجديد للمنتخب التونسي. معين كان حاضر مع معز المسيري المسؤول الأول على المنتخب الوطني. معين الشعباني تحدث في برشا مواضيع، قال حبيت وجيت على مشروع بعيد المدى، لازمنا نكونوا إيجابيين متفائلين. قال ما هوش عقد بتاع أهداف، ولكن عقد يعني من شأنه أن يرجع المنتخب ويرجع المرتبة المشرفة متاعه ويحفظ ماء وجه المنتخب، لأنه نحبه لنكره المنتخب التونسي وصل في مرتبة يعني خايبة برشا. قال لازم نرجعه وين كنا. تحدث كذلك على المدير الرياضي اللي قاع معناتها المنصب هذا اللي قاع في الأونة الأخيرة يعني تنحيته. قال المدير الرياضي حسب رأي قال زايد، قال أنا لازمني نتواصل شخصيا مع أي لاعب كوسوسو موجود على المستوى الوطني أو موجود يعني على المستوى الخارجي. قال أنا نحبذ أني نتصل مباشرة بكل لاعب يعني يهم المنتخب الوطني. تحدث كذلك على لاعبين المزدوجي الجنسي، قال ذوكم توانسة فيهم النجاح فيهم الفشل، لكن احنا نحاول ديما ناخذوا العناصر اللي تنجح وتعطي يعني أكثر ضيف حاجة للمنتخب. حكى كذلك على ستاف، قال ستاف اللي موجود معاه توا اللي كان موجود معاه في فريق نهضة بركان، قال ستاف خدمنا مع بعضنا نجحنا عملنا نتائج طيبة، بالتالي من المحبذ يعني انه يواصل معي الصف هذايا باش ان شاء الله نوصلوا النجاح نتاعنا. الثانيه كذلك على التداخل في قيمه المنتخب، تحبوا لتكره التونس كل يعرف واللي بعض المرات او اكثر يعني المرات صارت فيها تداخل في قيمه المنتخب من شأنه انه معناتها يعطي مردود خايب برشا المنتخب. قال المرضيه معايا انا بقدره ربي، حتى حد ما يتدخل فيا. قال انا نعرف على شنو قادم، معناتها ضحيه يعني بخروجي من فريق نهضه بركان يعني تضحيات كسوس وماليه ولا حتى على مستوى يعني كارير وشخصي. قال إن شاء الله أنا جيت صحيح تلبيت لي ده الواجب، لكن زادة نحب نعمل برستسي وبيع مع المنتخب ونرجع تونس إن شاء الله وين كانت والمرتبة مخير. نختم مع الأهداف، قال الأهداف يعني على المدى البعيد كما كنت نحكي، قال لابد من ضخ دماء جديدة وجيت على مشروع وإن شاء الله في 4 سنوات نحقق المشروع ذايا ونرجع تونس لمكانتها
11: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بالتأكيد. شكرا جزيلا لك هذه سياري مرسلنا على المكان كان في احد زول بيغمرت والندوه الصحفيه الخاصه بالناخب الوطني معين الشعباني. شكرا لك هادي. باش نختم مع كره القدم الاوروبيه اليوم في الليغا الاسبانيه، مقابله متاخره من الجوله الافتتاحيه 8 تاع الليل، ريال مدريد مع ريال سوسيداد. وبالنسبه لكاس رابطه المحترفين الانجليزيه في الجوله الثانيه اليوم في 8 غير بعد، برادفورد مع بيرلي، نيوكاسل مع ويست بروم تشامبيون، توتنهام سبير مع تشارلتون اتلتيك، وفي 8 تاع الليل بريستون نورث اند مع ايفرتون. 29 دقيقه على الساعه الواحده اشاره توقيت على موجه ذات صفيق سقطت سبور نيوز. أجمل تحيات أكيد حمدي الأحوال على مستوى الخرج التقني، وصل الغربي الخرج الرقمي، فتح سامت كان معاكم على مستوى الأعداد والتقديم. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.

0: الشذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: احمد ربي وزيد في شكرانك، اللي يحمد الله ما يخياب، طيع الله تفوز بين قرانك، تصير عند خلايق ومهاب، حب جنسك والمؤمنين اخوانك. هذا الكلام منزول في الكتاب، معاهم سير بملاحتك وحسانك، لا تغتب عرض الناس لا تغتاب، كذلك زاد احسن لجيرانك، وباري اللي يكونوا في الطبع اصعاب، خذ بنت الاصل تعيش بي زمانك، قبل أن تتزوج شاور الأحباب. قصيدة في الواقع هي أطول من هالأبيات، كلها نصايح وتوجيهات. وأول نصيحة وأغلاها، النصيحة اللي يوجد بها الإنسان سعادة نفسه وهناها، أنه يحمد ربي ويشكره. وصور الحمد والشكر متعدة، ثم الحمد باللسان بمختلف الصيغ المعتادة، وثم الحمد بالجوارح، يعني بتوظيف كل الجوارح والطاقات اللي امتن بيها المولى عليك فيما يرضي الله. احمد ربي وزيد في شكرانك، اللي يحمد الله ما يخياب. ثم يمر الشاعر بينا للنصيحة الثانية، ألا وهي طاعة الله والامتثال الأوامر والوقوف عند نواهيه. وبمثل هالطاعة يحفظ الإنسان كرامته، لا بل وتعلى قيمته في المجتمع. طيع الله تفوز بين قرانك، تصير عند خلايق ومهاب. ثم يمر بنا الشاعر الأهم صفة، مسكين المحروم منها، صفة اللي بيها يتحقق التواصل بين الناس، وتزول من بينهم كل الأحقاد، ويتخلص بها الفرد من عقدة الأنانية القاتلة والعزلة. صفة حب الآخر، عاد يقول: حب جنسك والمؤمنين إخوانك. هذا الكلام منزول في الكتاب. ومن دلائل حب الآخر أنك تعيش معاه بسماحة من غير عنف، من غير شد أنباس، أنك تحسن له. وجوه الإحسان كثيرة وكلها مأجورة، حتى لو تعديهم الطريق أو تنعته على مكان أو تتبسم في وجهه، كل من الإحسان وكل إحسان مأجور بإذن الله. أما أهم واجب اللي وللأسف ما هوش يواخذ حظه في سلوكنا، السلوك اللي ربما ما نظنوهش من الكبائر وهو من الكبائر، هو الغيبة، يعني التقطيع بالناس والتريش. عاد يقول: معاهم سير بملاحتك وحسانك، لا تغتب عرض الناس لا تغتاب. ثم ينتقل بنا الشاعر إلى حقوق الجار، وما ثماش شكون يجهل مال الجار من حقوق، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عاد يقول الشاعر: كذلك زاد أحسن لجيرانك، وباري اللي يكونوا في الطبع أصعاب. ويختم شاعرنا سلسلة نصايحه بحسن اختيار الزوجة. ناس بكر يقولوا: خذ بنات الوصول لعل الزمان يطول، وشاعرنا يقول: خذ بنت الأصل تعيش بي زمانك، قبل أن تتزوج شاور الأحباب. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة من ظهر هذا اليوم إلى 6 من مساء اليوم على فترات متقطعة على ألا يتجاوز 2 ساعة للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك بأغلب جهات البلاد وتشمل مختلف المناطق بولاية صفاقس. درجة الحرارة تشهد منذ بداية الأسبوع نسقا تصاعديا لتبلغ ذروتها اليوم وغدا، حيث ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 48 إلى 49 درجة. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وأحداث اختصاصات جديدة. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 322 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأدت تلك الخروقات خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح في مختلف مناطق القطاع. أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية مقترحة مع المملكة السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية إلى الكونغرس على أن تدخل حيز التنفيذ فقط في حال تطبيع الرياض علاقاتها مع تل أبيب، وفقا لما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية. أخيرا، تناقش إيران وسلطنة عمان اتفاقا إيطاليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز وإزالة الألغام، إلا أن طهران حذرت اليوم من أن هذا الممر المائي لن يعاد فتحه ما لم تنهي الولايات المتحدة الأمريكية الحرب عليها. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 3 هند الأسود في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القائلة،
4: برد القائلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام، إهداءات ومسابقات.

عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم، مولدكم مبروك. الناس اللي عشت ايامات هذوما نتاع المولد، بصراحة قبل لينا نقول ما بين انك السونات قص الماء وما بين انه ستيك قص عليك الضوء وانت تاكل فاسيتة زقوقو، ما هو شعورك؟ عبر هذي وبالتفصيل الممل، لانه اغلبية الناس اللي تلقاهم قاعدين هما اصلا يبدوا يحضروا فيها وتقص ستيك، تقول انت هاو نغسل الحالة اللي موجودة، تلقى الماء قص. يعني الكونفور العالمي اللي عشناه في 2026 بصراحة الله لا يعاودوا، هذه راهو نداء من الناس الكل، يعيشكم ربي ديما، عملونا خطة استباقية، حافظونا على الضوء، حافظونا على الماء، راهو ما عادش فينا. هذه اللي نقولوه لكم الناس الكل بصراحة، وظهر لي مش من عندي أنا الدعوة هذه كل من الجمهور، لأنه أنا داخلة كل واحد يقول لي بربي تكلم، بربي أحكي، بربي وصل لنا صوتنا وصوت الشعب التونسي، عايشكم وفرونا كل ما يلزم من الاحتياطي باش نلقاو الماء موجود والضوء موجود، ما احناش طالبين أكثر من هكا خير ورحمة. تحية للناس اللي تسمع فيها توا، المستمعين الأعزاء اللي مازالوا يسمعوا فينا لتو، إن شاء الله الإنترنت ما تقصش عليكم والضوء ما يقصش عليكم، مش كملوا تسمعونا ولا ارجعوا للراديو، هذيك متاع البيلات هو اللي يمشي هالايامات هذو. نعطيكم عمل عبد، يعطيكم مثال، مثلا في دارنا احنا رجعنا لحكاية البيلات ورجعنا لحكاية الراديو الصغير، نسترجعوا في ذكرياتنا وحنيننا وماضينا قبل مع الالات هذية اللي بدأت تغيب، حاجة به احنا زادا ما نقولوش راي زادا من الحاجات اللي نملوا منها، راديو تحت وذنك انت تتحرك به من بقعة لبقعة، يذكرك بأيامات جدك وجدتك، يذكرك بأيامات قبل يا حسرة، فما يكن نستجي السمحة المزينة به. التحية لكم الناس الكل، قيلولة مو متعا معاك، هندة سعاد قلسي مرحبا بيك، أهلا وسهلا بكم، القيلولة مزيانة إن شاء الله معاكم الناس الكل. التحية نبديها بأنور بوجلبين، دخل يتصبب عرقا، الحمد لله نعرش، وليت نحس بكم ياسر راغبين تقعدوا في الإذاعة الفترة هذه اللي كيبا، راهو يدخل الإذاعة ما عادش يحب يخرج، خاطر هذه المكان الوحيد اللي فيه كليماتيزور ما يقصش برود والماء موجود، الله لا يقطع علينا عادها في الإذاعة تفاقس اللي هي ديما حنينة علينا. تحية كبيرة ليك يا أنور، أون فورم الحمد لله، قال لي شوية شوية حتى يبرد شويه من عرق ولبس تو نرجعوا لبس. تحيه كبيره زيدا للدكتور منعم اجمل اللي دخلنا مع بعضنا، تحيه كبيره ليه، عشنا نفس الحريق نتاع السخانه البرب، الحق والله صفعات من السخانه هذه، يا ربي يا ربي يرحمنا، ربي يلطف بينا الناس الكل. واحنا نحين الاوكليت راهو ما عادش فما الاوكليت، ما عادش نعملوا لي ريسيت هذوما في ليزيميسيون في الفترة الحالية هذية، خلي الناس تركز شوية على قرايتها، تركز على تحضيرات للقراية، يحضروا زيدا شوية الاستعداد للعودة المدرسية، باب الفور محلول. هكا قل لي أنور، قال لي باب الفور محلول وإحنا توا عايشين شطار طيب، تتبشمة وانت خارج بقدرة ربي. تحية كبيرة ليسرى، يسرى غربي زيدا، اليوم ديو ما بين منعم ويسرى، يوصل لكم الصورة والصوت، إذا لقيتوا الصورة هكا نوعا ما بالحق ما احناش اون فورم، هذه حالة الكليماتيزور كي بعد السخانة ويعطيك ساعقة، تعرف لا لا عينيك تتنفخ على وجهك يتنفخ، تحس روحك كوكتيل كامل، يا ربي يقبلك به المستمعين والنظارة والمشاهدين، كلمة النظارة كنا نقولوها قبل برشا. انا جاية شيخة وعاملة جو، والله علاش ساعات ترى حاجتك في الدنيا تفرح لقلبك، يمكن ساعات تلقى قلب حزين انت ووجعك في فترة معينة وتقول يا ربي يلطف بي وربي ينحى عليه الحزن، تلقاه مبتسم تقول يا رب الحمد لله، فما فرحة تدخل في القلوب، يا ربي يجعلنا ديما هكا نفرحوا لفرحة غيرنا. هند الأسود تحييكم الناس الكل، كل من سلف فلوس يرجعهم يعطيه الصحة، زيدا زيدا إذا خبر مفرح جدا، وتحية لكم الناس الكل. اليوم مش عامل درجة سمحة إن شاء الله مع بعضاتنا، بعد شوية باش يكون معاكم، احنا ديما نقولوا راهو السياحة الداخلية والتاريخية، وباش تكون فيها هدالك شو وين باش تهزنا المرة هذية، تو نشوفوا احنا مع بعضنا، ديما نوصيكم ورقة وستيلو تكتبوا كل شيء التفاصيل الكل، راهو يتجمع معلومة صغيرة انتم ما حطيتوا لها شكا بيل وتلقوها موجودة باهي. بعد هذي الكل بتبيعة باش ناخذ مكالماتكم الهاتفية، ومرحبا بيكم الناس الكل، اليوم تعرفوا باش نهزكم للفلبين، هذه مواطنة تونسية صغيرة جون كي أغلب الشباب متاعنا، خليت فلبيني وعندها تو بيبي، عاشت تقول لي الفترة هذي راهو
أمطار وفيضانات عندهم. أما شوفوا كيفاش التناقضات، أمطار وفيضانات وسخانة على الأخر، أما على الأقل تلقى باش تبرد. ربي يرحمنا الناس الكل. أغنية ونرجع لكم. مرحبا بكم الناس الكل، نورتونا في على شوية.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة تبعني
0: تبعني
2: أي تبعني نكملوا رحلتنا في ولاية جندوبة. تبعني نمشيوا لبحيرة سد بنمتير. من

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: بحيرة بن مطير يا جماعة هي واحدة من البحيرات الجميلة جدا اللي تقع في شمال تونس وتحديدا في ولاية جندوبة، واحنا راهو باقي ندورو في ولاية جندوبة. تعتبر البحيرة هذه من أجمل المناطق الطبيعية في البلاد، على خطرها تتوسط سلسلة من الجبال الخضراء اللي تضفي على المكان جمال وهدوء استثنائيين. البحيرة تشكلت نتيجة بناء سد بن مطير اللي أنشئ خلال فترة الاستعمار الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي بهدف تخزين المياه والتحكم في الفيضانات وتوليد الكهرباء. تحيط بالبحيرة يا جماعة غابات الصنوبر والكافور والأرز، وذي يخليها وجهة مثالية لهواة الطبيعة والتصوير. كما يمر من حولها وادي مجردة وهو من أكبر الأودية في تونس، يوفر المزيد من المياه للبحيرة ويغذيها طوال العام، وذي يضمن توفر المياه العذبة للمناطق المحيطة. بحيرة بن مطير يا جماعة هي وجهة سياحية مفضلة عند المحليين وعند الزوار على حد سواء، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة كما السباحة، صيد الأسماك، التجديف، التنزه على ضفافها. وتعد البحيرة زادة راهو نقطة انطلاق للرحلات الجبلية والمشي لمسافات طويلة، على خاطر الزوار ينجموا يستمتعوا بمناظر خلابة للوادي والجبال والغابات المحيطة.
1: تبعني
2: تبعني
0: يا جماعة، تنتشر حول البحيرة أماكن للتخييم والفنادق الريفية اللي تقدم تجربة فريدة للزوار اللي يرغبوا في الاستمتاع بجمال الطبيعة والاسترخاء بعيدا عن صخب المدن، وتعد زيارتها تجربة مميزة خاصة خلال فصلي الربيع والصيف، خاطر تكون الأجواء مثالية.

0: الحيوانية، وتعمل البحيرة أيضا كمصدر المياه العذبة التي تستخدم لأغراض الشرب والري في المناطق القريبة، وإذا طبعا يساهم في دعم النشاط الزراعي المحيط بها.
1: تبعني
2: تبعني.
0: زاد نحكيه على سد بن نتير اللي هو أحد السدود بالبلاد التونسية، وأقيم عام 1954 على قرية بن نتير ووادي الليل جنوب شرق عين دران بولاية جندوبة، وهو يجمع ثالث سد من حيث حجم الإيرادات في ولاية جندوبة. ارتفاعه يبلغ 60 متر ويستوعب 60 مليون متر مكعب من الماء، وهو يزود مدينة تونس بالمياه فضلا عن استغلاله في الري لحوض وادي مجرد الأسفل، كما أقيم عليه مواد كهرومائية ينتج 20 مليون كيلووات في الساعة سنويا. أي تبعني نكملوا رحلتنا في ولاية جندوبة ونحكي توا على سد سيدي بوهرتما.
1: تبعني
2: تبعني.
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: يبلغ ارتفاع سد سيدي بوهرتمل اللي شيد عام 1976 44 متر، ويستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية لبعض أجزاء ولاية جندوبة، وهو من الأماكن المحبة للكثير من الأشخاص من المحليين والسياح على حد سواء، على خاطر تحيط به المساحات الخضراء ذات الأشجار المورقة والمناسبة للتنزه وقضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة. وتنجم زادة تسبح في البحيرة اللي تحمل الاسم ذاته. أي طبعني نكملوا رحلتنا في ولاية جندوبة ونمشوا نحكيوا على شلال ديموس الخنقة عين سلطان ولاية جندوبة.

0: شلل ديموس الخنقة عين سلطان في عين سلطان بولاية جندوبة يعد من أهم المعالم السياحية فيها، وهي عبارة عن تكوين طبيعي من المياه المنسابة منذ آلاف السنين اللي ما زالت مستمرة بالجريان حتى يومنا هذا. وللشلال خلفية جبلية مميزة، وتشكل في فصل الربيع لوحة فنية مليئة بالخضرة، وتنظم إلى هنا العديد من مسارات المشي ومغامرات التسلق المليئة بالأدريالين والحماس. تبعني نمشي المحطة الاستشفائية حمام بورقيبة.
1: تبعني
0: المحطة الاستشفائية هذه حمام بورقيبة تقع في شمال غرب تونس، تحديدا كما قلت في ولاية جندوبة بين أحضان جبال خمير الخضراء. يا جماعة، هي منطقة معروفة بطبيعتها الجبلية الساحرة وغاباتها الكثيفة، وتعد حمام بورقيبة من أبرز الوجهات السياحية والاستشفائية في البلاد بفضل ينابيعها المعدنية الحارة اللي تستخدم لأغراض علاجية واستشفائية. تتميز مياه حمام بورقيبة بخصائصها المعدنية الغنية بالكبريت والمعادن الأخرى، هذا يخليها مفيدة في علاج عدد من الأمراض الروماتيزمية والمفاصل وأمراض الجهاز التنفسي. وتمضخ المياه هذه من ينابيع طبيعية تصل حرارتها إلى نحو 50 درجة مئوية، وتستخدم في أحواض استحمام معدة خصيصا للزوار. وتقدم المحطة الاستشفائية حمام بورقيبة مجموعة متنوعة من الخدمات العلاجية، كما العلاج بالمياه المعدنية اللي يشمل جلسة استحمام، وعلاج للمفاصل باستخدام المياه الساخنة، وزاد العلاج الطبيعي والتدليك، على خاطر يتواجد فريق متخصص يقدم خدمات تدليك وعلاج طبيعي باش يساعدوا الزوار على الاسترخاء. وفما زاد يا جماعة أقسام خاصة بالأمراض المزمنة اللي تستهدف العديد من الأمراض المزمنة كما الروماتيزم والتهاب المفاصل. وبالإضافة إلى هذا الكل، تضم المحطة مجموعة من الفنادق والنزل السياحية اللي توفر إقامة مريحة للزوار مع خدمات متكاملة تلبي احتياجاتهم من راحة واستجمام. وبجانب العلاج يا جماعة، تعد حمام بورقيبة وجهة سياحية طبيعية، على خطرها تقع بالقرب من غابات وجبال جندوبة اللي تجذب هواة الرحلات والتخييم، كما تعتبر المنطقة مثالية جدا لمحبي المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات الجبلية، خاصة في فصل الربيع وقت اللي تزدهر الطبيعة وتكتسي الأرض بالأزهار والنبات.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نرجع لكم مرة أخرى. سمعتوا اليوم جولتنا في جندوبة وسؤالنا متى أقيم سد بني مطير. خليني نقول لكم أقبل اللي يمشي بحذا البارتي هذيك وين جندوبة وين سد بني مطير، أجواء عمركم ما تتخيلوها خاصة في ربيع لأنه سبق ومشيت. تعرفوا باش نبين لكم دليل قديش تونسنا جميلة ومزيانة، ما خسارة يلزمنا نشوفوها بعينين المحبة. كل من شاف تصاور متاعي هابتين قالوا لي انت كنت في تركيا، يعني نجم نناقش للصباح انا في تركيا عندهم هما، لانه تصاور هذيك بصراحه هي مناطق فيرج مزيانه بحذا سد بني مطير، منطقه خضراء على الاخر. تشوفوا زيد حتى في الطويول والكراسي اللي محطوطين هكا في مصنوعين من هذيك خشب الزيتون بطريقه الحرفيه المزيانه القديمه. حاجه اخرى انه تاكل كل حاجه بيو، العسل تاكلو بيو، زيت زيتونه الفريك، العصر على البارد الفيرج، الماكله الموجوده بالليد زيده نتاع ناس جندوبه ما شاء الله عليهم قديش ماكلتهم زيده بنينه، وقديش عندهم زيده روح الفكاهه والدعابه، تقعد معاهم قعدتهم تزيد في العمر رقيه كما يقولوا. هذوما اهلينا، هذوما اهل تونس. بصراحه انا كي نحكي على تونس ديما نقول هي عزيزه وغاليه، اما يلزمنا الناس الكل نحبوها ونغزر لها بعين المحبه، لانه برشا ناس تو كيما كانوا يقولوا لي كنت تحكي على استيك وعلى الضوء المقصوص، والنداء نتاعك انت وصلته بطريقه فيها فدلكه، ومحليه انك توصله بطريقه فدلكه. كلمني مستمع قال لي احنا استيك قص وقاعدين نسمعوا فيك في الراديو بالبيله، وعادي جدا قاعدين نتأقلموا مع بعض الأوضاع وفاء لإذاعة صفاقس، لكن في نفس الوقت ما نحبوش واللي عنا تأقلم مع حاجات اللي هي تجم تتصلح وتجم تكون الأحسن، وخاصة إذا نقولوا احنا نجم نكونوا الأحسن ديما، ونجم كيما عنا أدمغة ما شاء الله عليهم كيما قادرين إن زيدا نكونوا من الناس الباهين حتى في كل ما هو تطور تكنولوجي. ديما نقول راهو نظرة استباقية، لو كان نجي نفكر على كبار قبل ارجعوا انتم لأمهاتنا شنو كانوا يعملوا؟ كانوا يعملوا العولة. علاش؟ يقول لك إذا مثلا فما نعمل لك مقارونة، نعمل لك برغل، نعمل لك شنو آخر، فكروني الأولاد شنو الحاجات اللي نكلوهم احنا في الصيف في الشتاء؟ نكلو المغلي مثلا، محمص مغلي بالخضرة. يجي في الصيف وشو وريتو كل العولة اللي عملتها، كي تلقى مثلا ما عندها وين تدور هكا في حواليها باش تمد لك حاجات تاكلهم، يعملوا المحمص الصيفي لينا لحد الان ما نعرفوش بصراحه، ما نسمع بيه. نسمع حتى في حفيداتنا واللي يحكي ويقول لك كليت محمص صيفي تقول زعما شنو يلبنا، لكن في الاخير تخرج بحاجه انه امهاتنا وجداتنا كانوا يخبيو لنهار اخر في فلوس يدخروا لنهار اخر. العيشه زيده، الحيوط كانت تتبنى بالحجر باش تولي بارده، وفي الصيف بارده وفي الشتاء سخونه. احنا تول يجور يجور بعد تلقى روحك تدخل الفور اذا تقص عليك الكورون. هيت نمشي زيده حتى لعصيت الدزقور، ذكروا قبل ان ذكر صغيره بصراحه نحس روحي نخدم للحومه كامله، كان يسمعوني تو ياكدوا هذيا، انه الوالده امي كانت تقول هز ذوق هز ذوق الجيران، حتى لو ما ذوقوكش انت هز ذوق. علاش؟ تقول لك ما يصيرش على خاطر يجم يكون صغار موجودين ما قدروش عائلتهم يشريوا لهم، ولا زيدا أميت ولا كبار يقول لك زيدا ما قدروش باش انهم يشريوا، يعني العائل متاعهم ما قدرش، يمكن هذاك حدو. انت كي تذوق الناس هذوما ما قل منك حد شيء، بالعكس زيد. ريتو هذيك اللي يقول لك كل حاجة تزيد فيها بركة، قد ما نخرجوا احنا قد ما بركه، رغم هي ما كانتش تخرج في اطار صدقه، راهو في اطار نذوق، في اطار هديه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على الهديه، يقول قديش قيمه الهديه وقديش تفرح القلب، واحنا نقولوها بالتونسي نقولوا غنيه ونحب الهديه، يعني تفرحني برشا الهديه. ريتو قديش عندنا حاجات ياسر مزيانين ويليت ديما تتواصل، يزيونا بربي من مولد ولا عيد نلقاو الناس الكليكة تبعث لنا في نفس الكارت بوستال، عيدك مبروك ولا مولدك مبروك، نفس الكارت بوستال حفظناها. ولا كلام ياسر كلام تلقاهم يكتبولك ولا بالميساج فوكال ياسر كلام، اي مش كيما الصوت الحي اللي تسمعه في وذنك. راهو ريت انت كي تسمع نغمة انسان وهو يقول لك مولدك مبروك والله يتضرب في القلب طول، تحسها ماهيش تاي ستوندار، مش ماشيه للناس الكل، ليك انت باسمك انت. غير ما تزخرف فيها وتقول فيها برشا كلام هكا وتتفنن. كلمتين يرجعوا الروح. حتى في المولد راني مازلت انا وراكم، مانيش عمراكم بالعصيده ومانيش وراكم بحلويات ولا مالح، اما وراكم انه عندنا برشا حاجات سمحه في حياتنا وخديناها احنا كتوينسا ما تتنحاش ويلزمها تتزيد. انتوما تشوفوا توا الجيل علاش تجي توا توينسا كيسافروا لبرا ويعيشوا لبرا وهيك مكير الاقامه نتاعهم ورزقهم، تعرفوا علاش يجيوا؟ رغم لي كوبير واللي قلقوهم السنة واللي فدوا التكيات اللي طالعين على الاخر، ويقول لك نجي جست باش نشوف العائله. ريتو هيك اللمة، هيك اللمة بالدنيا. هذيك علاش بربي لنبردوا العلاقات بتليفونات وخلينا ديما ديما نزوروا بعضنا. صلة الرحم وصى عليها الرسول وصى عليها ربي، ان شاء الله يا ربي ديما نصلوا الناس اللي هما قراب منا واللي ما يقدرش توا باش انه يشوف عائلته ما يسيرش ايامات اخرى ويمشي، راهو المولد ولا اي مناسبه مش مربوطه بنهار معين ونقف. اذا باش نحبوا نودوا بعضنا ونمشيوا لبعضنا ما هيش مربوطه بتاريخ معين ولا مناسبه معينه. شو حضرتوا الاغنيه يا نور؟ انا عندي برشا غاني، لا قلي عندي اشارات اي بعض الاشارات. كوكتيل الورد حتمتم منورين اليوم. كوكتيل الورد بكري شوية قالوا لي صنديدة الرؤية، الله أعلم الاحتمال الثالث ربي يعلم شنو. بعد الإشهار نرجعوا للتليفوناتكم، وشكرا لسوفيان خديمة الله يأمننا المكلمات اللي هاتفية وبكل روح رياضية. اليوم يقول لي حتى كاين 50 درجة عادي لبس عايش لبس. بعد نشوفوا المكلمات اللي هاتفية باش ناخذكم من توا خاطر باش يكون العدد قليل باش نرجع لكم زيادة 3:30 باش ما نحرم حتى حد. مرحبا بكم الناس الكل ونورتونا.
1: إشهار بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: ساعتين واثنين واربعين دقيقة. تحية لكم الناس الكل بردوا معانا القايلة في هالعشوية هذية، وشوية صبر وإن شاء الله يا ربي ترجع ستيج ويرجع الضو ويرجع الماء. الناس الكل رغم اللي يحكيوا الكل كلهم يحكيوا لي على ستيج وعلى الضو وعلى الماء، ونعرف إن الناس متقلقين. أما تعرفوا إذا باش تعيشوا على أعصابكم زيدا ما احناش باش نغيروا حتى شيء. احنا هنا نقولوا إن شاء الله في أقرب الأوقات يتغير الأحوال الكل بالنسبة لستيج والسونيد، ويلقاو حلول اللي هي تكون جذرية مش حلول وقتية. باش نمشي لتليفونات المستمعين، حطينا لكم هكا شوية غاني تفردوا. قال سفيان اليوم زميلنا في التليفونات، اش يقول لي برشا تليفونات. ايه اش معناتها طلعت السخانة متاع تليفونات؟ المهم الريزو ما تاعش ناخذوا التليفون توا، ويقول لي تلمون برشا رجاء نقسموهم باش ناخذوا احنا الدفعه صغيره توا، بعد باش نكمل مع 3:30 نرجع لكم. قبل عن ضيفتنا من الفلبين، ما تصورش قديش فرحانه ريت بتوني نعاود مرتين في الفلبين، لانه البنيه هذه نعرفها عن قرب، تنحكي لكم بعد برشا تفاصيل عليها. ويعطيها الصحه في خطوه عملتها كيف هكا، نقول زعم عشق للطبيعه، زعم عشق للانسان اللي حبته ومشيت معاه لاخر العالم. صراحة يلزم الأسئلة هذه تطرح لها اللي هي بعد شوية. قبل ناخذ تليفونية المستمعين. ألو عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا. ألو أهلا وسهلا عسلامة.
1: ألو
0: ألو عسلامة، مرحبا بيك.
1: معك ثريا العيدي من سر.
0: مرحبا بيك يا ثريا، أهلا وسهلا.
1: مولدك مبروك.
0: مولدك مبروك، أهلا وسهلا بيك.
1: عايشك
0: أنسنا اليوم في هالعشوية.
1: يعيشك
0: تسمع فيا بالراديو الصغير ولا بالتكنولوجيا المتطوره؟
1: راديو بالبيليت.
0: قلت لكم اليوم راهو احياء لعهد الراديو بالبيليت حتى لين ربي حن علينا. بكري كلمني مستمع تحيه كبيره عليه، يقول لي انا ستيك قصت راني شدد الراديو بالبيليت الايامات هذوما، ظهر لي باش تزدهر اليوم. نقولوا احنا اللي بيعوا هذوما البيليت باش يزدهر سوقهم، ربي حن علينا ان شاء الله يا ربي. يا ثريا، ثريا بين السونيد اللي تقطعت الماء والستيك، قدرت انك تعمل هذيك الحوسه نتاع المولد ولا؟
1: والله عشمة
0: الرومانسيه.
1: الرومانسيه وجينا كل اسماء واحنا نطيب ولا غالب.
0: والله حسستني كانك في فيلم تركي، وما عادت انت تلقى الدنيا كلها بالشموع وانت ولا ونصبت الطاوله حتى في العشاء وكليتوا هكا على اضواء الشموع.
1: يعني
0: عملت دي فوتو ولا لا؟ عملت تصاور رغم يتأرخوا تصاور
1: ولا اي تأرخوا بناتي ولا شباب تصاور.
0: ما هو ما جيتهم غريبة الحكاية هذية، ولا الكلنا صراحة عمسني غريب علينا حتى بالنسبة للسخانة متاع اليوم. ربي شلا يا ربي يلطف بالناس
1: الكل
0: وصحة اللي موجودين على البحر. والله يصحة لكم الناس على الأقل اللي موجودين في البحر، يسخن يرمي روحه في البحر يعوم شوية يتفرق.
1: أما نخافوا من ضربة الشمس يا هند.
0: ضربة الشمس ما نرجع ونقول يا ثريا، هو راو إن نذكر كي جبت طبيب جلدية وقتاش قال ردوا بالكم كي يقولوا لكم راو من 10 لـ5 ما تقولوش كي للكبار، راو حتى أي إنسان مهما كان عمره من الصغار للكبار، أخطر اللطف في الفترة هذية واللي هيك الأوفيا الأشعة فوق البنفسجية، قال لك تلمو قوية تعمل الكونسير. لطف عليكم الناس الكل ولطف علينا. انا راني نقول لكم في الملاحظه هذه ونأكد انا راني برشا ملاحظات، نعاود ديما نرجع نذكركم رانا باش نحميو روايحنا. الناس الكل يعيشكم، ما تلعبوش بها الشمس، ما تقولوش انا تو نقعد لباس نعمل برونزاج. اللي عملناه البرونزاج سنة استغنيوا على البرونزاج، نسيرش الابيض يقعد ببذوريته واللي يسمر كيفينا، ما حتى في السمورية فما شعر هكا ولا يثوريا. يا ثريا مرحبا،
1: ربي ترجع علينا ان شاء الله.
0: والله تعرفي انا نحس روحي الكوميديا السوداء، انا نحس روحي نبدل في الجو نتاع انه ما فماش ماء وضوء، اني نفرهد عليكم. يعطيك الصحة عبد الرزاق، زعما نسخة على مرأة هنا اليوم به. يا ثريا شو تعمل في الدنيا ثريا؟
1: والله في الدار.
0: في الدار ربي قويك. انا اي وحده تقولي في الدار راهي ما هي شؤون منزليه، نحيوها لي مربيه اجيال كما يعملوا في الامارات. هاي كاتبين في الكارد ديدونتيتي مربيه اجيال. والله انا ندي بربي لو كان شكون يسمعني هكا من المسؤولين الكبار يعيشكم، بدلونا شؤون منزليه بمربيه اجيال كما يعملوا فيها في الامارات، منتهى الروعه في الاختيار. اما زعم الشومر شنو نكتبوا؟ استنى في حظه حتى النقو ربي يستر. ايه ثريا عزيزتي الاجابه
1: طب بنيسير أنشئ 1954 ودليل ويستوعب من المياه 60 متر مليون مكعب.
0: هاي البرشة. يعطيك الصحة يا ثريا.
1: يعيشك يا هندا. يعيشك.
0: شكرا لك على المحاولة، إن شاء الله تكون من الفائزين. شكرا لك وبسلامة. نمشي والتليفون آخر. على عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة.
0: عسلامة، أهلا وسهلا.
2: وبيك. يعيشك يا هندودة يا بيا.
0: يعيشك. شكونا معايا؟
2: أمل الكدورة معك يا زيدة.
0: مرحبا بيك يا أمل.
2: وبيك. يعيشك. كل عام تحية بخير.
0: يعيشك، ربي فضلك. قبل نحب نذكر الناس الكل 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس في المسابقة هذه.
2: أيوة.
0: أي أمل، شنو تعمل في الدنيا؟ في الدارة؟
2: عندي معرسة وعندي زوج صغيرات.
0: ربي يحفظه.
2: يعيشك. ونخدم.
0: ربي عام.
2: يعيشك. يعطيك الصحة. اليوم في الدار اليوم. قلت ان نشارك مع الإذاعة.
0: لك هاو ميلا استغلوا سيونس يونيك، راهو عادك بيكم ترجعوا الإدارات، خاصة اللي يخدموا في الإدارات عادك بيكم أيامات.
2: لا هو في معمل، لا مش في إدارة، لا في معمل.
0: معناتها توقيت الخمسة لستة متاع العشية تلقاكم ديما.
2: أي هكاك.
0: ربي قويكم يا أمل. ربي قويكم
2: يا رب العالمين. والله العظيم الحمد لله.
0: الحمد لله على كل شيء. أحلى كلمة تتقال. أحلى كلمة تتقال. الحمد لله على كل ما أحنا فيه يا رب، هذا ولا أكثر.
2: الحمد لله.
0: أي يا أمل الإجابة؟
2: الإجابة 1954. أي استوعب 60 متر.
0: 60 متر.
2: أي
0: به باهي. شوفوا تليفوني خير. شكرا يا أمل، أشياء مزيانة. شكرا وبسلامة.
2: بني لحظة لحظة. 60 مليون مكعب قيد عندي.
0: هي راي حبت الضيفرة والاجتهاد. باهي يا أمل، ميسالش في كل الحالات. احنا قابلين منك اللي تقولوا الكل. باهي.
2: يعيشك بارك الله فيك.
0: يعيشك. الناسنا خلينا. نعم.
2: يلا لا نحب اغنيه اسمها
0: شكوني
2: نتاع البيانو هيك طرابلسي اسيا ولا شنو العروسه
0: مش عندكم عروس ولا عروسه هلا يا ميت
2: اي والجيراننا مش عارف.
0: باهي تعطيني الاهداء كامل باش علق

0: أنا تسمع
1: ب ألف مبروك ليها وربي يهنيكم.
0: تحب زغروتة إذا سمها من عندكم؟
1: زغروت أنا راها عندنا موجودة ولا باش نزغرت أنا هذه ما نعرفش مش سبيسياليتي مش اختصاصي بصراحة ما تعلمتيش
0: يا هندود الله ينورك
1: يعيشك ربي يحفظك. هاي من أمل قدورة تقول لكم إن شاء الله ألف مبروك وربي يهنيكم عرسينا اليوم إيسيا ترابلسي. ماكم بكري تناقشوا شنو هي الأغنية هاني دورت لكم 180 درجة لقيتها الأغنية لا رحلة البحث به أبحثوا راهو دكتور منعم الجمال يعرفني أنا متأكدة منعم استعان بصديق سنة أنور استعان بصديق لقيتها ما شاء الله ما شاء الله على أولادنا. هاي أنور هي تنسمعه نعطيك وقته تقول أنت إيوة ما كلمني في وذني علاش بالإشارات عليه بالإشارات يا أنور كلمني في وذني مش نعرف شني الحكاية يعني كلمني في وذني يعني في الكاسك الناس اللي تسمع فيها توا في الراديو عليكم بالصبر سخانة تخلي الإنسان يهتري بالحق برافو ما شاء الله عليك.

يزيدوا من عندكم في زغريين يدخل نهني فخري رباعي واسلام نصر بمناسبة عقد القران. ألف مبروك من فيزا الغرياني الرباعي، تهنينا ليهم. وبالله ملاحظة صغيرة، عايشكم مستمعين كي تبعثوا لي ميساج ميسيرش ما تطلبونيش زادة في الميسنجر، راهو قاعدة نخدم، قاعدة نشط، سيرش نسمعوا الحس زادة. مرحبا بكم الناس الكل.

0: الفضل كم تاع المستمعين وزمارهم قديش نحبهم وقت هما يبديو هكا عاملين جو. تقول لي سعاد قلسي يا هند فما ملاحظه راك نسيت انك تقولها وعاده تقولها. انت تقول 150 دينار تنحي منها تيفيا للدوله وقتها توصلك 112 دينار. حتى كي انا نقول مش لازم نفجحهم ونصدمهم وخلي ال 150 هكا تبهرج الدنيا، لازم تجيو وتذكروني 112000 كي تجيكم في ديكم تقولوا شويني البقيه، ما تسالونيش انا وتقولوا لي وين فلوسنا. نرجع للتليفونات، شكرا ليك انور على غاني هذوما اللي عملناهم اليوم وهديناهم لكل اليوم اللي باش يعرسوا عقد القران والاجواء السمحه الكل. هات نمشي وتوا نرجع لتليفوناتكم، صراحه عندكم الحق ما خديتش برشا، هذا الثالث تليفون ومش نرجع لكم 3:30. الو عسليمه. الو الو عسليمه. الو مرحبا. اي وين نمشي؟
1: مرحبا مرحبا بك.
0: كان اثرت فيك القايله قل لي. الو عسليمه.
1: عسليمه تحويلك مدام ندى.
0: انا شني خدمتي اليوم؟ جيت باش نبرد عليكم القايله.
1: الله يبرد عليك
0: يعيشك. وجيت نتبرد معاكم في الكليماتيزر نتاع الاذاعه.

0: جو
1: تحية لدارنا اللي تلقاهم تو مسكنيت في السخانة. كهوي كهوي الشعب شعبي يصبر الليمات هذوما حتى تريق الستيك وسونيت. بي ايش كون معايا السوت والضحكة السمحة المزينة اللي وصلتني قبل موليتها؟
0: عفيف بن حمودة.
1: عفيف بن حمودة مرحبا بيك يا عفيف.
0: عايشك وبيك عايشك.
1: صيفت ما صيفتش قررت انك سنات قاطعة تصيف وتشد دارك شي الحكاية؟
0: والله وقت اللي نبدأ فيه في أمبان فوق من طيب كي نبدأ منيش أمبان فوق من طيب.
1: عايا بي
0: مثلا اليوم الحمد لله باش نعملوا بق مع تفرويد مير ان شاء الله.
1: هاي تبارك الله عليك. انا والله اليوم تعرف شنو انا شنو قلت بما انه الذوق قاعد يقص قلت ميسي لاش نجمو ناكلو كسكروتات من برا. بعد قلت كسكروتات من برا يا اخي هو اصلا كي الذوق يقص والحوايج اللي صايره الكل كل حاجه باش ماهيش توصل لك فرشكه باش تلقاها قارصه سيش حتى حكه هريسه وترفتن وسافا لاباس. اعتبروا روحكم انتم على الشط وتعديوا في النهار هكا ولي عفيف.
0: صحيح مدام هلدا.
1: وانت مشيت للفرويد ميرا معناتها عملت قفزه نوعيه بالناس الكل.
0: صحيح
1: برافو يا عفيف برافو. عايشك ميرسي. يا عفيف عزيزتي الاجابه شنو؟
0: اي بالنسبه للسد بن يمطير في وليد زندوبه اقيم سنه 1954 معناتها ولا في طور معناتها الاستغلال.
1: عفيف شنو تعمل انت في الدنيا؟
0: انا في دومين رياض الاطفال.
1: رياض الأطفال لا عدت قربنا للعودة المدرسية قربنا زيد الصغيرات اللي بدينا هكا نحضروا لهم في الأدوات المدرسية. أما ديما رياض الأطفال عندهم جو آخر حتى في أدواتهم حتى في ألعابهم. عشق وغرام ولا تلزيت؟
0: لا والله ما انت بشيتي فهمتي ما انت
1: برافو
0: نحبك
1: برافو يعطيك الصحه يا عفيف. خاطر نفرح برشا انك يبدا انسان خاصه راهو هذ المليكه الصغار هذوما والاسئله اللي يبداو يطرحوا فيهم وجوهم مش سهل. المهم يكون انسان عنده صعب بال كبير برشا.
0: وي
1: ربي يوفقك يا عفيف.
0: عايشك
1: عايشك انسنا برشا عفيف. شكرا وبسلامه. اش هي مزينه نمشي للتليفون اخر. الو عسلامه. اهلا وسهلا.
2: الو
1: عسلامة مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك اخت هندا.
1: شكون معايا؟
2: كرليه بوعزيزي.
1: بوعزيز سمعت الاسم الاول شنو؟
2: شادليه.
1: مرحبا بيك يا شادليه. اهلا وسهلا بيك.
2: وبيك عايشك اخت هندا.
1: يا صفاقس ولا تبحر؟
2: بوزيد.
1: بحرت ولا قررت السنه تقعد في الدار؟
2: لا قررت السنه نقعد في الدار.
1: والله احسن ما عملت. وليه الواحد يتشوشت مرتين على الأقل ما يصيرش حام جي إن شاء الله نعود ونرجع ونتفردوا. بيه شدلية سمعت نفس السؤال؟
2: نعم. 1954
1: شكرا أنسنا. تحية
2: ليك وتحية لخوي سفيان.
1: شكرا ليك يعطيك الصحة. أما إنك تقول تحية لسفيان نقول برافو سفيان على ذمار اليوم على فدلكتو لأنه فيك تنبك السخانة. هو يقول لي اللي كيفنا ندخلوا بالليمونتو معناتها 50 درجة انا حسيت اللي المدارك العقلية تمسد شوية لسفين. شكرا لك. ايه حتينا اليوم يقول لي انور انا نقول له شي لي ويقول لي شي مازال انا داخله يقول لي عليه ما جبتش المونتو دنيا برد يعني تلمون يذنو بيكمل معنا الاميسيون. سوفيين تحية كبيرة ليك يا سوفيين. واحد يبرد على قلبه شوية مش ما يحسش بسخانة هذية. ومش نقول ملاحظة للناس اللي سمعوا فيها تاو بش ناخو تليفون وبعد بش نرجع لكم 3:30 ان شاء الله نكمل تليفونيتكم لربع قدرش ونقول لكم شكون هو الفيز. اهلا وسهلا بيكم الناس الكل. ناخدو تليفون فيسا في ثواني. الو عسلامة. اهلا وسهلا ومرحبا قبل الاخبار. الو عسلامة.
3: سامية بن عياد
1: معك. مرحبا بك يا سامية بن عياد. أهلا وسهلا ونورتنا.
3: يعيشك تحية ليك
1: وكلام الفريق. يعيشك. أي يا سامية أعطيني الإجابة.
3: العام 1954.
1: شكرا لك سامية. شكرا إلى اللقاء. بسلامة أنسنا وتحية لكم الناس الكل. وصلنا لثلاثة موعد الأخبار اللي بيش يكون معكم إيكيب الأخبار. تحية لكم الناس الكل. نرجع لكم إن شاء الله بعد شوية. شكرا لي أنور. حكينا من ذبية ساعات يعملوا كاميرا على الكواليس اللي موجودة في الاستوديو. أنور يقول لي علاش نطلع غنية توا وبعد تقص عليها؟ ما نقصوش على الغنية يا أنور، ميسيرش ما نقصوش على الغنية، عندك الحق ذوقيا ما نقصوش على الغنية، أما أنا كنت باش نتكلم شوية آخر حتى لجي بتبيعة نبديو في الأخبار جي ثلاثة بالضبط. تحية لكم الناس الكل، نرجع لكم إن شاء الله بعد ثلاثة، نورتونا فيها العشوية وربي يلطف بينا إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله تتنحى موجة الحرارة هذه. الأخبار تقول بالنسبة للميتيو سبت وحد باش تنقص درجات الحرارة قديش الله أعلم، المهم أبرك شوي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم أنه تزامنا مع موجة الحر والاستهلاك المفرط للكهرباء ستقطع بصفة دورية وحتى 6 مساء التيار الكهربائي على بعض المناطق في ولاية صفاقس وباقي تراب الجمهورية. استقبل وزير الداخلية خالد النوري اليوم بمقر الوزارة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 للطلبة الراجعين إليه بالنظر، ويمكن تقديم المطالب حصريا على موقعه الإلكتروني www.ouen.rnu.tn وفق رزنامة تختلف حسب فئات الطلبة. في العالم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 8 أشخاص بخرق صهيوني واضح لوقف إطلاق النار وقصف غاشم في 24 ساعة الماضية به مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه حقق انتصارا كبيرا على إيران وأن اقتصادها ينهار والمواجهة معها لا تخضع في تقديره لأي جدول زمني. أكد الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال

تحية لكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم ونورتنا في عشوية اليوم. أكيد المستمعين حسيتم هكا ارتاحوا شوية، يقولوا لي تفرهدنا شوية على خاطر نسمعوا في الإذاعة ما في نفس الوقت نبردوا زيدا معاكم في القايلة، وهذا يفرحني برشا. تحية لكم الناس الكل، تحية لكل من اختار أنه يبقى معنا في عشوية اليوم ومع بعضنا نبردوا في القايلة، ننسيوا شوية شو عايشينه من انقطاعات الضوء وانقطاعات الماء. والحمد لله على كل شيء، ربي غير الأحوال اللي ما هو أحسن. لازم لي كل مرة نذكركم اللي إن شاء الله نهار السبت والأحد درجة الحرارة باش تنخفض، وهذا شيء فرح برشا برشا. هذه اللي قالوا الميتيو، راني أنا مجرد مرسل ديما نقول عادة شنو الحاجة نوصلها للناس، نحب نفرحكم صحيح ونفرح روحي زيدا أنا، أما نشوفوا في الأجواء والطقس هذه حاجة من عند ربي، ربي يلطف بينا الناس الكل. بيه. أنا بكري قلت لكم رانا باش نمشيو في جولة سمحة، باش نمشيو مع مواطنينا في الخارج أو نشوفوا مواطنينا في الخارج بالضبط. حاضرة إذا حاضرة ضيفتي، مازلنا مازلتوا تحضروا به. ما هو احنا منخبي عليكم حد شيء، احنا عادة نقولوا المكالمات الهاتفية البرة تكلف برشا وماذا بينا او الواحد يقتصد، اما كي نلقاو الحمد لله احنا تطورنا تكنولوجيا نقولوا هي البرشا باش نوصلوا لكم اجوائنا في وسط البرنامج. وفي نفس الوقت تحية كبيرة لكل من يسمع في نازدة خارج تونس، الجالية التونسية اللي عايشة في الخارج. عطيني شوية موسيقى نور. عطيني شوية موسيقى باش نحكي معكم شوية باش نحكي معكم في الكواليس.

عرفت شنو اللي صاير البر المحاولات على شديها الكلمه هذه قد صار عليها سنوات ما استعملناهاش ان نتحصلوا على مواطنه تونسيه اللي هي اسمها امينه مصفار. امينه المصفار اللي هي عايشه توا حاليا في الفلبين, عندهم فرق الساعات بيننا وبينهم وبين تونس 7 ساعات, معناتها احنا 3 متاع العشيه قديش توا تقريبا 10 متاع الليل. اما تقولي في كل الاحوال ما هوش مشكل, نجم نكون محاضرين معاكم. وهذه اللي صار هو سبقنا تحذيرات توا عنا ايامات باش انه تكون حاضره معنا اليوم. نحكي لكم شنو الاجواء كنت باش ناخذها معايا في الاسبوع الماضي. تقول لي الاسبوع الماضي فما فيضانات كبيره, هي بما انها تسكن في العاصمه تقول لي فيضانات كبيره, ما الحمد لله ما تمستش الديار ولا الارواح الحمد لله لاباس. اما بعيد شويه عليهم هما في الارياف تقول لي راهو ثروه كبيره من الماشيه اللي هي ما عادش موجوده, القطيع كامل نتاع الاغنام هزته الفيضانات الى جانب برشا ديار اللي هي طاحت. وهذه هو عندهم يتسمى موسم الشتاء, ريتو احنا عندنا توا الصيف على اشده هما موسم الشتاء, لكن شتائهم غير الشتاء نتاعنا احنا. ريتو الشتاء كيفاش هما غادي عندهم فيضانات نتاع امطار, الى جانب هذيا عندهم صخر في نفس الوقت, معناتها هما عندهم الصيف عام كامل. حكيت معها في تفاصيل, قلت لها كيفاش العيشة غاديكا بالنسبة للميكلة, وانا مذبية نعطيكم انا توا شنو اللي صار في الكواليس حتى نجمو نتحصلوا عليها وتكون حاضرة معنا. تقول لي اللي الميكلة مش كما ميكلتنا بالطبيعة, فما فرق في الطعمة وفي البنة خاصة بالنسبة للتوابل. هي صار لها عامين ما رجعتش لتونس من اللي عرست, هي بالطبيعة عندها توا وليد. وفي نفس الوقت تقول لي التوابل التونسية راهي نكهة أخرى وما تلقاهاش التوابل هذية, تتلازم باش أنه تعمل التوابل متاع الفلبين. اللغة متاعهم اللي هي تقول لي راهي صعيبة قاعدة نتعلم فيها, أما في نفس الوقت تستعمل معهم في اللغة الإنجليزية. بالنسبة للناس وأحوال الناس وكيفاش طينة الناس غاديكا والمعاملات تقول لي راهو كيما الباهي كيما الخايب. لعجبني أنا في مصداقية أمينة, لأنه عادة أي إنسان في الأغلب مش نقولش أي إنسان يسافر البرة يرد لك الناس الكل مليكة محليهم ما فماش كيفهم, احنا توين سبرك الخايبين, هما راهم من طينة أخرى من معدن آخر, تولي تنبهر. وهذا هو اللي صاير راهو, ما هي تنقول لكم الوضع, ريتو الوضع هذا الكليكة غالط, لأنه وقت يمشي الناس قريبة منك تعرف اللي راهو اللي تقال الكل غالط, تعرف اللي ريتو كنا عملوا كالبروباغندا الكبيرة ونبديو نشكروا في بلاد معينة, الناس الكل تقول لك اي باش نسافر لها وباش نعيش فيها. وقتاش يصطدموا بالواقع؟ يصطدموا بالواقع وقت يمشيوا لها. اولا انا راني رجعت لكم البلدان الاوروبية, اولا يسكنوا تلقاهم يسكنوا بريسك في مقصورة, يقول لك 9 متر وترشنو, ما انت تقول هذا شنو وين عايشين, يعني سرير في تواليت في ما انت في الوضع كامل, ما تقول قديش يعاني وصغارنا وقديش يعاني اللي عندهم صغار البرة في الخارج. بصراحة تقول لك مشكلة كبيرة انك تقدر انك تعيش مش هذا الوضع. هذيك علاش نحب نقول لكم راهو يعيشكم, ريتو كي يجيكم حد من صغاركم عايش البرة ما تقولوش ولد فنين كان في ألمانيا ولا كان في أمريكا ولا كان إذا ما جيبش كادورة هو نتنرفزوا عليه, تي هو ربي يعلم بيه. ريتش معناتها إنسان يبدأ ينحت في الصخر باش يلمد فلوسه, ومتخيلوش راهم ياخذوا في لي سالير في شهاري راهم خيالية, لا بالعكس راهم الدول هذيك تقسم معهم لي زامبو. تعطيكم فكرة أخرى, احنا عادة هنا موجودين في تونس فما شركات كي يخدموا مثلا يخدموا انجينير يخدموا ياخذوا عليه نسبة معينة من الملايين, يبدأ يقول لك هيت نعيش انا البرة فماشي من ناخذ حقي كامل, علاش من يخش في حقي كامل وين تعب, راهو نفس الشيء يعيشوا في البرة حتى هما راهم مش هكا مش مليكة. خلنا نرجع نقول راهم مش مليكة, ريتو كنقولوا احنا الميز العنصري كنقولوا تقطيع وتريش, اي احنا عاده نقولوا ميد ان تونسيا, اذا فما تقطيع وتريش راهو يقول لك تونسي, هذيك تبارك الله اذا نسنيس راهو تونسي, اذا ترجم لا ولا مساكن, احنا طلعنا في الاخير اغلبنا مساكن, لانه هما ساعات يقول لك من خلقوا هذي, تلقى عندهم تقطيع وتريش, تلقى عندهم الميز العنصري, تلقى عندهم التعامل الفوقي, تلقى عندهم التنبير, كل شيء عندهم ما شاء الله, معناتها مش عندهم كان الحضارة. الحاجة اللي احنا ربما يتميزنا انا ديما نقول الدفء العائلي, ريتو انتما مش حتى الدفء العائلي, دفء العلاقات,
تجم تمشي انت المؤسسه تخدم فيها مثلا تلقى نيس ما يتقوش وما تجمش تقرب منهم وتقرر انك ما تتعاملش معاهم سلاما هكا عسلامة يسلمك وكا وتلقى في نفس المؤسسه يسمح لهم امتداد لعائلتك تحس معاهم جو ياسر مزيان تقوله الحمد لله مازال الخير في الدنيا هي تلقى الخايب والباهي. هما في اوروبا مثلا تلقى كان العلاقات البارده جست راك زميل في الخدمه تخدم وراه يقول لك لي كوتش يقول لك انك من المستحسن تتعامل مع الناس الكل في الخدمه انهم زملاء باش ما يقعش توصلش لعمليه الخذلان. اما راه فما ناس تينتهم سمحه تخليك بالحق تعاملهم كعائله ما تجمش تحطهم في خانه راهو زملائك هاو ليس تحس العشره تحس الناس الطيبه تحس المعاملات السمحه والمزينه والناس في الاخير مواقف مش بعدد السنوات بعدد المواقف السمحه اللي تعيشها معهم. ريت انا نحكي لكم على العالم واللي صاير فيها البره كانوا نقول لكم شنو صاير. الدكتور منعم الجمل قاعد فيه في محاولات مميتة جدا مش انه يوصل تكون امينة المسفر معانا توا على الخط الهاتفي من الفلبين. الاخبار شكون يوصلها لي انا يوصلها لي انور يقول لي ما تحصلش كل المحاولات بقت بالفشل للاسف رغم اللي هي بكري كانت الامور لاباس. اذا نرجع لكم انا ديما شنو وصاير عندهم غاديكا الطقس والكونيكسيون وغيره. بشوين باش نمشيو لغناء نسمعكم اغنيه سمحه ومزينه نرجع للمستمعين عندكم الحظ باش انكم تجاوبوا اكثر تشاركوا اكثر لانه مخديتش برشا مكالمات اليوم ونشوفوا شكون صاحب الاجابه الصحيحه. نرجع لكم بعد شويه ناخذوا تليفوناتكم. اهلا وسهلا بكم الناس الكل نورتونا فيها العشويه.

0: اي سيدي وصلنا للثلاثة ونص. اهلا وسهلا بكم الناس الكل عشاق اليوم الاغاني، مش تسمعوا برشا اغاني ان شاء الله تحفونا وسمحوا مزيانه. اللي حب يستنى الضيفه مازالت الجهود حثيثه والمجهودات كبيره برشا باش انهم يوصلوا لها. طيب نشوفوا احنا بعد شوية. المهم المستمعين اللي هما في الانتظار، شكرا ليك يا سوفيان اللي أمنت لنا المكالمات الهاتفية. ناخو مكالمة على الخط. وصلت المكالمات أنور ولا مازلنا في الطريقة؟ في الطريق. يقول لي عندك تواي مكالمات به، ناخذ المكالمات الهاتفية. ديما نرجع لسود بني متير، وتحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي توا معنا في الاستماع، ونشوفوا أصدقائنا اللي معنا. ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: ألو عسلامة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا بك هنداعي،
0: يعيشك. وهو الصوت
1: معك عبد العليمي من قبل.
0: العليمي وصلت للقب
1: عبلة. عبلة العليمي،
0: تعرف اسمك ياسر ياسر مزيان يا عبلة. باش نقولكم ان راني ما نمشيش بالمره هذه بالتاريخ والجغرافيا وغيره، تاريخيا عبله والقصص نتاع الحب والغرام، لكن نمشي لعبله كيما الممثله القديره اللي انا قديش نعشقها، لانه من الممثلات اللي هي تمثيلها من السهل الممتنع، ببساطه وبتلقائيه تدخل قلوبنا الناس الكل من غير حتى مكياج، من غير حتى مجهودات، هي على عرش قلوب الناس الكل، بدرجه انه سناكي رجعت بعد غيبه، مش رجوع كبيره، سبوت اللي كان الاشهار فقط ودفعوا لها ملايين الدينارات او الجنيهات المصريه، باش انه هذا اذا مش بالأوروة يا جماعه، باش انها رجعت، لكن ريتوك اللي يقول لك رجعت كيما وحدك يعمل نكهه في الطعام يفوحها، لكن رجوع لدقائق وغابت مره اخرى لانه اختيار من عندها هي. عبله، وانت خليتني ندخل باب اخر في التمثيل واجواء الممثلين اللي صح عليهم كيختاروا لك الاسم، شكون اللي اختار لك اسمك يا عبله؟
1: بابا،
0: تحيه ليه، تحيه كبيره ليه. اختيار ياسر ياسر موفق يا عبله، مرحبا بيك. سمعت نص السؤال هكا؟
1: هي سمعت عام 1954.
0: 1954، شكرا لك، يعطيك الصحة عبلة، شكرا، تحية كبيرة لك. نمشي تليفون اخر. لو عسلامة. مشينا اليوم سيدي بوزيد قفصة صفاقس، شكون باش يكلمنا منين بالضبط؟ الو عسلامة، اهلا وسهلا.
2: الو
0: عسلامة، مرحبا.
2: عسلامة يا هندة.
0: عسلامة، اهلا وسهلا،
2: شنو احوالك؟
0: والله بخير والحمد لله. اذا انا لله. اذا انا طحت لك الكليماتيزور هنا راني لاباس. لا 4:30 وقت انا باش نخرج ان شاء الله للفور، وقتها باش نقول لك راهو تولي حالتي مش لاباس. توا الحمد لله
2: ربي معنا، ربي معنا،
0: ربي معنا.
2: بكري بكري ضحكتني اول ما بديت على حكايه الراديو. ديجا احنا نسمع في الراديو والضوء مقصوص، وراديو كيفاش يتشرج؟ جاب ربي عندي راديو يتشرج، هو اوبسيونيت فيه.
0: أي.
2: يتشرج وزيد فيه تورش، معناتها ما نخيروش في الليل حتى كيقص الضوء.
0: تعرف نفس الحاجه اللي عندي انا بالتورش، ويتشرج بالطاقه الشمسيه، معناتها
2: صحيت صحيت هكاك. انا هو كنت ونس معاكم كيقص الضوء. عرفت يزمني نشرجيه ديما هكا، الشرج ديما موجود، كي فما ضوء نستغل هيك نص ساعه.
0: أي.
2: ساعه اللي هو باش يتشرج باش نبدا نسمعكم.
0: يعطيك الصحه، وكمان انت الحمد لله زيد راهو تنجم تشرجي بالضوء، وتنجم تشرجي حتى من البرا بالشمس بالطاقه الشمسيه. هذيك على الشمس هنا راهو عندها دورة. انا عندي منه راديو هذي صغرون.
2: ايه دجا صغرون هكا، عرفت صغرون واوبسيونات، والحمد لله.
0: أي الحمد لله، الحمد لله، احنا جمعنا تكنولوجيا كاملة.
2: الحمد لله، وربي يعطينا على قدر منطقه
0: ان شاء الله. ان شاء الله عزيزتي، ريتك تفدليك السمح المزيانة، اما انا ما عرفتش لسه شكون معايا.
2: فاطمة شطورو،
0: مرحبا بك يا فاطمة، اهلا وسهلا.
2: يعيشك يا هندا، يعيشك.
0: يا زيزتي تفاتل
2: به الإجابة، نقوله 1954 وبطاقة استيعاب تقريبا 60 مليون متر مكعب.
0: ايه تكسر حيا فاطمة. فاطمة شنو تعمل في الدنيا؟
2: في الدار.
0: في الدار. صيفت ولا قررت تقعد في الدار؟
2: والله نهيرين، خطفنا هكا نهيرين انا والوالدة واخويا، والحمد لله
0: الحمد لله. او كل واحد باش كسر شوية الروتين وبرا،
2: يعني ريت كما نقولها منا، المهم نبلو الحمنا، المهم نشوف الحمد البحر،
0: الحمد لله
2: يزيه البركه، والحمد لله
0: بالقليل نعيشوا في الفتره هذه هكا. الحمد لله على كل شيء، ربي يخلي لك الوالده يا فاطمه. شكرا لي، للقاء وبسلامه. نمشي ولي مستمعينا ونشوفوا شكون معانا على الخط الهاتفي. الو عسلامه، اهلا وسهلا. الو عسلامه، مرحبا، يعيشك.
3: مرحبا. خالد الورغمي.
0: خالد الورغمي، مرحبا بك يا خالد، اول مره تشارك خالد.
3: لا لا لا شارك بينا شارك بعفر.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا، وتأنسنا في أي فضاء آخر وأي برنامج آخر. آي يا خالد.
3: مرحبا لله.
0: على سد بني متير. إجابة. نسمع فيك يا خالد، نسمع فيك على الإجابة، نستنى. 1954. شكرا لك خالد، شكرا وبسلامة. ساعات تلقى المكلمة اللي هي تقطع شوية الكونيكسيون، ما هيش لبس هكا ولا بما انك تفهم في الموضوع هذي يا أنور يا أبو جلبين، وقت تطلع سخانة برشا شنو تأثر على التليفونات وعلى الضوء؟ انت هذا أمورك انت، يقول لي وين نعود للمستمعين، وكان انا نكتسب المعلومة مع انت من عملية بحث وجهد حثيث. ظهر لي كان مشيت الشات جي بي تي يمكن نلقى المعلومة أسرع، لأنه مش ليه بي بالكل، قال لي خليني يتلهب بالموسيقى متاعي وغنياتي، تو مش ليه بيك. باه باه يا أنور يا أبو جلبين، ما يسالش. نمشي ولي تليفون آخر. ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا وسهلا أختي هندة، وإن شاء الله ربي يعينك وتحير خويا أنور وفريق إذاعة الثقة في كل سامحوني صوتها من قوة السخانة.
0: لين قلت بالك شي تحية في حفلات هكا مثلا في المهرجانات جم الصوت ذي عراه، أما قوة السخانة أثرت على الحبال الصوتية
4: ولا أثرت على الحبال الصوتية؟ معكم خلود صاحبين من ولاية ريانا.
0: أي مرحبا بك يا خلود.
4: لا خلطنا على الزو، لا خلطنا على الماء باش نشربوه،
0: لا على الماء المعدني
4: حتى القهوة باش ناخدوها ما خلطناش عليها. أقسم بالله عندي ناري من مشيت القهوة، نمشي القهوة كل يختي لو الضوء مقصود،
0: يقول لك مو بالحق راه الضوء مقصوص ولا، والحاجة اللي يقولوا لي القهوة توليت كي تمشي لهم يعطي يبيع لك القهوة، يبيع لك القهوة مثلا ودبست الماء ب 1500 1500 هكا، القهوة راهي نورمال، القهوة الشعبية، القهوة الشعبية 1700. صحوا لي المعلومات، راي مستمعة قالت لي بكري شريتها ب 1500 قالت لي من قهوة، قالت لي حسيت روحي بمشكلة عادة، معناتها أنا جيتني سمها عادي في القهوة هيك، هو من المفروض هذاك هو مش هذاك 17%. تقول أنت رحموها يا نور بيه. نرجع للتليفون بيه يا خلود، ما أنت أنت لخلط لا على قهوة لا على ضوء لا على ماء،
4: ولا ما خلط على شيء ولي وليش بكثير ما كي قصة ذو أخت هندة
0: أي.
4: يعلم الصيح أنا في اللي ما تمش علين، وكي تجي تسأل ما تمش علين، وكي تجي تسأل يقولك والله ما كانش بروغرامي.
0: معناتها هي هكا جيت صدفة وراء.
4: ويقول لك يا برادي ما تستعملش المكيفات، وما يعرفوش اللي برشا ناس تسكن في ابارتمون بيتو في الشارع قايله في الشارع.
0: اي خلود عندك الحق، انا نسكن في ابارتمون اذا ما تحلش كليماتيزرك ما تنجمش تعيش، اما شنو ولينا ريتو ذيك القطوس والفار تبرد الدار، اذا عندك كليماتيزر تبرد الدار بالكدا، حتى اذا تقص تقولوا كميسيش نحافظ على طرف البرود هذيك، ما نحلو لا تحل بورت فناتر ولا تحل شبابك، معناتها ما ظهر لي باش نوصلوا من هويوش الديارة. والله يا ربي يلطف بينا يا خلود، ومرحبا بيك، تحية كبيرة ليك خلود، وشوية صبر إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله يتغير الحال ما هو أحسن، ومعاش نحكيه على ذو اللي تقص وعلى الماء اللي تقص. بي خلود كمل معاك خلود.
4: الإجابة 1954 فقط استيعاب 60 متر مكعب.
0: ريت انتم تزيدوا من عندكم الملاحظة المعلومة الزايدة، يعطيكم الصحة، شكرا على اجتهاد خلود. بأنا نقول لكم ان شاء الله على شكون هو الفيز بعد الاربعة، لانه توا حضرت المكالمة الهاتفية مع ضيفتنا اليوم. شكرا لك خلود، شكرا وبسلامة. بيه خلي نمشي شوية هكا موسيقى يا انور، اش نبديو مع ضيفتنا، اش تحب تقول يا انور؟ تليفوني اخر. بيه والله العظيم حسبيهم بالرؤية اليوم. يا سخانة أثرت فيكم المعلومة اللي توصلني في ساعة في ساعة تتقلب رو هم رو صراحة يجاهدوا اليوم أنور ومنعم، أي شيء يجاهدوا اليوم مع أنهم يوصلوا للضيفة، ومنعم يقول رانا وصلنا، أما حتى يركحوا الصورة هكا من مني ما خبي حد شيء على المستمعين، يلزمني نحكي لهم كل شيء، ركحوا الصورة وكادريو كيما تحب يا دكتور منعم الجمل، وأمورنا لبي صار ننقضوا الموقف هنا وأنور. بيه نمشي المكلمة أخرى، يقول لي بيه ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وعسلامة.
0: عسلامة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: تحية ليك هندا وكافة الفريق العمل معك.
0: والله حاليا اسمي هندا، ما إذا بشتردني من نوعية أخرى.
3: هندا هندا.
0: وقتك نعاودها راهو شهر وبعد تخلصها انت ما تخلصيش انا الشهريه اذا باش نكمل نقص منها هذي واللي يسر عليا عاد.
3: تو انا كنت باش نسالك على الفلبين وين
0: معناتها يا ما فيلبين لا فيلبين تو ايه احنا تعرف شنو انت دكتور من عم جمل تو في اخر الفلبين في غابات الفلبين ضايع وعادك بيهم يحتجوا عليا ويعملوا اعتصام على اختيار الضيف اليوم من الفلبين. انا في بالي عاد باش نوريكم حاجات ونسمعكم حاجات ما تعرفوهاش قصت قسما بالله العظيم اليوم شنو نلعبوا بالحق قطوس وفار اليوم مع الفلبين. اي بيعطيني الاسم قبل
3: عاطف ربان من فارس
0: يا عاطف ما نحبش نعطيك نحرق الفيلم يلزمك تقعد تسمع هذه اليوم الأعجوبة اليوم ضيفة الفلبين اللي بكري وإحنا ندور وراها.
3: أنت شاهدنا قلت هذه ضيفتك وتعرفها ولا قلت خلنا نتبع وش ما فماش
0: لا نعرفها بالحق نعرفها تعرف إن اللي عجبني اللي هي جون اللي هي من الشباب وكيفاش عملت المغامرة هذه رأو تفاصيل فما تفاصيل أنا باش نكتشفها معاكم اليوم. أما هي عندها سعة البال يا عاطف الإنسان يمشي الفلبين ضربة واحدة هنا من عمل هيش مثلا انه انسان يمشي حبا وغراما وعشقا لزوج من الفلبين تولي هذه حاجة اخرى تيها الصحة للمغامرة الكبيرة هذه. اي يا سي عاطف شنو تعمل في الدنيا هيت عاد نبربشو شوية ونشوفو سي عاطف شنو يخدم.
3: استاذ غير مباشر
0: ماليه غير مباشر يا استاذ يا استاذ
3: من المعطلين عن عمل
0: يا الله من المعطلين. عاطف قديش صار لك انت معطل عن عمل؟
3: من 2000
0: من 2000
3: أي
0: قديش صار لك؟ صار لك 26 سنة
3: أي
0: شنو تعمل في الدنيا تو عاطف؟
3: والله شوية تجارة
0: أي
3: ومع واحد نسافر معه معناتها في الدومين نتاع التجارة.
0: يو وتحس روحك لباس هكا في العالم هذية لقيت روحك؟
3: الحمد لله هكا ساعات نعمل يتيد زيادة نقري صغيرات
0: سبيان صحة. تعرف قديش بالحق نقدر برشا اللي تلقاه تسكر باب ما يقول لكش نيقف قدام الباب هذيك ونقعد ندق عليه نحل أبواب أخرى وما شاء الله خاصة اللي تلقاه هذيك الخدم وعنده روح المسؤولية يخلق برشا أبواب حلال باش أنه في الأخير ما يقعدش بطال. يا عاطف إن شاء الله تولي أستاذ مباشر يا ربي وتخدم في المجال اللي تخدم فيه وربي يوفقك ويعطيك الحظ في المجال توا مجال التجارة.
3: هو يقول لك المستمعين
0: اي
3: يقول لك الاعلام بقصان الضوء الاعلام بقصان الضوء مش ماشي يفيد
0: لا او باش نقول لك علاش
3: باش يفيد قصان الماء نعبيه كما نقولوا احنا برامل ونعبيه كذا بينما قصان الضوء مش يعمل مش يفيد
0: او باش نقول لك مثلا ايش نعطيك انا مثال توجيني هكا في مخي وانت تحكي تو انا مثلا نكون نخدم في ريستورون معينه تقولي انت راهو باش نقطع الضوء في التوقيت المعين توقيت لازم نكون صحيح مش توقيت بعد وكأنه بالرؤية لازمك تثبت صحيح ولا غلط. انا وقتها نعرف انا نحضر روحي كل باش في الفترة هذه كان نحضر هسلايت ونحضر الحاجات اللي تجم تفسد لي في وقت معين ما نحضرش نقول ميسيرش الفترة هذه نخدم على مجال آخر. أنا في الفترة الأخيرة مشيت للمكان ولا ريستوران ما شاء الله عليهم الليجان الموجودين فيه كل حاجة تطلبها يقول لك الذوق قسم نجم نعطيك حتى شيء أما ولا أسنى ش خلقوا تعرف خلقوا على الحطب الشويين على الكينون ما شاء الله دي جون قلت تبارك الله معناتها ريتك اللي تلقى البلان بي. انت مثلا تقولي على الاوقات نتاع قطعان الضوء بالنسبه للناس بالاكسجين مثلا يولي يشري على روحه جروب ويوكا سي يستقل بحد ذاته لانه عنده شكون مريض يبدا خايف عليه راهو كل انسان يفكر بطريقه انه هيت انا ننقذ العمل نتاعي راهو فما مهن خاصه في الفتره هذه ياسر تضرت وربي قويهم مش بالسهل راهو فما قاوي سكرت فما دي ريستورون سكروا يقول لك انا في التالي بضاعتي باش تمشي لي راس باش ندخل في راس المال ديما فما بلان بي ديما في كل مجال فما بلان بي فهمت يا سي عاطف
3: ممكن اما في الماء ابرك
0: في الماء تقول نعبي الماء
3: الضوء ماذا سعيد تقول انا يقول لك انا مش نقص في الوقت الفلاني مش انت تقول اي مش نعبي شويه
0: اي باهت انسى هذايا انا مثلا نسكن في عماره والله مش نعطيكم نكته الضحك نخدم كيما توا برد القايله نلقى روحي قبل بساعه الضوء قص يعني باش نهبط انا من تروازيام ايتاج شوف العذاب اللي باش نهبطه والله كان نقول لكم حاجة ضحك، أنا قعدت نقرأ في القرآن خدم لاسانسور حتى ربي هكا نفخ في صورة لاسانسور وتحل، ما بتعرفش كيفاش. يعني كي تقول لي أنا مثلا راني مش نقص الضوء وانت في اسانسور تخاف للانسان هذيك يضيق عليه نفسه وتسكر عليه الاسانسور، ويا ما صارت حاله اسناء نولي انا تقول لي انا راني من الماضي ساعه راني باش نقص حتى الاربع متاع العشيه، نهبط نص نهار نخرج قبل الوقت متاعي، ريت الفايده فيش نلقاوها
3: ان شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله نتفاداو الشيء هذا ان شاء الله عم الجاي
0: ان شاء الله.
3: احنا في بالي كان احنا في العارف الجاي وهذايا في بالي.
0: شوف في حكاية السونيد وستيج احنا الوحيدين، اما في ناحية السخانة الازمة عالية مية وهذه الناس الكل احنا نعرفها. اما فما زيدة حاجات اخرى زيدة هي العن سامحوني في الكلمة، مثلا في فرنسا ممنوع انك تركب كليماتيزور، وعليش ما تركبش كليماتيزور؟ للمنحى الجمالي. لذلك هما وليهم شي وخذيو كليماتيزورات اللي يدوروا بيهم في الديار، زيدا في نفس الوقت فيهم زيدا مشاكل أخرى. ريت ما فميش راهي هي الأزمة عالمية بالنسبة لما عطاهونا ربي السخانة والاحتباس الحراري وغيره، وشنو صاير وبش نمشيو الأسخن من هكا في الطقس في السنوات القادمة. لذلك يمكن حتى الكليماتيزورات راهو تأكدوا بش نوصلوا لفترة معينة للكليماتيزور يتبدلوا كما عند اللي قوتهم في الخليج، لأنه أنت تو كان ترى الكليماتيزور متاعك في الأيامات العادية توا تلقى أنها ما عادش تهب عليك نسمة خفيفة، ما هوش هواء متاع كليماتيزور. ليه تلزمنا حاجة ما أقوى مسخنة اللي احنا عايشينها توا؟
3: ربي قدر الخير إن شاء الله.
0: ربي قدر الخير. هاي سي عاطف خليتني نحكي في العالم يودي رجع للبلاب البنمطير يرحم والديك الجندوب.
3: هاي سيدي 1954
0: هاي
3: بطاقة استيعاب 60 مليون متر مكعب.
0: شكرا لك عاطف، شكرا وبسلامة. إلى اللقاء عشية مزيانة، شكرا. ناخذ تليفوني آخر لو عسلامة، أهلا وسهلا. هاي المستمعين اليوم يوم الحظ اللي قالوا لكم عليها لانه مفهميش الضيوف ما جمليش نقدر نتحصلوا عليهم. الو عسليمة اللي بحذير راديو.
5: الو الو
0: الو عسليمة، شكون معايا؟ عسليمة ريت كي تسمع، انا توي قاعدة نسمع في صوتي يتكرر، نقص الراديو قد ما تقدر واسمعني بسماعة التليفون.
5: الله يبارك
0: فيك يعيشك، مسموح عندك الحق، فما حاجات انتم ما تعرفوه مش عادي كنقول لك عليه.
5: انا مواني الراديو بحذ البلاصة اللي انا قاعد نخدم فيها.
0: اي بي شو تخدم بالضبط؟
5: انا لا انا متقاعد راني.
0: هاي تحية كبيرة لي.
5: انا صغير من شخص قبل.
0: مرحبا، لقب كامل.
5: زهير العيادي.
0: زهير العيادي مرحبا بك.
5: وانا قاعد نعمل في العونة متاع الفلفل متاع عولة العام.
0: عولة الفلفل، ريتو كي بديت نحكي لكم انا على العولة بكري، قلت لكم محليهم الناس اللي تحضر العولة.
5: نعمل في العولة نرغب في الوقت على الامطار وعلى ربي يرحمنا وكل شيء. قاعد نشيح في الفلفل. انا عولة متاع الدهر. ارتزانة معنا بتاع الدار.
0: انت في الاصل شنو خدمتك؟
5: انا متقاعد وقلت رحت في سوق الجملة.
0: يعطيك الصحة. وتوا انت والمدام تحضروا العولة هذية متاع الفلفل؟
5: انا وحدي
0: سبيان ونعطيك الصحة.
5: انا توا معنا نستنى في العصر وقاعد نرغب في الوقت ونرغب في الوقت خايف القصة عليها الراديو بأخذ نستنى في التليفون جدا.
0: أي لا هو العصر 59 احنا العصر 59
5: يعني بعدت عليه أنا دو شوي
0: أو كخذينك قبل العصر باش نخليوك تصلي على روحك في وقته هكا ولا. أي بيسي زهيري أنا نعرف اللي في الفترة هذه زيدا عملوا الهريسة، فما اللي ما شاء الله على يديته وتعمل الهريسة تلقاها مرات بارك الله عليها مجدية.
5: نعمل الهريسة ونعمل كل شيء حتى نعمل العودة في الدار.
0: تبارك الله عليك، تبارك
5: عايش.
0: ربي عاونك سي زهير. هاي سي زهير هيك هو باش نواجهوا صعوبات الدنيا. 1954 نورتنا برشا.
5: عايش بارك الله فيك.
0: يلا ربي عاونك ان شاء الله على العوله نتاع الفلفل. عايشك. به بعد سي زهير شكون معنا؟ الو الو عسليمة. الو عسليمة.
6: الو
0: الو مرحبا. اهلا وسهلا بك، شكون معنا؟ اهلا وسهلا عسليمة. اهلا وسهلا مرحبا.
6: اهلا عسليمة.
0: عسليمة شكون معايا؟
6: مساء الخير
0: سي النور. لا مسموحة.
6: مدام حسيبة المحمودي.
0: مرحبا بك يا حسيبة.
6: عايشك والله الحمد لله. هنا تعرفي في الخدمة هيك عادي خرجت توا.
0: في الخدمة توا خرجت من الخدمة؟
6: لا مش توا خرجت سمحتي معكم
0: بشنو تخدم انت؟ استنى كملي. حسيبة
6: ما غير شهرات
0: لا لا ما هي
6: نخدم في
0: بس ما تقوليش شنية ما تقوليش شنية الشركة ولا الباتسوري ولا
6: حسيبة نعرف نعرف
0: أي. والله نعرف عجبتني كنتي مغيرة إشهار إيه في معمل هكا
6: لا ما في حانوت نتاع دجاج
0: يعطيك الصحة ما شاء الله عليك يا حسيبة خرجت بي باش انك تشارك معنا
6: ايوه صحيح باش نبدا الراديو نزيد
0: اي بيت والسلعة كيش تعملوا لها انتم تو في هالانقطاعات نتاع الضوء بالنسبة
6: لل... والله حولناها للدجاج حولناها للشامبر معناتها يشد البرودية أكثر رجعت والحمد لله هبط مرة برك السماء
0: اي تبارك الله أما بعد تو يرجع ليه ولينا زيادة نتكهنوا يمكن بعد يرجع يقص الحمد لله رجع الضوء أي حسيبة يعطيك الصحة
6: إجابتي 1954
0: 1954 مشروعك أنت هذا حسيبة ولا تخدم فيه؟
6: مجرد صنعة
0: مجرد شخص
6: إن شاء الله ينوب ربي إن شاء الله
0: إن شاء الله روم السهل يعطيك الصحة ينوب ربي إن شاء الله شكرا لك حسيبة
6: يعيشك
0: نورتنا برشا إلى اللقاء وبسلامة نمشي تليفونية المستمعين ونكملوا ونشوفوا شكون باش يكون معانا على الخط الهاتفي ألو على السلامة أهلا وسهلا ألو مع السلامة تحية كبيرة ليك شكون معايا
7: نادية من صفر
0: نادية واللقب
7: مجدوب
0: مرحبا بك يا نادية
7: عايشك
0: معايا نادية في الدار ولا تخت
7: لا في الدار في الدار أقول لماما
0: ربي عاونك
7: عايشك
0: معايا نادية الضوء رجع ولا لا قبل الضوء رجع عندكم ولا مزيد
7: الحقيقة ما قصش امس اليوم الحمد لله
0: مين المحظوظين وين تسكنوا بالضبط خلينا نحاولوا
7: المحارزة على حبيب
0: وين يسكنوا خلينا نحاولوا يا جماعة سير شاتكي نعملوا عليها للكيري وهلا يمت إذا ما بحارزة
7: المحارزة ما قصش الحمد
0: ولا عدينا خيط عندنا سبيسياليست هنا يا جماعة عدينا خيط
7: مرحبا بيك انت واللي كيف الكل يا عايش مدام لا إله الله مدام شريفة
0: يبيه يا لله وكها لكيب كامل وشريفة زيدة معانا نجيبهم لك الكل علاش نالي ذا كاملة بكاوي نادية عايشك عاي نادية أعطيني الإجابة
7: الإجابة 1954
0: شكرا لك يا نادية شوية مزيانة إلى اللقاء وبسلامة
7: بسلامة
0: نمشي تليفون آخر ريت المستمعين قديش قلبهم كبير يا سيدي جاو الكلكم معناتها هذه ضيفة سمحة ليتو مع تضيفة سمحة لا تخلص لا بيتك لا تخلص ميكلتك هو محشنيش واحد يعلق صيام المهم يلقى روحه الذوق ديمه هكا لباس يتمتع بالذوق ألو عسليمة ألو شكون معايا في التليفون عسليمة أهلا وسهلا مرحبا
8: مولدك مبروك
0: إن شاء الله كل عام وانت حي بخير إن شاء الله بطول عمرك إن شاء الله
8: عايشك عايشك وانت بالأمثل
0: شكون معايا شكون معي؟
8: آسيا لجاز من ساقط
0: مرحبا بك يا آسيا
8: عايشك عايشك
0: شلون تعمل في الدنيا آسيا؟

0: باهي،
1: شكرا لك، شكرا للقاء وبسلامة. تحية كبيرة سيلوت في غرسلة اللي يسمع فينا توا وأنسنا برشا فيها العشوية. نمشي لتليفون آخر. ألو
2: ألو،
1: عسلامة
2: عسلامة.
1: شكون معايا؟
2: بسمة أبو العريس من ساقط.
1: مرحبا بك يا بسمة. هاي بسمة اللي جابة، شنو تقول؟
2: 1954.
1: نورتنا برشا بسمة،
2: يعيشك
1: يعيشك، شكرا وبسلامة. إلى اللقاء.
2: بسلامة.
1: إلى اللقاء. يقولوا لي عندنا مكالمة نكملوهم قبل لهذين. لو عسلامة، أهلا وسهلا، وسامحونا اللي ما وصلناش إن خديناهم معنا. تحية كبيرة لدرة بن صالح ومنيرة عبد الكافي وديما منورينا فيها العشوية. لو عسلامة. ألو سعد القلصي، شكرا على كل كلام المزيان. فكرية الغرياني، مرحبا بيك ومنورتنا. كل مرة هكا نبعثك تحية صغيرة للي يسمعوا فينا توا. ألو ألو، عسلامة. ألو يبي، وين التليفون مشى يا أنور؟
3: ألو
1: ألو، عسلامة.
3: وي عسلامة،
1: مرحبا بيك، شكون معايا؟
3: معك محمد الطيب المهدي.
1: محمد الطيب هكا؟
3: هاي
1: مرحبا بيك يا سي محمد. هاي يا أخويا محمد. هاي يا أخويا محمد. في الأصل في الأصل المهدي، يعطيني فكرة شوية على المهدية، طقس كيفاش اليوم؟
3: والله سخونة
1: سخونة
3: سخونة، والماء مقصوص، وكل كل شيء مقصوص.
1: أم أنتم عندكم حاجة بيه أنكم تجموا تبحر وتتفردوا شوية في البحر؟
3: ما احنا بعد شوية سويسي معتمدية المهدية.
1: سويسي، عندك الحق. ربي معكم، ربي قوينا الناس الكل.
3: عندنا مشكلة في الماء، الماء عنده 3 أيام مقصوص.
1: أي معناتها شو معناتها؟ يقص ويرجع ولا مقصوص على طول؟
3: لا مقصوص ديريكت، معناها ما يرجعش للتو.
1: ربي سهل.
3: شوف انت فاسخانة هذه
1: فاسخة. مش سهل، عندك الحق، مش سهل بالكل. هي احنا عندنا انقطاعات في النهار ونقوله مش سهل، خلي انسان 3 أيام ومعاه صعوبة انك تلقى الماء المعدني، باش انك تلقاه وليت حاجة تبارك الله كأنك لقيت كنز.
3: وينو الماء المعدني؟ اول واحد دبوسه كأنه ياخذ الكونترا مش ولا.
1: يا محمد مشينا الغادي ياسر بي.
3: والله يمكنه كان يمشي يقوى حاجة غير يقوى.
1: محمد بقديش شريت اخر دبوسة ماء معدني؟ قديش شريتها؟
3: يترب 1800.
1: أي. ربي يهديهم صراحة، لأنه زيد الواحد ما يستغلش الوضع اللي احنا فيه. راهو شوية رحمة ببعضنا احنا زيد التوينسة. يا محمد الطيب، خلنا نرجع لويد مطير، هو احنا نخلمه بالماء.
3: عام 1954.
1: شكرا يا محمد، عشية مزيانة، نورتنا برشا. إلى اللقاء. راهو فدلك من عند المستمعين نمارهم. أي ما نعد نفسر عاد بقية المستمعين. خير من تجيك تهمة توا في العشوية.
3: لا بس
1: من عند مستمعين أخرين يقول لك إذا فيش يحكي. هذه فدلكة التونسي، راهو حتى في أصعب الحالات لازم هكا شويه ضحك وشويه تفضل. شكرا محمد، نورت وعشويه مزينه معاك ان شاء الله. شكرا بسلامه، الى اللقاء. ونرجع لتليفونات المستمعين، باش ناخذ تليفون هذيا. يا نور، شكون؟ فيليبي حاضره تو، باش ناخذوها كم بعد الاربع. تعرف علاش؟ على خطر عندنا لذين. الو عسلامه. الو عسلامه. الو عسلامه، مرحبا.
4: الو
5: عسلامه،
1: اهلا وسهلا.
5: عسلامه
1: مرحبا.
5: لهذه المسة الصخيره،
1: مرحبا بك، اهلا وسهلا بيك. تحيه لاهل الصخيره سليدي.
5: عايشك، بارك الله فيك.
1: يا سيدي اللي جاي، شنو تقول؟
5: ان شاء الله مولد مبارك على اجمعين.
1: يعيشك، ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير، الناس الكل وانتم زيدا
5: ان شاء الله. شنو صوت مش باهي عندك؟
1: والله عندك انت صوت مش باهي، غير ان سكوت
5: بال. انا نعرف، انا مريقل في بالي.
1: انت مريقل الصوت عندك؟
5: كل فتره بتاع سخانه بين الصخيره والاذاعه.
1: راي حكيت كونيكسيون يقولوا لي. بيه كونيكسيون ظهر لي من هنا لاخر العالم الكل اللي فيها الكونيكسيون مش ركحة. بيه ميسج، اسمعني بالموجود.
5: الو
1: نسمع فيك.
5: نسمع.
1: الو حاول تسمع فيها سلهيدي. اعطيني الاجابة. مين اعطيني الاجابة طول؟
5: لا الاجابة طول 1954.
1: ايوه، خاطر خايفين على الكونيكسيون توا. شكرا الى اللقاء.
5: يعطيك الصحة. بس خير
1: يا فضل. كتبت الاسم. باهي ان شاء الله تدخل في عملية القرعة وتكون من المحظوظين. لا لا علاش كلمة لا لا مش قولوا لي المستمعين شنو هو لا لا؟ علاء أمينة قالوا لي تجمشي تاخذها توا لا

0: خاطر وقت الاذان بمجرد باش نتكلم نرفع الاذان. خليو ميساج بعد الاربعه اذا الحظ موجود تو ناخذوها معنا. الو عسلامة، اهلا وسهلا. الو الو الو
1: الو عسلامة.
0: عسلامة، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: لميا بن بشير معك.
0: مرحبا بك يا لميا، ان
1: شاء الله ايامك عيد وخبزك سميت وايامك خير وسعاده وهنا.
0: يعيشك يا لميا،
1: أنسنا في هالعشوية.
0: عايشك يا لميا،
1: مولودكم مبروك وعلى أمة محمد الكل وعلى الإسلام الكل إن شاء الله.
0: شكرا لك لميا، الحمد لله بخير. معك. عايشك
1: ربي معك إن شاء الله.
0: أي لميا ربي معنا الكل. أيوة
1: عايشك 1954.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا
1: شيء طيبة،
0: شيء طيبة
1: إلى اللي عايشك.
0: والله حسيت بيا شيء طيبة بالحق لأني ما فطرتش لتو. شيء طيبة. شكرا لك. بما أنه لذين ما أنت بشني نعدي وش مازال دقيقتين على لذين، شوية غاني وبعد نرجع لكم مرة أخرى. تحية لكم الناس الكل نورتونا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات الجمهورية باستثناء القصرين في درجة إنذار كبيرة اليوم، وذلك خلال يومين الأربعاء والخميس 26 و27 أوت الجاري. ويتميز الوضع الجوي في هذه الحالة بطقس حار مع ظهور الشهيل وخلايا رعدية. أعلنت شركة تونسية الكهرباء والغاز أنه تزامنا مع موجة الحر ستقطع دوريا حتى 6 من مساء هذا اليوم الكهرباء على بعض مناطق ولاية صفاقس. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم وجود اضطراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجائية وعشوائية لا أساس له من الصحة. استقبل وزير الداخلية خالد النوري اليوم بمقر الوزارة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان. في العالم، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 8 بخرق صهيوني لوقف إطلاق النار في 24 الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه حقق انتصارا كبيرا ضد إيران وأن اقتصادها ينهار والمواجهة معها لا تخضع لأي جدول زمني وفق تقديره. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته، وأكد أنه إذا تخلت أمريكا عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فبالإمكان فتح هذا المضيق. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار إن شاء الله في تمام 5 مساء بإذاعة صفاقس. أشكر لكم حسن المتابعة.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: برد القائلة، برد القائلة،
10: تبع موجتنا وعيش الصيف.
9: برد القائلة.
11: مرحبا بكم الناس الكل في الفلبين. تو باش نمشيو مع مواطنة تونسية شابة اللي هي اسمها أمينة المصفار، زوجة فيليبيني وعندها توا بيبي وعاشة في الفلبين صار لها عامين يمكن ولا أكثر شوية. تحبوا تعرفوا بقية التفاصيل بعد جهد جهيد وين وصلنا لها احنا توا؟ وشكرا للدكتور منعم جمال، تقنيا وصلنا توا لأمينة وأكيد برشا محاولات قمنا بها. مرحبا بك أمينة، أهلا وسهلا ونورتنا فيها العشوية. أمينة منورة بلادك، منورة تونس. أمينة
1: أمين عايشك والله، توحشتكم وتوحشت تونس وتوحشت أهلنا وكل.
11: أمينة خليني نحكي للناس توا، كل واحد يقول لي أمينة كيفاش تزوجة فيليبيني؟ باش ما تبكيش بتعبتش هيك الدموع هذيك، الله لا يبكيك وإن شاء الله توجي لتونس وتشوف أهلك وناسك، تقول لي هذيك الحاجة اللي نتوحشها برشا. أمينة أعطيني فكرة على الزواج كيفاش صار. يقولوا لي هنا راهو فما برشا تكهنات، يقولوا لي هذه لازم تكون كانت حبته على الأخر، وكيفاش لقات فيليبيني في تونس يا أمينة؟ نسمع صوت أمينة بصوت ما يوصلني.
1: أنا وياها تعرفنا على أي نسمع فيها
11: بيه؟
1: نسمع فيها كا.
11: أي نسمع
1: أنا وي أنا وي أنا وراجل تعرفنا على الفيسبوك. أنا وراجل
11: أي على الفيسبوك تعرفت عليه بيه؟ أي
1: تعرفنا أنا وراجل على الفيسبوك، هي على بديت كما قولوا إحنا بكونفرساسيون، شحالك شنحوالك هيك باش بديت رأي، وبعد ايش تطورت العلاقه بشويه بشويه.
11: ما تحكيت عاديه
1: حكيت عاديه. ومن بعد قعدنا قرابه 4 سنين على كهو فهمت. وبعد جاني في 2023 على الاول عملنا خطوبه، و 2024 عرسنا.
11: ربي هنيك، يعني توا صار لك عامين انت غاديك في الفلبين.
1: أنا تو عندي عامين بالضبط.
11: هي نقول لكم راهو تصاور العرس اللي خرجتهم الكل أمينة وقت عرست بمباركة والديها، فرحتهم الكبيرة. وهنا أنا حبيت نقول لك كيفاش أولا قبلوا، وكيفاش أنت جيتك الجرأة أنك تخير 180 درجة حياتك وتمشي للفلبين اللي هي بعيدة ماهيش قريبة بالكل، بلغة أخرى غير لغتنا، اللغة متاعهم الفلبينية اللي ماهيش سهلة. ما جيتكش صعيبة الأمور هكا وانت صغيرة في العمر رمينة؟
1: أنا توا عمري 27 سنة.
11: هاي شابة صغيرة. أيوة
1: ما نكذبش عليك، على عمري ما كنت متصور اني معناها باش ناخذ راجل من الفلبين ولا فهمت. جيت من عليك هو ولد ناس ومسلم كيفنا كيفو
11: الحمد لله. شو الحاجات اللي شدتك فيه؟
1: مسلم كيفنا كيفو.
11: اي شو الحاجات اللي عجبتك فيه على الاخر وخليتك تقوم بالمغامره هذه؟
1: حنين برشا
11: الحمد لله.
1: حنين برشا برشا. كما نقولوا احنا ما نكذبش عليك، مع بالنسبه لي انا ما عندوش فرق بين ما عنديش فرق بينه هو ولا بين انسان تونسي، معناها كلنا كيف كيف
11: الحمد لله. ايبي كيفاش تتواصل مع عائلته في الكلام باش تتكلم؟ اما لغه
1: نحكي باللغه الانجليزيه ولغتهم هما شويه معناها مش بروفيسيونيل، اما حيطة صعيبة راي اللغة راي.
11: أبي قل لي عسليمة، نبدأ بالكلمات الصغار عسليمة كي باش نقوله للناس تو التوينسة الكل، شنو تقول لهم بالفلبيني؟
1: كاموستا
11: هكا؟
1: كاموستا
11: سهلة برشا.
1: معناها عسليمة كما نقولوا احنا
11: عسليمة. دي تتعلم هكا؟
1: أغلب الوقت نحكي معهم باللغة الإنجليزية.
11: خلينا نقول لكم قبل إني مين أنا عارفها عن قرب، شابة ديناميك تبارك الله عليها، شابة اسم الله عليها زيدة حتى في الزين، وتبارك الله على بنتنا التونسية والأخلاق العالية. أنا أمينة بمجرد شفتها في الفيسبوك قلت غريبة كيفاش أمينة مشيت للفلبين نلقاها عايشة مرتاحة. كل تصورها وقت نحكي معها تقول لي راني عندي أهل راجلي ياسر ياسر باهيين، بديوا ينسنسوا جماعة هنا في استوديو. قال لك شنو تخدم يا أمينة؟ هي تنقول قبل أهل راجلك قبل أمينة أنت قلت لي ما حسسونيش بالغربة.
1: ما نقدرش عندهم عمرهم ما حسسوني بالغربة، ومعايا في كل حاجة في ولادتي في كل شيء فهمت، وسمع كرة ماء ضحكتهم على وجههم، يحبوا الجو، الحاجة الوحيدة الحاجة اللي معناها يحبوا اللمة متاع العائلة في كل مناسبة تلقاهم يعملوا احتفال لمة وعشاء وفطور وفنطة.
11: أي ما حسسوكش بالغربة إلا إنك توحشت أهلك؟
1: ديما معايا في كل دقيقة في كل حاجة، حتى وقت اللي قبل وقت اللي ولدت جبت ولدي وقفوا معايا
11: الحمد لله.
1: بالبي زادة
11: الحمد لله. بي ولدك شو اسمه؟
1: ولدي آدم.
11: آدم ربي يحفظ لك
1: آدم. يشهر.
11: ربي يحفظ لك آدم. أمينة
1: عايشة.
11: أمينة زوجك شو اسمه؟
1: اسمه الفلبيني كريزالدي.
11: أي
1: اسمه الفلبيني، أما اسمه بعد دخوله الإسلام اسمه أمين
11: كريزالدي اللي هو أمين. وأمينة اختار اشتق من اسمك أنت وسمى روحه أمين. ربي يهنيكم إن شاء الله وربي يحفظ لكم آدم. أيا هيد نمشي وعاد توا قال لك شنو تخدم أنت غادي في الفلبين؟ الجمهور يسأل توا.
1: أنا الوقت الحالي توا أنا الوقت الحالي تويك مانيش في الدار، فهمت؟ خاطر ولدي مازال صغير، فهمت؟
11: ما شاء الله.
1: وبعد عندي برنامج باش ندخل نخدم، فهمت؟
11: ان شاء الله. الصوت نتاعو حضر، بسم الله ما شاء الله عليه. حاب يقول لنا راني موجود، راني حي فيكم زيد، ونسلم عليكم من الفلبين. وصلنا صوت وربي يحفظه. أمينة اعطيني التقس نتاعكم توا في الوقت توا توا اليوم، احنا نقولوا في كيما نهار كيما اليوم في اوت.
1: أي. الطقس هونية راهو بدا موسم الأمطار هونية من شهر التالي، بسم الله ما شاء الله عندهم الأمطار ليل ونهار. ورغم أنه الأمطار موجودة لكن سخانة، راهي مفهمي على فكرة ما فهميش شتاء هوني،
11: فما كان
1: صيف على طول العام.
11: والله صح عليك،
1: فما صيف على طول العام.
11: أما ظهر لي صيفكم غير صيفنا.
1: أسمع سخانة سخانة
11: بالبيه. سخانة بالبيه، كيفاش تقاوموا السخانة هذية؟ أكيد أنا شفت زيدا عندهم جانب التقليدي في السكنة، كيفاش تقاوموا؟ فما الكليماتيزور فما شنو؟
1: بطبع عنا الكليماتيزور هنا في الدار. وأغلب الناس تمشي للبحورات.
11: معناتها مفرهدة الحمد لله.
1: لا الحمد لله يا ربي، غير احنا تو غير ما كي تبدا تصب مطر وكذا ما تجيش تخرج برا،
11: فهمت؟ غاليه برشا فيلبين ولا رخيصه؟ اذا مثلا ماشيين نعملوا تسوق وشنو هي الحاجات اللي نجمو نشريوهم؟
1: بعملت هي راي العمله نتاعهم تختلف برشا على الدينار التونسي.
11: عملتهم شنية؟
1: عملتهم هما كل شيء غالي.
11: عملتهم شنية؟
1: عملتهم ال البيزو.
11: البيزو به. احنا اذا قلنا في التسوق بالنسبة لللبسة وكل ما يهم انه الانسان يلبس ولا ما ياكل، الماكلة اغلى ولا اللبسة اغلى؟
1: ما يبعدوش على بعضهم، اما بعملتهم هما عندهم كل شيء غالي هونية
11: به،
1: بفلوسهم هما عندهم كل شيء غالي، الماكلة الدبش كل شيء.
11: نرجع شوية للميكلة، الميكلة شنو أشهر أكلة في الفلبين وعجبتك أمينة؟ أمينة المصفار بعد المرقة التونسية، المرقة الصفاقسية
1: بسمي لك هم بلغتهم.
11: أي
1: أنا طيبت لهم على فكرة، أنا جدي طيبت له الطاجين، يحب الطاجين.
11: أي
1: طيبت له الشكشوكة.
11: أي
1: بسمي لك
11: هذه تونسية مقدية.
1: تسمي لك ماكلتهم هما بلغة
11: بيه؟ شو هي ماكلتهم؟
1: الحاجة الوحيدة اللي ما يش موجودة هي الزقوق.
11: وهتوى وقتها وقت مولد يمينة، إن شاء الله تجي أنت وراجلك وولدك وتاكل الزقوق في هنا في صفاقس وفي تونس على خطب صراحة بنا أخرى. أنت ما عطيتناش توا شنو هي أشهر ماكلة عندهم هما، شنو هي أشهر أكلة؟
1: عندهم هوني أشهر أكلة بلغتهم هم يقولوا لها أدوبو، هي بالدجاج.
11: بالدجاج فارينة ودجاج ولا بات معناتها؟
1: لا مش فارينة، نوعا ما كي المرقة هي خاطرة شوية فهمت، وهنا يعتمدوا المكلتهم يعتمدوا أكثر حاجة على الروز.
11: ها على الروز أي ديما تبارك الله وما يكلوا الروز برشا بي. هيت نمشي وتوى اللي الموسم الأمطار هذا
1: في كل مناسبة في كل في مناسبة في عرس في حتى كي طيبوا القط نتاعهم زادة معمول بالفرينة نتاع الروز
11: كل شيء بالروز معناتها
1: كل شيء بالروز حتى المواد التجميل عندهم هنا بالروز.
11: يا ما شاء الله هيك علاش هم عندهم لا تجاعيد امورهم مريقله. سنعطين مواد التجميل لا لابس امورهم لابس به. نمشيوا للناس معاملات مع الناس، الناس كيفاش الطباع نتاعهم بخلاف عائلة راجلك؟
1: انا ما نكذبش عليك الفت انتباهي انهم يتعايشوا فيسا مع الناس المسلمين وعندهم نسبة كبيرة من المسلمين هنية فهمت يضحكوا في وجهك كورة ماء برشا فيسا يدخلوا روحهم في الحديث فهمت
11: سوسيابل على الاخر
1: سوسيابل على الاخر بهي الناس كما قلوا احنا بشوشين
11: به. اللبسة في المناسبات نقولوا عريسهم وكل لبس تقليدي كيفاش
1: عندهم اللبسة التقليدية متاحهم كما احنا عندنا لبستنا التقليدية التونسية فما الكريم فما برشا حوايج.
11: شو اغرب حاجة موجودة
1: اغرب حاجة عندهم كما نقول احنا شوية تقاليد غريبة بالنسبة لي انا مثلا حاجة غريبة مثلا عندهم ومعهم فهمت
11: شو عندهم مثلا
1: كما نقول احنا في تقاليد العرس كما نقول احنا هي فهمت تسمع فيها
11: نسمع فيك بالكدا قاعدة نسمع ايوة ونحب الناس تسمعك زيدا الجمهور التونسي يسمع فيك توا مينا
1: انا حيت ساعات مانيش نسمع فيك
11: لا ما يسالش سبا يوصل لي الصوت بالكدا والصوت واضح على الاخر شو ما قلت لي العادات الغريبه يمينة
1: بيه ليلى محمد رسول الله هما بهين العادات هذوما بهين كما نقولوا احنا في عندهم عادة كل ما يدخلوا يخرجوا في الدخلة والخرجة يبوسوا يد البول سواء قبل ما يمشي للخدمة سواء بعد ما يرجع عجبتني الفازة هذه فيهم انهم يحترموا الكبارات عندهم كما قلوا احنا عيب برشا انهم انك معناها ما تحترمش اللي يكبر منك خاصة
11: ماذا أنا حبيت نقول للناس اللي تسمع فيها توا
1: وبخلاف عندهم
11: هاي نسمع فيك أمينة بخلاف قلت لي عندهم عادة أخرى شنية
1: في عندهم كما قلوا احنا لبسة تقليدية يلبسها العروس لبسة تقليدية تلبسها العروسة
11: كما احنا
1: وقبل يعملوا كما قلوا احنا مقابلة ويعملوا رقصة تقليدية قبل ما يدخلوا يعملوا يدخلوا الصالة فهمت
11: بي انت عرست عرس تونسي وعاودت عرس في الفلبين ولا العرس التونسي هذاك يكفي دو زونا امينة
1: لا انا عرس في عرسنا فم في تونس وبعد كي جينا لهنا ما عاودتش عرس اخر ما جيت عملنا الأوراق وصبيناهم ورقلنا الأوراق
11: أنا حاب نقول ربي هنيك أمينة مصفار أمينة المصفار قديش فرحت اليوم بوجودك معايا لأنه نعرفك عن قرب ونعرف أخلاقك العالية ونعرفك إنسانة طيوبة وتحفونة وفرحانة بوجودك اليوم يا ربي ربي اختار لك القدر هذي أكيد اختار لك الأحسن واختار لك المكان اللي تجي متعيش فيه بكل سعادة مع ناس ياسر كرامي وناس طيبين نحب نخليك في تحية أخيرة العائل زوجك كل عائلتك هنا في صفاقس وين في صفاقس يسكنوا عائلتك
1: في طريق جابس
11: في طريق جابس
1: يسكنوا في طريق جابس
11: باه يا مينة تفضل
1: انا توحشتهم برشا برشا خاطر راهي عامين غرب كي يبدا ما عندك لا بو لا ام بحذاك راهي صعيبه برشا.
11: ربي يحفظها. عايبه
1: عايشه
11: بي سميهم نعطينا الاسامي نتاعها.
1: تقصد على على عائلتي؟
11: عائلتك اي ما باش تعملهم تحيه حتى اي
1: نحب نوجه لهم تحيه نقول لهم راني توحشكم برشا برشا ماما امي اسمها حنان
11: اي
1: بابا اسمه مفيد اخواتي ايه اسلام احمد جدي سي محمد جدي سونيا وقل لهم برشا راني توحشكم برشا برشا وعندي زادة كيف كيف خالي وقف معايا في محنتي ان شاء الله ربي يفرحوا بصغيرات وخالي هشام.
11: ريت التحيه هذه توصل من الفلبين لعائلتك عبر اذاعه صفاقس واكيد بعد باش نشوفوا الفيديو نسمع فيك يا مينا. أمينة نسمع فيك صوت يوصل واضح أما شوية هيك
1: نسمع أي. أنا راني في حياتي دخلوا هيك الريزو عندي برشا برشا ناس وقفوا معايا نحب نوجه لهم تحية بالحق وإن شاء الله يجي الوقت ونتلقاه في الخير يا ربي.
11: وهيك البوسة السمحة اللي وصلتنا توا وأكيد لعائلتك تحية كبيرة لك أمينة. أمينة المصفار نورتنا اليوم في هالعشوية من الفلبين. تحية لك والعائلة زي عائلة زوجك والزوجك اللي هما حاضينك ومحيطين بيك وبحنيتهم وكرمهم ربي يحفظهم. ربي يحفظ لك زوجك أمين وربي يحفظ لك آدم وإن شاء الله ديما منور أمينة. إن شاء الله يا ربي من نجاح لآخر وربي هنيك ويكمل فرحك. أمينة لك أنت والآدم وزوجك أمين الغنية هذية والعائلة زوجك ونقول لهم إن شاء الله يا ربي يحفظهم ربي يحفظك أمينة ونشوفوك إن شاء الله في تونس قريبا. نسمع الغنية تباعا نهديوها لك أنت يعيشك نشوفوك في الخير. شكرا لك نورتنا برشا أمينة المسفر ونقول لك بسلامة وإقامة مريحة وسعيدة في الفلبين.

0: احنا باش نقولوا لكم وداعا، لكن قبل هذه خلينا نعطيو الاجابه على سد بنيامتير متى اقيم. في سنه 1954. ما شاء الله عليكم الكل مركزين وعطيتوا الاجابات الصحيحه. باش نختاروا بعد عمليه القرعه حسيبة المصمودي. حسيبة المصمودي نقول لك ألف مبروك. تصفيقة تحبه أنوار؟ مش حاضر تصفيقة. أي به تصفيقة حتى على الضوء المخصوصة. تقول أنت طريق العين كيلومتر 5 زنقة بوجلبين، الضوء مقصوص من البارح، من البارح صباحة مصباح اليوم ما هو كي تغششوني كما يقول عادل إمام مصباح حتى للتوا للتوقيت هذايا ما فماش ضوء يعيشكم مستيق بربي التفاتة لزنقة بوجلبين مع ثنية الأخرين. وتحية كبيرة لكم الناس الكل. هند الأسود تحييكم تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا. للدكتور منعم جمال على المجهودات اللي عملها باش وصلنا للفلبين اليوم اللي بدأ الميسيون والتركيز عليها. تحية كبيرة لأنور بوجلبين أنسنا اليوم بالأغاني والجو السمح المزيان. وتحية كبيرة لسوفيان خديم الله أجواء فيها فدلكها فيها جو السمح برشا. نقول لكم انا بسلامة شهية طيبة للجميع، للناس اللي مازالوا ما فطروش التوا كيفي انا نقول لكم ان شاء الله بشفاء والف مبروك لي حسيبة المصمودي. مرة اخرى الجائزة 150 دينار من اهداء اذاعة سبيكس. هند الاسود تحييكم ونقول لكم باي باي، وان شاء الله في الماتينال نتقابلوا بعد غدوة.
1: برد القايلة برد القايلة.
2: برد القايلة
1: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا
2: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة إنذار كبيرة، وذلك اليوم وغدا، حيث يتميز الوضع الجوي بطقس حار مع ظهور الشهيل وخلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار وفق ما أظهرته خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد اليوم. استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي صباح اليوم عميد المحامين بوبكر بالثابت بمقر الاتحاد، وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد ولاسيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل ما وصفه الجانبان بتفاقم الأزمات المعيشية وغياب مختلف أشكال الحوار. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة ستقطع دوريا وحتى 6 مساء اليوم الكهرباء على بعض مناطق ولاية صفاقس. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم وجود أضرار في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، وأكد أن ما يتم تداوله بشأن ضربات فجائية وعشوائية لا أساس له من الصحة. أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة باستشهاد 8 أشخاص بخرق صهيوني واضح لوقف إطلاق النار في 24 ساعة الماضية. أكد الحرس الثوري الإيراني أنهم تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل طرف من عائدات مياه مضيق هرمز وحصصه، وأكد البيان أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فبإمكان إيران فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار على رأس الساعة ضمن نشرة أنباء المساء بإذاعة صفاقس. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
2: استوديو الصيف.

0: حايق والله الله على هالسخانة اللي احنا فيها والحمد لله وربي يعطينا على قدر طاقتنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هلا شوية هذه اللي تبدأ معكم من توا حتى الثمانية ونص. سوار وليد
1: مرحبا بك يا وليد. سوار مرحبا. عودة ميمونة ان شاء الله موافقة طبعا مع العودة ذي في طقس سخون برشا سخون ياسر. قداش نقيموه نحطه في 45 46؟
0: لا أكثر, اكثر اكثر اكثر. بحبح يدك بالباهي قالك قد قد والطريفة
1: والله. لا طبعا مازلت لنا توا تقريبا يعني حسب التوقعات نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي مازلنا متواصلين كي حتى البداية شهر سبتمبر. يعني بعد سبتمبر لو 2 لو 3 يقولوا يمكن تهبط شويه السخانه ويبرد الطقس. على كل حال احنا من خلال الطقس هذا استقينا شويه بعض الفقرات تاع الحصه نتاعنا لانه اليوم باش نحكيوا على الغرفة الوطنية لمنتجية المشروبات المياه المعدنية المعلبة. طبعا نقص شديد قاعدين نلاحظوا فيه أكيد سوار. خلينا نشوفوا شنو الحكاية إن شاء الله. اليوم العشية يكون معنا ضيف رئيس الغرفة يعطينا فكرة على مستوى تزويد السوق بالمياه المعلبة قاعد يتحسن وإلا لا. تناخذوا فكرة أو خذيناها من الأجواء متاع الطقس الحار
0: والجو ذاك.
1: إضافة إلى فقرة أخرى إن شاء الله مش يكونوا معنا تسيون سباحة. إن شاء الله مش يكونوا معنا أبطال اليوم نحكيوا معهم على تألق متاعهم على المستوى الإفريقي. إضافة إلى فقراتنا الأخرى اليوم اللي مشي أمن هنا أنور بوجلمين وجلو تحية على مستوى الإخراج
0: تقني
1: منعم جمل
0: دكتور عبد المنعم جمل على مستوى الإخراج المرئي ديجيتال. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكل. تتفعلوا وتتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس. أول نغماتنا اخترتها بصوت رجعنا لسنين التالية. ما قبل ما نسمع أول نغماتنا خليكم اليوم ساعتنا الأولى مش تكون مع عالم المهارات. الناس اللي عندهم ما شاء الله تقنيات خاصة ومهارات خاصة في ديهم وأيضا حتى في أفكارهم. اليوم مش نحكيه في الجزء الأول غرامك يتحدث عليك مع النحات فتحي شهاب. النحات هذية مش ينحت على الرخام ولا على الحجر ولا لا, ينحت على الخضر والغلال وأعمال جد رائعة. البورتري متاعك انت يا وليد يرسمه لك على أي نوع متاع غلة ولا متاع خضرة بالفعل يعني بدقة كبيرة برشا. اليوم مش يكون حاضر معانا بالغرام
1: انت اسلطه بار اكزومبل انا
0: ايوه
1: انت نوع الخضرة او الغلة اللي
0: تختارها. ومن بعد مش نحكيه مع شاب. الشاب هذايا هو عمره تقريبا 20 سنة مازال كنجح في البكالوريا وعمادة المهندسين تكرموا وتعطيه صفة المهندس وهو التو مقرا هندسة. شنية الحكاية لؤي نصري استنى وحكايته الكبيرة برشا. المخترع هذية اللي متميز برشا في عالم الروبوتيك.
1: استوديو الصيف مش يكون حاضر معكم إذا من تو حتى الثمانية نص مع مختلف هذه الفقرات طبعا والتنويعات الموسيقية بدايتها ايش قلت
0: مدحت صالح.
1: مدحت صالح
0: قلبي مليون شجرة.
1: يلا قلبي مليون شجرة ونرجع لكم بعد قليل.

0: هذه نغمة العشوية وصلتنا للخمسة وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ولاستضافتنا اليوم في ركن غرامك يحكي عليك. اليوم أستضيف شخصية لثاني مرة في حوار يجمعني بها وأسعد دائما باستضافتها لأنه ما شاء الله ديما عندها جديد وديما على خطى ثابتة من التألق والإضافة والتميز. ضيفنا اليوم اللي مش يحكي على غرامه اللي هو صاحب ريادة في المجال هذايا مجال النحت أو الحفر على الخضر والغلال النحات فتحي شهاب اللي ما شاء الله يتمكن متمكن من مهارات كبيرة برشا تسمح له أنه يتعامل مع الخضر والغلال بصورة أخرى وبمفهوم فني جمالي ويشوفها كأنه هي المحمل اللي مش تحمل أفكاره وأيضا حتى مش تحمل الصورة اللي شافتها عينيه ولا اللي ترسمت في مخه ومش ينقلها على شكل هالثمار اللي ما بين دي سواء خضر وإلا غلال ويحاول أنه يخلق لك باقة من الزهور انطلاقا من الألوان المتعددة واللي تشكل يعني باقة زهور من الخضر والغلال. أيضا يجم يكون البورتري متاعك أنت صورتك أنت مرسومة على محمل ثلاثي الأبعاد اللي هي مثلا الدلاء مثلا وإلا حتى البطيخ ويعطيها بالفعل ملامح الصورة متاعك بإتقان وحرفية دقيقة جدا. مرحبا بك النحات وظيفنا فتحي شهاب أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم وسعيد جدا أن يكون مرة أخرى على موجات إذاعة الشفاقس ومساء الأنوار لكل مستمعي إذاعة الشفاقس.
0: شكرا لك. التحية منين توصلنا بالضبط وين موجود؟
1: أنا موجود في المهدية موجود في المهدية.
0: وأنت أصيل القيروان؟
1: أصيل القيروان
0: نعم.
1: الرحلة كنا يعني وشكرا على التقديم عجبني برشا والرحلة بدأت أني من الابتدائي والثاني وكنت مغرم بالخط العربي والرسم بأنواعه. كان شغفي أن نكون طالب بالفنون الجميلة ما كانتش الفرصة. بديت مدرسة سياحية كركوان الحمامات ثم المحل العالي نزل وسياحة سيدي الضريف والغرام ما فيش بديت يعني في الكوجينة اختصاص مطبخ بديتك الهواس ما فيش في عود الألوان والأكوارال والفرشات تعوضوا بالسكينة وبالخضرة
0: ألوان طبيعية معناتها بالخضر والغلال أي
1: خطر الفن هذا مش يعني غريب على تونس وأوروبا وبشكل عام هو أصله تايلاندي وصيني يعني من الأسيوي بشكل عام حتى كانت تجارب تونس ما عندهاش يعني في التاريخ في الفن هذا كان قدر يعني خريج معهد عالي وعندي شوية بيداغوجيا قدر أن يكون أول تونسي يكون بيداغوجي في التكوين في المعاهد وفي النزل. في الأول ظهرت يعني في المحيط متاعي يعني كفنان معناه مغرم وكل شيء حطيت في يعني جاتني عروض تكوين لازمني نخلق بيداغوجيا خاطر كما يعني تفسير الرياضة اللاعب يكون موهوب وكل شيء مش بالضرورة لازم يكون مدرب خاطر بيداغوجيا حاجة والفن حاجة. أنا بالبيداغوجيا متاعي حبيت نسهل نوري اللي هي تقنية مش موهبة يعني كي نقف في
0: أعطيتها الجانب الأكاديمي يعني أي ما خليتهاش في جانب الهواية والغرام فقط أي
1: أول يعني حلقات التكوين كانت ورشات في النزل يعني اللي بتعيدة العمل انت خطر قراب نفسه يعني نفهم خطراني ولد الميدان بعد جات فكرة من الديوان يعني ديوان الوطن للسياحة أني نعمل دور على كامل يعني المدارس المعاهد العليا اللي تابعين وزارة السياحة كنت عملتهم مجانا يعني من سوسة مستير حتى الجربة الكل عملتهم يعني حبيت نعرف يعني ورشة متاع نهار نعرف يعني اللي في تير شيف هذا بالفن هذا يعني لبجديات وكانت باهية باش نبدو موجة متاع تعليم شباب جديد يكون تونسي ولي عندها تقليد.
0: يعني كونت توا نقولوا احنا جيل.
1: هو تكوين يعني حلقة يعني متاع نهار او متاع يعني
0: متاع نهار. ثم شكون اللي يكمل معاك بعد؟ ثم شكون اللي يكمل معاك وطلب المزيد؟
1: موجودين تواصل على فكرة. نحن يعني العام ده 2027 ان شاء الله عنا حدث ان شاء الله يعني وفق عليه وزير السياحة مش يكون في المهدية يعني مسابقة عالمية في النحت على الخضر والغلال مش نظمها برشا جمعيات يعني ومكونات المجتمع المدني في المهدية ان شاء الله تتحقق في ابريل 2027 ووفق على وزير السياحة
0: ان شاء الله ان شاء الله. فتحي شهاب تول اللي يسمع فينا اذا كان حبوا نزيدوا نعرفوا اكثر بالتقنيات اللي يقدمها تنجموا تكونوا موجودين في الصفحة متاعو فتحي شهاب بالفرنسية، والا اللي عنده ربما سعة الخيال ينجم يتخيل كيفاش ينجم انسان مغروم انه يلعب بنتوءات واضاءات انطلاقا من المادة اللي هو عنده ما بين يديه، يحاول انه من خلال وقت اللي يغرق برشا بالخط في ويكون عنده عمق، اكيد العمق هذاك مش يعطيه نوع من الظلال اللي مش يستغله في الرسمة متاعه وفي الفكرة متاعه، وايضا اذا كان يحب يكون عنده عنصر بارز فما يتعمقش برشا في نقولوا احنا المحمل متاعه، ولكن يبقى فقط يتعامل مع الطبقة الاولى، وهذه النتوءات ولعبة النتوءات هي اللي خلت الأعمال متاعه عندها ريادة كبيرة برشا وعندها في الحقيقة بصمة تحاكي بالفعل النحاتين وفعل النحاتين، ولكن الأدوات متاعه كما قال هي تختلف على بقية النحاتين، لأنه يعني نعرف النحت على الرخام على الخشب على مختلف المواد الصلبة، لكن هو يتعامل مع محامل الصلابة متاعها تختلف، لأنه يعني مش كيما السنارية مثلا يابسة شوية، مش كيما مثلا القرع الأخضر اللي هو مش يابس برشا، وكان عنده تعامل ذكي جدا مع كل مادة بين يديه يدرسها تماما ويعرف شنية الصورة أو الشكل اللي مش يعطيه لها أو الهيئة اللي مش يعطيها لها انطلاقا من الإمكانيات اللي تنجم توفرهم له، هل الثمرة هذية ولا هالخضرة هذية والغلة اللي ما بين إيديها، في تعامل ذكي جدا. التقنيات هذية كانت وراءها أدوات خاصة جدا فتحي شهاب. الأدوات بديت بالسكين وتوا وين وصلنا؟
1: انت جيت في التقديم اللي عجبني برشا، اني حاولت ان نتجاوز اني جمهوري من الطباخين ولا تلامذة متاع المدارس، انا شاركت الاستاذ بالفنون الجميلة وطلبت الفنون الجميلة، حبيت نرتقي بالفن، حبيت نشوفه هو، وكانوا يسموهم يعني بالفرنسية اللي يعملوا الخدمة هذه ديزارتيزون، انا حبيت نرتقي به ونوريه اللي هو فن. بالنسبة للسكين المتدربين يعني في تونس ديما يعني يسموه بالنسبة للفن هذا يسموه فن معناها تاع نخبة، لأنه اللي يستعمل برشا أدوات، يعني حقيبة فيها برشا أدوات خاصة اللي يجوا من الخارج من البلدان الآسيوية، وحتى يتهربوا باش يتعلموا، لأنه أولا الماتريال مش موجود وكانت اللغة عائق، يعني باش يجينا احنا معناها جيلنا جيل. حاولت نعمل بيداغوجة خاصة بالتونسي اللي ديما يتهرب من حاولت بيداغوجة يعني ما فيهاش برشا معدات وبالخضرة الموجودة في تونس مثلا، يعني مش نعمل لحا ايام تكوينية مثلا في نزل ديما المسف.
0: وانا نحب نوجه تحيه للدكتور عبد المنعم جمل المخرج المرئي اليوم اللي قاعد يقدم لنا في بعض الاعمال من انتاجاتك فتحي شهاب. مستمعينا ومشاهدينا اللي تابعوا فينا اكيد تو قاعدين تشوفوا في بعض الاعمال ولمسات الساحره لفتحي شهاب.
1: صراحه انا نشكر اذا شخص مش المره الاولى يعني ما تعديت أكثر من مرة أنكم تهتموا وتحبوا تعرفوا بالفن متاعنا، لأنه خاص جدا وفرحان برشا أن إذاعة يعني ثلاث مرات يعني تعرفوا بطريقة و...
0: نعم. وتكون ضيفنا لأنه أعمالك فرضت وجودك معنا، وخاصة وقت اللي نحكي على ركن فيه غرام، والغرام هو اللي يحكي على شخصية هذية، ما نجمش ما يكونش من بين ضيوف الفقرة هذية فتحي شهاب، لأنك قاعد تتميز وقاعد تقدم بخطوات ثابتة وخلقت مكانة ليك في هالمجال هذية، وانت حطيت له بصمة خاصة، واكتسع باش يكون إن شاء الله يكون ثم لقاء عربي في المجال هذية، علاش لا، يعطيك الصحة. وحنا كل من يسعى ويبادر إلا ويكون مرحب به في إذاعة صفاقس.
1: إن شاء الله نحضر في الاستوديو.
0: إن شاء الله يعني شرف لينا إن شاء الله.
1: مجموعة من ضيوفك ونعمل حاجة للجمهور
0: على المباشر إن شاء الله. إن شاء الله نسقها إن شاء الله بإذن الله. شكرا ليك النحات فتحي شهاب، وأنا آخر مرة في آخر لقاء معاك تقريبا ثلاث سنوات حاجة كما هكية كنت أحلت
1: 2024
0: كنت أحلت الملف متاعك لنقابة الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية وقدمت لهم الأعمال متاعك. نحب نسألك وين وصل الموضوع هذايا، لانه انت من الاسماء اللي شرف لها ايضا انه تكون عندها صفه الفنان التشكيلي.
1: ان شاء الله تم في البرنامج ورشه في المعهد العالي للفنون الجميله بالقيروان، ومشروع كذلك ورشه في المعهد العالي للفنون الجميله بالمهديه، وفي البرنامج نتاع المسابقه اللي العالميه اللي يشرف عليها يعني تحت اسم اشراف وزير السياحه، مش يكونش نشارك الاستاذ نتاع الفنون الجميله في لجنه التحكيم، يعني الاضافه هذه في العاده لجنه التحكيم تكون مكونه من اهل المهنه
0: مجال السياحه،
1: انا مش نرتقي بها، انا نشارك عميد واحد من المعاهد العليا للفنون الجميله، وبعض الاستاذ اصدقائي اللي يتابعوا في مسيرتي المهنيه.
0: يعني ندخل في المعارف البينيه كيفاش تتواصل مختلف المجالات الفنيه والاكاديميه.
1: تشرفنا تكون
0: ان شاء الله
1: المساند نتاعنا في المهديه.
0: ان شاء الله باذن الله. يعطيك الصحه، شكرا ليك، ان شاء الله مزيد من التالق والابداع للنحات الفنان والمكون فتحي شهاب. شكرا ليك. هذه فقرة غرامك يتحدث عليك بعد شوية. مش نستقبله شاب أمنيته هو أنه يكون مهندس، ولكن كان مهندس قبل أن يتحصل على شهادة مهندس ويكون من خريجي المعاهد العليا الوطنية للمهندسين. كيفاش الحكاية وهو في عمر أقل من 20 سنة؟ بعد شوية تبعوا معنا حكاية لؤي نصري.

0: زي هذا اللي نتمناوه، 45 دقيقة بالطبيعة، بغض النظر على الإرسالات اللي قاعدة توصلني، الضوء مقصوص في تقريبا برشا مناطق، الماء اللي ما ثماش، الماء الشربين اللي نقعدوا، الماء المعدن اللي لوجوا عليه من مكان إلى مكان، وانتظروا اليوم لقاء في حدود 8 درجين حول الموضوع هذايا. نرجع بكم للشباب والحاجات بالفعل تخلي القلوب زاهية والدنيا زاهية، هي ما شاء الله إبداعات شبابنا، وخاصة وقت يكون في شباب تلمذي لؤي نصري، الاسم هذايا تمكن أنه ينحط اسمه في مجال الاختراعات وعالم الروبوتيك. مهندس قبل الأوان، يعني أنا نقول باعتبار هو متحصل على شهادة تقدير وتكريم من عمادة المهندسين التونسيين قبل ما يدخل مؤسسات التعليم العالي الهندسي، وقبل ما يتحصل على شهادة مهندس تحصل مؤخرا على شهادة بكالوريا تقنية ومن معهد في ولاية القيروان، صاحب 3 مشاريع. إذا نحبوا نحكيوا عليها 3 مشاريع هذه، نقولوا باختصار وقت اللي العلم يكون في خدمة الإنسانية، شعاره في الحياة في عمر 20 سنة، حلم الأمس يبدأ الآن. أهلا وسهلا ومرحبا بك لؤي نصري، وتهانينا بالنسبة لنجاحك في بكالوريا 2026.
1: أسلم ومرحبا بك ومرحبا بكيف إذن.
0: شكرا لك. إذا كان تغير شوية مكانك يا لؤي، قلنا لك مبروك البكالوريا، وبعد البكالوريا وين الوجهة الجامعية؟
1: إن شاء الله إسات القيروان قدرت ربي.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك. والشهادة اللي تتحصل عليها من بعد؟
1: مهندس.
0: مهندس شنو الاختصاص اللي تحب تتوجه له؟
1: الروبوتيك إن شاء الله.
0: الروبوتيك إن شاء الله موفق. ما شاء الله عليك، أنت مهندس قبل الأوان يعني نقوله. يا لؤي يعطيك الصحة. أنا مش نرجع بيك شوية لغرامك، الغرام هذية من وقتيش، من وقتيش اكتشفت روحك أنك عندك قدرة ومهارة إنجاز أفكار برتبة مشروع وتخليها قابلة للمنافسة وللتتويجات الوطنية؟
1: هو الحقيقة الغرام هذايا بدا معناها من الصغر، شيء صحيح معناها قبل ما كانتش ظهرت الروبوتيك اللي دارجة برشا برشا في تونس، فما قطايع معناها نستعملوهم باش أنا نصنع مشاريع كبار وكل شيء. بعديك الحقيقة كي دخل معناها ودرجة حكاية الروبوتيك شوية مش برشا، حتى الآن مازلت معناها ما فماش معناها نظرة كبيرة للمجتمع بحيث أنه الروبوتيك معناها يراو أنه القطايع غاليين، القطايع ما فماش،
0: مش متوفرة.
1: وإلا الأكثرية يشوفوا أنه يستعملوا في حاجات خايبين، فهمت كيفاش؟ هو الحقيقة الغرام هذي كيفاش بدأ أنه عملنا نادي صغير في المؤسسة التربوية متاعنا عين جلولة. نادي هذيك كان يرشفوا معناها بالأستاذ متاعي في سيف الدين البريكي، والحقيقة معناها عملنا وقتها طيارة على الأخر، شاركت 2023 في مسابقة وطنية زيادة وخذيت المرتبة الأولى في تونس 2023 قبل ما نأخذها 2025. طلعت امبريمونت، هي امبريمونت دي معناها تكتب باش نرجع الخط العربي الأصيل معناها، والرسومات معناها تكون عن طريق قلم حبر معناها عن طريق ستيلو.
0: كيفاش الحكاية؟
1: هي كيفاش بالضبط؟ هي الامبريمونت هذه ترسم لك على الورق، عبارة انت عندك امبريمونت اما لكن مش تطبع، هي ترسم لك بالستيلو، عبارة انا جيت عوضك خاطر انا قبل كنت مغروم بالرسم وكل شيء، حبيت نصنع اللي تعوض يد الانسان.
0: اي وانت عاد ابن القيروين، كيفاش تقول لي مش مغروم بالرسم والخط العربي؟ ما شاء الله. اي
1: والحقيقة معناها لقات حدودها وربحنا بها المرتبة الاولى في تونس 2023 في عمر 16.
0: هذا انت تقريبا ثاني ثانوي معناتها؟
1: هذيك ثاني ثانوي.
0: وهذا الفضل يرجع للنادي اللي كان موجود يعني في المؤسسه الثانويه نتاعكم؟
1: انا قبل ما كانتش عندي فكره معناها الطايع الموجوده وكل شيء، وبحكم معناها الاستاذ نتاعي اثرني معناها نجمت باش اني نتعلم، وانا كنت مغروم بالطبيعه معناها كنت كلي ديما سابق معناها الاصحاب نتاعي والا اللي معانا في النادي، تلقاني ديما متعلم من حاجه قبلهم، فهمت؟
0: هذا الغرام.
1: 2023 بعد ما كملت الكومبيتيسيون وكل شيء، قلت علاش ما نصنعش حاجه ما صنعتش قبل في تونس، حممت باش اني نصنع الروبو اللي عمل ضجه كبيره واللي خديت به الجائزه الاولى وطنيا 2025 وطنيا واقليميا. الحقيقه الروبو هذه انا حبيت نصنعه باش يكون وظيفته انسانيه، معناها احنا كنا باقيين نشوفوا باقيين نستعملوا في تشات جي بي تي معناها في اغراض ساعات تكون خاطئه، ساعات ما يفيدوش بها العبيد، حبيت أنا نفيد به العباد من خلال أنه نوظف الذكاء الاصطناعي باش أني نعاون الكبار السن، أني نعاون الأشخاص اللي عندهم الإعاقة، مرضى طيف التوحد، كيف حتى الأطفال. معناها باش تكون الوظيفة نتاع الروبوتيك أنه هو يصنع الأمر الإنسان.
0: نعم، وأصل التسمية روبو نالو شو معناتها؟
1: التسمية نتاع روبوت نالو هي كيفاش كانت اللقب نتاعي والاسم نتاعي نحيت منهم أول زوز حروف. لؤي نصري، هي لؤي ال او نصري ان ا.
0: إذا هي المعين المنزلي اللي يجب بخلاف أنه معين منزلي يجب زاد يكون مرافق للبعض اللي عندهم بعض الصعوبات الصحية. نعم ممتاز. هذا مشروعك الثاني بعد ستيلو، ها؟ أما هذا مشروع خاص يظهر لنا له.
1: أي بتبيع مشروع خاص.
0: أي
1: ديجا عندي فيه زوز مشاريع اللي خدمتهم عندي فيهم براءة اختراع.
0: أي يعطيك الصحة. ده
1: بعد حبيت ندخل لدومين الروبوتيك. الحقيقة خممت باش اني معناها نقدم خدمة للعباد باش اني نعلمهم كيفاش الروبوتيك بالضبط، كيفاش نجموا يصنعوا مشاريع صغار، بروجيت صغار اللي تعاونهم من خلال اني وظفت الاكسبيريونس نتاعي في زوز كتب.
0: عندي زوز ما شاء الله
1: صادق عليهم المكتبة الوطنية التونسية، معناها كتب مختلف بهم يتباعوا في المكاتب وكل شيء. كتبت الاردوينو وكتبت 38 مشروع في شهر، وديجا بقين يتباعوا وبقين لقين احصاء معناها حظوظ كبيرة على الاخر من قبل الناس.
0: الكتب هذوما وقتاش كتبتهم وانت تلميذ وسنوات نهائية بكالوريا يعني وثالثة ثانوي، وقتاش خذيت هكا من وقتك وكانت عندك الفرصة باش تحضر هالكتب هذي؟
1: هو شوف الحقيقة تبدأ انت مثلا عندك اكسبيريونس تحب تفيد بها غيرك، معناها بيع مكش بشتراها حاجة باش تعطلك معناها على قرايتك وإلا على حاجة نجم انت في النهار تاخذك السويعة تعمل فيها صفحتين ثلاثة اللي تنجم تكمل معناها تكتب كتاب كامل على خاطر تحب وإلا تكره. أنا نشوف معناها في برش عبيد في أي دومين كان معناها يبدأ عنده خبرة وإلا يبدأ عنده حاجة ما يحبش يفيد بها، خصوصا أنه دومين الروبوتيك نزلت حاجة جديدة والعبيد ما هيش لاقي منين تتعلم، ما هيش لاقي معناها كما نقوله احنا مش فيديو حاجة ملموسة معناها اللي تنجم تعلمه، خصوصا كي يبدأ عندك طفل صغير انت باش تحط له فيديو معناها ما هوش باش يفهمك، لازم حاجة اللي تفسر له بالتصويرة بالكلام تقراها له انت وتبسط له خير.
0: نعم والله أنا سعيدة جدا بتجربتك هذه اللي انطلقت يعني من معتمدية ولاية القيروان، يعني أنت مش ولد العاصمة بالتحديد يعني في القيروان المدينة، ولكن أنت في الأحواز في عين جلولة، والفكرة كانت انطلقت من معهد ثانوي مع أستاذ، فتحية ليه الأستاذ هذا على التأطير الجيد متاعه اللي خليك نقوله احنا انطلقت ما شاء الله يعني في مشاريعك وفي أفكارك الخاصة والقيت متاعك اللي تنجم ترسم بيها شنية الأهداف متاعك. يعطيك الصحة بالفعل.
1: هو فما معناها مشاريع أنا الحقيقة باش نولي نخدم مشاريع تفيد الإنسانية الخضرة ديك أنا ريتها، معناها نجم أنت تحول العالم الأمل من خلال أنه تصنع مشاريع تفيد بها مثلا أشخاص عندهم إعاقة وإلا أشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وكل شيء. صنعت البروجي الأولاني اللي هو كان صحيح ما هوش تابع الدومين أما لكن ينجم يتطور، علاش ليه نهار من نهارات نشوفه قلب اصطناعي مثلا ماهوش قلب انسان حقيقي. اللي هو جيلو ليني اللي بديت فيه قلب انسان ميكانيكي ينجم يعوض قلب الانسان معناها العادي، في نهار من نهارات بتبيع العالم ما عندهش حدود.
0: اي
1: وخلاف هذيك صنعت النظارات

0: فاقدي البصر، ونعرفوا احنا تقريبا يعني في جل مؤسساتنا وجل طرقاتنا ما ثماش يعني مكان مخصص ديهم، ما ثماش سهولة يعني العبور وتجول حتى في المدينة ولا حتى باش ياخذوا وسائل النقل الخاصة بهم. مهمة جدا النظارة هذه. ما نعرفش انتي خممت في التسويق ليلها ولا مشاريع فقط للهواية وكهو؟
1: ليه هو الحقيقة أنا النظارات هذه مازلت باش نخدمها وباش نحاول ندخل فيها الذكاء الاصطناعي لدرجة أني نهار بنهارات وعلى قريب زادة باش توصل تولي تعوض عين الإنسان، على خاطر هو يستحق باش أنه يراه. احنا إذا كان هو ما نجمش يراه معناها بعينيه، نقول له خلوه وينجم يراه عن طريق السمع، معناها حاجة ماهيش صعيبة حتى تعرف أي إنسان
0: معناها يعني مثلا تقرأ له المكان اللي هو موجود فيها
1: بالضبط، يعطيك الصحة، تولي هي تقرأ لك معناها الأرقام، تقرأ لك الحروف، معناها عبارة هي مش تعود النظرة متاعك عن طريق السمع.
0: نعم ممتاز جدا. ولو أي يعني في خطوة أخرى أنت تخدم على ديزاين المنتوج متاعك والفكرة متاعك مثلا ليني تخدم على الديزاين متاعها مش تخدم على الشكل اللي مش قدمها فيه؟
1: بتبيع هي أهم حاجة ديما في البروجي، مش البروجي في حد ذاته. ساعات نجم أنت بروجي قيمته 200 دينار وبروجي آخر قيمته مليون، كي تعرف تسوق للبروجي نتاعك اللي قيمته 200 دينار يغرب البروجي اللي قيمته مليون، على خاطر السوم عمره ما كان معناها يحدد البروجي
0: معيار
1: معيار للبروجي نتاعك، بالعكس البريزونطاسيون والفايده اللي باش يقدمها البروجي نتاعك هي اهم حاجه. وباللي انا نحب ننصح اي واحد يسمع فيا فما حاجه صغيره نحب نقدمها لاي واحد يسمع فيا، انا باش ناخذ 30 سكوند من وقت اي واحد يسمع فيا بتبيعه عنده حل، والحل الحلمه هذيك يحب يوصل يحققها مانيش عارف معناها اذا كان هو لاقي الطريقه اللي باش يحققها والا لا. انا ننصحك باش انك تمن بروحك وتسعى، على خاطر صدقني ماهوش مهم منين باش تبدا، ماهوش مهم الطريقه اللي باش تسلك والا كيفاش اصلا حتى باش تبدا، على خاطر انك تمن بروحك وانك تصدق روحك وقت اللي يبدا مثلا الحلم نتاعك بعيد عليك كما باش توصل له، معناها عندك كما نقولوا 1% باش انك توصل للحلم نتاعك هذيك لازم تبش فك 1% هذيك، ونأكد لك راك باش توصلها، لخاطر انا راني بديت من جزء صغير من بيتي من سباس زون صغيره، معناها صنعت منها برشا حاجات انا كنت نحلم نهار من نهارات باش اني نوصل لهم، ونحلم باش اني نجيب المرتبه الاولى في تونس في اي حاجه، اني نصنع حاجات، اني نفيد غيري. بالحق كانت حلمه وانا كي سعيد وامنت بروحي نجمت نحقق الحاجه هذيك. انا الهدف نتاعي اني نحول العلم الامل للناس
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة يا لؤي. انا فقط حبيت نرجع شوية لبعض المشاريع متاعك، شفتك تخدم برشا بالامبريمون 3D يعني اي تحضر القطاع الخاصة بمشاريعك، يعني هي مصممة خصيصا للفكرة متاعك.
1: بتبيع يعطيك الصحة ساعة انت كي وضحت النقطة هذه، لخاطر تويكا الامبريمون 3D سهلت برشا برشا حاجات، نجم انت تصنع الشكل اللي تحب عليه من خلال الطابعة ثلاثية الابعاد، بتبيعها بعد ما انت معناها تختار المجسم اللي باش تخدم عليه، ولازم المجسم هذيك يكون يوافق القطايع اللي انت باش تستعملهم باش نجم تعمل غير على الاخر.
0: نعم وهذيك علاش يلزم التكنيك يكون حاضر
1: ولازم برشا حاجات والروبوتيك تنجم تقول ثم معناها جانب معناها ينجموا يتربطوا ما بينات بعضهم، اما لك الامبريمون دي لازم تتعلم منها باش انك تعرف تخرج معناها قطعه طياره على الاخر، باش انك تخدم كيما نقولوا نحن على اللوجيسيالات اللي يخدموا لك القطعه نتاعك، خاطر لازم علم ولازم شهاده. ساعات تلقاه واحد 7 سنين بعد الباك باش انه ياخذ معناها شهاده معترف بها في الحاجه هذيك اللي يخدم فيها، معناها تاع تصميم ثلاثي الابعاد ماهيش سهله حتى تعرف.
0: صحيح برافو يعطيك الصحة لؤي نصري. بالحق أنت يعني مفخرة شباب تونس، نستناوك إن شاء الله في مشاريع كبيرة، وإن شاء الله المشاريع هذه تشوف النور وتخدم الإنسانية. بدينا من حكاية ستيلو اللي حافظ برشا على الخط العربي وجمالية الخط العربي، حكينا زد على نالو هذي اللي أكيد تو برشا يسمعوا فيه يقولوا يا ليت هذي نالو يكون موجود في كل دار، معناتها المعين المنزلي في مرتبة أولى بعد ينجم يكون زادا يعاون أصحاب ربما اللي عندهم بعض المعيقات الصحية. أيضا حكينا على النظارة لفاقدي البصر اللي تعاونهم برشا واللي تعطيهم بالحق يعني حضور بصري بامتياز انطلاقا من ذكاء التعامل مع النظارة هذية وذكاء الاصطناعي اللي مش يكون موجود فيها، وما زيت قولي فكرة ما زيت مش تزيد تتطور. يعطيك الصحة لؤي نصري، نشوفوك إن شاء الله في مراتب عليا ومع أفكار ومشاريع أخرى،

0: ويا باش مهندس نقوله احنا هو حلمتك تكون مهندس ولو اي
1: هو حلمتي اني اكون مهندس الله يمشيت بها
0: ما شاء الله عليك مهندس قبل الأوانة لو اي نصري يعطيك الصحة
1: اي انسان يحب معناها يتعلم الروبوتيك ولا عنده غرام ويحب يتفرج في الفيديوهات يدخل على كونت الانستغرام روبوت لو اي وباش يلقى اللي يستحق الكل ديك.
0: انت علمتهم كل شيء عطيتهم كل المعطيات ما خبيتها لي واحد شيء
1: كل شيء كل شيء
0: بركة شبابنا ابدعوا يعطيك الصحة يا لؤي شكرا لك لؤي نصري مخترع وفي الحقيقة عنده مرتبة يعني متقدمة جدا في مجال الروبوتيك في تونس شكرا لك لؤي نصري إن شاء الله موفق في مسارك الجامعي وأيضا مسارك على مستوى الاختراعات وإفادة الإنسانية والعلم في خدمة الإنسانية شكرا لك نرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة المساء آخر الأخبار الرياضية ونواصل معكم اليوم الوقفة الصحية مش تكون مع الدكتورة هادي القبي باش نحكيو على ضربة الحرارة مش ضربة الشمس ولكن معها الارتفاع الكبير برشا درجات الحرارة باش نحكيو على ضربة الحرارة

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير. باستثناء القصرين درجة إنذار عالية بسبب الحرارة في 23 ولاية بينها صفاقس. تشكيات من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة واستياء من تجاوز مدة قطع الكهرباء الفترة المنصوص عليها ببلاغات ستيغ. جامعة النفط تنفي وجود أي إضراب فجئي أو إصدار برقية إضراب في قطاع نقل المحروقات. بطاقة إيداع بالسجن لعون البريد المتهم بالتحيل على امرأة مسنة بمركز بريد بالعاصمة. وفي العالم 8 شهداء في غزة واعتقالات في الضفة، وإيران وعمان تتفقان على حصة كل منهما في مضيق هرمز. موجة حر ثانية نعيشها هذه الأيام، تجددت معها أزمة انقطاع الكهرباء، ما خلف حالة غضب لدى عدد من المواطنين الذين اتصلوا بقسم الأخبار منددين بقطع الكهرباء لساعات تتجاوز المدة المعلن عنها من قبل ستيغ، وطلبوا بضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة. وحسب بلاغات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإن القطع الدوري محدود زمنيا بين 1 ظهرا والسادسة مساء، ولا تتجاوز ساعتين بكل منطقة، غير أن الانقطاعات تتواصل إلى ساعات متأخرة من الليل. وتتزايد المخاوف من انقطاع الكهرباء مع إصدار المعهد الوطني للرصد الجوي تحديثا اليوم لخريطة اليقظة الجوية، وضع بموجبه كل الولايات باستثناء القصرين تحت درجة إنذار عالية تحمل اللون البرتقالي اليوم وغدا. ويتميز الوضع الجوي في هذه الحالة بطقس حار مع ظهور الشهيلي، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
3: بالنسبة لهذا اليوم يتواصل طقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بالأمطار، خاصة في فترة بعد الظهر بالشمال الشرقي مع هبوب الرياح من القطاع الجنوبي، تكون عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة. الحرارة تشهد الذروة خلال هذا اليوم وكذلك خلال اليوم الغد. بالنسبة لهذه موجة الحر، حيث تتراوح القصوى عامة في أغلب مناطق البلاد لهذا اليوم بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشتاء، وتتجاوز المعدات العادية لهذه الفترة بين 7 و 11 درجة.
2: منظمة الصحة العالمية بتونس دعت من ناحيتها في بلاغ اليوم إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 بعد الظهر في ظل موجة الحارة التي تشهدها البلاد، وحثت على الاهتمام من أشعة الشمس في الأماكن المظللة مع ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. الدكتورة ألفة شقرون أستاذة في الطب الاستعجلي بالمستشفى الجامعي تقدم مجموعة من النصائح.
4: موجة الحر كبيرة ليامات هذية وتكون متواصلة ليامات الجاية، هذيك علاش لازمنا نردوا بالنا شرب الماء قد ما نشربوا قد ما باهي للعباد اللي ما عندهمش حتى مشاكل في الكلاوي ولا أمراض مزمنة. بالنسبة للعباد اللي عندهم أمراض مزمنة وإلا الطبيب المباشر منبههم على كمية الماء لازموا يسأل، خطر ينجم يعدل له الدواء نتاعو. كيفاش نتوقعوا؟ أهم حاجة أنه ما نقعدوش في الشمس مباشرة في أشعة الشمس، حتى لو كنا في الدار نحاولوا أن نهويو الدار، فنتيلاتور ولا كليماتيزور يخدم لو بالإمكان مع تبريد الهواء حتى دبوسة باردة قدام الفنتيلاتور، ونبردوا الجسم بمنشفة وإلا ملابس قطنية مبلولة نحطوها على الرقبة. هذه بالنسبة للناس الكبار اللي ما تتحركش برشا من الدار. بالطبيعة نحاولوا أنه ما نخرجوش في ذروة الشمس من 10 حتى 5-6 نتاع العشية حسب الرصد الجوي يقول وقتاش ذروة الحرارة. حتى كي نكونوا في الدار مش معناتها مسميين، لازمنا ما ننساوش أنه نشربوا الماء بانتظام حتى لو ما حسيناش بالعطش. نتفقدوا الناس الكبار، حتى احنا ننساوهم الصغار نتذكروهم. الصغير عندنا ريفليكس نتفقدوه، يقول لك ما يعرفش هات نتفقدوه. اللي ممكن ننساوهم ويقول لك لا كبير ويعرف هما الناس الكبار. نشربوهم ونبردوهم للتوقي من ضربة الحرارة.
2: الاستعدادات للعودة المدرسية كانت محور جلسة عمل انعقدت بمقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد، وتطرق الحاضرون إلى جملة من النقائص والإشكاليات التي تتطلب التدخل العاجل قبل العودة المدرسية، بينها رفع الفضلات والعناية بمحيط المؤسسات التربوية وتوفير المعدات والتجهيزات المدرسية وتركيز مخفضات السرعة أمام المؤسسات التربوية، إضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المدارس لحماية التلاميذ والإطار التربوي بما يضمن عودة مدرسية آمنة. إلى بنجردان التي شيعت اليوم 11 من أبنائها ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المدينة وسط أجواء حزينة، وذلك بعد انتشال جثثهم والتعرف على هويتهم. وبعد موكب الدفن نفذ الأهالي وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية للمطالبة من جديد بالحلول التنموية التي تكفل كرامة أبناء الجهة. قضائيا أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن عروس ظهر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق عون بريد الموقوف على خلفية استيلائه على أموال حريفة مسنة بالمكتب البريدي الذي يعمل به. ويأتي هذا القرار على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر امرأة مسنة طلبت سحب مبلغ 800 دينار من أحد مراكز البريد، غير أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط، ما أثار موجة من الاستنكار والتساؤلات. وكان البريد التونسي أكد في بلاغ أصدره يوم الأحد الماضي تعليقا على الحادثة حرصه على الدفاع عن أعوانه والوقوف إلى جانبهم ضد كل أشكال التشهير، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه. التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالم اليوم بعميد المحامين ببكر بالثابت، حيث بحث الوضع العام بالبلاد ولا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وأفاد الاتحاد في بلاغ له بأن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات على رأسها ارتفاع الأسعار والنقص في بعض المواد الأساسية إلى جانب وضع الحريات العامة والفردية واستقلال القضاء. في شأن النقابي نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. وأوضح أن جامعة النفط لم تصدر حتى الآن أي برقية إضراب في القطاع. من جانبها أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة. ونفت الغرفة ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة، حيث من المنتظر وفق الغرفة أن يتراجع الطلب خلال الفترة القادمة وأن تتجاوز الكميات المتوفرة حاجيات السوق، بما يجعل تكوين مخزونات مضاربية في الوقت الراهن ممارسة لا تحقق مصلحة اقتصادية. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 8 فلسطينيين وجرح آخرين بخرق صهيوني لوقف إطلاق النار خلال الساعات 24 الماضية. دعا مندوب فلسطين في اجتماع مجلس الأمن الدولي مساء اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط إلى عدم الاعتراف بأي تغيير ديمغرافي قد يحدثه الاحتلال باستعمال القوة العسكرية. جدد الكيان الصهيوني قصفه المدفعي والجوي اليوم بالتزامن مع غارات جوية على قضاء مرج عيون، كما أطلقت دباباته عددا من القذائف على بلدة المنصور جنوب صور مع تفجير طائرة مسيرة في أجواء البلدة وقصف مدفعي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه حقق انتصارا كبيرا جدا وأن اقتصاد إيران ينهار وأن المواجهة معها لا تخضع لأي جدول زمني. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية. قال الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. وأكد بيان الحرس أنه إذا تخلت أمريكا عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فإنه بالإمكان فتح مضيق هرمز. في الختام نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. باستثناء القصرين درجة إنذار عالية بسبب الحرارة في 23 ولاية بين صفاقس. تشكيات متواصلة من قطاع الكهرباء لفترات تتجاوز مدة قطع الكهرباء المنصوص عليها ببلاغة ستيغ. جامعة النفط تنفي وجود أي إضراب فجئي أو إصدار أي برقية إضراب في قطاع نقل المحروقات. وبطاقة إيداع بالسجن لعون البريد المتهم بالتحيل على امرأة مسنة بمركز بريد بالعاصمة. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا
1: تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.
6: سبور نيوز.

0: خير ثالث موعدنا الرياضي طبعا باش نحكيوا على الالعاب المتوسطه واخر النتائج كذلك باش نحكيوا على اخبار الانديه لكن حبيت نبدا بالمنتخب الوطني الاول لكره القدم. نعرفوا لي اليوم الناخب الوطني الجديد معين الشعباني كان عقد ندوه صحفيه تحدث فيها على عديد الجوانب اللي تهم حاضر ومستقبل المنتخب ابرزها المقاييس اللي يعتمدها الاختيار القائمه. نسمعوا.
1: معناها في حياتي اليومية بتاتك نظهر جونتي ناخد خاطر الناس أما في الخدمة حاجة أخرى ما عنديش عاطفة اللي يستحق باش يكون موجود موجود لأنه نخاف من ربي تو سامبلومون انديبوندامون من اسمه ولا من جمعيته ولا من عمره الجاهزية خاصة البدنية هي اللي تحكم معناها على اختيار اللاعبين بعد ساعات فما لاعبين يكون عمره متقدم ولي بيرفورمان قاعد يلعب ديما قاعد يلعب 90 دقيقة قاعد يعمل في مردود ممتاز هذه الأولى. الثانية أنا من سانسر ما منحبش كلمة بي ناسيونو تونسي تولد البرة ويلعب في كيب البرة ولا كان في الشامبيونات متاع تونس ومشى يلعب في كيب البرة هو تونسي هكا ولا هكا تونسي على كل ما نجمش مقيم أنا فترة أنا ما كنتش موجود فيها اللي هي السابقة وعلاش ما نجحوش وفار علاش كما قلتوا ما نجحوش ونحاولوا نوفروا له كل سبل النجاح إن شاء الله.
0: قال نقول للمدرب والناخب الوطني طبعا معين الشعباني أنه ربما النتائج الإيجابية يعني سبقته مع سواء الترجي التونسي وإلا مع نهضة بركان المغربي. نذكر أنه منتخبنا الوطني تنتظر تصفية كان 2027 نذكر بالمقابلات متاع الذهاب نهار الخميس 24 سبتمبر في 8 متاع الليل ملعب حماد العقربي برادس منتخبنا باش يستضيف المنتخب الأوغندي 29 سبتمبر في نفس التوقيت منتخبنا باش يتحول لجابورون العاصمة البوتسوانية ويلاقي منتخب المحلي طبعا كما قلت في الثمانية متعليل مبدئيا نهار 29 نوفمبر في ملعب حماد العقربي برادس منتخبنا باش يستقبل المنتخب الليبي. إلى الألعاب المتوسطية في الرياضات الجماعية اليوم المنتخب الأولمبي لكرة قدم تأهل لنصف النهائي كصاحب مركز أول في المجموعة متاعه. اليوم المنتخب الأولمبي فاز على تركيا 2-1 زوز أهداف كانوا عن طريق ريان عنان في دقيقة 36 الهدف الثاني المدافع طه إيمري ضد مرماه في دقيقة 56 هذا هو الانتصار الثاني للمنتخب الأولمبي في الألعاب المتوسطية بعد الفوز على المنتخب المغربي 1-0 نذكر محمد ريان الرحيمي كان سجل هدف المنتخب الوحيد مقابل تعادل في لقاء الافتتاحي أمام منتخب مقدونيا دون أهداف. على كل المدرب أنيس بوجلبان بعد انتصار اليوم على المنتخب التركي تحدث على أداء المنتخب وخاصة على طموحاته في هذه الألعاب.
2: الحمد لله تعرف انه اليوم صحيح انه ممكن المنتخب التركي في الماتش اليوم كان يجم يعدل لكن كيف احنا ضيعنا برشا فرص يعني اليوم ترانزيسيون خدمناهم كما يلزم لكن خاص كان التسجيل كان ناقص اليوم رغم ان سجلنا هدفين اعتقد انه جرون برافو لعبيتنا حاجه باهيه برشا لكن ديما طموحاتنا تكبر الاوبجيكتيف نتاعنا ديما يكبروا بارابور مشاركتنا في الدوره اعتقد انه اليوم انتصرنا تعدينا دونك اونتور سيت باج وابارتير من تو نبداو نفكروا في الدومي فينال هو كيف بعد 48 وهذيك هي الكره نتذكر كان الكبير اللي هز الالقاب دونك هذا هو المساج تاع لاعبيتنا ان شاء الله قدرت باش نعمل كل شيء باش نطلع شو نكونوا في القمه وان شاء الله ويفرحوا الشعب التونسي بانتصار وهم لاولادنا في العمر هذا انهم يتعودوا بالانتصارات لانه المنتخب هذا عنده برشا تحديات سيرتو الاولمبياد.
0: المنتخب الأولمبي باش يواجه في النصف النهائي إما المنتخب الجزائري اللي هو الأقرب وإلا منتخب ألبانيا. على كل الليلة باش نتعرفوا بصفة رسمية على المنافس المنتخب الأولمبي التونسي من خلال المقابلة اللي باش تجمع زوز منتخبات المنتخب الجزائري والمنتخب الألباني. نذكروا في المجموعة الثانية الجزائر الأولى 6 نقاط ثم نلقاو ألبانيا في المركز الثاني 4 نقاط. في كرة اليد مباراة دور حاليا بين منتخبنا الوطني سيدات لكرة اليد مع المنتخب اليوناني الشوط الأول انتهى للمنتخب التونسي بفارق عريض 21-9. نذكروا بنتائج منتخب سيدات كرة اليد. منتخبنا كان فاز على منتخب البلد المنظم إيطاليا في الجولة الافتتاحية 25-22، ثم المباراة الثانية كانت تغلب بنتيجة عريضة على مقدونيا 43-11. في اليوم الثاني من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة السيدات في كينيا، المنتخب الوطني يلعب حاليا مع منتخب الكاميرون. ذكروا منتخبنا كان تغلب في المباراة الأولى على نظير نيجيري 3-0. والأهم في البطولة هذه هي أنها مؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. في حصيلة اليوم بالنسبة للمشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية، ميدالية برونزية تحصلت عليها الملاكمة ملكة بن مبروك في وزن أقل من 75 كيلوغرام، بعد هزيمتها في نصف النهائي أمام المصرية نبيلة علاء الدين. وكانت عبرت ملكة بن مبروك على غضبها من التحكيم، قالت أنه أثر على نتيجة المباراة. ذكركم بحصيلة الميداليات بالنسبة لتونس لحد اليوم 24 أوت، 13 ميدالية، 2 ذهبية، فراس الجاتوسي تايكواندو، أشرف زواري في الكرة الحديدية، 3 فضية، محمد علي خليل الجندوبي في التايكواندو، كذلك وفاء المسعودي في نفس الاختصاص، وزينب الصغير في المصارعة. 8 ميداليات برونزية، 2 لأحمد الجوادي في السباحة، كذلك فارس الفرجاني في المبارزة بالسيف، محمد ياسين بن عباس في السباحة، شيماء التومي في التايكواندو، منى الباجي الكرة الحديدية، ثنائي أحلام الحاج حسن ومنى الباجي كذلك في الكرة الحديدية الزوجي، وكما قلنا ملكة بن مبروك في وزن أقل من 75 كيلوغرام في الملاكمة بعد هزيمة اليوم في نصف أمام المصرية نبيلة علاء الدين. في آخر أخبار الأندية التونسية، التقدم الرياضي بساقية الدير تعاقد اليوم مع الجناح الأيسر ناصف العطوي 27 عام، اللي كان عنده تجربة وتجارب في الحقيقة في الأندية التونسية، ترجي تونسي، مستقبل سليمان، الملعب الجابسي، ترجي جرجيسي والملعب التونسي، وآخر فريق كان نشط فيه في البطولة الليبية الوطن الليبي. بدأت حرب البلاغات في بطولتنا منذ الجولة الافتتاحية. نذكر أن الترجي التونسي اللي كان فاز على النجم الساحلي 3-2 كان أصدر بلاغ تظلم فيه من التحكيم وطالب الإدارة الوطنية للقطاع باش تفتح تحقيق. النجم الساحلي رد اليوم على بلاغ الترجي واعتبره محاولة من إدارته للتأثير على المشرفين على القطاع التحكيم، وأكد بأنه المتضرر الأول من سفارة الحكم، واستدل النجم الساحلي حسب تقديم بتغاضي الحكم هيثم الطربسي على إشهار الإنذار الثاني ضد لاعب من الترجي عند احتساب ركلة الجزاء، بما يعني إقصاؤه، واعتبر النجم أنه لو حصل الإقصاء لا تغيرت وجهة المباراة لصالحه. وكذلك عبر النجم الساحلي على استيائه من عدم احتساب كامل الوقت الضائع نتيجة التوقفات العديدة للمباراة بسبب الإصابات، كذلك التغييرات، وخاصة تعمد ملتقطي الكرة التباطؤ و إخفاء الكرة لإرجاحها. وأكد النجم أنه موش باش يتهاون في الدفاع عن المصالح النادي، وطالب في المقابل بالهدوء والروح الرياضية. كان على الترجي حازم المستوري آخر المنتدبين مبدئيا في انتظار تمام إجراءات التعاقد. بالنسبة لأشرف الجبري اللي كانت وصلته عدد من العروض عن طريق طبعا إدارة النادي، وإدارة الترجي كانت قررت الإبقاء عليه في الفريق، وفما إمكانية كبيرة باش يكون المهاجم فلوريون دانو أول المغادرين في الفترة هذه للفريق، باعتبار أنه إدارة الترجي في تقييم الفني اللاعب هذا ما قدمش الإضافة. حبيت نخدم بكرة السلة والحدث الرياضي الأسبوع هذا في تونس، انطلاقا من غدوة دورة النهضة الرابعة لكرة السلة الإفريقية المؤهلة للمونديال قطر 2027. الدورة هذه من 27 حتى 30 أوت، فرصة للمنتخب التونسي باش يعزز حظوظه للتأهل للمونديال في انتظار طبعا النافذة الخامسة والأخيرة من 22 فيفري ل 2 مارس 2027. نذكروا خمسة منتخبات من القارة الأفريقية باش تكون حاضرة في المونديال قطر. الجامعة التونسية لكرة السلة حضرت برنامج تنشيطي ضخم في قاعة رادس متعددة الاختصاصات اللي باش تحتضن الحدث انطلاقا من غدوة، وتعول على حضور الجماهيري لدعم المنتخب وتحفيز الملاعبية على تقديم كل ما عندهم لتحقيق الفوز في كل المباريات رغم صعوبة المهمة، ولكنها تبقى ماهيش مستحيلة أمام جمهور تونسي عودنا في مثل هالمناسبات باش يكون سند قوي ومؤثر لمنتخباتنا الوطنية في كل الرياضات. نذكروا الجامعة التونسية لكرة السلة كانت وضعت على ذمة الجماهير تذاكر في المتناول من حيث أسعارها الموحدة 10,500 في حدود 3,000 تذكرة في كل مباراة. كذلك اختارت توقيت مناسب لمباراة منتخبنا اللي هو 7:00 في جدول مباراة المنتخب التونسي لكرة السلة في النافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر في كرة السلة نهار الخميس غدوة أمام الرأس الأخضر، نهار الجمعة 28 أوت ضد الكاميرون، لحد 30 أوت مع جنوب السودان، ونذكروا التوقيت موحد في 7:00. ذكروا بالتوقيت في مجموعة تونس، مع العلم أنه منتخبنا ماهوش باش يلعب ضد المنتخبات اللي واجهها في النافذة السابقة، وعلى غرار بقية المنتخبات يحمل معه حصيلة النقاط. الكاميرون ذكروا الأولى 11 نقطة، المنتخب التونسي وجنوب السودان بعشرة نقاط، الرأس الأخضر في المركز الرابع بتسعة نقاط. خبر جينا من مان سيتي اللي أعلن اليوم بصفة رسمية على تعاقده مع المغربي أيوب بوعاتي اللي كان في فريق ليل الفرنسي، تعاقد لمدة 5 سنوات في انتظار طبعا الكشف بصفة رسمية على قيمة الصفقة، لكن فما تسريبات إعلامية تقول أنها في حدود 100 مليون أورو. نهاية سبور نيوز، شكرا لك أنور بوجربان، كنت معايا في الإخراج الإذاعي، تحياتي لمنعم الجمال في الإخراج المرئي، أنا منجع تطلع كنت معاكم في الأعداد والتقديم، خليكم مع وليد سيوال يوصلوا معاكم استوديو الصيف حتى 8:30. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
3: Studio Steve.

0: Studio Sif.
1: Studio Sif.
2: في 30 دقيقة بعد 6 نرجع لكم من جديد. سيدي الصيف مازال متواصل معكم حتى 8:30 بتاع الليل. طبعا تحية المستمعين الكرام أو في إذاعة صفاق وسيدي الصيف معنا في المتابعة, وأكيد أنكم استنستوا بالتوقيت هذا, التوقيت هذا اللي يكون حاضر فيه الإدارة الجهوية للصحة بصفاق تكون حاضرة من خلال الدكاترة اللي يكونوا حاضرين طبعا اللي يوفرون جملة من النصائح والتوجيهات. وكل مرة نختاروا موضوع, اخترنا التركيز في أكثر مرة على لدغة العقرب في بداية الصيف يعني وكيف التوقي منها داء الكلاب. اليوم اخترنا موضوع في الحقيقة يتماشى أيضا مع الوضع اللي نعيش فيه حاليا وهو الارتفاع المشتت للحرارة, ونحكيه على جهة صفاق طبعا كمختلف الجهات كبقية الجهات. كيفاش نتوقعه من ضربة الشمس والطقس هذا سخون, يعني شنو نصائح اللي نجموا نقدموها؟ كعلاش اليوم بحذنا دكتورة هادية القبي كهيئة مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. سيدة هادية مرحبا بك, نورتنا كالعادة.
3: مرحبا بك سي وليد, مرحبا بإذاعة صفاقس ومرحبا بجميع المستمعين. كالعادة نشكركم على الحرص على تقديم هذه النصايح, سواء كان الإدارة صفاقس على رأسها السيدة ندى الشاري ولا الإدارة الجهوية للصحة على رأسها الدكتور شريف, وشكرا كيف كيف الدكتور بشا على التنسيق.
2: تحية لي من كل طبعا.
3: أنت قلت على احنا نعيش في موجة حر, كل موجة جي تنسينا في اللي سبقتها. دونك من واجبنا أن نكون حاضرين في وضعية كما هذه, ونذكروا لمحالة هذا برنامج مش كانش البرنامج متاعك اللي طرحه مع جميع المستويات, إذاعة تلفزة جرايد لراديو ويب كلهم قاعدين تول الشغل الشاغل هي الوقاية, كيف الوقاية وسبل الوقاية وشنو يلزمنا نعمله قدام هالارتفاع درجة الحرارة. دونك هو احنا بطبيعتنا راه الجسم متاعنا الحرارة متاعه الطبيعية تكون بين 36.5 و37.5 درجة
2: طبيعي.
3: اي ارتفاع في درجة الحرارة باش يأثر على الجسم ويخلي الوظائف متاعه كل تخدم, وتخليه انفو ارتفعت درجة الحرارة في الفضاء الخارجي درجة الحرارة متاع الجسم باش ترتفع. الجسم هو بطبيعته ربي عطانا الخصائص الفيزيولوجية انه يبرد روحه ويرجع روحه لل مستوى متاع 36.5 37.5 درجة باش يرجع الجسم الدرجات الطبيعية بالتعرق. التعرق اللي يعطينا درجة يرطب الجسم ويرطب الجلدة ويبرد الجسم, لكن إن فوا إمكانيات هالوظيفة نتجاوزوها راهو الجسم يتعرض بما نسميوها ضربة الشمس ولا ضربة الحرارة.
2: دكتورة قبل ما نشوف ضربة الشمس, احنا زميلنا المخرج بتاعنا اليوم مثلا متقلق شوية صحيا, علاش؟ خاطر صارت لك الشوك ترميك هذيك اللي وانت عرشت عليها شوي ولما احتلها من بعيد, يعني تدخل الجسم بتاعنا يبدا مستانس بحراره معينه, يخرج لبرا يلقى حراره مرتفعه كبيره, يعود يرجع للمنزل يحل باب الدار يلقى حراره نتاع 26 درجه, يقول لي الحمد لله محلاه برود في الدار, وقتها تصير المشاكل الصحيه.
3: كيفيه التعامل مع المكيف هذيك,
2: مكيف
3: كيفيه التعامل مع المكيف, معناتها انا نكون في درجه حراره ما احنا ما نحطوهاش راهو على 26 و27 قاعدين نشوفوا, قاعدين الناس تحط فيه حتى على 16 و18 شفناهم, معناتها انك تدخل لدرجة كانك تحس روحك في فريجيدير
2: في
3: ويحطوها ويتغطاوا كي يرقدوا بكويت وباش يدفيوا رواحهم. المهم السخانة لا, ومن بعد كي يخرج من شأنه انه يكون ثم شوك ترميك اللي تحكي عليه انت. شوك ترميك حتى هو مخطر على صحة الانسان, والتوقي منه يا حاجة برك انك ما تخليش درجة المكيف مرتفعة برشا 26 درجة من فوتهمش هو منصوح به حتى للمكيف في حد بيته معناتها باش ما
2: يتسدش المكيف. والدليل انه توا ثم طوابير في الحقيقه راه حتى مما في في العيادات بتاع الاطباء باش الناس قاعده متقلقه يعني صحتها ضرت بشكل كبير برشا من المكيف والطقس السخون برا والطقس البارد اللي في الدار ويعني ثم حاجات يلزمنا نعملوها. يلزمك ما ترقدش قدام المكيف مباشره، يلزمك
3: ما ترقدش تحت التيار. شوف تحت هو المكيف عنده صيانه دوريه كل عام. قبل ما نبداو نستعملوا المكيف يلزم تتبدل الفلاتر، لازم تتنحى خاطر راهي مش تكون بكتيريا فيروسات في وسطها، مش يتكون غبار، ينفع نستعملوها ديريكتومون راهو مش تاثر سلبيا على صحه الانسان. انفع تقعد تحت التيار ديريكتومون تاع المكيف راهو مش به كيف كيف راهو
2: حتى انك ترقد قدامه الصباح زاد هذا مش به
3: يعمل الام في العضلات، الام في الجفاف في العينين، جفاف في الجلده، يعمل يمرض الانسان تقام يمرضوا بخشاشهم، الخشم يمشي، عنجين، جفاف في العينين، يعمل كونجونكتيفيت، معناتها هذا كله من جراء سوء استعمال المكيف. هذا بارونتيز تاع المكيف. نرجعوا لضربه الشمس وضربه الحراره. دونك ان فوا الانسان ما عادش ينجم يبرد روحه راهو يتعرض لضربه شمس. هذا اللي حكيناه الجزء الاول يتسمى الاجهاد الحراري، معناتها يخرج واحد في وقت القايله في وقت الذروه بين العشرة والخمسة متاع العشية الاربعة متاع العشية من غير ما يكون يستعمل الإجراءات الوقائية اللازمة، مش سواء كان يتعرض ديريكتومون لأشعة الشمس وإلا يتواجد في مكان فضاء مغلق غير مهوي، معناتها بيت ما بدلناش، ما حلينا لهاش شبابكها، ما الدنيا سخونة ما سكرناش شبابك ورخينا الريدوات، ما هيش مهوية، ما هيش مبردة.
2: حتى الخمسة شوية توا دكتور،
3: حتى الخمسة وإحنا نقولوا وقت الذروة بالحديش للأربعة، إحنا توا نقولوا من العشرة للخمسة وياب بالله في خاطر ما هيش درجة الحرارة الاعتيادية اللي تعودنا بيها مقبل، هذه درجات حرارة اللي فاتت
2: المعدلات
3: اليوم وصلت حتى 52 درجة، نشوف فيها هنا في التابلو دبور بتاع الكهرباء 52 درجة. دونك هذي اش مش يصير، مش يتعرق يتبل وبعد سيء ويصير ايبويزمون للبدن متاعه والبدن يجف على ولا اش مش يصير له، يتعرق يولي لونه شاحب، الدايخ فاشل، درجة الحرارة ترتفع، يولي عنده يحب يتقيأ، يتقرع يتباوع، يحب يتقيأ، تولي عنده دوخة فاشلة، تنسيون تيحلو، ضغط الدم يتيح، ضربات القلب تتسارع في مرحلة أولى. مرحلة ينفوصل ضربة الشمس ولا ضربة الحرارة ما عاش تم هيك التعرق البدن يولي غير قادر أنه يبرد روحه كومبليتمون، وش يصير له يجم يوصل حتى معناتها ضربة القلب تتسارع، التنسيون تطلع، تجم تطلع درجة الحرارة تفوت 41 درجة و40 درجة 40 توصل حتى 41 وأكثر، تشنجات عضلية، فقدان الوعي، هذا يولي البدن جاف وأحمر، تشوف جلدة حمراء ما عادش شاحبة، هذه أقصى درجات اللي ما يلزمناش نوصلوا لها. إن فوا واحد بدأ تعرق وحس روحه فشل وكل يلزم الشنو الوقاية، ان نحطه في مكان بارد، هديوه نحطه في مكان بارد، نهويه نخفوله الدبش متاعه، نعطيوه يشرب ماء، نعطيوه يغسل وجهه، يعمل كمادات بالماء البارد تحت الابيتين على
2: هذه الاسعافات الاوليه لازم يقوم بها.
3: اي هذه سينو يوصل بعد نفوة وصل مقيناش فيها حل وما رجعش لحالته الطبيعية، رانا نتصلوا بالسمي ولا نهزوها ولا بالحماية المدنية ولا نهزوها الأقرب مركز استعجالي
2: تدخل
3: العاجل، خاطر هذية راهو التعرق هو على أول ما يخرج كان شي ما يخرج معها أملاح زادة الجفاف راهو يجم يوصل حتى للقصور الكلوي وللقصور القلبي، يجم تصير مضاعفات حتى للسكتة الدماغية. دونك هذوما ميزمناش
2: باش منوصلوش المرحلة هذه دكتورة، كما قلنا نتجنبوا الخروج في الأوقات الوقاية أي
3: الوقاية. أول حاجة تجنب الخروج في أوقات الذروة اللي حكينا عليهم، إن ناخذ الاحتياطات اللازمة، نلبسوا ملابس قطنية واسعة والألوان فاتحة، نعملوا مظلة ذات حواف عريضة، نلبسوا نظارات شمسية، نستعملوا واقي الشمس للبشرة، نهزوا معنا الماء ونشربوا الكميات اللازمة متاع الماء، معناتها نحسوا بدنا يخسر نعوضوه في ديما، ما نخليوهش يجف البدن.
2: كان لقينا الماء
3: كل
2: الموضوع
3: وين فوا صارت ديخ ولا تعب نحطوها في مكان مهوى ونبردوا المكان اللي قاعد فيه. وبطبيعة تهوئة المنازل تكون في الليل ولا في الصباح بكري، يفوا درجة الحرارة مرتفعة ياسر نسكروا شبابك خطرة يدخل الوهج والسخانة ونرخيوا الريدوات.
2: دونك انت شو تهوي شبابك الصباح في كل توقيت؟ راه تولي نحكي على التوقيت في النهار،
3: الفجر بكري تجم تهوي
2: الكمام.
3: للناس اللي في الشطوط يحاولوا ما نعوموش في وقت السخانه برشا، نحاولوا نستعملوا الوسائل الوقائيه. واذا كان خرجنا ومشينا حتى كان مش في الشطوط رانا نمشيو في الظل، حاجه اخرى كبار السن والصغار ما نحطوهمش في كهرباء ونسكروا عليهم ونقولوا اني جيست عندي قضية في ساعاني تو نرجع لهم. وكيف كيف مونسيون تري بارتيكوليير معناتها لفتة للفئات الهشة اللي هما كبار السن، اللي هما الصغار والرضع، اللي هما النساء الحوامل، واللي هما الرياضيين. على خاطر كبار السن راهم عندهم خصائص فيزيولوجية انهم معاش يتعرقوا برشا، انه الوظائف الاساسية الجسم القلب رئتين وكل تنقص في الكومبيتنس نتاعهم، ما عادش كيما قبل. والاحساس اهم حاجه، الاحساس بالعطش عندهم يقل. راهو عندك عبد كبير ما تخليش وحده في دار، سيرتو اذا كان ما يجمش يتحرك، ما يجمش يمشي، تقع عنده جلطه، عنده اي مشكله، تتفكر وتعطيه الماء كل ساعه، ما تستناش، ما يحسش بالعطش كيفنا، تعطيه الماء، تحويله الدار بكري، ماذا بيك المكيف والمروحه. بالنسبه للصغار ما هماش، هما ما عادش البدن متاع الصغير يفرز حرارة أكثر من البدن متاع الكبير، ويتحرك الصغير برشا. دونك كيف كيف، وساعات ما يعرفش يعبر مثلا الرضيع ولا ما يعرفش يعبر، يزمك ديبة تتفكر وتعطيه الماء، ما تخليهش يلعب بالشمس، ما تخليهش يوصل للإجهاد يلعب برشا. الملابس متاعه قطنية فاتحة، يستعمل الواقي ينفوخرج في الشمس، هذية كلهم. والنساء الحوامل زي ده هما بدنهم يفرز حرارة بطبع التغيرات الهرمونية، زيدا كيف كيف يتذكروا رواحهم في شرب الماء، ويحاولوا يبعدوا على الخروج في وقت الذروة
2: الحرارية
3: للبرا، معناتها خاطر راو حتى هما الديبان من مزوز من الناس، وين فوا وصلت للجفاف راهو تكون تأثير امتحم على الجنين وعلى الأم. كيف كيف الرياضيين زيدا ما نلعبوش الرياضة في الشمس وفي أوقات الذروة، نلعبوا في الفجر بكري ولا في الليل المخر، وديما معانا دبوسة الماء ونشرب ونعوضوا العرق. عمل
2: نلعبوا فيهم في الأربعة ونص العشية
3: والله
2: كان معاش في بالك ولا بالجو متاع الرياضة الأربعة ونص يلعبوا في الماتشوات ومصرين أكل جولة ثانية مش تلعب زادة في نفس التوقيت
3: الأربعة ونص ساي. المهم نعرفش
2: هو وقتك الطقس ذاك في الشمس ذاك غير مصوح بأنك حتى تمشي في الشمس التوقيت ذاك، فما بالك أنك تعمل إفار وتجري
3: ويخسر عرق برشا، يلزمه يشرب ما يلزمه
2: يعوض. البطولة نتاعنا كنا نحكيو على الرابطة على الجامعة منش عارف للأسف راهو قاعدين
3: هو دابيتي درام الماتشوات يوخروهم لليل شوية، يوخروهم للمغرب، ما مش في أوقات الذروة كمام، ما نتخيلش ثم ماتش راهو ثلاثة متاع العشية ولا الأربعة متاع العشية
2: في بالي الأربعة ونص. في رمضان لعبنا ماضي ساعة زي دارنا
3: رمضان ما هوش سخانة كما نكا، ما احنا تويكية رانا في موجة حرارية معناتها كبيرة ياسر، و
2: في 50 درجة تلعب جوار
3: مش كل عام نشوفوها الخمسين درجة، راهو إلا ما يش في المناطق الكل
2: يعني كنا نجم نعمل استثناء اسنا نعمل استثناء اثناء ونوخر مباريات.
3: يعني الفتنة انتباههم وان شاء الله يكونوا سمعونا ويعدلوا التوقيت نتاعهم.
2: الجوله الثانيه توسي الجوله الثالثه ان شاء الله يتم التدارك ونشوفوا حل على مستوى الرياضي.
3: زلت تطول شويه راهي سخانه على حسب التوقعات نتاع جماعه الرصد الجوي. السخانه راهي مازالت تطول. وعلاش احنا نعاودوا ننصحوا انهم نشربوا الماء باش نرجعوا الماء اللي قاعدين نخسروا فيه. ناكلوا الفواكه والغلال خاطر اللي هي غنيه بالاملاح وتعوض لنا في الاملاح اللي قاعدين نخسروا فيه. راهو العرق ما هوش ما اكهو ما هو املاح. ما نخرجوش في اوقات الذروه. نلبسوا ملابس فاتحه ونلبسوا مظلات ونظارات شمسيه ونستعملوا واقي الشمس
2: ولباس ان شاء الله
3: ونستحضوا على كبارنا وصغارنا ورياضيينا والنساء الحوامل. وان شاء الله تعد على خير.
2: في المدارج في ملاعب كره قدم الاسبوع الفارط مشجع وقع نقله للمستشفى
3: يقعد
2: بالسخانه وهو يتفرج في
3: 45 دقيقه 4 ساعه و45 دقيقه وقتاش وشادد الصف باش يدخل
2: للاسف وقت. ان شاء الله بس حنقول ان شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل ناخذوا النصائح اللي قدمتهم الدكتوره طبعا هاديه. وان شاء الله ان شاء الله نتجاوزوا الفتره هذه بتاع السخانه مهما الطول راهو في الاخير نجموا نتجاوزوها اذا كان تبعوا النصائح هذه الوقائيه. ان شاء الله
3: ان شاء الله
2: تكسح
3: ان شاء
2: دكتورة.
3: الله ويعطيك الصحه انت على المواكبه ويعطيكم الصحه الكل على حسن الاستقبال.
2: مرحبا بك. مرحبا بك في كل وقت دكتوره. وان شاء الله دائما نترق الى المواضيع الحارقه في السخانه. نستعمل حتى الالفاظ والمصطلحات اللي عندها علاقه بالسخانه.
3: المواضيع الحارقه المبردة مش الحارقه.
2: نكون مواكبين ونعطيكم بعض النصائح من خلال الاداره الجهويه للصحه جدا.
3: نضيف حاجه انه راهو الماء مش المشروبات الغازيه والعصير والواحد. راهو الماء الماء ثم الماء ثم الماء
2: ولا العصائر زاد عصائر طبيعيه ولا
3: عصائر طبيعيه. ما اهم طبيعية. حاجه الماء.
2: الماء الماء ضروري. وبلا حتى لفته زاده في النقطه دي قبل ما نمشيو للنغم انور بعجاله ثم مشكل نتاع الماء بارد القريب يوصل المثلج. لو برشا ناس قاعده تستعمل الماء
3: هذاك
2: يولي العكس يولي ضر اكثر من اللي من ينفع.
3: مش دوبيش نبردوه شويه مقبول مش مثلج.
2: نتاع ناس تشرب ماء بارد بشكل كبير برشا راهو هذاك تولي شوك ترميك بالنسبه للجسم نتاع الانسان
3: الداخل
2: الداخل. تكسح دكتورة نورتنا اليوم وشكرا لك هذه الحب. ان شاء الله في موعد الاسبوع القادم طبعا تكون حاضر معنا. يمكن نواصل في الموضوع هذا لانه دائما نحاول نترقوا له ويمكن تكون معنا مواضيع اخرى. تنجموا تعاونونا زاد باقتراحاتكم انتم شنو تحبوا تسمعوا من مواضيع خاصه بالاداره الجهويه للصحه كما قلنا بصفاقس. مشكورين كل الاطارات العامله فيها. نرجع لكم بعد نغم وسمعكم رحلتنا دائما في استوديو الصيف.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: استوديو الصيف.

0: من جديد استوديو الصيف، وتعودنا انه تكون عندنا وقفات تكريميه في الحقيقه نقولوا للرياضيين اللي حقوا تتويجات. واليوم عندنا السباحه اسراء القريوي اللي جينا بالورود. اليوم حبينا ناخذ فكره طبعا ونتعرفوا على اسراء القريوي المتوجه واللي خذت ميداليه في الالعاب الاقليميه الشاطئيه العاشره لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي دارت مؤخرا. نستقبلوها مع بعضنا. إسراء مرحبا بك.
1: السلام. مرحبا
0: إسراء، منورتنا اليوم في الاستوديو.
1: عايشك.
0: أول مرة في ذات صفاق صح؟
1: ثالث مرة.
0: جيت ثلاثة مرات بحذني في كل مرة جي معك الميداليات والتتويجات. برافو لعبة المنتخب الوطني التونسي للسباحة. إسراء، طبعا مش نحكيه على بلدية صفاقس لأنه هي منضوية تحت نادي بلدية صفاقس للناتاسيون. طبعا شكرا لكل العاملين على مستوى البلدية اللي قاعدين، الفريق هذا قاعد يقدم لنا في أبطال على مدى سنوات طويل، قدم برشا أبطال في السباحة في الناتاسيون الاختصاص هذا. مش تعرف عليك أكثر إسراء، طبعا ناخذ فكرة عليك، هي قداش عمرك وقتاش بديت السباحة؟
1: حسنا، أنا اسمي إسراء القريبي، عمري 16 سنة. والله تغرمت بالناتاسيون من اللي عمري 4 سنين. مشيت مرة نتفرج على بابا كيفاش يريني والكل، يا أخي معنى أعجبت بي والكل معنى.
0: أنت وقتها تعوم ولا؟
1: لا، وقتها عمري 4 سنين، معنى ما زلت
0: صغيرة،
1: ما زلت معنى من عرش ناتاسيون. أعجبت بها والكل،
0: شفت البيسين وشفت
1: الديوم استكشفت برشا حاجات والكل، فقررت أني نجرب هيك الناتاسيون والكل. في الأخير عجبتني، معناها قررت نواصل.
0: بديت من وقتها، من 4 سنوات بديت
1: نواصل.
0: بوك اللي هو السابر القريوي، خلينا نرحبوا بيه. سي السابر مرحبا بك.
2: وبيك سوالين، مرحبا بسيدة بسامانية دعا سواخس.
0: مرحبا صابر القريوي، مدرب في السباحة. أنت وريتني تصويرة في الكواليس ترجع إلى سنوات التالي عندك، يعني صغيرات قلت لي طول
2: برك الله طبا
0: ما شاء الله، قلت يعني ذوما دربوا على تحت ديك أنت في
2: الحمد لله. فرصة إذا جات فرصة كبيرة، نحب نشكر بلد سواخس ونادي بلدية اللي عشت فيه عمري كامل وانا راني فيه، نشكره برشا خاطر تعلمت فيه عشت فيه، والحمد لله ان شاء الله عقبال صغيرات يا دوما صغيرات كل، ونحيي كل صغيرات ابطال البلديه اللي جابوا تيتريوات كل، نشكرهم كل صغيرات كل، وهذه خدمتنا وهذا واجب نادي بلدي صفاقس.
0: انك تقدم زادة ابطال للمنتخب الوطني، ثم مثلا إسراء موجوده في المنتخب، هي ابنه نادي البلديه، هي الوحيده الموجوده في المنتخب من
2: ثم ابطال نادي البلديه. عندنا ابطال برشا ما شاء الله، بنتي فهمت، اما سراء بنتي ان شاء الله الحمد لله جات لتونس هنا مع سي محمد، نشكره العربي، نشكره برشا شافها ورش الجامعة عيتوا للمنتخب الوطني التونسي.
0: خلينا نستقبلوا سي محمد العربي معنا مباشرة، مدرب المنتخب. سي محمد مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بذات الشخص ومرحبا بالشخص
0: كله. شكرا لك سي محمد العربي مدرب المنتخب، واحنا تقريبا قاعدين في كل مرة نواكبوا نشاط السباحة في تونس. عادة نحكيه على الأبطال، في الحقيقة قليلا نحكيه على المدربين والمدربين اللي يرجع لهم كل الفضل في تكوين الأبطال هذوما. محمد العربي، الألعاب الإقليمية الشاطئية العاشرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنتخب بتاعنا تألق في هذه الألعاب، لو كان تعطينا فكرة طبعا على شنو قعد في ذاكرتك من الألعاب هذه، وإحنا بحذنا إسراء اللي شاركت في هذه البطولة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الألعاب هذه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي ألعاب المياه المفتوحة، يعني سباحة 1500 متر وإلا سباحة سبب، وإلا فما عندنا الترياتلون اللي هو 750 متر وبسكليت وعدو. دونك إسراء شاركت في 1500 متر سباحة مفتوحة
0: وحصلت
3: على ميدالية ذهبية. بونا سات كومبيتيون في سويق كومبيتيون في تونس، شفت إسراء وحكيت مع أبوها، والحقيقة ما شاء الله عليها، معناها مشروع بطلة
0: إن شاء الله تكون موجودة حتى على مستوى الكبريات نهار آخر مع المنتخب، لأنه حتى هي قتل يعني أنا شادة صحيح في الاختصاص هذايا، أنا تغرمت به في البداية ناتاسيون، ثم برشا عباد ما نجموش يكملوا لظروف خاصة. إسراء تقول لي أنا مش نكمل، أنت تشوف فيها بطلة يعني تملك كل المؤهلات أنها تواصل وتحصد أكثر من ميدالية في المستقبل
3: إن شاء الله. هي إن شاء الله عندها في ديسمبر عندها دبي، ان شاء الله مش نمشي تلعب وبقدره ربي يزيد ترجع لكم بالذهب
0: ان شاء الله. ان شاء الله
3: شبه متاكد انا متاكد
0: انت متاكد انا ثم ميداليه ذهبيه في الامارات ان شاء الله ماشي الامارات
3: الامارات وعندها عندها يعني في المسابح
0: هاي
3: عندها 50 متر جميع الاختصاصات فراشه بون كرول ودو كل شيء تعرف كل شيء ما شاء الله عليها ومتالقه في كل شيء وبقدره ربي انا واحد من الناس مستبشر الخير قدرة ربي ترجع لكم غادي وتحكي لكم على الذب وعلى المغامرة
0: إن شاء الله. أنت تنجم تصنفها يعني أسراء تقول اختصاصها يكون أكبر يعني وتقدم نتائج خير في المسابح ولا في المياه المفتوحة ولا كيف كيف بالنسبة لي لها
3: هي المفتوحة رأي مش ديما هي أما هي اختصاص مسابح احنا خلينا التحدي وبوها الأكثرية مش ما أحد ما يخوش الميريت الميريت كل يرجع البلدية تساقص وبوها في التكوين ومن بعيد نحكي المحل نحكي مع بعضنا بريسك أجو على البروغرام تاعها وهو اللي هبطها البحر واللي قف عليها انا قبل الكومبيتيشن دي كانت تاع سوسة خديتها شوية والحمد لله معناها كما قلت لك الفضل ربي والبوها وبعد الجامعة وبعد شخصي اخر محطة معناها
0: لا من
3: الحقيقه
0: اي طبعا هو اللي كونها في البدايات نتاعها ثم
3: هو وقف عليها في الوقت المؤخر وزير يوم في مسافات قصيره وتجي في ظرف شهر ونص وتقول لك مش هم 1500 في البحر دي كوا معناها مش سهله بالكل
0: هي وقتها اول تجربه ليها اول تجربه
3: ليها اول تجربه في حياتها مع المنتخب والولايه والصغار من الكل
0: خلينا نشوفوها سي محمد اسراء يعني التجربه الاولى كيفاش كانت يعني انت مستانسه في البيسين في المسابح ثم لقيت روحك مش تعمل البطوله في المياه المفتوحه شنو الفرق وشنو حسيت وصعيبه كانت الحكايه ولا لا
1: لا لا بالعكس مش صعيبة
0: ما تغير حتى شيء
1: شو لا
0: ولو انه السباحة في المسابح تختلف على المياه المفتوحة
1: اي صحيح اما كي قيت الكوتش محمد مشجعني وبابا والكل وانا ما عندي عليه خاف معناه هما معي هكا والحمد لله
0: سي محمد شنو الحاجة اللي تفرق يعني بطل ينجم يعوم في الزوز يعني وقال لي اذا كان مستانس بالبيسين وش تحطه في المياه المفتوحة
3: اختصاصات نحن لقينا الواحدة كتوس بلد مضيف من الدورة هذه دونك معناها اليرت الناس الكل الناس الكل معناها ما تقولش لونترونور ولا الجامعة الناس الكل الأولياء الكل الكل الكل كل سوليداري بتاعتها وردها عملنا 18 ميدالية بما فيهم خمسة أربعة ذهب بما فيهم إسراء
0: ثم نورة محجوب وثم تسنيم لهفيلي ذو ما زيد أخذوا ميداليتها
3: نور محجوب وتسنيم ومريم الترابلسي ومريم الرشيد أغزب هم أبطال
0: الحمد لله يا ربي
3: أبطال تونس نور محجوب أخذت ذهب أخذت صبة زوز صبة أخذت مريم الترابلسي أخذت صبة نادي الرشيد أخذت صبة وبرون والله ما شاء الله عليهم الكل.
0: ما شاء الله. بس محمد قبل ما نختم معك شين المحطات القادمة بالنسبة للمنتخب يعني ثم مباشرة بمشي الإمارات ولا ثم محطات أخرى بطولات.
3: أمريكا اللاتينية في جانفي.
0: ثم أمريكا.
3: اللاتينية.
0: جانفي هي دورة مش تصير في جانفي مش تكون إسراء موجودة زيادة كالعادة على المنتخب.
3: إسراء ما عادش لجنوا إسراء والبنات كل اللي عندنا ما شاء الله موجودين ديما
0: عناصر أساسية في المنتخب هذو نجم نقولوا
3: إسراء عنصر أساسي ومهم وفاعل ومش يقول أكثر من هكا لما تقعد تخدم وكاو
0: طبعا
3: اسمعني وراء أبوها كان يقولوا بلغتها نحن
0: مطمئن
3: كومبيتيتيف
0: ديما تشارك
3: حربي نحن أسهل لجرين تتعدى من الانترنور للصغير وإذا كان لقيت لونتر الناس كلها عندها الفاسون لا مانيير هي كيفاه معناها أما ما دام بوها وراها وعنده الجرين هذيك لازم تشوف لونترونور الكواليس راهي صعيبة ياسر علينا
0: هو روى اسطنبوليوس هذايا ولا سي محمد انه البطلة تكون الوالد نتاعها سباح ومدرب سباحة هذايا معناها هذايا حاجة باهية بالنسبة للبطلة مش
3: هذايا ما نختلفوش أما راهو المدرب راهنا في الأخر أونسينيو أنا بروف سبور المدربين أولياء صغار الكل صدقني رانا اكثر من البولهم.
0: اي طبعا
3: خاصه الاتحاد في دي في انترناسيونال راه ما عندكش فكره راك تبدا خايف اكثر من البولهم.
0: اي هذاك علاش انا قلت لك بونيس يعني يعني نعرف انه المدربين كلهم مقام الولي بالنسبه للابطال. يكون عندك مدرب والوالد نتاعك هو المدرب نتاعك وعندك والد اخر مدرب في المنتخب يعني نعرفك كي بنتك اسراء تعتبرها كيما كل البطلات. فهذه حاجه يعني تخليها تتالق ان شاء الله في المسابقات القادمه. الكلمات الجميله الاكيد هذه انه اثرت بشكل كبير برشا على اسراء لان يعني تفرح برشا كي تسمع المدرب نتاعها يحكي عليها هكا. احنا نتمنى لك التوفيق كوتش
3: ربي يحفظك
0: وشكرا ربي على تدخلك اليوم في هذا الباساج الخاص باسراء. شكرا لك.
3: بالعكس بارك الله فيكم انتم مريض كي تعطيو انتباه الحاجات هذيا احنا ديما موتيفي معناها كيما صغير موتيفي بالميداج. انا كي كابينا اعلم شويه المدربين خاطر ديما خلف الكواليس.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: تعطيونا ديما كل شعله وتخليونا نحسونا اللي انتم ورانا ويزيدونا نسالكم باش انتم تعيطونا.
0: ربي يوفقك يا استاذ ومن نجاح الى نجاح. شكرا لك.
3: والله سلامي للساق في الكل.
0: شكرا لك محمد عربي.
3: هذه المدينه اللي كان هفها برشا برشا.
0: يعيشك اسم محمد عربي. شكرا لك تحياتنا لك. شكرا الى اللقاء مدرب المنتخب محمد العربي. ايش قولك في الكلمات اللي قالهم هذوما المدرب عليك انت؟ ها شجعوك؟ قال لك المنتخب لا يستغني على اسراء. اسراء لازم تكون موجوده في المنتخب الوطني مهما يكون السنه والعام الجاي واللي بعده سنوات الكل. انت قلت لي مش تواصل في السباحه؟
1: مش واصل
0: مهما كانت العقبات والمشاكل. ان شاء الله ربي يوفقك. فين القرايه عامله؟
1: الحمد لله الحمد لله
0: صافا. ما يزبكش ما تضيعش قرايتك على تك صحة يا سراء. شكرا لك صابر. نختم معك أيضا أنت الكلمات اللي قالوا المدرب زادة أكيد يخليك تعطي أكثر وتشجع أكثر. يقول لك إذا كان وراها صابر أنا مطمئن عليها في التدريبات بتاعها.
2: والله نشكره محمد العربي برشا برشا ونشكر بوه نمشي لتونس بالتمستاجات يفرح بيه في الدار هذيك اعتبار دارنا يفرح بيه برشا وبوه الله يرحم والدين والديه ونشكر جماعة تونسية وزادة نشكر نادي بلدي صفاقس كبيرة كبيرة كبيرة عسى كتب عام مسؤولين بلدية نادي بلدية كبيرة برشا جمعيتي ضحيت في عمري كامل وديما نشكرها ونشكر الزملاء مسبح بلدي وإن شاء الله ربي موفقين وإن شاء الله بنجاحات.
0: تكسحي صبر تكسح صبر. اسراء انت شاركت زيادة في البطولة وقت مشي تم اختيار عناصر المنتخب في المنزة عملت اربع سباحات
1: كاتناج ورولي
0: وكالعادة الميدالية ذهبية.
1: كالعادة
0: الميدالية ذهبية. برافو اسراء تكسح. انتظروا هذا الاسم قادم على مهلك نقولوا احنا ان شاء الله في المستقبل مش يكون عندها مستقبل كبير باش. السباحة اسراء القريوي اللي تأتينا بالتتويج مع المنتخب الوطني في انتظار مشاركة ان شاء الله في الامارات الولايات المتحدة الامريكية ايضا. كلمة الختام عشان كنت حاب تسلم اسراء.
1: نسلم على عائلتي وكل عمتي ودارنا ولد عمتي زيدا ونحب نقول مبروك لولد عمتي سلوما اللي البارح خطبته. والله فرح له برشا الناس الكل.
0: هذا بوكي نوار لسلوما ولا لشكون؟
1: لا اللي كنت
0: عايشك يا اسراء احلى الورود هذيا وانا نهديها من خلالك الى سلوما اليوم. فرحان برشا اكيد. تحيه لي وللعائله الكل اللي اكيد واقفه معاك في
1: نشكر ماما وبابا برشا اللي بابا حقق لي حلمتي ما خلانيش.
0: ان شاء الله الحلمه تتواصل لي وان شاء الله ان شاء الله نشوفوا حلمه كبيره كبيره برشا. اسراء القريوي يعطيك صحه صابر.
2: شكرا لك صابر. تحيه بيت شكر لسالي قراجه مدرب نادي صفاقس قبل ان شاء الله ربي يشفيه ندعي له الشفاء العاجل ونشكر خويا دفاع صغير ديما يتفرج عليها الصغيرات راني فيهم ديما يتبع فيه نشكره برشا وان شاء الله ربي يقينا بخير ان شاء الله في نجاحات ان شاء الله.
0: شكرا لك. شكرا. 19 دقيقه بعد السبعه نرحبوا بمولات حاج قاسم يلتحق بنا على مستوى جيست الكونسولات واحنا نواصلوا معكم رحلتنا الى الثامنه والنصف.

0: السبعة وتسعة وعشرين دقيقة إن شاء الله شوية رايقة لكم الناس الكل. جولتنا في المهرجانات اخترنا اليوم نكونوا مع المهرجان الدولي للتفاح بسبيبة اللي انطلق نهار 25 أود ويتواصل إلى حدود 10 سبتمبر 2026. الدورة 46 ما شاء الله، يعني مهرجان متجذر ومتأصل وعنده تاريخ كبير برشا. دورة جديدة ملامحها، شنية العروض اللي تتميز بها والهدف من الدورة هذه، كل التفاصيل مع سيد مدير مهرجان عبد الوهاب الزروقي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مساء التفاح، مرحبا بإذاعة شخص
0: يعيشك. شكرا لك، إن شاء الله دورة موفقة وإن شاء الله كل العروض تنال أعجاب الجمهور وإن شاء الله الدورة هذه تحقق الأمال المنتظرة من خلالها.
1: إن شاء الله، معناها إن شاء الله هذا من تمنون كل الدورة 46
0: ما شاء الله.
1: مهرجان عريق منذ سنة 78 تأسس. المهرجان عنده خصوصية أنه فيه جزئين، جزء ثقافي جزء اقتصادي. المهرجان السنة اسمه المهرجان الدولي للتفاح بسبيبة سند للتنمية، بتبيع أطار معناها العروض الثقافية اللي باش نفرهدوا بها على عبد الكل، فما عندنا أهداف اقتصادية وتنموية. إذن العروض رأينا فيها جميع الأذواق، جميع الفئات العمرية. عندنا الأطفال نصيب، عندنا للشباب نصيب، للعائلات نصيب أو أكثر.
0: نعم، أهم اللي يميز البرمجة هذية
1: البرمجة عندنا عروض معناها ذات قيمة. عندنا عرض الافتتاح البارح، عرض موسيقي تراثي بعنوان المرود، عرض جهوي. الليلة إن شاء الله نصيب الأطفال مع سيرك الأطفال والعائلات عالم الخيال لمجموعة بابروني. الليلة الجاية عندنا عرض الفكاهي جعفر القاسمي. عندنا عرض عروض وفقرات مهرجان الشباب تدخل ضمن المهرجان. عندنا مهرجان الشباب اللي يدور على كامل ليلة القصرين 28 أوت. عندنا 31 أوت عرض الراب تاع الشباب، الفئة العمرية اللي تاع الشباب مع الفنان جنجون. الثالث سبتمبر السهرة الكبرى من عمق التراث التونسي مع الفنان رؤوف ماهر. عندنا يوم 8 هو قبل 10 اخترنا باش يكون عرض موسيقي شبابي لابن الجهة وشاب جاسر صغير معناها في صعود والولاد الكل يحبوه. هذا الجانب الثقافي.
0: نعم، الجانب التنموي الاقتصادي.
1: الجانب الاقتصادي هو نهار 1 سبتمبر هو افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي. هو الحقيقة سنة مكتعفي برشا سخينة وبرشا انقطاعات تاع الكهرباء، معناها حتى الفلاحة فما شوية قلق، لكن عندنا فلاحة عانوا ومنها قبلة على جبين كل فلاح نجح موسم التفاح سنة باعتبار الظروف المناخية اللي خارج على إطار الناس كل وكمية العالم كل 45 درجة في سبيبة وعندنا انقطاع متكرر للتيار الكهربائي
0: ويظل زادة جيت بعض الأمطار اللي معها البرد هكا شوية.
1: عندنا شوية منعنا منها السنة نحن عندنا بحرة منه ومنه لكن السنة بيه المعرض هضايا بيشمون فيه أهم أنواع التفاح والمنتجات الفلاحية.
0: نقول احنا البذور الأصيلة، يعني التفاح الأصلي الأصلي ولا الهجينة؟
1: التفاح الأصلي اللي متحصل على العلامة المميزة لتثبيت الأصل.
0: وعاد معروف تفاح سبيبة هو التفاح متسمي على سبيبة.
1: التفاح اللي يفوح ويرد الروح. الله الناس ايش تقول وقت تمشي المرشي اي واحد يبيع حتى افتتاح في اي منطقة يكتب عليه التفاح سبيبة لانه عنده رواج وعنده مريدي
0: وعنده مذاقه الخاص به.
1: يعطيك الصحة، عنده مذاق خاص يعطيك علاش تحصل على العلامة المميزة. اذا هذه العروض الاخرى هي داخل التراث المادي ولا مادي ولا معناها باش نعملوا ورشة لتثمين التراث المادي ولا مادي. ورشة لتقطير خل التفاح والعصير ومعجون التفاح. معارض تراثية فرساوية وفروسية وماجورات وعروض الأزياء التقليدية واللباس التقليدي والأكلات الشعبية. إذن هي خليط نحل إن شاء الله يوم 1 سبتمبر بس. ووجهنا دعوات إلى كامل طلاب الجمهورية إلى حتى إلى السيد وزير الفلاحة اللي هو عادة ديما يجينا السيد وزير الفلاحة لأنه عنده عام الاثنين مع نحب نرجع معناها علاش قلنا أنه مهرجان سند للتنمية نحبه مسؤول وطني نتحدثوا معاه ما نشكش نشكو نحن يوم فرح لكن عندنا بعض الإشكاليات اللي لازم نرفعها
0: لأنه ربما هذه الفرصة الوحيدة المتاحة باش يوصل صوتهم
1: لأننا نحن عندنا ندوات فلاحية معناها ندوات فلاحية تعنى بمشاكل الإشكاليات اللي يعاني منها التفاح هذيك نرفعوا التوصيات الندوات العلمية إلى المسؤول الوطني أو المسؤول الجهوي أو المسؤول بشي جي.
0: أي. ممتاز يعطيكم الصحة ومهم جدا يعني أنه تكونوا فيها تواصل هذية الثقافي وأيضا الاقتصادي التنموي والفلاحي وهكا تقريبا كل الفئات بالفعل تستفيد من المهرجان هذية ويكون عنده زادة روح التواصل مع مختلف الأجيال وأيضا المجالات الحياتية. يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق لكم سي عبد الوهاب يعني دورة 46 تحملكم أكيد مسؤولية كبيرة برشا ورهان كبير برشا باش يتواصل المهرجان في الجهة اللي هو أكيد بمثابة العرس يعني وينتظروه.
1: نعم هو عرس وهو معناها معرج لك على من الجزء الثالث من المهرجان وهو هو مفتوح ما عندوش وقت هو عروض معناها لأهم منتجات التفاح في المدن الكبرى وحصص تذوق وبيع من المنتج للمستهلك إن شاء الله نكون وصلنا عملنا في تونس بس نحب نشوف المدن الأخرى الكبرى لأن الطلبات ياسر الحقيقة ثم عندنا جروب من قصر هلال يجيب في كار ويجي معناها ثم دورة ثم حاجة ديناميكية جديدة.
0: وقت اللي نقول مهرجان دولي ثم بلدان عربية دولية حاضرة أجنبية لمنجل فلل التفاح
1: الحقيقة بالنسبة للدورة ذي بالنظر للظروف المناخية بعد ما تمكناش من نستدعو عباد ديما مثلا يجونا من الجزائر عندنا جماعة من السنغال قبل كانوا يجوا كل مرة متنوعة على الحقيقة.
0: نعم يعطيكم الصحة بالتوفيق لكم سيد عبد الوهاب الزروقي مدير مهرجان الدولي للتفاح بسبيبة في الدورة 46 شكرا لكم. من بين الأسماء الفنية مش كون حاضرة في المهرجان هذي رؤوف ماهر ونرجع شوية نعمل جولة على بقية المهرجانات شنو فيها.

رؤوف ماهر اللي قلنا انه مش يأثث سهرة من سهرات المهرجان الدولي للتفاح بسبيبة في دورته 46. ايضا كان في اختتام مهرجان جرمدا نهار 25 اوت، رؤوف ماهر من الاصوات اللي تحافظ على حضورها في السنوات الاخيرة بطبعها المميز. نمشي لي في اطار المهرجانات الايام الثقافية بالعين في دورتها الاولى التأسيسية، ان شاء الله بالتوفيق لها، من 25 اوت الى 3 سبتمبر. كان العرض الخاص بالافتتاح البارح المحفل بامضار رياض الشابي، ونهار 28 أوت مش يكون خرجة سيدي خليفة، ونهار 29 أوت أيضا خرجة سيدي خليفة فروسية وعروض تقليدية مع الأديب رغب شلبي. وبالنسبة للنهار هذا نهار 28، وبالنسبة لنهار 29 أوت خرجت سيدي خليفة مش تكون مداوري وعرض غنائي للفنانة زينة سعد. نهار 2 سبتمبر مش يكون عرض مسرحي استويت، وسهرة الاختتام 3 سبتمبر مش تكون عرض تنشيطي للأطفال وحكواتي تقريبا مختلف الأجيال. كانت حاضرة في البرمجة الخاصة بالأيام الثقافية بالعين في دورة الأولى التأسيسية، إن شاء الله بالتوفيق ليهم. وقلنا أنه عرض الافتتاح كان عنوان المحفل البارح بيمضى وإخراج الفنان رياض الشابي مع مجموعة من المطربين. رياض الشابي اللي معروف برشا بإمضاءاته وعلى مستوى الأغاني التراثية وتوظيفه والإخراج والسيناريو اللي قدمه على الركح والشو من أجل أنه هالتراث ذي الغنائي يكون ديما حاضر في مختلف المحافل التونسية. صارت المحفل كانت البارح في الأيام الثقافية بالعين. توا مش نسمعكم مقطع وجزء من سهرة منارات صوفيا، كانت في دار سهرة من سهرات مهرجان صفاقس الدولي.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: ستوديو صيف

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ببعض المناطق الشرقية، ويكون البحر قليل الاضطراب، بينما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 32 و38 درجة. قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفيذ إضراب عن العمل في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر، وذلك إثر جلسة انعقدت اليوم، وأكدت أنها منحت مهلة بشهر قبل الإضراب لفسح المجال لأي فرصة للتفاوض. نفت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية في بيان توضيحي ما يتم تداوله بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة، وقالت أن تكوين مخزونات مضاربية في الوقت الراهن لا يحقق أي مصلحة اقتصادية. نفذ الأهالي ببنغردان اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية أثر تشييع 11 من أبنائهم ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل بنغردان، وذلك بعد انتشال جثثهم والتعرف على هويتهم. في العالم، قال مصدر إيراني كبير اليوم إن إيران وسلطنة عمان لا تزالان تعملان على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البلدين اتفقا فعلا على كيفية تقاسم الممر المائي وعائداته. قالت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي اليوم أن تفشي سلالة من فيروس إيبولا في أوغندا قد انتهى، لكن لا سيطرة عليه في الوقت الراهن في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم للأخبار سيكون في تمام 9. دمتم بخير.

0: إنه برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: ستوديو الصيف

0: 10 دقائق بعد 8 حبينا نختموها بمهرجان. في الحقيقة هو مهرجان خاص بالفيديوهات التوعوية، يخرج على المألوف ويسير يعني عكس تيار بعض المهرجانات الأخرى، لأنه يهتم فقط بالفيديوهات اللي عندها نفس توعوي، وتعلم الشباب أنهم ينتجوا فيديوهات ويكون في كل مرة عنده طابع خاص من سنة إلى أخرى. باش نتعرفوا أكثر على هذا المهرجان، مهرجان دولي هو، دورته السادسة، وصلنا 6 سنة ويتوى مع مؤسس أو صاحب الفكرة نجم نقوله سي وليد بن حسن، إذا كان معنا نستقبله. سي وليد مرحبا بك.
1: تحية لك عايشك وكل مستمعين إذاعة الشخص.
0: أهلا وسهلا سي وليد بن حسن، صاحب الفكرة ومؤسس هذا المهرجان منذ دورته الأولى. قاعد يكبر مهرجان، قاعد يكبر من عام العام منذ البدايات تقريبا. لو كان ناخذ فكرة ساعة، لو كان تقدمنا المهرجان هذا شنو الاهتمامات نتاعو وشنو هي الفئة اللي تنجم تشارك فيه؟
1: المهرجان دول الفيديو التوعوية هو مهرجان يهدف لترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم إلى الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية. اليوم احنا في الدورة السادسة، شارك معنا 60 دولة. هذا المهرجان اليونيك في العالم، الفكرة وحيدة في العالم اللي هي أنه مهرجان يستعني بالفيديوهات التوعوية.
0: يعني نجم نقوله سي وليد السنة الاستثنائية، لأنه عادة ديما هكا نلقاو عدد الدول كبير، يعني 60 دولة شاركت سنة.
1: صحيح، احنا في العادة معناتها ديما يشاركوا معنا برشا دول، احنا قبلنا 12 دولة
0: رقم قياسي.
1: وهما ديجا معناتها يشاركوا معنا برشا دول، لانه هذا المهرجان الوحيد في العالم. احنا مهرجان عنده اختصاص هو الفيديو التوعوية، وما تنجمش تشارك في المهرجان الا ما سجل فيديو خصيصا للمهرجان الدول الفيديو التوعوية. علاش؟ لان احنا نحبوا نربيوا الشباب ونربيوا العباد والمخرجين على الافلام التوعوية.
0: تختاروا تيم معين، موضوع معين، ولا يكون مجال مفتوح؟ يعني
1: احنا هو التيم بتاعنا هو دائما المواطنة والتنمية المستدامة، لأنها تعمل عديد المحاور. المواطنة عندها أكثر من 17 بند وعشرات البنود اللي هما هذوما مهمين برشا. مثلا جاونا فيديوهات توعوية على الماء، جاونا فيديوهات توعية على الطاقة،
0: ما نجموش يكون كان على الماء وعلى الطاقة سي وليد،
1: على التلوث، جاونا فيديوهات توعوية على المخدرات، جاونا فيديوهات توعوية على التنمر، جاونا فيديوهات توعوية على بر الوالدين، جاونا فيديوهات توعوية على الجار معناتها وحسن الجار. يعني الفيديوهات معناتها بكل الطائفات وبكل الأنواع اللي هي موجودة.
0: عندكم خلينا نزيد نتعرفوا أكثر على المهرجان حتى اللي يسمعنا ويحب يشارك فيه في دورة قادمة يكون عنده المجال ويكون عارف بالضبط. تشترتوا مثلا طول معين، نوعية معينة متاع فيديو؟ أعطينا الشروط.
1: هو الفيديو بيكون منتج خصيصا للشارك في المهرجان أو المشاركة ليه تكون في المهرجان. رقم 2 يكون الفيديو من دقيقة إلى 6 دقائق، لا يقل على دقيقة ولا يتجاوز
0: ستة دقائق.
1: يعطيك الصحة باش أنه يكون خفيف حتى على المشاهد. وفيديوهات هذو يكونوا مشاركين أول مرة عادة، ويكونوا في المحور هو المواطنة والتنمية
0: المستدامة.
1: عندنا مسابقة بالإبداع البشري، يعني الكاميرا والفيلم والمخرج والمنتج والمصور والكادرر واللي يعمل إجراج صار كل شيء، وعنا الفيلم التوعوي بالذكاء الاصطناعي. عنا زوز جوائز، زوز مسابقات، كل مسابقة في 10,000 دينار، وجائزة الأولى 5,000 دينار، وجائزة الثانية 3,000 دينار، وجائزة الثالثة 2,000 دينار. مع هذا عنا جائزة الجمهور. جائزة الجمهور هو الفيديو اللي يتحصل على أكثر مشاهدات من الجمهور، زاد هو عنده جائزة واحدة.
0: باهي سي وليد، خلينا نمشيو خطوة خطوة، لأنك أنت حكيت لي على الذكاء الاصطناعي ومشيت للجوائز، خلينا نمشيو الساعة بالذكاء الاصطناعي. تواكبوا العصر، التطور التكنولوجي، هذه ميزة بالنسبة للدورة نتاع سنا ولا كل مرة تعملوا؟
1: هذه ميزة بالنسبة سنة. للدورة نتاع سنا. احنا هو اليوم احنا شفنا الفيديوهات معناتها اللي تحرض في الناس على حاجات الخايبة، خممنا أن باش نعملوا الفيديوهات التوعوية. واليوم كي ولا الذكاء الاصطناعي موجود، حبينا نوجه الناس باش تستغل الذكاء الاصطناعي للتوعية، لتوعية الناس.
0: نعم واضح.
1: حاجة أن نوجه الناس باش يستعملوا الذكاء الاصطناعي في الاستعمال الإيجابي مش في الحاجات السلبية.
0: قداش وصل لكم من شريط يا سي وليد تقريبا؟ قداش وصلوا لكم من شريط؟ ثم اكيد ثم عمليه فرز مش تختاروا ثم
1: يوصلوا مئات، لكن في بالي أكثر من 110 فيلم اللي هما تموا قبولهم للمشاركة الفعلية، وسلمناهم لجنة التحقيق يوم 20 لمقر اتحاد إذاعة الدول العربية، كان يوم تكليف لجنة التحكيم الدولية اللي ترأسها السيد صلاح الدين مصدق. يعني كان وقتها معناتها سلمنا الأفلام معناتها الأفلام المقبولة بعد لجنة الفرد، لجنة الفرد ترأسها حيان دغري الأستاذ حيان دغري، ولجنة التحكيم ترأسها السيد صلاح الدين مصدق، وتتكون من صلاح الدين مصدق في صالح الجبين شارع أثناء أول مرة معنا، سي نصر الدين القم مخرج يعني شارك معنا قبل وربح في زوز دورات متتالية وهو معنا تو في لجنة التحكيم، عن الجزائر سارة العلامة اللي مثلت في فيلم مشاعر، مسلسل مشاعر اللي تعدى في رمضان، و رمضان المزداوي من ليبيا، ومحمد الرداني من المغرب.
0: يعني في الأخير مش يقعدوا عدد معين يعني صغير بتاع أشرطة يأخذوا جوائز يعني على المستوى الدولي وعلى المستوى التونسي، يعني مش كل مش يأخذوا جوائز فقط. طبعا
1: هو المهرجان دول فيديو التوائي عنده ميزة خاصة، ميزة بتاعه إذا كان أنت تقبلت وكنت من الناس اللي عملت فيلم للمهرجان دول فيديو التوائي وقبلته لجنة الفرز لجنة التوائي هذا إنجاز يعني هذايا كان الشروط، وعندك شهادة مشاركة في المهرجان دول الفيديو التوعوي هذه الطاقة الأولى دي. الطاقة الثانية بطبيعة مش تلقى ثلاثة شوائز، الجائزة الأولى 5000 دينار، الثانية 3000 دينار، والجائزة الثالثة 2000 دينار. مع هذا فما أحسن مخرج، أحسن ممثل، أحسن ممثلة، أحسن موسيقى، أحسن كذا، معناتها
0: ياخذوا جوائز هذوما،
1: هذوما الكل يعطيك الصحة، هذوما الكل في الشلة ياخذوا جوائز خاصة، ومع هذا هناك هذه جوائز لجنة التحكيم، ومع هذا عندنا جائزة الجمهور على أحسن فيلم يتحصل على تفاعل ومشاهدات، نجموا تدخلوا وتسمعوا فينا على المهرجان الدولي للفيديو التوعية أو فيستيفال فيبس وتصوتوا للفيلم اللي تختاروه هو يكون وتحبوه يكون فيه.
0: الأفلام ثم منصة خاصة للأفلام ولا مش يلقاهم على صفحة المهرجان يا سي وليد؟
1: هي على الصفحة الرسمية، هو الهدف من المهرجان التوعي، وهذاك علاش المهرجان يعرض الافلام على الصفحه الرسميه للعموم، فهمتني، والهدف منه انه باش الناس تتفرج وتتوعى، هذه هي من اهم اهداف المهرجان.
0: واضح. اذا للناس اللي عندهم موهبه في التصوير ويشوفوا رواحهم مبدعين ينجموا يخرجوا حاجه ممتازه، ينجموا يشاركوا الدورات القادمه. وقتاش تتم الاعلان على النتائج بالنسبه للدوره هذه؟
1: الاعلان عن نتائج احنا في الدوره هذه قبلنا اعلان عن نتائج، عنا دوره تكوينيه اللي يحب يشارك ويكون معنا في الدوره التكوينيه يوم 28 و29 و30 اوت. يوم 29 اوت عنا ورشه تكوينيه مع الممثل القدير صابر الوصلاتي وصانع المحتوى الايجابي سفيان عموسيه وصانع المحتوى الايجابي علاء الدين الخليصي في الذكاء الاجتماعي مع عماد الزرعي.
0: واضح. تكسع سي وليد، شكرا على تدخلك هذا، طبعا اعطينا فكره على المهرجان، ان شاء الله في مداخلات قادمه نتعرفوا عليه اكثر ان شاء الله قبل انطلاق الدوره القادمه، حتى لانسيو طبعا المستمعين بتاعنا ينجموا يشاركوا. شكرا لك. تكسع المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه، سوار تعرف المهرجان هذا ممكن قادر انه ينجم يقدم لنا مبدعين في مجال الاخراج والصور، يعني يبدا بتاع 6 دقائق بعدك اذا كان يلقاو عنده موهبه ينجم يتطور في المجال هذا.
2: ايوه، خاصه توا وليد مع مختلف اللوجيسيال والابليكاسيون والكل اللي يجمع والذكاء الاصطناعي اكيد يعني يجمع هاد، اعطينا فقط يعني الفكره واتقان المهارات هو اللي يخلي نجمو نشوفوا يعني شباب ما شاء الله متمكنين.
0: اي قبل ما نختموا نوجه تحيه كبيره باش للمستمعين تاعنا، تحيه خاصه لصديقتنا راضي عطيه تقول ولاد خويا البارح محمد عزيز ومسلم مناسبة ختانهم ونوجه لهم تحيه كبيره برشا، ولو انه قصرنا الضوء ما خليناش نفرحوا فرحه كبيره البارح، ان شاء الله المره الجايه
2: جي برشا يا وليد
0: فرحه اخرى، ان شاء الله فرحه اخرى
2: ان شاء الله الفرحه دايبه. وفي الحقيقه هي راهي يسمع فيها اكيد جو اخر معناتها بالتليفون توا كل حد يشعل التورش معناتها
0: وما ثماش ما حتى الماء ما ثماش
2: للاسف.
0: يلا نتأقلموا مع الوضع اللي احنا عايشين فيه
2: وان شاء الله ما يدومش الوضع هذي وان شاء الله عابر 28 دقيقة دقيقة تفصلنا على رفع أذان صلاة العشاء ونرجع نواصل معاكم باش نختموا منوعتنا استوديو الصيف. شكرا لكم متابعة طيبة لبقية البرامج. سماح مشكون ان شاء الله معاكم في سهريتنا الليلة سهرانين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو الصيف

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. حبينا حبينا حبيناك حبينا، لو ما حبينا عيونك لتعذبنا ولقينا. بهذه الكلمات شد ملك العود الموسيقار فريد الأطرش أغنية حبينا، وتمايلت وتراقصت على أنغامه الفنانة الشابة وقتها ميرفت أمين.

ولدت أغنية حبينا حبينا حبيناك حبينا لفريد الأطرش سنة 1971 عندما فازت اللبنانية جورجينا رزق بلقب ملكة جمال الكون، فأراد أن يعبر عن فرحته واعتزازه بهذا الحدث، فوضع لها لحنا لهذه الأغنية باسمها ومن كلمات الشاعر ميشيل طعمة: جورجينا جورجينا حبيناك حبينا، لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا جينا. ولكن الإذاعة اللبنانية رفضت إذاعتها لأنه لم يكن مصرحا بالغناء بأسماء شخصيات عامة، فقام فريد الأطرش بتغيير كلمات الأغنية التي أصبحت بعد التعديل حبينا حبينا حبيناك حبينا، لتصبح تلك الأغنية من أشهر ما غنى فريد الأطرش.

الشاعر اللبناني ميشيل طعمة ولد سنة 1933 وتوفي سنة 1976، فقد غنى له وديع الصافي 35 أغنية، صباح 75 أغنية، نجاح سلام 72 أغنية، هيام يونس 23 أغنية، وإحسان صادق 52 أغنية. وغنى من كلماته أيضا فريد الأطرش أغنية حبينا، ونور الهدى، وسميرة توفيق، وعصام رجا، ومحمد جمال، وجاكلين، وفايزة أحمد، وسعاد محمد، وفهد بلان، وشادية، ووليد توفيق، والكثير من الفنانين العرب.

أغنية حبينا غنها فريد خلال أحداث فيلم نغم في حياتي، ويعد فيلم نغم في حياتي آخر أفلام فريد الأطرش الذي غادر عالمنا في 26 ديسمبر 1974. ولم يشاهد عرض الفيلم بالسينما الذي عرض سنة 1975. الفيلم المصري نغم في حياتي من إخراج هنري بركات، تأليف مارسيل بانيول، سيناريو وحوار يوسف جوهر، بطولة فريد الأطرش، ميرفت أمين وحسين فهمي.

0: ذاكرة أغنية.
1: والجدير بالإشارة أن فريد الأطرش نال تكريمات بارزة من فرنسا، وأهمها وسام الخلود الفني، أعلى وسام فني في فرنسا، وقد تم تسجيله في الموسوعة الفرنسية كفنان خالد إلى جانب إشادات من فنانين فرنسيين واعتراف دولي بتوزيع ألحانه عالميا، مما يعكس تأثيره الكبير في الفن والموسيقى خارج العالم العربي. وكان فريد الأطرش أول فنان عربي يحصل على وسام الخلود الفني تكريما لعالمية فنه وعبقريته الموسيقية التي تجاوزت الحدود العربية إلى العالمية، مما جعله يوضع في مصاف كبار الموسيقيين العالميين مثل بيتهوفن أشهر الملحنين الألمان وشوبان أفضل موسيقي بولوني.

ترك فريد الأطرش نجاحا استثنائيا استمر على مدى 4 عقود من الزمن، لقب بملك العود، وعلى مدار حياته شارك في 31 فيلم وغنى أكثر من 500 أغنية.

0: سيرة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس بداية هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفيذ إضراب عن العمل في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر، وذلك أثر جلسة انعقدت اليوم، وأكدت أنها منحت مهلة بشهر قبل الإضراب لفسح المجال لأي فرصة للتفاوض. في العالم، أصيب فلسطينيان مساء اليوم برصاص الجيش الصهيوني خلال اقتحامه بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي تطورات آلية التعاون الرباعي بين ليبيا وقطر وتركيا وإيطاليا بشأن ملف الهجرة غير النظامية والبناء على انطلاق غرفة العمليات التجريبية. قال وزير الطاقة الأمريكي إن بلاده ترغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات وعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة وتعويض بلاده عن جميع الأضرار. إلى ذلك، قال مصدر إيراني كبير اليوم أن إيران وسلطنة عمان تعملان على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البلدين اتفقا على كيفية تقاسم الممر المائي وعائداته. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: تخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.
6: سهرانين
0: سهرانين.

0: صيفنا حكايات من ليلة
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش.

تسعة درجة على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير مساء النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام، سهرانين معاكم التوى حتى نص الليل كما نهار أربعة. والحقيقة لا يمتجري شيء ما يدوم، ما عاد مازال سهريات الصيف. إن شاء الله كل عام وأنتم حين ألف خير يا ربي. تحية كامل الفريق اللي أمن معاكم السهرية هذية، معاكم وحيد الليلة في الصندار في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70 164 280. تحية مراد حاج قاسم على الكونسوليت، سامح رنان كما العادة معاكم من وراء الميكرو في سهرانين. تحية كبيرة برشا لكل اللي يسهر معانا، لكل الشباب الحاضرين معانا. بعد شوية كما استنستوا الساعة الأولى باش يكونوا حاضرين الكشافة التونسية، الحقيقة حتى ساعة ثانية الليلة باش يكون مخصر كشافة تونسية، بما أنه فما برشا أنشطة شبابية صيفية خلال الصيف ونقاهم موجودين تقريبا في كل الأماكن. شكرا ليهم، يعطيهم الصحة. بعد شوية باش نتعرفوا على النشاط هذية، كيف كيف سهرية بامتياز وأجواء في الكازينو باش ناخذوها من الانطلاقه من الساعه 11، دونك من 11 حتى نص الليل تقريبا مع المركب الشبابي طريق المينا، مواكبات لاجواء الشباب غاديكا. اهلا وسهلا بكم الناس كل من توا حتى نصف الليل معاكم على موجات اذاعه صفاقس في سهرانين.

0: حكايات
1: صيفنا حكايات
0: جولات
1: مخيمات
0: مغامرات
1: صيفنا سهريات
0: ما تتنساش
1: ما تتنساش

0: سهرانين
1: وسهرانين معاكم ومع أجواء الشباب وين ما هم موجودين. تحية لكم بطبيعة وين ما يوصلكم صوتنا صوت إذاعة صفاقس. مش نهزكم مباشرة المنطقة قريبة ديما محثينا معانا من القلب متاعنا منطقة تينا الجميلة ونحب تحية الشباب تينا السهر على الأيام الثقافية. ومعانا على الخط الهاتفي مديرة الأيام هذية مدام مها عمري. مها مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
2: اهلا مرحبا سميحة، مرحبا بكل المستمعين الكرام، مرحبا بسهرانين.
1: يعيشك سهرانين. اي نعم سهرانين وعاملين جو وعاملين بون كيف محليكم يا مها. ان شاء الله دورة موفقة. تحية ليك وتحية لكل الناس بطبيعة وكل المساهمين في الايام الثقافية الحلوة هذية، كل اللي سهرين على نجاح هذه الدورة المزينة برشا. خلينا ناخذ من عندك تفاصيل مها، تفضل كلمة ليك.
2: يعطيك الصحة سامح، مانيش نطلع بالباهي سامحوني على خاطر ديجا معناتها عندنا حفلة تيمو تي في عرض تنقيب للأطفال. ما شاء الله حاضرين معنا أكثر من 7000 طفل
1: ما شاء الله.
2: تبارك الله الأجواء محلاها ما شاء الله. ربي إن شاء الله يدوم علينا هذوما الأيام الثقافية إن شاء الله ديما هكا، وإن شاء الله ديما فرحة صغيرات وكبار
1: إن شاء الله. إن شاء الله يعطيكم صحة. ما هي أعطينا فكرة على الأيام الثقافية هذه بكلها، وقتاش بديت وقتاش تكمل البرنامج تفضل.
2: هي الأيام الثقافية بتينا بدأت من نهار 23 أوت.
1: أيوة.
2: تنتهي يوم 28 أوت. هذا اليوم الرابع. مازال عنا الاختتام يوم 28 مع الطيار بسحر مفيد.
1: نعم.
2: هي بنطينا أيضا. نحكي لكم على الليلة ما شاء الله تشوفوا.
1: ما شاء الله. أي. ما شاء الله.
2: هي. أيوة. حبيت نشكر لجنة التنظيم كما اليوم أصحانا بالحق 48 من الصباح ناشطين حاضرين بنات وأولاد متجندين للنشاط هذايا للحفلة هذية. يعطيهم الصحة ونشكرهم شكر كبير كبير كبير كبير قد ما نشكرهم بحق ما نوصلش فيهم حقهم.
1: نعم بالفعل مها، أنا هذا هو اللي لاحظته. شباب المتطوع هذايا أكيد، وأنه شباب متطوع من أجل معناها باش يخدم المنطقة متاعه، باش يفرح الجهة متاعه، باش يدخل الثقافة تدخل لكل منطقة لكل دار في تينا، ومعناها الناس تخرج وتسهر وتتفرهد. هذا اللي ريناه تقريبا معناها انا جيت بحذاكم الحقيقه. شكرا على حفاوه الاستقبال، يعطيكم الصحه. بالحق محليكم معناها نحس بالناس الكل تخدم كيما قلت، خاصه شباب المنطقه اللي هو قاعد واقف للايام الثقافيه هذه هكا ولا ما هي.
2: والله عندنا متطوعين تبارك الله في تينا، عندنا ما نقولوا في رواحنا. بالحق انا كنت شباب متطوع صغار ما شاء الله، صغار 12 13 ما شاء الله.
1: نعم
2: ما شاء الله تقول عندهم تجربه كبيره. نحب نذكر زاد ناس في الخفاء وقفت معنا. بالحق ليش طمع ناس ما تحبش أسميها تذكر، خاطر احنا نعم. نذكر المسؤولين واللجنة نشكرهم برشا برشا برشا. نشكر المدير السابق لمهرجان تينا محمد زعليني اللي هو مش معانا، إن شاء الله إن شاء الله العام المقبل يكون معانا. نشكر برشا ناس سيدة معتمدة مدام حياة الدالي،
1: نعم.
2: أيمن المرعوي، أنت أيمن المرعوي نائب مجلس النواب معانا، سيدة ديما كل يوم معانا متجند معانا في السخانة في كل شيء.
1: نعم
2: في صحة الناس الكل.
1: يعطيكم الصحة مها، شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه الدورة وبقية سهرة ممتعة مها.
2: يعيشك، يعطيك الصحة، مرحبا بكل المستمعين.
1: يعيشك، شكرا، إلى اللقاء.

0: 39 دقيقة على مشاهدات سباقس. أهلا وسهلا بكم من جديد، تسهروا معنا في سهرانين معاكم حتى نصلي. مرحبا بكل مستمعين الكرام، مرحبا بكم. خلنا نمشي مباشرة بعد الأيام الثقافية في طينة، نمشي مع الأيام الثقافية بالعين، ومعنا على الخط الهاتفي زميلنا أخونا صديقنا حبيبنا جو جوهر بوستة. مساء الخير جوهر، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور سماح، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الرقص، مستمعي برنامجك متابعينا والفريق العمل معك.
0: يعيشك مراد على الكونسوليت يا جو، ليلى مراد على الكونسوليت.
1: مراد تحية لمراد وتحية لكل الفريق العمل، كل
0: يعيشك
1: فريد يظهر لي وعبد مجيد علول.
0: صحيح، يعطيك الصحة جو، شكرا ليك. يعطيك الصحة، شكرا جوهر بوستة، أنستنا برشا. أي جوهر، عندكم أجواء شبابية صيفية، عندكم برشا جو في طريق العين وفي الأيام الثقافية، أكيد ما جاش من فراغ وما جاش من عدم. نعرفوا عندكم تعبتوا برشا الحقيقة لتأسيس مثل هذه معناها الثقافة الموجودة في المنطقة هذه اللي تستحق هكا وأكثر. فضل جو، كلمة ليك.
1: وبالتأكيد هو كل نعم. احنا التجربة الأولى، كل تجربة معناها في أولها ديما فيها برشا تعب.
0: نعم أكيد،
1: لحد معناها مجال جديد ومعناها ثم خبايا الواحد بالممارسة يعرفها.
0: صحيح،
1: وبالتجربة يعرفها
0: أكيد.
1: والحمد لله هي معناها احنا نتعاملوا مع سيد مندوب ثقافة سي محمد خراطي،
0: اللي
1: معناها ميسرنا كل شيء وموفرنا كل شيء ومتعاون ويلقانا حلول ويعطينا أفكار
0: تحية لي سي محمد. نعم،
1: أي سهرة افتتاح إلى حد الآن معناها حسب تقييم الجمهور هو
0: أي.
1: وحسب تقدير التقييم سكان المنطقة أنه كان افتتاح ناجح الحمد لله. إذن الأيام الثقافية العين دورة أولى كما قلت لك باش خدمناها بالشراكة، معناها نحن كجمعية جمعية مهرجان العين خدمناها بالشراكة مع تمدية السقف الجنوبية، مع بلدية العين، مع مبادرات خاصة من أهالي خزانات والعويات.
0: نعم،
1: هذا فيما يخص خرجة سيدي خليفة الطياري، وبالطبيعة خواص أخرين معناها يمنوا كونه معناها الثقافة رافد من روافد التنمية، وأنه ثقافة قادرة أنها تأثر الشباب وأنها
0: أكيد.
1: أي وأنها تتقدم حاجة للجهة.
0: نعم نعم، الفكرة على البرنامج جوهر بدأ البارح الافتتاح، بقية الأيامات
1: بالضبط هو يبدأ 25 أوت.
0: نعم،
1: ينتهي نهار 3 ديسمبر سبتمبر 3 ديسمبر
0: 5 أي علشان إن شاء الله كلها ثقافة وأجواء سمحة إن شاء الله يا ربي.
1: هو على فكرة ما طب ان شاء الله نذكر بعد في الاخير قبل ما نختم خطر عندنا نشاط من بعد يوفى في 3 سبتمبر.
0: نعم،
1: بما ان ايام ثقافيه دونك ما ثمش معناها سهرات برشا، عندنا سهرات افتتاح حابينها تكون باش نلقاو مجال للالوان اخرى ثقافيه، حبينا معناها سهره غنائيه فيها برشا اسماء متنوعه، فيها المطربين الشباب، فيها
0: نعم
1: اللي غني وأغاني تونسية، فيها اللي غني وأغاني شرقية، يعني حبينا سارة تكون جامعة سارة الفتح. والحمد لله معناها طرحنا فكرة على الفنان رياض الشابي.
0: نعم،
1: اللي أسلنا سهرة سميناها تحت تسمية قلعة الأجداد.
0: أي سمح
1: أي السهرة فيها أربعة مطربين معناها أنا من بصراحة معناها أمس أما اكتشاف بالنسبة لي أنا كصوت وحضور. رياض الشاب غني عن التعريف معناها كفنان.
0: أي نعم،
1: حسين بالرمضان حسين بالرمضان معناها مطرب الشباب وكلون المزود معناها حسين بالرمضان في الأخرى.
0: نعم والله
1: أي وحسن نجي الصوت اللي أنا شخصيا معناها نحب ياسر ونحب صوته.
0: نعم
1: اللي صارت الافتتاح الثانية خرجت سيدي خليفة
0: أي
1: نشاط الثاني أو المحطة الثانية خرجت سيدي خليفة، خرجت سيدي خليفة في نهارين
0: وقت اسمش تكون جوهر 28
1: 29 من 5 مساء حتى للسبعة ونص مساء
0: باي
1: جو تراثية فروسية مداورية معناها قالش قلت كان تعاون من أبناء الجهة مبادرات خاصة، ناس مش تعمل بيوت شعر، ناس مش تعمل أكلة تقليدية، ناس معناها بالحق معناها الناس متحمسة تشجعك وتحمسك معناها.
0: نعم نعم. الخرجة عاود تقول لي وقتاش التوقيت متاحة تجو مش يكون المكان؟
1: تبدأ الخمسة متاع العشية وفي السبعة ونص متاع الليل.
0: أي
1: سبعة ونص متاع العشية.
0: أي المكان
1: المكان المكان المعروفة هي البلاصة الواد يقولوا لها الواد
0: الواد
1: بشي في الطياري. النشاط متاع الاثنين متاع السهرتين أو العشويتين العشوية الأولى معناها فيها كما قلت معناها عارض متاع فروسية وفيها أديب الأديب رغب شلبي ومعروف معناها في الجهة ومن أبناء الجهة. ثم الأمسية الثانية مش تأسسها بطبيعة مع العروض ومع كما قلت لك معناها البيوت الشعر وذاك
0: يا عيني على الأجواء المزينة يا عيني.
1: أمسية غنائية للفنانة معناها السعدة اللي تغني اللون العروبي زينة سعد اللي هي معناها معروفة في الجهة ويحبوها.
0: أي تعرف جوهر أنت تحكي على البرنامج متاع الخرجة هذية بالحق وإن نتخيل في الأجواء خاطر برشا الناس الحقيقة ترقلهم الأجواء هذية المزينة برشا اللي هي ترجعنا لتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا وهيك الأجواء الكل دونك دعوة لكل متساكن المنطقة باش يجيوا بكثافة بما أنها أجواء مفتوحة للعموم هكا ولا جوهر؟
1: بالضبط هو نعم. هو فضاء مفتوح يعني. الدعوة مفتوحة للناس الكل. أنا ساعة على ذكر الأجواء هذية أنا ساعة كنا نتفرج على افتتاح تاع أرجنتينا بديت نتخيل معناها
0: شنو
1: كيف صدقا الأجواء معناها حتى اللي ما عارفش الأجواء ذيك أنا دعوة من المنبر هذايا أنه يجيوا يحضروا يكتشفوا بالحق في شيء معناها حاجات كم ما تصيرش ديما معناها ماشي كلي متعودين يشوفوها ديما ولا في مهرجانات بون جينيرالمون هي معناها تحكر على كما نقول على الجنوب على
0: نعم وربما مناطق الأرياف ولا غيره معناها
1: في وسط بلاد وفي السوق 6 كيلومتر معناها حاجة جديدة
0: نعم.
1: أنا ندعو الناس أنها تحضر وتكتشف وتشوف اللي بالحق معناها كما قلت لك أنا الساعة شوية كنت فرش في مهرجان تينا أيام في تينا معناها حاجة أفوار اكتشاف بالحق
0: نعم.
1: أنا هكذا من المنبر هذا ندعو الناس أنها تحضر وتشوف
0: إن شاء الله. أيوة
1: نمشي لبينا بتوذه أذواق أخرى نمشي لذوق آخر اللي هو المسرح.
0: مسرح يا عيني.
1: المسرح عندنا إن شاء الله نهار 2 سبتمبر مع عرض للمخرج حاتم الحشيشة الغني
0: عريف
1: عرض مسرحية تحت عنوان الطوات بطولة منصف لوكي
0: يا عيني
1: لوكي اسم كبير في الدراما
0: أكيد أكيد تحية سي منصف.
1: العرض مش يكون 9 متاع الليل
0: بيه
1: قاعة الأفراح البلدية بالعين ثم ختامها مسك مع الطفولة ومع دائراتنا.
0: فقط جو قبل ما نمشي للطفولة بالنسبة للعرض هذي استويت معناها اسكو مفتوح للعموم ولا بالتذاكر؟
1: لا بالتذاكر
0: بالتذاكر باش يعرفوا به وين فما نعم تفضل
1: سناح راهو يقول بالتذاكر راهي أسعار رمزية
0: أكيد
1: احنا مراعين قدر رأيهم راعين نعم معناها نعم. أي المنطقة مراعين نحب نفرح الناس الكل نحب نعم. نشاركوا أكبر عدد احنا دايرة صارت البارح معناها بالدعوات ونخر معناها حلينا البيبان معناها
0: أكيد
1: الناس حبت تفرح وحبت جي تشوف وحبت ما بالحق معناها ناس متشوقة للأنشطة الثقافية في الجهة.
0: نعم يعطيكم الصحة بالحق برافو والله.
1: خاصة أنا خاطر حين تواحد منطقة العين كيقول منطقة العين لو نحكي على فران العين منزل شاكل معنى المنطقة هذه ما عنيش برشا أنشطة ثقافية ما عنيش حتى جمعية ثقافية
0: معنى. نعم نعم
1: حركية ثقافية معنى قليلة في المنطقة احنا والحمد لله
0: فرصة معنى الدورة التأسيسية هذه نعم
1: لا وإن شاء الله تكون جمعيتنا معناها تكون حافظ أنه تتأسس جمعيات أخرى وأنه علاش لا نتعاونوش مع بعضنا وتولي ثم حركية ثقافية في الجهة
0: نعم.
1: والناس تولي تنشط وتعرف أنت راهو الأنشطة الثقافية راهي بالحق معناها تحمي المجتمع
0: أكيد جدا وتستقطب بالشباب اللي نجم فوالا خاصة جوهر وأنه احنا قاعدين نعيش الأيامات هذه للأسف الشديد ونسمع في الكوارث اللي قاعدة موجودة بحكم الحرقة وبحكم التيار اللي يمشي فيه الشباب نعم
1: ما هي حرقة ومخدرات و أي. وشباب معناها
0: وعنف وبرشا حاجات نعم
1: احنا وقف نوفروا البديل معناها سهرات واجواء هذه اللي نجم يجي على الأقل معناها يتفرجوا ويمكن يعني شلام اللي يحضر ما يتغرمش ولا هو يمارس في المسرح ولا يمارس في الطرب ولا يمارس في معناها في الأنشطة الثقافية ذيك اللي يحضر لها.
0: نعم.
1: على كل حال احنا كما قلت معناها النية أنه نحكي حركية ثقافية في المنطقة والهدف أنه كي نخرج معناها كما البارح الروق الناس فرحانه يعطيكم صحتكم.
0: نعم.
1: حاول ولا عندنا مهرجان في العين وراء
0: فرحانين والله
1: هذا هو المكسب معناها.
0: نعم اكيد اكيد اكيد
1: على كل حال قلت لك أيوة. معناها انها 3 سبتمبر بالعرض
0: الشارع
1: اي يبدا كرنفال الشارع يبدا كرنفال للعموم
0: بكل
1: في الشارع ثم الكرنفال هذيك معناها دمى عملاقه وكالالعاب السحريه يبدأ الشارع حتى لين يوصل للصالة وقت يوصل الصالة معناها تولي الدخول هو أسوأ مرمزية معناها سأخرى نرجع وقول لك رأي أسوأ مرمزية في مقدار
0: الناس أكيد يكون. أكيد نعم
1: ترعينا كما قلت لك المذابين لش بداية تصل يصغل وبداية ابن المنطقة يشارك في هالأجواء هذه وفي كونه معناها العودة المدرسية قربت على
0: أقل معناها
1: يعملوا ديفون مواص غيراتنا
0: وبلنا
1: يدخل المدرسة.
0: نعم.
1: أنا نحب فقط نشكر السيد معظم السقسة الجنوبية في المبروكي اللي معناها قد منا دعم لوجستي ومعناها واقف معانا يعني تقريبا في كل محطة وكل سيدي ما خلنا نحكيه بالتفاصيل كل وثيقة إلا من القاوة سيدة المبروكي
0: يتسحى بارك الله فيه. نعم.
1: حرص منا على إنجاح التظاهر.
0: نعم. نعم.
1: أيضا تحية شكر وتقدير للسيد كاتب عام بلدية العين
0: أي
1: سي مراد
0: نعم
1: أي اللي وفر لنا فضاءات العرض ووفر لنا معناها يعني الآلات اللي تجهز لنا
0: نعم الفضاء أي
1: وزاد بلدية العواب زاد على عود خزانات أيضا تحية لقواتنا الأمنية اللي
0: أكيد مشرفين على تأمين السهرات. نعم
1: بالضبط ونتصور معناها نتصور أنه عمل جبار
0: أكيد مش بسهل
1: نهار 28-29 تحية كما قلت لك السيد مندوب ثقافة اللي دعمنا معناها بعرض وكل مره معنا وين نقوم بنشاط ولا ايام ثقافيه ولا بمعرض ولا حتى معرض مش خمين فيهم احنا ولا كما في ليالي رمضان
0: اي
1: رمضاني بالعين
0: اي
1: معناها دعمنا بسهريات و المدين حتى معنوية حتى كيقول لك مثلا
0: اكيد اكيد ميلا ميلا ميلا جوهر ميلا اكيد هذيك حافز كبير برشا بالفعل
1: بالضبط.
0: نعم
1: نشكر اهل المنطقه اللي جاوا البارح وشاركونا معنا فرحتنا نشكر الفنان رياض الشابي وبالمناسبة نتمناو معناها إن شاء الله باللطف في الفنان حسين برمضان لأنه صار له توعك صحي صغير في حالية البارح
0: لطف
1: نتمناو إن شاء الله بالشفاء العاجل
0: إن شاء الله لبيس
1: كما قلت لك حالية البارح أنا شخصيا معناها وتقريبا رأي أجمع عليه كل اللي سألتهم صوت اكتشاف معناها كصوت اكتشاف
0: نعم
1: حسن نجي ما غني عن
0: اي صديقنا نعم
1: اي وجو معناها حسلوا معناها انا صارية البارح صارية الكتاح انا صارية ناجح
0: الحمد لله يعطيك صحة جو انا عندي زادة ربما يمكن ما نعرفش انا باش نقترح عليكم حاجة الحقيقة ربما يضيفوها ان شاء الله في مرة
1: احنا دينا مفتوحة للناس الكل شركاتنا احنا مذبين نوسع شركاتنا مع الناس الكل حتى مع جمعيات
0: نعم نعم
1: مفتحين على كل اقتراحات وعلى كل افكار
0: نعم انا حكيت معك قبيلة شوية على اهمية الانشطة الثقافية هذه والايام الثقافية في منطقة العين بالفعل وكما قلت قديش عندها مهمة جدا للشباب اللي تحميه من برشا مخاطر وغيره مهم جدا وأنه نشاركوا شباب في الثقافة جوهر مصاب خممته وإن شاء الله تخموا ربما في الأيامات القادمة في سهرة اكتشاف المواهب المنطقة اللي هي في مختلف المجالات مسرح فن غيره رسم غيره وأكيد مش تلقاو برشا برشا برشا مواهب وهكيك بالفعل تزيدوا تساهموا في تنمية الثقافة في الجهة وتستقطبوا أكثر عدد ممكن من الشباب.
1: فكرة طيبة ياسر وناخذوها بعين الاعتبار ويمكن تكون مبادرة معناها إجاعت السقف بهدرت وسمح الرنين بالفكرة
0: هي عيشك جوهر. نعم
1: أنا قلت عليه مفتحين إحنا للأفكار وللتصورات وكل وكل حاجة تخدم المنطقة إحنا معناها
0: نعم.
1: معها ومش بحماس وأكبر أكثر من حماس.
0: نعم ربي يوفقكم إن شاء الله.
1: شكرا معناها يعطيك يعطيك الصحة والله. كما قلت على الأقل الشباب بتاع المنطقة يولي هكا يتغرم وعليش لا نخصوا له فضاء معناها يبدأ يبرى فيه ويبدأ يكتشف فيه والله فكرة طيبة.
0: نعم طيبة. نعم
1: وقابلة
0: أي به يعطيكم صحة جو به. أنا منيش ناسية قلت لي فما نشاط بعد الأيام الثقافية. أي
1: أنت تعرف كونوا بلدية العين مؤخرا حصلت على جائزة رئاسة
0: الجمهورية. نعم أي
1: أنظف بلدية. فكرنا الفكرة هي بالطبيعة السيد إبراهيم بلدية العين والمشرفين على النظافة في البلدية أحداث مهرجان يسميه مهرجان الكومبوست.
0: أي
1: هو دا يرغدوا عن اجتماع على باش نتناقش في المواضيع في الموضوع هذا. فكرة طيبة ياسر
0: أكيد.
1: يعني مهرجان فريد من نوعه ونعتقد يمكن كان دور العالم يكون شيء عشرة كيف ولا ما فريد من نوعه معناه.
0: نعم.
1: فوقت اللي يطرح علينا فكرة سيد كتب عام معناه رحمنا بها الفكرة وعليش لا معناه يصير مهرجان معناه فيه طرب فيه غناء فيه أنشطة ثقافية فيه ومن جملة معناها فيه
0: الأنشطة البيئية
1: أي نسلطوا على الأضواء على الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.
0: نعم.
1: ونقربوا الناس ونفهموهم شنو هو معناها
0: وقديش مهم بالحق جوهر. فكرة مهمة جدا خاصة وأنه احنا قاعدين نعيش للأسف الشديد معناها قاعدين نتحمله في السبب متاع التغيرات المناخية اللي هي سبب متاعها رئيسي هو التدهور البيئي والبيئة اللي فسدناها واللي مرضناها بالفعل.
1: بالضبط احنا نشوفه. نعم. معناها ايكولوجيا معناها كيفاش ولات معناها الحريقه هذه والخلل هذه في البيئه.
0: أي.
1: ولا منحوم معناها.
0: نعم.
1: فمعناها نتصور انه مهم. سامحني عايشك. نتصور انه مهم جدا ان نشتغل على الاقتصاد الاخضر وعلى الاقتصاد الدائري.
0: نعم.
1: على كل ما يفيد تونس وكل ما يقدم لتونس والمهرجان هذي ان شاء الله معناها احنا قاعدين نعمل في جلسات ان شاء الله يكون في اكتوبر اخر اكتوبر اول نوفمبر ان شاء الله.
0: برافو بالتوفيق ان شاء
1: الله. وبطبيعة عايشك وبطبيعة من سيوش انه في انتظارنا ليالي رمضان 2
0: ان شاء الله.
1: العين الرمضانية 2 الدورة الثانية اللي نتصور انها تكون معناها مش كما الدورة الاولى.
0: نعم.
1: نتصور انها تكون اكثر دسامة وأكثر الليالي وأكثر سهرات وإن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله كان فذيه هو في معناها المكسب أنه آخر نهار أنه الناس كل تخش طول يعطيكم الصحة
0: يعطيكم الصحة. برافو.
1: أولى وكتجربة أولى يعطيكم الصحة وماذا بينا تزيدونا وتعملونا أنشطة أخرى.
0: يعطيكم الصحة يجوب الحق. برافو شكرا لكم. شكرا لشباب منطقة العين يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق لكم في بقية الأيامات هذية وإن شاء الله ديما موافقين وتحية من خلال كل متساكني منطقة العين جو.
1: يعني منطقة العين
0: ومنزل شاكر والأفران
1: بالضبط
0: والخزانات
1: والخطر كما قلت معناه
0: الامتداد الجغرافي يشملها الثلاثة مناطق. نعم
1: بالضبط. لا والجو تقريبا معناه مساهمات فردية من أبناء العويات والخزانات
0: يعطيهم الصحة
1: معناه أي مساهمات خاصة معناه
0: وهذا مش غريب على أبناء تونس الحقيقة جوهر يعطيكم الصحة. شكرا لكم. أنا باش نسمعك حسين برمضان ومرة أخرى تحية ليه وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه.
1: يعيشك
0: جوهر.
1: شكرا
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء على خير. بسلامة بقاو معانا ما تغيروش الموجة. أخبار العشرة نرجع معنا معكم في سهرانين.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. ما دمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء ليلا في عدد من مناطق الجمهورية بينها صفاقس. وتشكيات من المواطنين من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة. شركة سيكاكا الحديدية تلغي عددا من الرحلات المبرمجة مساء اليوم وغدا. الجامعة العامة للنفط تنفذ إضرابا عن العمل في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر القادم. في العالم 10 دول غربية ترحب باتفاق لجنة 4+4 ليبية وتدعو الفاعلين الليبيين لتنفيذه ومجلس الدولة الليبي في انخراطه في هذه الاجتماعات. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ يتميز الطقس بداية هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلاير عادية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز مساء اليوم إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية خلال الفترة الممتدة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل، وذلك تبعا لوضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. ويشمل هذا القطع الدوري جهة صفاقس بمناطق منزل شاكر، صفاقس الجنوبية وساقيت الزيت وساقيت الدائر وبيرعلي والمحرس وعقارب والعامرة وطينة وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة وجبنيانة والحنشة. في سياق متصل، خلفت أزمة انقطاع الكهرباء حالة غضب لدى عدد من المواطنين الذين اتصلوا بقسم الأخبار منددين بقطع الكهرباء لساعات تتجاوز المدة المعلن عنها من قبل يستاج، وطالبوا بضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة يومي 4، 26 و 27 من أوت 2026، وذلك بسبب النقص المسجل في القاطرات. وأوضحت الشركة في بلاغ أن الإلغاءات شملت اليوم رحلة القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس، والذي ينطلق عادة على الساعة 9 ليلا و15 دقيقة، كما ستلغى يوم الخميس 27 من أوت 4 رحلات، وهي الرحلة من الكافلة تونس على الساعة 5 صباحا ومن صفاقس إلى تونس على الساعة 5 صباحا و15 دقيقة، ومن المتلوي إلى تونس على الساعة 7 صباحا و20 دقيقة، ومن جابس إلى تونس على الساعة 10:50. وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. في علاقة بشأن التربوي، كانت الاستعدادات للعودة المدرسية محور جلسة عمل عقدت بمقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1، وتطرق الحاضرون إلى جملة من النقائص والإشكاليات التي تستوجب التدخل العاجل قبل العودة المدرسية، بينها رفع الفضلات والعناية بمحيط المؤسسات التربوية وتوفير المعدات والتجهيزات المدرسية، إضافة إلى تركيز مخفضات السرعة أمام المؤسسات التربوية وتكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المدارس لحماية التلاميذ والإطار التربوي، بما يضمن عودة مدرسية آمنة. قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفيذ إضراب عن العمل في قطاع نقل المحروقات، وذلك يومي 23 و24 من سبتمبر، وذلك أثر جلسة انعقدت اليوم وأكدت أنها منحت مهلة بشهر قبل الإضراب لفسح المجال لأي فرصة للتفاوض. شيعت بن قردان اليوم 11 من أبنائها ضحايا مركب الهجرة غير النظامي الذي غرق قبالة سواحل الجهة وسط أجواء حزينة، وذلك بعد انتشال جثثهم والتعرف على هوياتهم. وبعد موكب الدفن نفذ الأهالي وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية للمطالبة من جديد بالحلول التنموية التي تكفل كرامة أبنائها. قضائيا، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ظهر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق عون بريد موقوف على خلفية استيلائه على أموال حريفة مسنة بالمكتب البريدي الذي يعمل به. ويأتي هذا القرار على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر امرأة مسنة طلبت سحب مبلغ 800 دينار من أحد مراكز البريد، غير أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط، ما أثار موجة من الاستنكار والتساؤلات. وكان البريد التونسي أكد في بلاغ أصدره يوم الأحد الماضي تعليقا على الحادثة أكد حرصه على الدفاع عن أعوانه والوقوف إلى جانبهم ضد كل أشكال التشهير، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن يتسامح مع أي إخلال يثبت أو يثبت ارتكابه. في أخبار العالم، والبداية بشأن الفلسطيني، أصيب فلسطينيان مساء اليوم برصاص الجيش الصهيوني خلال اقتحامه بلدة بيت عنان شمال غرب القدس بالضفة الغربية المحتلة. وفي ليبيا، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي تطورات آلية التعاون الرباعي بين ليبيا وقطر وتركيا وإيطاليا بشأن ملف الهجرة غير النظامية والبناء على انطلاق غرفة العمليات التجريبية. على صعيد آخر، رحبت 10 دول غربية هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان ومالطا وهولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، رحبت كلها بتوافق لجنة الحوار المصغرة الليبية 4+4 بشأن الانتخابات، داعية الجهات الفاعلة في ليبيا لدعم الاتفاق وتنفيذه. في المقابل، نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مشاركته في اجتماعات لجنة 4+4 المذكورة، مشددا على أن الانتقال إلى تنفيذ أي تفاهم أو مخرج سياسي يقتضي وضوح أساسه القانوني والدستوري واحترام اختصاص المؤسسات الليبية والتوافق الوطني الليبي. في الملف الإيراني، قال وزير الطاقة الأمريكي اليوم أن بلاده ترغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات وعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أكد أن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة وتعويض بلاده عن جميع الأضرار. إلى ذلك، قال مصدر إيراني كبير اليوم، قال إن إيران وسلطنة عمان تعملان على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البلدين اتفقا على كيفية تقاسم الممر المائي وعائداته. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء هذه الليلة في عدد من مناطق الجمهورية، بينها صفاقس وتشكيات من المواطنين من قطاع الكهرباء لساعات طويلة. شركة وسيكك الحديدية تلغي عددا من الرحلات المبرمجة مساء اليوم ويوم الغد. الجامعة العامة للنفط تنفذ إضرابا عن العمل في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر القادم. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك نجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: سهرانين.

0: سيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: سيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: مرحبا بكم من جديد في سهرانين العشرة واربع دراج على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بكل مستمعينا الكرام تسمعوا في سهرانين. يتواصل معكم اللقاء حتى نصف الليل. الكشافة إن شاء الله يكون المانع خير على كل من المفروض يكونوا حاضرين معانا. الكشافة التونسية إن شاء الله يكون المانع خير بعد شوية إن شاء الله إذا كان بالإمكان يكونوا حاضرين معانا. لكن توا باش نهزكم البقعة مزينة برشا جميلة جدا حبوها برشا، اللي هي منطقة قريبة برشا من صفاقس الحقيقة، ونمشي ونصيفوا فيها ونعمل فيها جو. المرة الثانية حاضر معنا سيد مدير المركز هذايا، مركز التخييم والاستياف بالشابة، سي محمد الكسراوي. مساء الخير سي محمد، أهلا وسهلا بك.
1: الخير، مساء الخير مدام سماح، يعطيك الصحة، ونحب نحيي كافة مستمعي ومتتابعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، شكرا لكم، مرحبا بكم زاد معنا. سي محمد نحب نقول لك برافو، تحيه لك. نكلم في سي محمد مباشره من مركز العمل للساعه هذه، وانت ما زلت موجود في المركز وما زلت تخدم، ربي يشدك بالصحه. برافو لابناء تونس، والله احنا بالحق فخورين بابناء تونس اللي كيفك سي محمد، اللي تلقاه يخدم من غير ما يحسبها سي محمد.
1: اي نعم، مع الواجب ومع معناها ومع الخدمة الغير معناها ما نلوجوش على الوقت، والحقيقة ما نلوجوش معناها نحن. هذه كان مسؤولية مدام سماح.
0: بارك الله فيك يعطيك صحة سي محمد. أي سي محمد معك نعيشوا الأجواء، شنو عندكم يا سيدي في المركز؟ نعم
1: عايشك مدام سماح، أنا توا وسط الهيئة المديرة أنا معها، وجمعية معنا رئيس جمعية الشاب المحيط والفنون، وكذلك رئيس المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة.
0: نعم
1: معايا سي محمد البعثي من مؤسسي المهرجان هذا في الشابة، هو أستاذ جامعي.
0: نعم
1: حصيله نحن توا في اليوم الثاني من فعاليات المهرجان. اليوم عندنا جلسة تقييمية وسهرة، حبينا تكون سهرة احتفالية وتقييمية في نفس الوقت.
0: نعم.
1: يعني اليوم صارت مجموعة من الورشات في الفسيفساء، في الرسم التشكيلي، في فن القمامة زاد كيف القماش الفسيفساء، يعني زاد كيف شاركنا المجموعات الكشفية الحقيقة الموجودة، وكانت فرصة باش الشباب والأطفال متاع الكشافة تعرفوا، قعدوا مع حرفيين يعني تشكيليين، ناس محترفة، فهمت، قعدوا معهم حكاوا معهم.
0: نعم.
1: عملوا معهم الحقيقة سيلفي.
0: نعم.
1: أجواء كانت ممتازة جدا الحقيقة.
0: نعم.
1: إضافة للأعمال اللي كانت أكثر من رائعة الحقيقة من الفنانين المحترفين. مدام سماح مانيش باش نطول معك برشا، لأني عندي السيدة الرئيسة.
0: مرحبا بكم الكل. مرحبا سي محمد، مرحبا.
1: عادياتي اليوم الأول.
0: نعم.
1: بعد إن شاء الله غدوة باش يتواصل مهرجان في الفترة الصباحية، تتحكي لك مدام إيمان زرود اللي هي رئيسة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشاب.
0: نعم مرحبا بكم الكل، مرحبا بكم ضيوفك سي محمد، دنست بيهم. مرحبا، شكون معانا سي محمد؟ الو عسلامة.
2: مرحبا
0: بك، اهلا وسهلا. نتعرفوا عليك
2: إيمان زرود، رئيس جمعية الشابة الفنون والمحيط، ومديرة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة في دورته 12.
0: مرحبا بك مدام إيمان، ما شاء الله دورة 12.
2: نعم
0: اي احكي لي على الدورات هكا، شنو جديد عندكم في الدورة 12؟ انتم احنا تو في الدورة 12.
2: نعم
0: اعطيني جديد في الدورة 12 بالمقارنة مع الدورات الأخرى، مسيرة طويلة أكيد، كل عام المهرجان هذا قاعد يكبر، قاعد يتغير، قاعد يتحسن، أحكي لنا مدام إيمان هذا الكلمة ليك.
2: نعم. كان أمس الافتتاح على الساعة 5 مساء، استقبلنا الضيوف الكرام، قمنا بجولة في مدينة الشابة بعرض الماجورات ودماء عملاقة جابت شوارع الشابة، احتفاء بهذا الحدث الثقافي الذي ينتظره أهالي الشابة وزوارها منذ انطلاق المهرجان على مدى 12 عام.
0: نعم.
2: هذا الاحتفال، هذه خصوصية هذا المهرجان، هو أن احتفلنا البارح في الليل على الساعة 10 بدورة الفنون العائمة 2، هذه الدورة التي كان فيها البحر والكورنيش وفضاء سيدي عبدالله تحول هذه الأمكنة إلى فضاءات عرض، حيث تحول المبنى إلى جميل. لوحة تلامس اللون والإضاءة والرقص من خلال عروض أدائية، عروض المابينج والبرفورمانس والإسقاطات الضوئية.
0: نعم.
2: يؤسس هذا الفضاء عروض فنية لعدة فنانين من أهالي الشابة. عنا عروض لعرض وجوه لسي محمد البعثي، عرض الأحياء والأموات للفنان حمدي زرود، وعرض للفنانة منى حفيظ وليليا التهامي وعديد من الفنانين.
0: نعم.
2: هذا العرض هو أردنا أن يكون أن يلامس الجمهور، وأن يقع التفاعل ما بين الفن والجمهور، ليس بفرجة، وإنما هو علاقة تفاعلية بين الجمهور والفن.
0: نعم.
2: العروض يعني.
0: نعم نعم أكيد، يعطيكم الصحة، برافو، معناها على الثراء اللي قاعدين تقدموا فيه. نعم تفضل تفضل مدام إيمان تفضل.
2: أي نسيت حاجة في هذه الدورة، زاد أضفنا فن المسرح. كان هناك عرض مونودرام للفنان الشاب الصاعد ابن الشابة مازن الدياج. هذا العرض الذي كان بأكثر ما يكون أنه رائع.
0: نعم.
2: لأنه يلامس القضايا الراهنة وعديد المشاكل التي هي القضايا المطروحة في
0: أكيد.
2: المجتمع.
0: نعم يعطيكم الصحة مدام إيمان، يعطيكم الصحة، إن شاء الله بالتوفيق لكم في بقية الأيامات، وشكرا لكم على نشر الثقافة هذه وعلى استقطاب الشباب خاصة اللي هو في حاجة. نعم. نعمل مثل هذه المبادرات، يعطيكم الصحة. شكون بحذيك آخر؟
2: محمد البعثي.
0: إيه مرحبا. نعم. مرحبا. نعم. مرحبا
2: معك. تفضل.
0: يعيشك. شكرا على شكرا على خير. بسلامة سي محمد. عسلامة.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا يا سي محمد.
3: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك.
3: مسائية عطيرة ليك والكافة الفريق العامل معك والمستمعين ذات ساقس.
0: يعيشك. الله ينورك. تحية ليكم يا سيدي. الله يعينكم. صحة ليكم يا سيدي. صحة ليكم. سهرة مزيانة ورائقة أكيد في مركز التخييم بالشابة، ما عندنا حتى أدنى شك في الأجواء غاديك هكا ولا.
3: أيوة.
0: أي نعم.
3: الفقرة نتاع الليلة إن شاء الله بقوة ربي معنا بعد حين مش تصير جلسة حوارية، يعني مش نشرف عليها أني وأستاذة جامعية هدى عبادة من المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة.
0: نعم.
3: بطبيعة الحال في تفاعل هنا مع ضيوف الدورة 12 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة من الفنانين ومن محبي الفنون التشكيلية ومتابعي الفن التشكيلي بتونس وبمدينة الشابة اللي أصبحت العاصمة الثانية للفنون التشكيلية بعد المحرس.
0: بعد المحرس. نعم.
3: كوني المحرس هي معناها تقريبا نجم نقوله هي أعرق مدينة لنا في تنظيم مثل هذه التظاهرات، المهرجان الدولي للفنون التشكيلي بالمحرس.
0: نعم.
3: واللي منه هو انطلقت لهنا فكرة المهرجان الدولي للفنون التشكيلي بالشابة منذ سنة 2001 لهنا في دورة أولى في شكل أيام الفن التشكيلي، ومن بعد تطور شيء فشيء تدول سنة 2004 وثم فمن بعد تقطعات إلى أن تأسست الجمعية متاعنا جمعية الشاب الفنون المحيط 2018 لهنا، وانطلقنا هنا تقريبا في 6 دورات متتالية. حرصنا من خلالهم لهنا على البحث لهنا وتأكيد خصوصية هذا المهرجان، وهي الانطلاق لهنا من المعطى البيئي في مدينة الشابة المتمثل في البحر لهنا. تقريبا كل فعاليات المهرجان ورشات كلها تحوم حول هذا المعطى البيئي وفي محيط هذا المعطى البيئي، وتقريبا نجم نقول لك اللي هذا اللي اكسب لهنا مهرجان الفنون التشكيلي بالشابة خصوصيته لهنا.
0: نعم.
3: ويكفي لهنا كوني نذكر الفقرة الختامية المعرض العام واللي هي تقريبا معناها حدث معناها تشكيلي و
0: سمح برشا هذه كيفاش المعرض العام يا سي محمد؟
3: المعرض العام هو
0: وصفلنا بالسمح.
3: اي اي اعداد لوحات عملاقة
0: باي
3: انجاز الفنانين، من انجاز فنانين نذكرهم لهنا سي صفوان علولو وحرام والماسون نجوى علولو
0: باي
3: معناها اشرافهم هم على نخبه من التلاميذ والطلبه لهنا وانجاز لوحات عملاقه يتم تحويلها فيما بعد الى اشرعه سفن واللي تجوب لهنا في اليوم الختامي لهنا سواحل مدينه الشابه انطلاقا.
0: محليها محليها محليها سمحه سمحه الفكره
3: لهنا كان تدخل على الموقع موقع الجمعيه لهنا وتشوف وتواكب لهنا في دورات سابقه هذه الفعاليه وهذه هذا النشاط الختامي لهنا واللي توج لهنا أنشطة هذا المهرجان وفقرات المتعددة لهنا.
0: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة سي محمد. الضيوف معناها يجيوكم من كل ولايات سي محمد مشاركين؟
3: وكذلك معناها احنا كنشوفوا مثلا بالنسبة لهذه الدورة والدورات السابقة تقريبا يغطيوا لهنا مختلف جهات الجمهورية لهنا شمال وجنوب ووسطا والمنطقة الساحلية.
0: صح عليكم سيدي.
3: الشاب على اعتبار كوني حتى الشاب ولا تضم نخبة.
0: نعم أكيد.
3: نخبة متميزة لهنا من الفنانين التشكيليين وهذايا بطبيعة الحال يعود فيه الفضل لهنا للمهرجان الفن التشكيلي اللي ترسخ لهنا في مدينة الشابة اللي أصبح تقليد لهنا تنتظروا ينتظروه الشوابية وينتظروه حتى من خارج الشاب من صفاقس ومن المناطق المجاورة لهنا في كل صيفة لهنا.
0: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق ليكم. برافو سي محمد شكرا ليكم يعطيكم الصحة
3: إن شاء الله في مناسبات قادمة
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي محمد شكرا ليك. شكون آخر مازال معاكم سي محمد؟
3: ما كاو تو نورمال ما مش ننتقلوا تو للجلسه الحواريه نقولوا فيها لنا موضوع المهرجانات ذات الخصوصيه.
0: واضح.
3: واللي من جملتها لنا مهرجان الفن التشكيلي بالشابه ومش نخرجوا ببعض التوصيات لنا لاجل دعم مثل هذه التظاهرات والبحث لنا عن افاق اخرى لمزيد تطويرها و ذات الحال نشوفوا لنا امكانيات دعم مثل هذه التظاهرات.
0: نعم.
3: ومعناها الرفع من قيمتها الفنية وال على أساس كونه يكون المستقبل أفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة يا سي محمد شكرا ليك. إذا كان سي محمد مازال بحذاك نسلموا عليه.
3: معك سي محمد
0: بارك الله فيك شكرا ليك. يعيشك يعيشك يعيشك على خير على خير سي محمد.
1: سماح سكنة شكرا على
0: أنست بيهم يا سيدي أنست بيهم ما شاء الله ما لجوا عندكم يا سي محمد.
1: والله أجواء والله تمنيتك موجودة
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله في دورات أخرى أكيد سي محمد شكرا ليك تحية ليكم بالحق محليكم. يعيشك والله برافو والله برافو يعطيكم الصحة. يعيشك شكرا إلى اللقاء شكرا على خير على خير بسامة بسامة على خير. أي مراد نرجع إحنا مع الموسيقى ونواصل معاكم المشوار في سهرانين.

أهلا وسهلا بكم جديد في سهرانين. وين سهرانين يا جماعة؟ وينكم؟ وين موجودين؟ تحياتنا لكم. تسمعوا في إذاعة صفاقس برنامج سهرانين معكم وحيد مراد سماح. أهلا وسهلا كل مستمعينا الكرام. بعد شوية مش نمشيوا الأجواء خاصة أجواء من نوع آخر أكيد مع برشا برشا شباب شباب تونس من مختلف ولايات الجمهورية. مش نمشيوا مع الكازينو مع المركبة شبابي طريق المينا. بقوا معانا ما تغيروش الموجة. نرجع مرة أخرى معكم للموسيقى نخليكم تيخ وطعم بون كيف تعمل جو كبير برشا ونرجع بعد شوية في سهرانين معاكم.

أهلا وسهلا بكم من جديد في سهرانين. على كل ذكركم وأنه فما برشا أنشطة شبابية تنجموا تواكبوها، تنجموا تسهروا فيها وتسهروا مع الشباب في ما تبقى بتبيع من أجواء الصيف. نحب تحية لكل المبادرات الشبابية، تحية فما برشا دورات تكوينية الحقيقة حتى في مجال الكشافة التونسية، فما برشا دورات. تحية الناس الكل تسمع فينا اليوم، مرحبا بكل مستمعينا الكرام. بعد شوية إن شاء الله مش نمشي في مواكبة خاصة، أكيد برشا وبرشا أمبيونس موجود في الكازينو أكتيف. التظاهرة هذه الكبيرة اللي تعيش على إيقاعها مدينة صفاقس اليوم 26 غدوة 27 وتبتدي من 4 متاع العشية 4 ونص بشاطة الكازينو. فما برشا أجواء شبابية، بعد تو ناخذ فكرة كبيرة إن شاء الله مع مديرة المراكب ومع الشباب الموجود غديكا ونراو شنو الجو عندهم في الكازينو. نحب تحية بالطبيعة لكل اللي ساهرين على تنسيق هاللقاء هذية والأجواء هذية المزينة برشا. يلا نرجع مع الموسيقى ونواصل معاكم مشوار في سهرانينا.

0: 11 و 13 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. مرحبا بكم من جديد, أهلا وسهلا بكم في سهرانين. سهرانين كيف العادة السويعة هذه مع المركب الشبابي وأجواء المركب, وليلة أجواء بامتياز تجينا هكا ولا فطومة. مساء الخير,
1: مساء الخير, أهلا وسهلا بك أختي سماح بكافة متابعي ومستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك ربي, فضلك ربي يشدك بالصحة. شنو كل عادة مباشرة من سهرانين, من عين الحدث, من عين المكان,
1: والله من التراب,
0: من التراب الكازينو. اي مرحبا, أكيد. مرحبا بيكم بالشباب اللي انسونا, شباب منورين الاستوديو. نسلم عليك عسامه.
2: عسليمه
0: مرحبا, شنو اسمك انت؟ عارف علي
2: بوغشا.
0: مرحبا ياسمين, اهلا وسهلا. بحدا ياسمين
2: عسليمه.
0: مرحبا. سامحني,
2: انا اسمي اسماء جابر.
0: مرحبا يا اسماء, انستنا لاباسه, تعبانين شويه, حسيت بكم من وقتاش موجودين الشباب غاديكا؟
1: نقول فتو
2: الاربعاء
1: نتاع العشيه.
0: الاربعاء نتاع العشيه, يعطيكم الصحه, برافو انستونا, مرحبا بكم. باه, مرحبا, مرحبا بكم الناس الكل, مرحبا. هيا فتو ما يخلي لك الكلمه, احكي لنا وقدم لنا النشاط نتاعكم واجواءكم, ومرحبا بكم, تفضل.
1: يعيشك, احنا كازينو اكتيف, هذا هو العنوان اللي اخترناه باش يكون في الكازينو. دونك عملنا يومين,
0: أيوة.
1: 26 27, بدينا بهم اليوم, ان شاء الله تكون عجبت الناس. واحنا هي بالنسبه لنا البرنامج هذا نحطه في اطاره بحكم ان المؤسسه نتاعنا موجوده تقريبا في المنطقه السياحيه, نقولوا احنا يعني على الميناء. المركز الشباب التقني بناه هو بحض البرد, بحض شط الأقراقنا, وبحض الكازينو, بحض الأماكن بتاعنا دي هي يلزمنا نكون نفيزيوها, وخاصة أنه الناس توا قاعدة نشوف أنا بحكم التواجدي غادي أن الناس تتواجد في الأماكن هذه برش.
0: أي
1: وبدون شفار تحسوا يختار كاتيجوري معينة بتاع عباد, مش الناس كل تجب توصلوا بحكم كراهب وكذا, لكن الكازينو يلم, تحسوا لم من الأنواع
0: قريب, قريب الناس الكل تمشي,
1: الله العباد الكل تمشي لغادي كولوا عائلات محلاهم وكيف كيف شط الأقراقنا. دونك احنا عملنا ديزاكسيون باهيين في شط الأقراقنا, وعملنا عروض مسرحية ويحكي عليهم سي رمزي من بعد.
0: أي.
1: وعملنا أيضا قلنا ليما لا تكون فما أنيماسيون في الكازينو. الهدف منها مش مجرد أن نعمل أنيماسيون بتاع نهارين وكهو, لا, احنا نحب نطمحوا حلمنا أن نأسسوا بلايصة غاديكا وتولي يصير ديما نشطوا غادي في البلايصة هذيكا كل دور شباب, تولي دور شباب بتاعنا كلها, يعني كل مرة تخيل انت عدد دور شباب برشا, كل دور شباب تجي تعمل أكسيون غادي. احنا هدفنا هو الشباب والناس والعائلة, باش نعملوا هيك العلاقات المزيانة في عائلاتنا, باش وليداتنا يتعرفوا على الأنشطة ويعرفوا كيما قلت لك المرة الفايتة راهو ما يلزمش صغارنا نخليو لهم وقت فراغ, فارغ وقت فارغ, ما عادش قول فراغ, انا فارغ هكاك, لانه النشاط هو الاساس اللي يخلي الناس تبعد على كل ما هو محظور. راهو اللي يبدا ذهن الانسان التلميذ ولا الوليد نتاعنا مشغول برشا نشاط, راهو يبعد على المحظور, راهو يتاسس في بطريقه سليمه وسويه, يزم يعمل كشافه ويعمل,
0: نعم.
1: يعمل كشافه ويعمل هلال احمر, يعمل الجمعيه, يدخل في التطوع, يعمل كل شيء, يعمل النشاط الشبابي,
0: نعم.
1: يعمل مسرح, يعمل رياضه, يعمل كل كل كل, كل شيء, خليه لأنه نشاط هيك هو الأساس. تقول لي ضايع وقت وقراية قراية, لا لا
0: لا, بالعكس, مستحيل, بالعكس كله دافع. وإحنا رينا, نعم. برشا الشباب اللي جاوا بحذانا كل الأنشطة هذه ما تخليهم كان يزدوا يقدموا القدام بالحق معنا,
1: نعم. هذا هو الإطار اللي إحنا نتمناه وإن ندخله من خلاله من الباب الواسع,
0: نعم.
1: يكون عندنا بليصة صغيرة في الكازينو لينا والزملاء الكل هم باش يقدموا, لأنه ما شاء الله عندنا زملاء في دور الشباب عندهم قدرة كبيرة على أنهم يقدموا الكثير الكثير للشباب. وإحنا مستعدين, قاعد تشوف أن معظم بالحق إدارات الشباب الكل في الجمهورية التونسية ما ارتحتش في الصيف,
0: نعم, والله
1: ما ارتحنا, راهو بالحق,
0: شكرا لكم,
1: ما ارتحناش.
0: أي أي.
1: كامل أن ربوع الجمهورية التونسية,
0: نعم.
1: شكر,
0: نعم.
1: ألف ألف قبلة على قبلة على زملاء جابين زملاء اللي بالحق يقدموا في خدمة كبيرة.
0: يعطيكم الصحة,
1: كامل ربوع الجمهورية,
0: يعطيكم
1: بالرسمي الصحة. هذه حق, قال لي حالي
0: يعطيكم الصحة.
1: وزاد أيضا عن الشباب متطوع, احنا خاصة سنا شعارنا شعار وزارة الشباب الرياضة هو التطوع, شاب متطوع. احنا عاوننا على شباب متطوع خاصة في البرنامج هذا, حاولنا باش يكونوا هم الشباب هم اللي يخدموا أكثر حاجة, أكيد باش تكون الخدمة مرة مش تكون بالحرفية الكبيرة.
0: أي
1: ولكن
0: أي
1: بالنسبة لي
0: احنا
1: نتعلموا ونعرفوا, أكيد تو هما يحكي لكم على الإكسبيريونس هذه أكثر مني معناها. دونك البرنامج ككل تو بعد التفاصيل ونحكيوا عليه, فيه برشا منوع, فيه رياضة. وألف ألف شكر للناس اللي معانا الكل. رياضة فما رياضة كرة الطائرة بيتش بادل تحكي عليهم متصر خطر تعبت نشوش بحكي على هذا الشيء.
0: والله واضح والله واضح. حياتك الصحة حياتك الصحة فتومة.
1: وعنا سهرية زادة سهرية إن شاء الله غدو لي بشكون عندكم موقع سيفن سكاي فما ديما الناس سألوني وعنا شو عندنا كذا سهرية بشكون مزيانة بشكون شبابية الناس كل جبونس الناس كل يحبوها الفرقة دي من إهداء من دبي السياحة.
0: نعم
1: سي بوكو والله
0: برسي.
1: ايه قبل ذلك الكل نحب نشكر شكر كبير كبير كبير سي عمار النصري مندوب شباب الرياضة اللي شجع فينا. سي خليل سي خليل بالحق مش نشكره بركة محلاك الراجل ذاك الإنسان ذاك العظيم بالنسبة لي أنا خاطر بالحق يعاون بالكدا اللي هو اسمه معتمد سفاقس المدينة.
0: نعم
1: يعطيك صحة مرسي للناس لكل الأمن الحماية كل الناس اللي واقفة بالحق تحب البلاد هذه وتحب تخدم البلاد هذه. شكر كبير كبير كبير لخوينا في الرياضة للسي زهر كمون هكا يظهر لي كم سميهم بالبي سي زهر العلوي عفوا سي زهر العلوي والله يسميهم قلت لك من خاف نغلط. نشكرهم الناس الكل الكل معنا مرسي على النشاط اللي قدموه اليوم. وخلينا متو ديجا تورنوا بتاع البولي والبيتش بادل تو ما كملتش.
0: نعم
1: خليناها موزينة في ساعة بشعة ونرجع رابعة.
0: يعطيكم مساحة يعطيكم مساحة فاتومة. شكرا لك خليني رحب منتصرة.
3: أيه.
0: أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك.
0: عايش نحويلك أي
3: والله الحمد لله
0: لبس كلكم تعبين جي
3: مستمعين ومتابعي دعات سفاقس.
0: يعيشك شكرا لك. خلنا نسمع أغنية ونرجع بعدها معكم. أي مرادين نمشي الموزيكا مرة أخرى ونواصل معكم بعد شوية.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا بكل مستمعينا الكرام في سهرانين. باش نرجع مع الشباب ومع المركب الشبابي طريق المينا يحضروا معنا. مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا كازينو اكتيف وسواقس كلها اكتيف بكم انتم الحقيقه. مرحبا بك مره اخرى فاطمه. اهلا وسهلا انست بالشباب ومرحبا يعطيكم الصحه. شكرا لكم كما العاده ديوني من الخدمه مباشره. ربي يعينكم ربي يعينكم. اي منتصر رايش نحويلك؟
1: والله الحمد لله لاباس. شويه تعبك اهو مش شويه تعب. برشا تعب اكثر من
0: برشا تعب. اي تفضل اي كلمه ليك قول لي. اي
1: الحمد لله النهار اليوم اللي كان معناتها مش يلغى رجعنا خدمنا فيه ولو درجات الحراره مرتفعه. ياسر صار هنا بالحق تعبنا. نحب نشكر الناس اللي وقفت معنا، الناس اللي عاونتنا، الناس اللي هزت البريرات، الناس اللي ركبت، الناس اللي حولت الماتريات، الناس اللي تعبت كل في السخان هذاك. راهو بالحق شيء
0: مش بالسهل بالحق.
1: شيء مهول. راهو بالحق بالحق.
2: اعواني نشكرهم برشا بلدية سفاقس واعواني انا زاد معايا الله يخلي لهم صحه بدنهم.
0: امين يا رب.
1: والحمد لله انه تعدى نهار مزيان. الناس كل فرحانة، ناس شطحت، ناس تفرهدت، ناس شاخت. نقصنا شوية من فقرات بالوقت معناتها الوقت ما يسمحش انه باش نخدم هذاك كل. دونك هذاك هو غدو ان شاء الله الماجوريتي نتاع الفقرات، وغدو البارش كيما نقولوا احنا الكبير ان شاء الله مش تكون في الاختتام مجموعه سيفن سكايز، مش تكون فما العاب على الشط، مش تكون فما العاب رياضيه، مش تكون فما كرة طائرة شاطئية.
0: كل عادة ديما من الأربعة ونص الانطلاق.
1: من الخمسة
2: الخمسة سيبهم بين الأربعة ونص بدأوا حاضر.
1: لا تسخون يا سرعة.
0: سخون
1: نعم. لازم راه مش كيما لهنا كيما.
2: على فكرة احنا جايين توا العباد يدعوا.
0: أي
2: خليتهم في وسط الماء.
0: أي.
1: والحمد لله معناتها الحمد لله الناس كل لاباس. الحمد لله الجروب دو ترافاي اللي معنا كلهم لاباس. ما فماش حوايج معناتها اللي كل شيء لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: نرجع للاطار نتاع البرنامج، هو في اطار انفتاح نتاع المؤسسه على المحيط الخارجي نتاعها من جمعيات ومنظمات وطنيه. احنا قررنا انه نعمل التظاهرة هذه باسم كازينو اكتيف باش نرجع الروح للبلاصه هذيك.
0: نعم
1: بالحق بلاصه مزيانه برشا. بلاصه معناتها كانت معناتها مهملة تو الحمد لله بشوية بشوية هانا قاعدين نحاولوا ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله خير. وكهو معناتها ماهيش سهلة الحكاية في تعقيدات إدارية في برشا حوايج معناتها
2: برشا النشاط ماشي
1: برشا برشا حكايات. راهو بالحق تعبونا في مخاخنا مرضنا صار فينا
2: عايشك. احنا كنا
1: نشكر شكر خاص للسيد معتمد صفاقس المدينة السيد خليل العكروتي. كيف كيف نحب نشكر شكر خاص السيد عمار الطريقي عمار النصري مندوب الجوي الشباب الرياضة. وكيف كيف أنا مدام قلت الطريقي نحب نشكر شكر خاص صديقي وخويا مصطفى الطريقي في قرقنا. ونقدم له تحية من المنبر هذا منبر إذاعة صفاقس.
0: مرحبا يعطيكم الصحة. شكرا لك منتصر. إذا نمشيو مع البنات. أهلا وسهلا بكم فتيات نتعرف عليكم. مرحبا بكم.
3: عسلامة.
0: عسلامة. مرحبا.
3: ساعة مولدكم مبروك الناس الكل.
0: عايشك
3: على الاستضافة هذية.
0: يعيشك العفو.
3: نعرف بروحي أنا اسمي ياسمين بوغاشة عمري 17 سنة.
0: مرحبا.
3: نقرأ في مجيد أبو ليلى. ننشط في المركب الشبابي طريق الميناء في راديو بانوراما. مشرفة متاعي مدام كريم المجلة. تحية.
2: تحية لك يا كريمة.
3: ونشكر مدام فطوم زل ديما عاونتنا على هذا الكل وديما مقدمة بينا والكل. بأننا نعمل كشافة.
0: أي
3: نعمل راديو شوية مسرح.
0: الأخذ من كل شيء بطرف. نعم أيوة.
3: باهي الكشاف الحق عندي اكسبيريونس يعني صغيرة خاطر مازلت كي دخلت الراديو ما شاء الله المركب الشبابي تو عندي عامين في عاد بنت المركب وليد.
0: باهي
3: كانت لي اكسبيريونس ياسر محلاها معاهم. بالرسمي عائلتي الثانية هكوما. باهي أنا سنة في خدمت في مهرجان.
0: أي
3: مهرجان غرمده هو الحق مش اول مره عامله وكنت في مهرجان صفاقس الدولي ومهرجان غرمده السنه جاتني في مهرجان غرمده بالرسمي كانت لي حاجه ياسر محليها
0: شنو عملت
2: تغطي اعلاميه
3: تغطي اعلاميه نعم مدام فاطمه جابه نقول لها عايشك تعلمت المسؤولية نعرف نحكي ثقة في ثقة في النفس تعرفت على برشا عبيد محليهم فنانين برسم حتى من إدارة مرجين جرمدا مجلة تحية اللي وقفوا معانا زيدا كهو اليوم كانت لنا تغطية إعلامية زيدا في الكازينو أكتيف كازينو إن شاء الله غدو عنا اليوم الافتتاح وغدو إن شاء الله عنا الاختتام شتكون صهرية ياسر محليها وأنشطة ياسر محليها والناس كنت تفضل بحدنا
0: يعطيك الصحة ياسمين برافو نحب نستغل وجودك ومعناها بما أنك عاملة هكا هالبرشا حاجات اللي قاعدة تعمل فيهم تنشط بصفة عامة دعوة منك للشباب اللي يسمعوا فيه ربما احنا قادمين على سنة معناها جديدة دونك فما برشا شباب تلقاه معصفين على النشاط بصفة عامة ربما يقول لك كيما قالت فاطوم راهو عمره ما كانوا نشاطي بعد على القراية ولا غيره دونك كيفاش ياسمين تقسم وقت كيفاش قولي
3: به انا بحكم قرايتي بحكم الانشاء اللي نعمل فيهم قسم قرايتي
0: انت تحولت سنة ثالثة نورمالمون
3: اي تروازيام اني
0: ايكو لشنو ايكونومي
3: باه ننصح الشباب الكل انه بالرسمي ما يحطوش وقت فراغ يعملوا وقت القرايه وقت للانشطه للسبور
0: اي تلقى حاجه انت يعني الوقت تلقى الوقت نجم تقسم وقتك
3: يعطيك الصحه مثال عندك الويكاند تجم تنشط فيه باش ما تقعدش في الدار باش تبدل المود نتاعك كهو يعني ننصح اي شاب ولا شابه انه يدخل انشطه ومي يقعدش في الدار خاطر حاجة أخرى يعني تطورك من روحك تزيدك ثقة في نفسك تعرف ما تحكي برشا حاجات يعني
0: برفياتك صحة ياسمين ياتك صحة برافو نمشي عاود تذكرني بالاسم
4: عسلمة ومرحبا بكم أنا اسمي أسماء جابر
0: مرحبا يا أسماء
4: عمري 24 عام
0: مرحبا يا
4: أسماء أنا اتيديونت اون ماستر اون ليتيراتور انجليز
0: باي
4: دونك ننشط في راديو ويب بانوراما مع المركب الشبابي ونعمل شوية مسرح كمان عندي شوية في الفن هكا نحب شوية بانتير شوية نكتب شوية معناتها الفن بصفة عامة بكله معناتها حاجة نحبها برشا وكنا اليوم مع في الإيفنمون بتاع كازينو أكتيف قمنا بالتغطية بيان سور وكهو نحب جست نزيد حاجة على كلام ياسمين نحن توا بما أنه احنا جيل ياسر ولينا مع تشدو تليفونات والكل مذابينا برسمي مذابينا أوقاتنا الكل نمليوها بديزاكتيفيتي بقراية بأي حاجة باش مخنا ما يقعدش فاضي وما يبداش فاضي باش أنه يشد التليفون باش أنه تبع حياة عباد أخرين باش
0: مهم جدا
4: بالحق مهم جدا احنا الريزون علاش نحنا توا معناتها نتبع في العباد هكا ولا نشوفوا معناتها في عباد حياتهم ونقارنوا في عباد اخرين ونقارنوا في روحنا بعباد اخرين سيكو على خاطر نحنا فارغ وقتنا ما فهمش معناش مانيش مليين بحاجات مثلا دي زاكتيفيتي مانيش قاعدين نعبيو فيه وكان تقول لي انه لي زاكتيفيتي باش يضيعونا معناتها على القرايه سينو تو مثلا نحنا عنا في دور شباب ساعتين من زمان ثلاثة سوايع معناتها في وقتك في العشويات نتاع الويكاند نجمو ناخذو من وقتنا من قرايتنا معناتها الوقت هذاك نجيو ننشطو على روحنا وبعد نروح نقرا على روحي في الدار
0: اي
4: الحكايه كلها مساله ديسيبلين وتنظيم نتاع وقت
0: صحيح بل بالعكس تكون حافز معناها الانشطه هذيا فوالا
3: اي تقرا جمعه كامله نهار لحد ولا نهار سبت عشويه تمشي تنشط فيها
0: اي
3: ونهار لحد صبحية تعمل ساعتين من زمان حتى ساعة من زمان مانيش باش تاخذ لك من وقتك وبعدك تمشي تقرا على روحك
4: جوستومون
0: فوالا سامبلومون كهو تو سامبلومون وهكيك تكونوا بالحق انتم استفدتوا معناها في نفس الوقت بدلتوا الجو عرفتوا عباد جدد اهم حاجة وكما قلتوا فيها برشا تطوير من الذات حتى باش تندمج انت في وسط مجتمعاتكم صح البنات انستونا برشا بعد شوية تونجي بعد شوية باش نسمع موزيكا باش نرجع معاكم انا باش نحب طباعاتكم ربما كنتوا حاضرين موجودين أكيد. في الايفينمون بما انكم تنقلوا كاعلام اعطيني انطباعاتكم شنو العبيد شنو الجو اللي عاملين بعد شويه البنات باهي اي مراد اي نرجع للموسيقى بعد شويه نواصل معاكم

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. نرجع مع الشباب ومع المراكبة الشبابية طريق المينا. مرحبا بكم من جديد. أي البنات، أي بما أنكم معناها تخدموا تقريبا في الإعلام، خليني نقول يعطيكم مساحة، برافو. كيفاش كانت الأجواء اليوم؟ معناها قبل الناس شنو الانتباهات متاحهم؟
1: الحق كانت معناها سهرية ياسر محلاها، العبد عجبهم الجو.
0: فما المستافين غاديك جيو شاركوا معاكم في الأجواء الموجودة؟
1: أكيد أكيد. الحق حتى الناس معناها يسألونا غدو واش فما غدو ما تماش، يحبوا يجيو وعجبهم الجو. ديجا يسألونا وين الكلوب متاعكم، وين تنشطوا.
0: هذه مهم جدا،
2: هذه
0: أهم حاجة. نعم
1: يعني جيونا عباد وسألونا وقلنا في المراكب شباب تاق المينا.
0: جيوكم عباد، فم شباب بالتحديد؟ شباب
1: كبار، الناس الكل يعني برشا عباد،
0: أولياء معناها شباب وأولياء.
1: جو
0: أي نعم.
1: الحق كانت أجواء ياسر ياسر محلاها، معناها إن شاء الله غدوة ما خير
0: إن شاء الله،
1: تفضلوا بحدينا الناس الكل.
0: يعطيك الصحة أسماء، قولي.
3: والله هي اليوم معناتها هو الافتتاح، دونك كان فما اقبال اكيد. عملنا العاب، شويه العاب هكا للصغيرات، الاكثريه كانوا صغيرات خاطر عائلات هما معناها مصطافين على الشط. دونك ندمجوا مع الحكايه هكا، صغيراتهم على الجو حبوا هكا شويه جو، شويه انيماسيون، عملنا لهم هكا شويه دي جي هكا. كيف الالعاب اللي ماتش اللي صاروا بتاع البادل، بيتش بادل والفولي، معناها الكل فما كان فما اقبال معناها، والعبيد عملت جو الفايده تفرهدت. عملنا لهم هكا، جبنا لهم حاجه اضافه هكا حركنا شويه الكازينو.
0: نعم.
3: والصغيرات عجبهم الجو الحقيقه، معناتها هما اكثريتهم الحقيقه كانوا صغيرات.
0: نعم.
3: برشا معناها صغيرات،
0: واضح.
3: وكاوكي الاجواء بالنسبه لليوم ان شاء الله غدوه حق.
0: ان شاء الله يعطيك صحه يا اسماء. نرجع معك فاتومه، برنامج غدوه الحي شنو عندكم؟ شنو جديد غدوه؟
2: ان شاء الله غدوه باش يكون عندنا سهريه، بون سهريه مش بين قوسين، مش تكون طويلة ياسر. معناتها المهم مش تكون عنا سيفن سكاي، هذوما اللي يحبوهم الشباب يحبوهم الناس كل سهرية. مش تكون عنا كي تواصل الألعاب المفتوحة هي كلها تعريفية للفولي بال وللبيتش بادل، هذه جديدة تجار. اليوم الناس قاعدين يسألوا هذه شنية كيفاش يلعبوها وشكون يلعبها، الناس تتعرف، مركزوا برشا مع الناس اللي تلعب، تحية لهم الناس الكل. فما هي تعريفية بالنسبة لهم، مش يكونوا غدوة يكملوا يحاولوا يزيدوا يقدموا الماتشوات هذوما، في هو كل يوم مفتوح، ما هيش دي كومبيتيشن ولا دورة، هو نشاط مفتوح تعريفي وترفيهي للناس مفتوح. هذيك في
0: العائلات معناها تفرهدوا سيخوا اليوم،
2: يتفرجوا ويتابعوا، يحبوا يسألوا وين يلعبوا، نحبوا نشاركوا صغارنا وصغيرات زادة. فما تجاوبوا، هذا أهم حاجة معناها اللي نسعى. ايضا مش يكون فما العاب عشات كما تعرف، فبشات لازم يكون في العاب موجوده، العاب ان شاء الله مش تكون موجوده. هذه اكثر معظم الفقرات، فما دانس، فما مسرح، فمش تكون موجود ان شاء الله يلقى الاقبال الناس ويلقى معناها تجاوب في هذا حد امكانياتنا احنا.
0: اكيد
2: نحبوا نساهموا، ولو هو بالنسبه لي حاب نقول لك اللي مش هذا التدخل الاول، يعني هو بالعكس وزاره الشباب والرياضه ستوم دي بتشاور ذا بسفاقس، عملت دوز اكسيون معناها في الكازينو، عملنا برشا ديزاكسيون سواء من اداره الرياضه والا في الشباب، معناها المندوبيه ككل، احنا ما نحكيوش بالتفاصيل، ولكن كنا قدموا ديزاكسيون في الكازينو. الهدف كما قلت لك منه ان نشاركوا احنا كمندوبيه، معنا نقولوا راحنا احنا نجموا نؤسسوا حاجات للناس، والفايده كلها للناس في الاخر. نعم. بلادنا والصفاقس
0: أي.
2: وهذا هو معناه نحب صفاقس ديما، فرحان نحب صفاقس بلاد كما قلت لك قبل، راح نحبوها البلاد راني انا. نعم. واحد بس نحب.
0: نعم نعم.
2: حتى كان عملت حاجات ربما مش مستوى عالي ولا متوسط، المهم انا اشتغلت.
0: برافو، معناها مبادرات. نعم يعطيك الصحه، شكرا لك على المبادرات هذه. يعطيك الصحه فاطمه.
2: شكرا.
0: منتصر يعيشك، شنو تجم تضيف يا منتصر؟
4: باهي هو مش نضيف، انا نقول ان شاء الله غدوه يصبح لنا طقس مزيان
0: ان شاء الله.
4: ان شاء الله
0: على الاقل
4: الحراره تطيح شويه باذن الله، خلي العباد تنجم تتحرك وتنجم تخرج وتنجم تمشي وتنجم تواكب فعاليات نتاع الكازينو اكتيف. وان شاء الله غدوه ان شاء الله جاي خير ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
4: ان شاء الله تونس كل بخير ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله. يعطيكم الصحه بالحق معناها الليله حسيت بكم تعبانين برشا. هو الانسان اللي قاعد في داره وتعبان معناها وخلي انتم نهار كامل يظهر لي على البحر معناها في الوقت القايله موجودين غاديك بكري. يعطيكم الصحه ان شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك فاطمه. مش شدك برشا حتى نصف الليل ما تسالش امشي مرتاح تعبتوا بالحق ما تسيرش
2: ان شاء الله نرجع الكازينو تو نشوفوا شو فما
0: شو اي برا نرجع الكازينو نلمدوا ماتريالكم
2: ونديروا امورنا باش نطرقوا صالة غدوه كان باش نكونوا في نشاط وحيويه يعني.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. بقيت سهره ممتعه لكم. شكرا لكم. قدم تحيه خذ راحتك. انا قلت لكم تحبوا قولوا اي انت نعطيكم الكلمه يا منتصر راي
4: تحيه. انا نقدم تحيه للوالد والوالده في قرقنا.
0: اي
4: نقدم تحيه لقرقنا الكل.
0: اي
4: نقدم تحية لخطيبتي رحاب.
0: حاجة. يا عين يا عين يا عين. رحاب في الاستماع يا منتصر.
4: لا ما نتصورش.
0: يا بيه تلقاها رقدت
4: لا لا ترقدت المسكينة تاعي.
0: يا بيه.
4: ونقدم تحية لإذاعة صفاقس وكل عام فيها وكل المنشطين والمنشطات الموجودين فيها.
0: يعطيك الصحة.
4: بارك الله فيكم.
0: العفو والله العفو مرحبا بكم.
4: إن شاء الله نتلاقاو في فرصة أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا
4: رب.
0: إن شاء الله. إن شاء الله شكرا منتصر.
4: نحب نوجه الدعوة كيف كيف الليالي صفاقس باش يجيو بعدين غدوة إن شاء الله.
0: غدوة حي الخمسة؟
4: غدوة أبارتير من الخمسة نتاع
0: العشية. أبارتير من الخمسة غدوة الحي نمشيو للكازينو تلقاو غاديك جو يعمل كيف تعديو سهرة كاملة ممتعة في الكازينو إن شاء الله إن شاء الله. أسماء كلمة الختام يا أسماء.
3: شكرا على الاستضافة.
2: بنتي على فكرة حبيت أقول لك.
0: أيوه بيه
2: شفتها شباب.
0: بنتك بالحق. بنتك بالحق كيما حضر معايا ضيف قلت له بناتك قال لي بناتي من صلبي ربي يفضلها ان شاء الله.
3: شكرا على حسن الاستضافه. نحب حتى نوجه تحيه الأمي اللي هي حاضره معنا وبقيت عائلتي اخواتي وابويا
2: اخويا اللي في تونس
3: اخويا اللي في تونس صحيح اخويا وزيد نحب نوجه تحيه للمنشطين اللي معانا في المركب الشبابي المدام كريمه السي رمزي اللي ما كانش محالفوش الحظ انه يكون معانا ليله ونحب نقول مرحبا بكم يا جماعة يجيونا نستنيكم غدوة 7 سكايز شكون ما يعرفهاش غدوة جماعة جيل التسعينات اللي تغنيوا ونغنيوا مع بعضنا إن شاء الله نعملوا جو إن شاء الله نغنيوا أغاني سبيس تون شكون ما يعرفهمش ومرحبا بهم غدوة إن شاء الله نهار مفتوح لجماعة الكل.
0: يعطيك صحة أسماء نسنا برشا مرحبا بكم إن شاء الله بالتوفيق ليك. ياسمين
1: بنوجه تحيه لعائلتي الكل امي بويا اخويا ونوجه تحيه لمنشطين مركب الشباب بطريق الميناء وجماعه راديو بانوراما اللي معايا نوجه لهم تحيه كبيره كبيره كبيره وان شاء الله غدوه نحبوا جماعه الكل اللي يسمعوا فينا يجيونا للكازينو اكتيف كازينو فما برشا جو برشا جو برشا جو مرحبا بكم بحذنا.
0: يعطيك الصحه شكرا لكم انستونا برشا. فاطمه كلمه الختام معك.
2: كلمة ختام إن شاء الله كل عام وحياة بخير يا ربي
0: بالأمثلة
2: إن شاء الله ديما تلقاو في أوقات حلوة كل الشكر وكل التقدير لإذاعة صفاقس اللي هي
0: هو هذا هذا ختام النشاط؟
2: أكيد
0: أكيد
2: قلت لك أنت شهر كملنا
0: قولي خلينا نرتاح شوية
2: سهرانين
0: ايه
2: ديما معاك
0: لا مازلنا احنا سهرانين
2: مازلنا عندنا البرامج بالنسبه لينا احنا شكر كبير بالحق لإذاعة صفاقس اللي تواكب كل الانشطه الشبابيه اللي في بالحق دور الشباب مؤسسه الشباب الكل اللي قاعده بالحق تقدم في مجهود وتعرف بالانشطه هذه في المؤسسه الشبابيه في مؤسسه الدوله الكل.
0: العفو والله تستحقوا كل خير وكل تكريم لكم انتم بالحق. نعم
2: اذا هذا هو تقريبا شكري خاص لك انت.
0: يعيشك العفو
2: كل الحب للناس كل الحب للشباب نقول لكم تفائلوا خيرا تجدوا راهو لاباس بلادنا بخير
0: الحمد لله
2: وشبابنا راهو اسعاو باش تكونوا تنشطوا باش تتحركوا باش تعملوا برشا حاجات حلوه في حياتكم راهو نحيو التشاؤم
0: نعم.
2: نحيو مهما كانت العراقيل والصعوبات رحنا باذن الله شبابنا راه ممتاز راهو توصلوا راهو ربي يعطي خير وربي يعاونكم راهو ربي يبارك لنا الناس كل ان شاء الله يا ربي يحفظكم ويحفظنا ويحفظ بلادنا يا ربي.
0: يعطيك الصحه فاطمه. يعطيك الصحه شكرا لك صديقتي انست بيهم بقيت سهره ممتعه ديما موفقه. يعطيك الصحه شكرا لك يا مراد. نرجع للموسيقى مراد تفضل.

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنها ستلغي اليوم الخميس 27 أوت 4 رحلات، وهي الرحلة من الكاف إلى تونس على الساعة 5 صباحا ومن صفاقس إلى تونس على الساعة 5:15 ومن المتلوي إلى تونس على الساعة 27 ومن جابس إلى تونس على الساعة 10:50. وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين في تصريح للإذاعة الوطنية مساء أمس عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود، وأشار إلى أن المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. كما أشار أيضا إلى أن باخرة محروقات رست أمس بميناء بنزرت وهي حاليا بصدد إفراغ حمولتها. هذا وقررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفيذ إضراب عن العمل في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر القادم، وذلك أثر جلسة انعقدت أمس. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. ودعت الوزارة الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس يوم الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 9:30 صباحا، مشيرة إلى أن نشر النتائج الأولية للطلبة المقبولين يمثل استدعاء رسميا لهم. في العالم، نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مشاركته في اجتماعات لجنة الحوار المصغر الليبية 4+4 بشأن الانتخابات، مشددا على أن الانتقال إلى تنفيذ أي تفاهم أو مخرج سياسي يقتضي وضوح أساسه القانوني والدستوري واحترام اختصاص المؤسسات الليبية والتوافق الوطني الليبي. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض تعليقا على الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية القطري إلى إيران أنه لا توجد محادثات جارية أو مجدولة مع إيران، مشددة على أن الحصار البحري ضد إيران لا يزال ساريا ومطبقا بالكامل. شهد جنوب لبنان أمس تصعيدا عسكريا صهيونيا تنوع بين القصف المدفعي والجوي والتفجيرات، إضافة إلى تجريف مباني وإحراق منازل في عدد من البلدات، فيما حلقت مسيرات صهيونية على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضحيتها الجنوبية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.